0: أذاقه الله لباس الجوع. يبقى إذن الصيانة للإنسان والحفظ له والإمداد له اللي قبل ما يوجد وكل دي ماشي، مش هنرجع في حاجة منه أبدا. إمتى نرجع؟ إذا هو ممشيش على الصراط المستقيم. نقوم نقول له لا انت بقى ما تنفعش، انت بطر، انت كذا انت كذا، نقوم ايه يعمل فيه ايه ربنا يديله شويه ايه حاجات عبر كده وعظت عشان ايه يلتفت الى مين؟ الى الحق سبحانه وتعالى. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. التغيير بيشمل ايه؟ يشمل الامدادات الفرعيه، اما الامدادات الاصليه ما منعش عنهم الشمس، ما منعش عنهم القمر، ما منعش النجوم، ما منعش الهواء، ما منعش الارض انها تطلع لهم ما. الله تيجي في الاشياء اللي من الممكن ان الكون برضه يفضل وهي حاصله، مصائب في مالهم، مصائب في نفسهم، مصائب في ايه، انما الكون اوامره العليا ماشيه ولا مش ماشيه؟ يبقى لا يغير. قال لك ليه؟ ولذلك الرجل الفيلسوف قال لك إن الله لا يتغير من أجلكم، ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله. مش هيتغير عشانكم، إنما أنتم اللي إيه؟ اللي تغيروا نفسكم. نقول له الله، طب إحنا يا أخي بنشوف الناس اللي هو قال إيه؟ اللي من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نرى في الحياة قوما أعرضوا عن ذكر الله ولا آمنوا به ولا أي حاجة ومعيشتهم مش ضنك، وعايشين ومترفين وحاجة وبنستمد منهم الحضارات وبناخد منهم مش عارف المتعة والترف. نقول له لا، هي انت فاهم ضنك دي بس يعني تدي شوية ما فلوس وشوية مش عارف ايه، ده الضنك دي اصعب ما يكون حين يكون في ضنك النفوس. هذا الضنك العام ليس بحمل ما اطاق الظهر، اللي ظهرك يقدر يشيله ما هوش حمل. ما الحمل إلا ما وعاه الصدر. أهو ده الحمل، تشوفوا عمال كده وعمال، ويمكن له مرة زل أيمانه، أولاد مش عارف إيه، مرض عمال يفتك بيه، مش عارف يأس، يا مال بينتحنوا ليه؟ ينتحنوا ليه؟ لا لازم يأس من الإيه؟ من اليأس، أدي الحياة الضنك، مش الضنك إنه ما بيبقاش عنده فلوس ومش عنده، لا يبقى يمكن عنده ومع ذلك إيه؟ متعب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. يبقى الله مش متغير إنما مغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. كلمة ما بأنفسهم تدل على أن أعمال الجوارح ناشئة من نبع نفسي يحرك الجوارح، فلما تصلح النفس الجوارح في إيه؟ تبقى مستقيمة. تفسد النفس يبقى كلها صدرة منين؟ صدرة من مين؟ من النفس. النفس هي اللي بتحصل منها والجوارح. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى أخضع كل جوارحك لمرادات نفسك ولو كانت مخالفة لمنهج الله. اللسان خاضع لك، النفس بتاعتك تقول لك آمن بالله وقول لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله، وبعدين واحد تاني والعياذ بالله يقول ما فيش إله، لا في ذا اللسان عصي ولا في ذا الايه. كأن جوارح الإنسان ووسائل أدائه أمرها الله وسخرها لتكون منفعلة لإرادة صاحبها. فالنفس زي ما تكون مستقيمة الجوارح تسمع له. وقلنا مدام الجوارح تسمع له لأن لها سيطرة الإرادة اللي ربنا خلقها عليه. فإذا حلت سيطرة إرادة النفس على الجوارح وقفت الجوارح الموقف الحق بقى. ولذلك يوم ما يسلب الإنسان في الآخرة سيطرة إرادة نفسه على جوارحه ما تملكش إنك تقول اللسان قول كذا ولا الإيد سرقي ولا ما تملكش دي، خلاص انتهت المسألة. لأن ربنا قول دي ملكية ربنا ملكها لك في الحياة، لكن في الآخرة لمن الملك اليوم؟ تقوم الجوارح تشهد عليه بقى، تلاقي فرصة بقى تقول له ده عمل بيا كذا وعمل بيا كذا وعمل بيا. أما الإيه اللي سكتك؟ إرادته، الإرادة اللي أنت عاملها على الجوار. زي ضربنا المثل وقلنا هب أن ضابطا معاه فرقة ومشوا في مهمة، الفرقة مطلوب منها أنها تعمل إيه؟ تطيع أوامر الضابط، وبعدين الضابط قاعد يلخبط في الأوامر، تنفذ ولا ما تنفذش؟ وبعدين لما يروح للرئيس الاعلى يقول له والله ده عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. احنا هنروح للايه؟ للاعلى. امتى؟ لمن الملك الايه؟ لمن يوم تشهد عليه؟ قال طب ما هو انتوا اللي كنتوا عملتوا بألسان، انت بتشهد عليه اللسان والايد والرجل كله والجلد يشهد عليه. طب ما انتوا اللي كنتوا بتعملوا، ما احنا كنا بنعمله مقهورين لارادته علينا. يبقى اذا التغيير كله في ايه؟ مش في الجوارح، انما التغيير في الايه؟ في النفس. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وكلمه ما بقوم ربنا ما بيبتدئش يغير ويانه الا اذا عمت الامور. ان كانت فرديه في حد يقول لك لا بلاش دي، انت عملت دي ليه؟ انما افرض ان الكل بقى كده، المجتمع بقى كله فاسد، يبقى لازم يعمل ايه بقى؟ لازم السبت يتدخل بقى. ان الله لا يغير، ما قالش بفرد، لان من الممكن ان الفرد يعمل حاجه والمجموع ايه يغيره. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وبتغيير ما بانفسهم من تصحيح اطلاق الاراده على الجوارح يصلح عملهم. حتى يغيروا ما بانفسهم، وما دام هيغير، لما يغيرهم اوعوا تفتكروا ان في حاجه هتتأبى على الله. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. يعني خدوا الحاجتين، لا يغيروا ما بقوم حتى، اذا ساعة يغير اياك ان تفهم ان فيه سلطة تحول دونه ودون ما يريد تغييره، واذا وصب السوء على من لا يغير. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. طب فلا مرد له يعمل السوء فيهم، انما يمكن يلاقوا صدر حنون تاني يوليهم ويطبطب عليهم وبتاعه، زي الاب ما يضرب الولد والام تاخد الطفل، لا وما فيش لهم والي يتولى امرهم. يبقى كم حاجه دلوقتي؟ واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، واياك ان تعرف ان في حد تاني ياخدهم من ربنا ويحضنهم ويطبطب عليهم. ما لهم من ايه؟ من دونه، من غير الله ايه؟ وال يتولى ايه؟ امورهم من جلب الخير ودفع الايه؟ ودفع الشر. وبعد ذلك تكلم الحق سبحانه وتعالى عن ظاهرة في الكون. هذه الظاهرة تستقبل استقبالين، استقبال سار واستقبال مزعج. للنفس الواحدة، قال لك للنفس الواحدة، أو سار لجماعة ومزعج لجماعة ثانية. سار الجماعة ومزعج لإيه؟ لجماعة ثانية. ولذلك لما الرجل قال سعد ده الخادم بتاعه، قال أرمحي أسيفي تجتمع فيه الأضداد يا سعد؟ قال نعم، لأنه فتح لأحبابك وحتف لأعدائك. فتح لمين؟ يبقى فيه ضدين ولا لا؟ إذن ففيه ظاهرة في الكون يبقى لها وجهين، إما أن يكون الوجهين دول على النفس الواحدة أو على النفوس المتقابلة. زي بقى قال هو الذي يريكم البرق، عارفين احنا البرق اللي بيطلع في السماء دي، طيب، خوفا وطمعا. خوف وطمع، الخوف ده مما يزعج والطمع فيما يحب ويرضى. يبقى ازاي يجيب البرق ده خوف وطمع؟ اما قال لك لان ساعة البرق ما يجي نخاف لا تيجي فيه صواعق، هذا الخوف، ونرجو ان يبقى فيه مطر. يبقى فيه ظاهرتين اتنين هتحصل من البرق. الظاهرة الاولى ان انا خاف لتيجي صاعقة، لان الصواعق عادة بتيجي بعد البرق، او تيجي السحابات الممطرة. يبقى ده خوف وده ايه؟ ده بالنسبة للنفس الواحدة. يبقى الخوف والايه والطمع من مين؟ في النفس الواحدة. او ان الخوف لقوم والرجاء والطمع لكون ثانيين، زي ما قلنا ده فتح الحسام بتاعه عمل ايه؟ فتح لاحبابه، انما حتف لاعداء. يبقى بالنسبه لدول كده خوف، وبالنسبه لدول ايه؟ طمع ورجاء على الاول. ام قال لك طيب ازاي يعني؟ كنا ونحن في السعوديه بلد اسمها الشريعه بين الطائف ومكه، حدثنا امير الشريعه في سنة 53 قال هنا في النجوع هذه كانت امرأة اسمها آمنة وكانت تحفظ القرآن وكان لها بنتين تزوجتا وكل زوج أخذ زوجته في مكان فزوج اشتغل بالحرث والزرع يحرط ويزرع وزوج آخر اشتغل بعمل الشراب فقالت آمنة لزوجها ألا تذهب لمعرفة أحوال البنتين فذهب الرجل لمعرفة أحوال البنتين فكان أول ما يلقى بيحرص فقال لها يا بني كيف حالك وحال زوجك معك وحال الدنيا قالت يا أبتي أنا معه على خير وهو معي على خير وأما حال الدنيا فادعوا الله لنا أن ينزل المطر لأننا حرسنا الأرض وبزرنا البذر وفي انتظار ري السماء فرفع يديه وقال اللهم إني أسألك الغيث له وسكت وذهب إلى الأخرى فقال ما حالك وما حال زوجك وما حال قالت حالي خير وكلنا مبسوطين أوي بس ادعي يا أبويا إحنا عاملين الشراب من الطين فادعي ربنا إن الإيه إن الدنيا ما تشتيش لأنها لو شتيت تبوش فيعمل يا الله يا بنت إله الدنيا ما تشتيش وذهب إلى المين إلى امرأته ما حال البنتين فهو من زهقه لأن عادة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة قال لا اسمعي هي سنة سودة أو سيئة على واحدة منهم فقالت له آمنة ولما قال كذا وكذا وكذا وكذا قال لو صح قالت له يا لو صحبت القرآن لحل لك الإشكال أم هو لها طب وأي إشكال يحل كيف قالت له ألم تقرأ قول الله ألم ترى أن الله يزجي سحابا الآية إيه سؤال ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يجتمع كده فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء فسجد لله شكرا أن رزقه الله بزوج تعينه على أمر دينه ودعا قال اللهم اصرف عن صاحب الشراب وصب المطر صاحب الحرس وقد كان يبقى إذن أهدى خوفا وإيه خوفا وإيه وطمعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا إما من النفس الواحدة بأن يخاف الصواعق ويطمع في نزول المطر أو من متقابلين واحد ينفعه هذا وواحد يضر هذا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال السحاب الثقال احنا عارفين السحاب ان هو الغيل المتراكم ده امتى يبقى تقيل لما يكون معبأ بقى بالايه في سحاب خفيف زي القطن المندوب كده يمر كده ما فيش فيه حاجه كعارض المزن همهمه ولا ايه ولا خلاص كده يوم السحاب الثقال ولذلك يقول لك لما تستبطئش الخير لان يقول لك ابطأ الدلاء فيضا أملأها لما تكون بجيب الدلو في البير كده وبتجيبه الدلو الملان يتعبك شوية على ما تطلعه والفارغ يعني تعمله كده فأبطأ الدلاء فيضا أملأها وأثقل السحائب مشيا أحفلها اللي هي ملانة إيه مليانة مطر وينشئ السحاب الإيه وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده موجب البرق والبرق ده ضوئي والرعد صوتي واحنا عارفين ان سرعة الضوء اسرع من سرعة الايه الصوت يجيب البرق الاول وبعدين يجيب الايه الطائر ويسبح الرعد بحمده. الله، الرعد ده يقول لك ده فلان لما يجي يتكلم يقول لك سمعت الرعد، يعني معناها الصوت الايه، الصوت المزعج اللي هيخرق ودنك ويتعبك، مش نغمه ولا بتاع، لا. الله قال لك خد بالك عشان تشوف ان المزعجات في الكون اذا ذكرت انها مسبحه لربها فلا تنزعج منها ابدا. يسبح الرعد بحمده، فما تسمعش صوته تقول ايه ده ومش عارف ايه وتعتقد ان النشاز في الكون، لا، ده انسجام نغمه في الكون، انسجام نغمه في الكون. يسبح الرعد بحمده. طب احنا نفهم ان التسبيح ده للعاقل القادر على الكلام ومش عارف ايه، نقول له ده عندك انت بقى. انما الذي خلق الاشياء يعلمها كيف تتفاهم، زي ما علم الانسان يتكلم عشان يتفاهم مع بني جنسه، علم كل جنس ان يتفاهم. النمله قالت ايه؟ شافت جنود سليمان جايين، قالت بقى ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. قال لا، طب اشمعنا الجيش ما سمعش؟ ما قالتش، انما ايه، ربنا علم سليمان المنطق ففهم المنطق. إذن أنت كل شيء له لغة، ولغة يتفاهم بها على مصالحه، ومن يفيض الله عليه من أسرار خلقه يسمعه هذه اللغات. مش قال وعلمنا منطق الطير؟ مش قال كده؟ قال علمنا إيه؟ منطق الطير. ألم يتخاطب سليمان مع الهدهد وقعد يتكلم وياه كده زي ما بنتكلم كده؟ وبعدين مش بس بيتخاطب مع بني جنسه من الهداهد، لا، ويتخاطب مع مين بس؟ ربنا علم سليمان الشفرة بتاعته ففهم منه. قال له أنا جئتك بنبأ أحط بما لم تحط به، مش كده؟ وجئتك من سبأ بنبأ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت. وبعدين حصل الحوار وقال له اذهب بكتاب هذا وراح. الله، شغلانة مثلا ازاي بقى؟ أما قال لك تعالى بقى نتكلم فيها في مستوى الإنسان اللي له لغة بيتكلمها، علشان ما يمنعش التفاهم بلغات أخرى لغيره. ده أنت لو قعدت مع إنجليزي أهو بيتكلم بألفاظ وبينطق وبتاع وودن بتسمع ما تفهمش منه، طب لما تتعلم تفهمه. الله، إذن المسألة مش مسألة، لا، أنت مش عارف، لو عرفت لعرفت، لو عرفت لعرفت. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه في قصة النملة ويعرضها في قصة الايه، الهدهد. طب النملة والهدهد دي المرتبة التالية للإنسان، انها حيوانات وحيوان. قال لك لا، ده في الجبال والشجر كمان. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. الله، وسخرنا مع داود الجبال يسبح. ايه يعني سخرنا مع داود الجبال يسبح؟ ما بيسبحوا مع غير داود. قال لك لا، يوافق تسبيح داود تسبيح المين، تسبيحهم ويا بعض، يعملوا كرسي كده ويا بعض، يعني فاهمين بعض قوي. خلاص، انا سخرنا له الجبال يسبح، مش كده؟ والطير محشورة كل له ايه، له اواب. الله، اذن المسألة كل شيء له ايه، له لغة. ألم يخاطب الله الأرض ولا ائتيها طوعا أو كرها؟ قالت إيه؟ فإنا طائعين. ما قلنا الزمان وأزنت لربها وحقت؟ إذا السماء انشقت وأزنت لربها، قال لها انشقت فانشقت، أزنت يعني إيه؟ سمعت بودنها فنفذت على طول. الله، إذن لكل جنس من الأجناس ولكل خلق من الخلائق لغة إيه؟ تفاهم. إحنا ما كناش نفهم الإنجليزية بيتكلموا بها بهبه. الله، طب شوف برضو الحيوانات لها عواءات مختلفة ولها أصوات إيه مختلفة. الله، العمالين دلوقتي بيجيبوا لغة الأسماء بيعملوا لها إيه، بيعملوا لها معجم كذا وكذا وكذا وكذا. ده أنت عملت في لغة إيه كمان، لغة الجبال، كل حاجة لها إيه لغة. إذن ساعة ما تسمع يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إن من يعني ما من حاجة يقال لها شيء إلا وهي إيه؟ ولكن لا تفقهون تسبيحة. زي أنا ما فقهتش الإنكليزية فما عرفتش حاجة، فكذلك أنا دي كما فقه. إنما لو علمنا واحد بقى اللي بده يعني يعني مش قادر يستوعب إن الذرات تتكلم والحيوان يتكلم والمش عارف إيه يتكلم، يقول لك لا ده المراد هنا إيه قال يعني نصاحة، ده المراد تسبيح الدلالة، تسبيح الإيه، تسبيح الدلالة على الخالق. ساعة ما تشوفه تقول له طيب تبقى فهمتها يا أخوي، ما دام تسبيح دلالة ما أنت قلتها هي ودلت على الخالق تبقى فهمت، ولا لكن ربنا حكم بأنك لا تفقهها، وانت فهمت تسبيح الدلالة تبقى ماشية بقى دي. ده تسبيح يعني تسبيح، تسبيح يعني ايه تسبيح. واحنا قلنا ده مش بس نطق وتفاهم وإيجاد الواسطة بين متكلم ومستمع، لا ده لها العواطف ايضا، الاشياء لها الايه العواطف. دلوقتي ابتدأوا يشوفوا الشجر والاحاسيس بتاعه عند الرجل اللي بيرويه، اللي كان بيرويه ومات، قال لك هل دي له تأثير؟ فجابوا البتاعة وعملوا زبزبة البتاعة وهو بيرويها، وبعدين لما مات قوم يقيسوا الزبزبة لقوا الزبزبة مضطربة ومش نافعة، كأنها حزنت على ايه؟ قال لا لها حزن. قام قال لك طب وليه احنا هنبعد ليه؟ ده العواطف كمان جمادات لها عواطف. قال لك ازاي؟ أم قال لك هو ربنا مش بيقول على قوم فرعون لما اخرجهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ومش عارف ايه، قال ايه؟ فما بكت عليهم السماء والارض. ما بكت لا السماء والارض هتبكي يا ربنا. أم قال لك الله، طب ده انكتش ان كانت بتبكي على دول يبقى امال بتفرح بمين؟ ما بكتش على دول ليه؟ لان شر وانزاح، لأن السماء والأرض منسجمة مع الكون انسجاما ما بتخرجش عن مرادات ربها لأنها مقهورة. فلما يجي واحد إيه كافر يبقى موجود يعمل نشاز وياها ولا ما يعملش؟ فلما يخفى من سكتها دي تفرح ولا ما تفرحش؟ ما تبكيش على فراقه. طب إذن تبكي على فراق إيه الموافق. طب دول كفر فما بكت عليهم السماء والأرض، طب وإن كانوا مش كفر بقى تبكي؟ إما كانتش بتبكي على دول ودول يبقى ما ينفعش الكلام ده، هي ما بتبكيش لا لدول ولا لدول. لا، ما دامت لم تبكي على الكافر حين يرحل تبقى لازم تبكي على المؤمن حين يرحل، وإلا المقارنة تبقى إزاي؟ ولذلك لما الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه سئل قال إذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض، أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه، حينحرم من النغمة الجميلة في اللقاء الموجود كده بينه وبين ربه ومناجاته ما عادش حيحرم، وأما في السماء فمصعد عمله، مصعد ما عادش حيطلع عليه من الحتة دي عمل طيب. يبقى إذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، أما موضعه في الأرض فموضعه مصلاه، وأما موضعه في السماء فمصعده إيه؟ إذن لو قال الحق ويسبح الرعد بحمده، ومعنى يسبح ينزه ويسبح بحمده، أم قال لك يسبح تسبيحا مصحوبا بالحمد، يعني أننا حين ننزه ذات الله عن أنها تكون زي الزوات، وحين ننزه فعل الله عن أن يكون كالأفعال، وحين ننزه صفات الله أن يكون كالأفعال، يبقى دي لازم يصاحب بالحمد أن الله منزه عن كل هذه الأغيار، لأن لو كانت في أغيار ما يبقى زيني يبقى مين لنا بقى؟ ما ده احنا هو لنا لأنه إيه؟ مش زيني. يبقى أنا أحمد ربنا على أنه منزه ولا لا؟ وأصر من أنه منزه ولا لا؟
1: وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: كنتم مع برنامج خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان في المعاملات المالية. الله جل وعلا أمر بالعدل والإحسان في المعاملات المالية، والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة في الدنيا والآخرة، والإحسان إلى الناس باب واسع لمغفرة الله تعالى وعفوه عن العبد. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه. وصاحب المعروف لا يضيع معروفه بين الله تعالى وكذلك بين الناس. والإحسان في المعاملات المالية والتجارية يبارك في المال ويجعل التجارة رابحة والمعاملة مباركة. ففي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالجزاء من جنس العمل، والإنسان الذي يشح ويبخل يضيق الله تعالى عليه، حتى وإن كان رزقه أمام الناس واسعا لكنه في خوف على المال يستشعر الفقر ويتوجس ضياعه ويعيش في قلق واكتئاب واضطراب خوفا من ضياع المال. وأما صاحب البذل والعطاء والسخاء فإن الله تعالى يوسع عليه في الرزق ويبارك له في الرزق ويزيده. والإحسان في المعاملات المالية والتجارية سبيل لرحمة الله تعالى ورضوانه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. واقتضى أي طلب القضاء، أي رد ماله من قروض أو حقوق عند الآخرين. فمن حقه أن يطلب ماله عند الناس، ولكن إذا طلب فليكن طلبه بالسماحة وأدب وحكمة وأخلاق وتلطف. والصدق والسماحة في البيع والشراء يحرم صاحبه على النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار. والإحسان في المعاملات التجارية يكون بالعدل في الميزان وعدم الغش واستيفاء الأجر والسهولة في البيع والشراء وعدم أكل أموال الناس بالباطل، تجنب أكل أموال الناس بالباطل وأداء الدين دون مماطلة أو نقص أو إساءة. ويكون الإحسان أيضا في استيفاء الثمن وسائر الديون بالمسامحة وحط البعض ومر بالإمهال والتأخير والتيسير. قد نظر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى رجل يلازم رجلا بدين فأومأ إلى صاحب الدين بيده، أي ضع الشطر ففعل، فقال للمديون: قم فعاطه. ومن الإحسان في المعاملات المالية حسن القضاء، وذلك بأن يمشي إلى صاحب الحق ولا يكلف أن يمشي إليه يتقاضاه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. ومن الإحسان في المعاملات المالية أن يقصد في معاملته جماعة من الفقراء بالنسيئة وهو في الحال عازم على ألا يطالبهم إن لم يظهر لهم ميسرة. وكان من السلف من يقول لفقير: خذ ما تريد، فإن يسر الله لك فاقضي، وإلا فأنت في حل منه وسعة.
1: وأحسن، إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب
2: المحسنين. من صور الإحسان في المعاملات المالية والتجارية تحري المصداقية والأمانة والورع والدقة في البيوع وغيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. ومن الإحسان أيضا تجنب كثرة الحلف لترويج البضائع والسلع، فالله تعالى عظيم. فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومن الإحسان أيضا في المعاملات المالية تجنب التنافس في البيع على بيع أخيه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. ومن صور الإحسان في البيع السماحة في البيع والشراء والوزن بالعدل، كما قال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فقد أمر الله تعالى بالعدل في الميزان ونهى عن هضم الحقوق والإفساد في الأرض. والإحسان في المعاملات المالية يكون باللين مع المتعاملين واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحنة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم والحفاظ على أموالهم وعدم الاستغلال والغش، فمن غشنا فليس منا كما قال عليه الصلاة والسلام. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن أداء ما على الإنسان من حقوق للآخرين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم بها أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية أن يعطى الإنسان ما عليه ويرجح في الميزان، فيعطي ما عليه ويرجح في الميزان ولا يطفف على الناس ولا يبخسهم حقهم. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فأرجح. ومن الإحسان في المعاملات المالية تجنب المماطلة في السداد إذا كان عنده ما يدفعه لصاحب الحق. وأما المعسر العاجز عن سداد الدين وما عليه من حقوق مالية، فمن الإحسان الصبر عليه ابتغاء مرضات الله تعالى وطمعا في ثوابه وجنته، ولعل الله يرزق الصابر عليه والمحسن إليه خيرا من ذلك ويرزقه فيرد عليه المال. ومن الإحسان في المعاملات المالية تجنب الخوض في المعاملات المحرمة كالسرقة والربا والرشوة والتزوير والخداع وأكل أموال الناس بالباطل وادعاء حق ليس له وإنما طمعا وجشعا. فإن أخذ من ذلك المال الحرام فإن حسابه عند الله تعالى عسير يوم القيامة، بل قد ينال نصيبه من العذاب في الدنيا قبل الآخرة، فنسأل الله تعالى السلامة. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعين على أداء الحقوق المالية والإحسان في التعاملات المالية، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
9: الصورة المكتوبة.
10: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
11: والكلمة تصنع أروع الصور.
10: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
11: ترسم المكان والشخوص.
10: فالرسم بالكلمات،
11: والكتابة بالكاميرات.
9: الصورة المكتوبة.
12: الصورة المكتوبة.
10: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
11: الإعداد الإذاعي
10: أحمد بن سعيد الأسكي.
11: التقديم
10: أحمد الكلباني
11: ومريم البداعية.
10: الصورة المكتوبة.
11: الصورة المكتوبة.
12: الصورة المكتوبة.
11: إخراج مريم البلوشية.
12: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
13: عزيزي المستمع.
14: عزيزتي المستمعة.
13: تحدثنا في الحلقات السابقة عن عدد من السمات العامة الواجب توفرها في الشخصية الدرامية،
14: وإضافة إلى ما تم تقديمه سابقا فهنالك سمات أخرى من المفيد أن تتحلى بها الشخصيات الرئيسية في العمل.
13: قوة الإرادة.
14: وتعني الإصرار الذي لا يتزعزع عن تحقيق الهدف الرئيسي وعدم التحول عنه مهما كان شعور الشخصية بالأخطار والفشل.
13: والمشاهد يميل دائما إلى متابعة الأبطال ذوي الإرادة القوية والعزيمة التي لا تتزعزع، ويفضل الشخصية التي تصر على تحقيق هدفها.
14: الذكاء.
13: لا شك أن الذكاء من السمات المرغوبة جدا بالنسبة للشخصيات عموما وللشخصيات الرئيسة على وجه الخصوص، والذي يشكل عنصراً مهماً بالنسبة للبطل والخصم على السواء.
14: والذكاء يجعل الصراع بينهما مشوقاً ومثيراً ومتكافئاً، وليس من المفترض أن نشترط أن تكون الشخصية المحورية على ذكاء خارق مما يحيلها إلى فوق مستوى البشر، فمثل هذه الشخصيات يصعب التوحد معها وتهدد العمل الفني.
13: المكانة المميزة.
14: وهي تختص أساساً بالبطل أو بالشرير بين أقرانه، وتعتمد كثيراً على السمتين السابقتين الذكاء والمكانة المميزة.
13: وليس المقصود بالمكانة المميزة أن يكون البطل أو الشرير ذا مركز مرموق في الحياة، وإنما تعني أن يكون أكثر أقرانه إيماناً بمعتقداته وأهدافهم المشتركة،
14: بل قد يرى تحقيقها مسألة حياة أو موت بالنسبة إليه، ولا يحيد عنها أبداً مهما مر به من آلام أو أخطار أو مرارة أو هزائم أو حتى لحظات ضعف أو شك.
13: الجاذبية.
14: دعنا نرجئ الحديث عن الجاذبية لحلقة الغد.
13: وهو كذلك،
12: الصورة المكتوبة.
13: السيناريست سيلفر ستالون، الجزء الأول.
14: أيها الأصدقاء، عرف النجم سيلفستر ستالون أنه ممثل عالمي فقط، وقد برز في الكثير من الأعمال السينمائية مثل رامبو بأجزائه الخمسة وروكي بأجزائه الستة وغيرها من الأفلام.
13: إلا أن ستالون إضافة إلى نجوميته كممثل عالمي هو أحد كتاب السيناريو السينمائي.
14: إذن سيلفستر ستالون هو ممثل ومخرج وسيناريست ومنتج أمريكي من أصل إيطالي وفرنسي.
13: ولد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
14: ترشح لجائزة أفضل ممثل رئيسي في مهرجان الأوسكار عن دوره في فيلم روكي عام 1977.
13: وحصل سيلفستر على جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد في فيلم كريد عام 2016.
14: كما ترشح لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل مساعد في نفس الدور.
13: اشتهر سيلفستر بتأدية أدوار الحركة في أفلامه،
14: ولكن القلة من الناس ممن يعرفون أن ستالون هو أحد كتاب السيناريو.
13: من خلال حلقة اليوم وحلقة الغد سنقدم ستالون كواحد من كتاب السيناريو وليس من الممثلين النجوم.
14: أصدقائنا، سنعود إليكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
13: أصدقائنا، ترى ما هي الأفلام السينمائية التي كتبها السيناريست سيلفستر ستالون؟
14: أعتقد أن الكثير من محبي الأفلام السينمائية لا يزالون يتذكرون فيلم رامبو بأجزائه الخمسة.
13: رامبو هو علامة تجارية إعلامية أمريكية تتمحور حول سلسلة من أفلام الحركة.
14: صدر من السلسلة خمسة أفلام حتى الآن وهي كالتالي: رامبو الدم الأول، الجزء الأول عام 1982.
13: رامبو الدم الأول، الجزء الثاني، صدر في عام 1985.
14: بعد ذلك رامبو ثلاثة، صدر في عام 1988. ورامبو أربعة، صدر في عام 2008. وأيضا رامبو الدم الأخير عام 2019.
13: تدور سلسلة أفلام رامبو حول جون رامبو، الجندي المخضرم في الجيش الأمريكي الذي صدمته تجربته القتالية في حرب فيتنام،
14: لكنها منحته أيضا مهارات عسكرية فائقة استخدمها لمحاربة ضباط الشرطة الفاسدين وقوات العدو وعصابات المخدرات.
13: كان الفيلم الأول في هذه السلسلة الدم الأول اقتباسا من رواية عام 1972 للمخرج ديفيد موريل.
14: حققت سلسلة الأفلام 819 مليون دولار في المجمل، كان أنجحها رامبو الدم الأول 2 بإجمالي 300 مليون دولار.
13: شارك ستالون في كتابة سيناريوهات جميع الأفلام الخمسة وأخرج رامبو 4.
14: إذن هنا تتجلى شخصية السيناريست سيلفستر ستالون، وهي مشاركته في كتابة أفلام رامبو ذات الشهرة العالمية العريقة.
13: أجل، ولا بد لنا من الوقوف قليلا عند هذه السلسلة من الأفلام العالمية.
14: ولم لا، ولكن بعد الفاصل.
12: الصورة المكتوبة.
14: السيناريست سيلفستر ستالون.
13: رامبو الدم الأول.
14: واجه جون رامبو أحد محاربي فيتنام صعوبة في التكيف مع الحياة المدنية.
13: أخذ رامبو يتجول في البلاد لمدة عام تقريبا.
14: في ديسمبر عام 1981 سافر رامبو إلى بلدة صغيرة في ريف واشنطن بحثا عن صديق وزميل له في القوات الخاصة للجيش الأمريكي.
13: فيعرف أن صديقه مات بسبب السرطان في الصيف الماضي بسبب تعرضه للعامل البرتقالي.
14: حاول رامبو العثور على عشاء في البلدة وربما وظيفة مؤقتة، إلا أن المأمور ويل تيسل لا يرحب به، حيث يحكم على البطل العسكري سلبياً بسبب شعره الطويل ومظهره القذر.
13: يعصي رامبو أمر المأمور بالابتعاد عن المدينة لأنه لم يرتكب أي خطأ، ويعتقد أن هذا الإبعاد يمثل انتهاكاً لحريته في التنقل، والأهم من ذلك كله أنه جائع.
14: عاد رامبو إلى المدينة بعد ذلك بفترة وجيزة، حيث وجهت إليه تهمة التشرد على الفور، وتعرض لمضايقات من المفوضين.
13: أصدقائنا، عندما يقوم السيناريو على قصة قوية فهو يتيح للكاتب أن يبدع في القصة كيفما يشاء.
14: تكون الأحداث طيعة بين يدي القصة، يوجهها كيفما يشاء، فتظهر فيها التلقائية التي يحبذها المشاهد.
13: ثم أن رامبو أو سيلفر ستالون مقنع جدا في شخصية البطل من حيث البنية الجسمانية والقوة الجسدية.
14: ولا ننسى فوق ذلك أنه شارك في كتابة سيناريو الفيلم، فهو تشرب الشخصية وتشبع منها جيدا.
13: أثارت المضايقات لمحات من ذكريات رامبو عن تعذيبه على يد الفيتناميين الشماليين عندما كان أسير حرب.
14: يشق رامبو طريقه للخروج من قسم المأمور بيديه العاريتين ويسلك طريقه نحو البرية.
13: يتبع ذلك مطاردته في البرية، حيث يصيب المأمور ومفوضيه بجروح بالغة.
14: فضل رامبو عدم قتل أي منهم، لكنه قتل ضابط شرطة عن غير عمد دفاعاً عن النفس بإلقاء حجر عن طائرة هليكوبتر، مما تسبب في فقدان الطيار السيطرة عليها وسقوط الضابط، ومن ثم تستدعى شرطة الولاية والحرس الوطني.
13: يصل العقيد سامويل تروتمان والذي جسده ريتشارد كرينا قائد رامبو السابق، ويقترح منح رامبو فرصة للهروب، بحيث إذا سمح لرامبو بالهرب فسيمنح وقتاً ليهدأ ويمكن اعتقاله دون حوادث.
14: يسمح تيسل لتروتمان بالاتصال برامبو من خلال لاسلكي شرطة مسروق، لكن رامبو يرفض الاستسلام قائلاً: هم، وهنا يقصد مفوضي الشرطة، من بدأوا بالدم أولاً وليس أنا، ثم أغلق المكالمة.
13: وتستمر الأحداث، ويبقى الفيلم أحد الأفلام العالمية المهمة في تاريخ السينما.
14: كلاكيت، نهاية الحلقة.
13: إلى اللقاء.
9: الصورة المكتوبة
10: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
11: في الإعداد
10: وفي الإخراج مريم البلوشية.
11: الصورة المكتوبة.
9: الصورة المكتوبة.
12: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري.
2: وجوه.
1: تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: سعيد مسلم بمعية كلبه. الأرض عدم أخضر لولا هذا الإنسان الجريح، يكتب أنس الحاج. اتفقنا على أن نلتقي في الصحراء في أواني قطاف النجوم. تأخرت عليه بعض الشيء، وما إن بلغت المكان الذي أخبرني عنه وترجلت من سيارتي حتى داهمني كلب ضخم بهرولة مباغتة ونباح كثيف. انتفقت كمية هائلة من الأدرينالين وأنا أواجه هذا الكائن الذي لم أتوقع وجوده هنا. عندها جاءتني كلمات صديقي سعيد مسلم يطمئنني ويوضح لي طيبة رفيقنا الليلي. أرمى لي سعيد مسلم مقعدا قابلا للطي والفتح بين أكوام الحصى، بينما اقتعد هو في فتحة صندوق سيارته الخلفي، آخذين في الثرثرة التي لا تعني سوى تذوق رضاب الليل وتذكر لحظات هاربة وأشياء مخبأة كحبة بندق في الليل، حسب تعبير جورج شحادة. انثال محدثي في دفق كلامي عن شأن الكلاب، معتزا برفقتها وصداقتها، مطوفا بالطبع على خيبات أمله في الناس والأصدقاء والعالم وتفضيله معاشرة القطط والكلاب، بل وحتى القردة والديكة، على بني جنسه الوالغ في التردي والانحطاط الأخلاقي. كنت أردد في داخلي بأنه الاستئناس والاستلطاف في الوسط المخرب وفي المكان الموحش، على طريقة الأحيمر السعدي: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى. وكنت أقول: هل الفرق إذن بين الكلاب والذئاب هو حجم النقطة المشعة التي في القلب، وفي فضيلة تعفف ذئب البراري ورذيلة توسل الكلب المروض؟ أراني وذئب القفر الفين بعدما بدأنا كلانا يشمئز ويذعر، تألفني لما دنا وألفته وأمكنني للرمي لو كنت أغدر. لم يكمل صديقي دراسته وانضم إلى الجندية، وهو دافع معقول كما أحسب في تحمله كمائن الليل وحيدا برفقة كلب، سواء نصب خيمة أم لم ينصب شيئا عدا الفضاء الطلق والقبة السماوية التي ستقوده في آخر اللحظات إلى الغيام وإلى الانطفاء كمصباح في سلطة النوم الشهي. كان مستغرقا في الحديث عن مواضيع متفرقة، وكان الكلب مثل حصان مسحور يمد عنقه وكأنه يتمتع بنوم أو حلم لا ينتهي. حينها فاجأني بأنه يفكر في كتابة قصة قصيرة، وأن كل ما يشغله الآن هو كيف يبدأ بكتابة تلك القصة. وحتى إن وفق في الابتداء ببذرتها، فإلى أين يمضي بها؟ وأي سبيل سيسلكه في طولها وفي سردها المتشعب؟ وقد تساءلت حينها: هل للكلب علاقة بهذه القصة؟ أم أن جرحا لا يندمل يريد البوح به والإفصاح عنه؟ هل هو تعديل لآلية اللعب مع الأوراق والكلمات بعد التواصل واللعب مع الكلاب؟ غمرتني لحظة مسرة وهو يهذي بطريقته الودودة، وبعد إفصاحات نظرية بائسة من جانبي عن فن القصة القصيرة والرواية، اتفقنا مازحين على صيغة بول بولز مع حلقة رواة طنجة، وذلك بأن يخبرني عن القصة التي تشغله وبأن أقوم بربط مفاصلها وكتابتها. لكنني حتى الآن لم أعرف ما هي تلك القصة أو البذرة، ولعلها سر من أسراره التي لن يكشف عنها لأحد. لاحظت أثناء جلوسنا هناك أن الكلب لم يهر ولم ينبح ولم يهز ذيله، بل ولم تصدر منه أي حركة تدل على أنه حي أو مستيقظ. وعندما سألته عن سبب ذلك، رغم ما يفترض أن يكون عليه كلب يتشمم ويروح ويجي ويتمسح ويلعب، قال لي بأن كلبه ينبح فقط عندما يأتي أحد ما لأول مرة، أما بعد أن يكتشف أن الحديث والترحيب والجلسة الحميمة قد حدثت بين صاحبه وبين الشخص الآخر، فإنه يتركهما لحال سبيلهما مكتفيا بتخزين رائحة الغريب في أنفه اللاقط، شارحا لي بأن هذا الكلب يائس من العالم مثل صاحبه، وأنه يائس من العالم مثل كلبه. وحتى عندما جلب له أنثى، بدأ الكلب يشعر بالضيق والتبرم، وصار ينبح باستمرار ويعض الكلبة متضايقا من وجودها، متوسلا صاحبه على ما يبدو كي يعيدها من حيث جاءت، وما إن حقق له رغبته تلك حتى استعاد هدوءه وأعصابه. ولكي لا أشك في ذكورة كلبه، قال لي بأن المسألة ليست من هذا القبيل، بل لأن طبيعته هي تلك الروح اليائسة والملولة، وأن مزاجه على هذه الشاكلة، وأن الكلبية التي في كلبه تعمل بطريقة مختلفة عن بقية الكلاب، بل وحتى شهيته للطعام قليلة مقارنة بأقرانه من الكلاب. وبعد أن أفاض في الحديث عن علاقته بمجنون القرية الذي لا يعده إلا أعظم العقلاء، عاد إلى سيرة الكلاب مرة أخرى مزجيا المديح لها ولسيرتها العطرة. وإن ينسى فلا ينسى عندما انحدرت سيارته إلى الوراء مسافة طويلة عندما كان نائما، وعندما كانت السيارة لم تكن مرفوعة المكبح، كان الكلب يتبعها بالنباح الشديد، وكأن لصا كان يحاول سوقها وسرقتها من أمام البيت، حتى توقفت وتوقف معها، لكنه استمر في النباح حتى خرج صاحبه من المنزل ليتبين حقيقة الأمر. والحال نفسه عندما يغلبه النوم في البراري برفقة كلبه، فيأتي هذا الأخير إليه قبل أن تبدأ أشعة الشمس في شقشقة الأرجاء بقليل، هازا ذيله في وجه صاحبه كي يوقظه ويدفعه إلى النهوض والقيام بواجباته النهارية. لم يكن لي سوى أن يسيل لعاب تعاطفي مع حكايات شهرزاد السيوح، وكان الأمر بالنسبة لي كملاحقة خيط كنسج العنكبوت عبر ليل لا يحد حسب تعبير ألكسندر إليوت. وكانت ضبعية العالم تسمم الليل والنجوم بوقاحة مقارنة بالكلبية الحيوانية السائغة كرضاب جورج تراكل وخبزه وعتبته ووضوحها الصافي. سعيد مسلم برفقة كلبه.
3: وجوه.
2: وجود
1: صالح بن علي العامري.
2: وجوه.
1: ومنى بنت سالم سلمية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: صباح البشرى كرفرفة فراش ملون على زهور ملونة، بهجة نفوسكم تسبق الشروق الذي يصنع الفرح للكون الواسع، وتعطي الأناشيد للسواق المحملة بالماء وهي تعزف لحنه الصافي تحت الشجيرات وبين الصخور وعلى التراب الذي نحبه لأنه الوطن. صباح الخير من شناص.

يخرج الصباح مبتسما من ثغر الشمال الباطنة الباسم، تحوله الحروف الأربعة لمدينة شناص إلى بحر ممتد يعبره الصيادون بقواربهم ورحلاتهم منذ القديم جدا. على الشاش القديم والقوارب الحديثة تبوح الأسرار وخضراوين وسور العبر والغواص بسر البحر الذي انفتحت محاراته ذات صباح لتعطي الخير للصيادين وتحكي عن الأسلاف الذين عاشوا وهم يحاورون البحر ويحاورهم، يمنحونه أغانيهم ويمنحهم ألحانه، يحتفلون بموجات الفجر القادم من وراء الغيوم الزائرة كل شتاء وبأنواع الأسماك المحمولة إلى الأسواق كل صباح وفي كل الفصول، في تجمع يومي يرتفع فيه صوت المزاد العلني تزينه أعداد الناس المتحلقين حول سمك ما زال يتنفس خارج الماء.

0: الصباح على خورشناس هو واحة مزجت بين مياه البحر المتداخلة كالأنهار وبين الإخضرار الكثيف القادم من أشجار القرم المتمايلة مع الريح والراقصة على أنغام الموج. حواليها تتقافز الطيور المحلية والمهاجرة لوقوع المنطقة على مسارات الهجرة العالمية ووفرة الغذاء في بيئات أشجار القرم والمسطحات الطينية. هنا الرشراق والوروار والعصفور الدوري والحمامات الخضراء والبلشون أيضا يحتفلون بالصباح مع النورس الفاحم والأبيض والكروان الذي يغني بجمال. أدر كاميرا تصويرك فقط وستجد مئات الأنواع تسبقك إلى الشاطئ كل يوم. عاشق الصباح هم من يستمتعون بهذه اللوحات المضيئة مع الشروق، وهم يلامسون طين الشاطئ ويداعبون موج البحر ويشقون أسراب الطيور لتطير بهم البهجة وتأنس بهم أناشيد الصباح.
1: أبو صباح اللي بديل أقرأنا بأبو صالح.

لوحات الصباح في شناص تعدت البحر إلى الجبال والسهول. فعلى قرية الحيل الجبلية تجد الهدوء بين أحضان الجبال، وتجد الماء الكبريتي وأنت تغطس في عين رحبة الحمام. ولعشاق الهايكينج والمشي المتسلق للجبال، وادي رجمة يعدكم بصباح بين الصخور الشاهقة والبرك المائية العذبة والأفلاج القديمة. وقديما كانت القوافل تحمل أحلام العابرين إلى بلدان الخليج، وترتاح بهم في قرية وادي فيض، ليفيض الخير على الناس من سماء مشرقة وطريق مهما كانت صعوبته يسهل ما دام الصباح يشرق كل يوم، وما دامت الغزلان والثعالب والكائنات الأخرى تغني البيئة بتكاثرها وتغني مع جمال عمان التي نحب. على شاطئ شنا

0: وفي أحضانها هدهدت للبحر أجملها. يوم سعيد لكم من شناص.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
2: بانوراما،
3: بانوراما،
2: بانوراما،
3: بانوراما.
2: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومات.

احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصل جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. جلالته عزه الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بغابرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. خلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية غابرون، التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. جلالته أيده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات. سلطنة عمان تعرب عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتعرض مكة المكرمة لاستهدافات إجرامية آثمة غادرة، وتؤكد رفضها التام لأي مساس بحرمة المقدسات وسلامة ضيوف الرحمن. روسيا تحذر من تعقد الجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع في أوكرانيا بعد أن أقر الكونغرس الأمريكي عقوبات جديدة تستهدف صادراتها من المحروقات. الرئيس الأمريكي يحذر الاتحاد الأوروبي من ضم كندا كعضو منتسب، وأوروبا تؤكد أن الأمر لا يمثل عملا عدائيا للولايات المتحدة. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: عذره.
1: لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

بأي حرف تكدس اللينك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب.

في السواقي في رفة الفراشة العوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب.

ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العود.

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
6: رفعة الجادرجي.
7: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
6: معاذ الألوسي.
8: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
6: راسم بدران.
9: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
6: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
11: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيرية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن النمر العربي المنتشر في جنوب الجزيرة العربية، وسنتحدث اليوم بإذن الله عن دورة حياة النمر العربي ولماذا يعتبر النمر العربي مهدد بالانقراض. أولا بسبب أعداده القليلة بالتأكيد، لكن ثانيا أيضا دورة الحياة للنمر العربي بطيئة جدا وتعتمد على الظروف الغذاء والوفرة الموجودة في المنطقة. الحمل يستمر من 97 إلى 100 يوم وما يزيد قليلا على 3 أشهر، وفي أحدى الدراسات المتخصصة عن تكاثر النمر العربي حددت 97 يوم ونصف كمتوسط. عادة تلد الأنثى في مكان شديد الحماية مثل كهف صغير أو فجوة عميقة بين الصخور، وعدد الصغار قليل جدا، تلد الأنثى شبل واحد في الغالب، نادرا 3 أشبال. ولذلك فإن فقدان أنثى بالغة أو شبل له تأثير كبير جدا على المجموعة، لا يتجاوز تعدادها العشرات. فإذا فقدت ذكر أو أنثى بالذات، فأنت تتحدث عن كسر في سلاسل التوريد الحقيقية، إذا صح التعبير، في سلاسل الإنتاج في عالم النمور العربية. عندما نفقد أنثى مثلا، يمكن أن أن تحمل وأن تلد أفراد جدد كل فترة وأخرى لمجتمع عدد أفراده لا يتجاوز 120 فرد. لذلك الخسارة في النمور العربية إذا كان بالرأس الواحد خسارة كبيرة جدا، تتحدث عن 5% فقدان من، إذا قتل نمر عربي واحد تتحدث عن فقدان 5% من النمور العربية مثلا في العالم. تخيل إنه أنت موجود معك ممكن 100 فرد أو 120 فرد، فإذا قتل 2 أو 3 أو 4 أو 5، هذا أثر كبير جدا وما خفي أعظم، اللي نعرفه قليل واللي ما نعرفه كثير. هذا القتل النمور العربي اللي يحدث في أحد الدول المجاورة وتحدث نوع من التفاخر بذلك، هذا موضوع مؤسف جدا، ويجب أن ينتشر ثقافة الوعي والحفاظ على هذه الأنواع، وأن تكون هذه الأنواع أيضا لها نفعية للمجتمعات المحلية، لأنه في بعض التجمعات لا تدرك أهمية الموضوع إلا إذا كان له مردود اقتصادي. وهذا أيضا حدث في السياحة البيئية في أفريقيا، عندما تم دعم المجتمعات المحلية لتوفير سياحة لاستكشاف والاطلاع على الفيلة، فأصبح الفيل محافظا على الناب، كثير السياحة، سياحة مستدامة، أصبح المجتمع المحلي يستفيد من حراسة الفيل، أصبح المجتمع المحلي يستفيد من نقل السياح إلى مواقع الفيل، أصبح المجتمع المحلي يستفيد من النقل، من السكن، من التغذية، من كل هذه البرامج المساحبة للسياحة البيئية للتفرج على النمور. وهذا ما يطلق عليه السياحة البيئية، نحافظ على الرأس المال البيئي كما هو، ويحدث أثر اقتصادي مهم للمجتمعات المحلية. فالآن عندما لا تشعر المجتمعات المحلية بهذه الأهمية، بأهمية النمر العربي بهذا المستوى، فلا لا يمكن أن يحدث التصالح الحقيقي للمحافظة عليه بشكل جيد أو بشكل مناسب. الشبل الصغير للنمور العربية يعتبر ضعيف وهزيل وعيونه مغلقة، يقال أن العيون تفتح بعد أسبوع تقريبا، وتعتمد هذه الأشبال اعتمادا كاملا على الأم خلال الأشهر الأولى. لذلك على الأم أن تصطاد كمية أكبر، أن يتوفر لها غذاء أكبر. إذا لم يتوفر الغذاء بما يكفي، ستموت الأشبال وربما تموت الأم أيضا، فتحدث الانهيار للنظم البيئية. لذلك الشبكات الغذائية أهم جزء وعنصر في حياة الكائنات الحية كلها بما فيهم الإنسان. الإنسان الآن إذا حدث خلل في أي شبكة غذائية، حدث خلل في أوكرانيا أو في سلاسل توريد القمح أو توريد مختلف أنواع الأغذية أو أثناء جائحة كورونا، كفأت الدول على نفسها وحاولت أن تجد ما يسد جوع الناس، لأنه انقطعت السبل وقطعت سلاسل التوريد حول العالم. هذا الإنسان الإنسان الذي تغطرس وتكبر وانتشر ويعني أصبح مسيطر بشكل كلي على كوكب الأرض وعلى الكائنات الحية الأخرى مع وجود فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة، توقفت سلاسل التوريد، وربما أثر هذا التأثير عميق إلى اليوم على المجتمعات البشرية. فكيف هو الحال بهذه الكائنات الحية الضعيفة التي لا تجد ما تطعم به صغارها؟ نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان
2: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى، نبدأها بقراءة العناوين. حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس البوتسواني يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بغابرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. خلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية غابرون، التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. وجلالته أيده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على مذكرة اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الأولى. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين بدعوة كريمة من فخامة الرئيس غواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم إلى مطار كواترو دي فيفريرو الدولي بالعاصمة لواندا، كان في استقباله معالي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية رئيس بعثة الشرف وعدد من المسؤولين. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المستقبلين من الجانب الأنغولي مرورا بين صفين من حرس الشرف. وستجرى اليوم مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بالقصر الرئاسي بالعاصمة لواندا، ويلتقي بفخامة الرئيس غواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى جمهورية أنغولا. هذا وغادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه جمهورية بوتسوانا الصديقة بعد أن اختتم زيارته السامية، متوجها أيده الله إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وكان في وداع جلالته عزه الله فخامة الرئيس البوتسواني دوما جيديون بوكو. وقبيل المغادرة عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني البوتسواني، ثم تفقد جلالته حرس الشرف فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان. كما اطلع جلالته بمعية الرئيس البوتسواني على اللوحة الوداعية من الفنون التقليدية البوتسوانية. بعدها صافح فخامة الرئيس الوفد الرسمي العماني، فيما صافح جلالة السلطان المودعين من الجانب البوتسواني. وقبيل المغادرة بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر إلى فخامة الرئيس البوتسواني، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بما أثمرت عنه الزيارة من نتائج بناءة عززت مسيرة العلاقات الثنائية ودفعت بالشراكة والتعاون بين البلدين نحو آفاق أرحب. هذا وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لقاء خاصا مع فخامة الرئيس دوما جيدين بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بالقصر الرئاسي بغابرون، وبحث القائدان خلال اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون، مؤكدين على أهمية البناء على ما يجمعهما من توافق وتفاهم بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين. حضر اللقاء معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي الدكتور فينو بوتالي وزير العلاقات الدولية رئيس بعثة الشرف. وقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس دوما جيدين بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بزيارة إلى مركز الألماس في العاصمة غابرون، وكان في استقبال جلالة السلطان المعظم لدى وصوله مركز الألماس معالي بوغولو غوي وزيرة الطاقة والمعادن والمديرة العامة للمركز. واطلع جلالة السلطان المعظم على أنشطة المركز واختصاصاته ومراحل العمل في قطاع الألماس وما يطلع به من أدوار في مجالات الفرز والتقييم وجهود المركز في تنمية القيمة المضافة لهذا القطاع. عقب ذلك قام جلالة السلطان المعظم بجولة في المعمل الرئيسي للمركز، اطلع خلالها على العمليات الفنية والتقنيات المستخدمة في مختلف مراحل الإنتاج، واستمع إلى شرح حول الإمكانات الفنية والخبرات التي يملكها المركز. وفي ختام الزيارة تفضل جلالة السلطان بالتوقيع في سجل كبار الزوار مقدما شكره وتقديره للقائمين على المركز ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيدا بما يطلع به من أعمال وجهود كبيرة في قطاع التعدين. كما تفضل جلالته رعاه الله بتقبل هدية تذكارية مقدمة من المركز احتفاء بزيارته الكريمة، فيما تفضل أعزه الله بتقديم هدية تذكارية له. وبحضور جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس البوتسواني تم على هامش زيارة المركز التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. وأكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دوما جيدين بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا على التزامهما بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالته لجمهورية بوتسوانا. وفيما يأتي نص البيان: تلبية لدعوة من فخامة الرئيس دوما جيدين بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا يومي 16 و17 من سبتمبر 2026 للميلاد. وشكلت الزيارة محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان، وأكدت على ما يجمع البلدين من روابط الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون. وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دوما جيدين بوكو خلال الزيارة مباحثات رسمية سادتها أجواء من الود والألفة. وأعرب جلالة السلطان المعظم عن تقديره لحكومة جمهورية بوتسوانا وشعبه على ما حظي به جلالته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم فخامة الرئيس توما جيدين بوكو وحكومة جمهورية بوتسوانا وشعبها بمناسبة الذكرى 60 لاستقلال البلاد. وأشاد جلالته بالتزام بوتسوانا الراسخ بالديمقراطية وسيادة القانون اللتين أرست أساسا متينا لاستقرار البلاد وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية وازدهارها. وأكد قائدا البلدين على ما يجمع جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان من علاقات أخوية وروابط الصداقة الوثيقة، وجددا التزامهما المشترك بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين. وتحقيقا لذلك اتفق القائدان على تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بالاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يشمل الأمن الغذائي والزراعة والنفط والطاقة والخدمات المالية والتعدين ومعالجة الخامات المعدنية لرفع قيمتها والصحة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم وتنمية المهارات والتجارة والاستثمار. وفيما يتصل بالتعاون الدبلوماسي والسياسي، رحب القائدان بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان في 14 من أكتوبر 2025 إذانا ببدء فصل جديد في العلاقات بين البلدين. وقد أعقبت إقامة العلاقات مباشرة زيارات رفيعة المستوى قام بها فخامة الرئيس توما جيدين بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا إلى سلطنة عمان في أكتوبر 2025 وأبريل 2026. وأكد القائدان على أهمية انتظام المشاورات السياسية وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يدفع تنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون. وتبادل القائدان وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية بما فيها التطورات في أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد على أهمية الحوار والدبلوماسية والوساطة والنظام الدولي القائم على القواعد. وفي هذا السياق جددا التزامهما بالعمل المشترك في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المحافل متعددة الأطراف لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة. وأعرب فخامة الرئيس البوتسواني عن تقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لجهود جلالته الدؤوبة في دعم الوساطة والتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات في المنطقة. كما رحب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بما أتيح لجلالته من فرصة لزيارة شركة بوتسوانا لتجارة الألماس والاطلاع عن كثب على صناعة الألماس في بوتسوانا. واتفق القائدان على تشجيع مزيد من التواصل والتعاون بين المؤسسات المعنية والجهات ذات الصلة في القطاع الخاص لتحديد فرص تحقق منافع متبادلة في مجالات معالجة الخامات المعدنية ورفع قيمتها وتعزيز القيمة المضافة والتكنولوجيا والاستثمار وتنمية المهارات. كما رحب قائدا البلدين بالتوقيع على 9 وثائق ثنائية وهي اتفاقية التعاون العامة، اتفاقية العفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، اتفاقية الخدمات الجوية، الاتفاقية الإطارية لأمن الطاقة وتطوير الطاقة الإقليمية، مذكرة شروط ملزمة للتطوير المشترك للتنقيب عن المعادن في جمهورية بوتسوانا، مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية، مذكرة تفاهم في مجال ترويج الاستثمار، مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والصناعة والاستثمار وتمثيل مصالح مجتمع الأعمال بين الجانبين، مذكرة تفاهم للشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والتوريد والاستثمار الصيدلاني. وأعرب القائدان عن تطلعهما إلى أن يسهم تنفيذ الوثائق الموقع عليها في تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لتوسيع التعاون العملي وتحقيق منافع ملموسة للبلدين. ووجه الوزارات والمؤسسات المعنية في الجانبين إلى مواصلة التنسيق الوثيق ووضع آليات لمتابعة التقدم المحرز ومعالجة التحديات والمضي في تنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون في الوقت المناسب. سادت المباحثات الثنائية أجواء من الصراحة والود عكست ما يربط البلدين من علاقات صداقة وثيقة. ووجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم دعوة إلى فخامة الرئيس توما جيدين بوكو للقيام بزيارة دولة إلى سلطنة عمان في موعد يتفق عليه عبر القنوات الدبلوماسية. وقد قبلت الدعوة بكل تقدير مع تأكيد العزم المشترك على الارتقاء بالعلاقات بين بوتسوانا وسلطنة عمان إلى مستوى تعاون استراتيجي يحقق المنفعة المتبادلة. ووقعت سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا على مذكرات اتفاق وتفاهم في إطار زيارة دولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة. وتتعلق مذكرات الاتفاق والتفاهم بعدد من المجالات وهي التعاون العام والمشاورات السياسية وإلغاء متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمات الجوية وترويج الاستثمار وإنشاء شراكة بين سلطنة عمان وبوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والإمداد الصيدلاني والاستثمار وأمن الطاقة والتنمية الإقليمية للطاقة ومذكرة التفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان وبزنس بوتسوانا والتي تمثل غرفة التجارة ومنظمة أصحاب العمل والجهة الممثلة للأعمال في بوتسوانا. وقع المذكرات من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة أوغرين ومحمد بن عبد الرحمن البلوشي من مجموعة وثاق. ومن الجانب البوتسواني معالي الدكتور فينيو بوتالي وزير العلاقات الدولية ومعالي كيوغيل آتا ميلانغ وزير النقل والبنية التحتية وسعادة الدكتورة نيو تابيلا وكيلة وزارة الصحة وتومي مابكاني الرئيس التنفيذي لبزنس بوتسوانا. فترتنا الإخبارية الأولى من إذاعة سلطنة عمان. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي إيد ميليباند وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض حدة التوتر وتهيئة الظروف لمعالجة القضايا العالقة عبر الحوار والتفاوض. وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن سبل تجاوز العقبات التي تعترض المساعي السياسية وأهمية البناء على فرص التفاهم وترجمتها إلى خطوات عملية نحو تثبيت التهدئة بما يراعي أمن دول المنطقة ومصالحها المشروعة. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتعرض مكة المكرمة لاستهدافات إجرامية آثمة غادرة مؤكدة رفضها التام لأي مساس بحرمة المقدسات وسلامة ضيوف الرحمن. كما أعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها داعية دول المنطقة لتكثيف التعاون والتكاتف فيما بينها لمعالجة مختلف القضايا العالقة ثنائيا أو إقليميا أو متعددة الأطراف بما يكفل حقوق الجميع في الأمن والاستقرار والحياة الآمنة الكريمة. بين القتل والاعتقال وتسريع الاستيطان والتهويد تمضي الأيام في الأراضي الفلسطينية التي تواجه نسقا مرتفعا ومتطرفا من الاعتداءات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
1: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسريع توسعها الاستيطاني بين مدينة القدس المحتلة ومستوطنة معالي أدوميم عبر طرح عطاء لبناء 2167 وحدة استيطان في تجاهل صارخ للرفض الدولي. وشهدت المدينة المقدسة اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى، فيما هدمت آليات إسرائيلية منشآت سكنية وزراعية في بلدة عنات شمالا. إسرائيل تتذرع بالأعياد اليهودية لتمرير وتعميق انتهاكاتها، فلليوم الثاني على التوالي يغلق جيش الاحتلال المسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية بوجه الفلسطينيين، فيما يسمح للمستوطنين باقتحامه وإحياء طقوس تلمودية. المستوطنون اقتحموا مسافر يطا بالخليل وقرى شرق رام الله، وأحرقوا أراض زراعية في بلدة برقة قرب نابلس وأخرى جنوب الخليل. جيش الاحتلال بدوره شن سلسلة اقتحامات ومداهمات اعتقل خلالها أكثر من 30 فلسطينيا وأجرى تحقيقات ميدانية مع آخرين، كما جرفت الآليات منشآت صناعية جنوب الخليل واخترت محال تجارية بالإزالة في الأغوار الشمالية. أما قطاع غزة فبعد مرور نحو عام على إعلان وقف إطلاق النار لم يتغير واقعه سوى للأسوأ. مكتب الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أفاد بأن الأضرار المباشرة للحرب تقدر بأكثر من 35 مليار دولار، فيما تحتاج عملية إعادة الإعمار لنحو 72 مليار دولار. سكان غزة ما زال غالبيتهم في خيام مهترئة، والبقية في مبان الآلاف منها آيل للسقوط وسط توقعات بالتأزم الوضع الإنساني أكثر. فحسب هيئة إغاثة غزة توقف 70-80% من العمل الإغاثي الذي يعتمد 90% من الغزيين عليه. شبكة المنظمات الأهلية رصدت تكدس 2,300,000 فلسطيني في 30% فقط من مساحة قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال توسيع نطاق الخط الأصفر الذي يسيطر عليه. وحتى المرضى يطالهم الاستهداف، وزارة الصحة ذكرت أن إسرائيل تقلص أعداد المرضى المسموح لهم بالسفر، ومن يبقى يعاني بسبب شبه انهيار للمنظومة الصحية التي تعاني كارثة جراء نفاذ وقود التشغيل وزيوت المحركات وقطع غيار مولدات الكهرباء. إلى جانب كل ذلك لا تتوقف الاستهدافات الإسرائيلية بالطائرات المسيرة والمدفعية. تقترب انتخابات الكنيسة الإسرائيلي فترتفع الانتهاكات ضد الفلسطينيين الذين لا يجدون إنصافا عمليا من المنظومة الدولية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات هاتفية مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بحث فيه أبرز التطورات الإقليمية في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران في حالة جمود. وجاءت هذه المباحثات وفقا للخارجية الإيرانية خلال مكالمة هاتفية تزامنت مع زيارة عراقجي إلى بكين، حيث قالت الوزارة إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية. كما ذكر التلفزيون الإيراني أن عراقجي أجرى اتصالا هاتفيا آخر مع نظيره التركي هاكان فيدان أمس، تناولا خلاله آخر التطورات والملفات الإقليمية. وختاما لفترتنا الإخبارية الأولى، هذا تذكير بأبرز ما جاء في الفترة. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وجلالته وفخامة الرئيس البوتسواني يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بكامرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. خلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية غابرون، التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. وجلالة أيده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الأولى. هذه تحيات الزملاء، كان معكم في التحرير الزميل يونس القنوبي، نفذ الفترة هندسيا على الهواء الزميل مانع بن خلف الفارسي. لكم تحياتي هلال بن سالم الهلالي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا صباح الخير وصباح الأمل والتفاؤل عليكم جميعا مستمعينا، نحييكم في هذه الإطلالة الصباحية المتجددة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ومشوار جديد من برنامج أحلى صباح. ونسأل الله تعالى لكم في هذا الصباح أن يكون صباحكم مكللا بالرضا، وأن يكتب لكم فيه توفيقا يرافق خطاكم، وطمأنينة تسكن صدوركم، وابتسامة لا تغيب عن وجوهكم. فاستقبلوا الصباح بابتسامة ورضا، وعسى أن يكون يومكم هذا فيه من الخير الشيء الكثير. إذن هذا المشوار معكم من الآن إلى تمام 9 محطات عديدة مختلفة حاضرة في حلقة اليوم، حلقة الجمعة، آملين هكذا أن نكون لكم الرفقة الطيبة، ونصحبكم على الهواء مباشرة إعدادا وتقديما رويدة الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا مانع الفارسي.

0: كل التحية لكم مستمعينا، وصباحكم خير، وكل التحية لكم لكل من يستمع علينا، سواء كان من خلال راديو السيارة أو حتى من أي مكان. فهذه تحياتنا لكم جميعا، راجين أن يكون هذا الصباح فيه كل ما هو جميل، وإن شاء الله هكذا أيضا تستغلوا تفاصيل يوم الجمعة وهذا اليوم المبارك. الأغلب في يوم الجمعة طبعا يعني يستغل هذا اليوم منذ بدايته، منذ بداية الصباح الباكر إلى نهايته. دائما نقول أن يوم الجمعة مبارك بكل تفاصيله، وهو فرصة أيضا لجمعة الأهل ولمتهم، يعني بعد أسبوع حافل أكيد بالعمل والإنجاز، وأيضا مع عودة الطلبة للمدارس أتوقع أنه الأغلب هكذا بحاجة أن يكون يعني برفقة العائلة، برفقة الأهل. فجميل أن نستغل هذا اليوم المبارك. حدثونا عن جداولكم في يوم الجمعة، كيف هي لمات الأهل؟ هل لا زالت عادة البيت العود موجودة عندكم؟ هل لازلتم تجتمعون في البيت العود، أم أن تجمعاتكم أصبحت مقتصرة على بيت الأسرة الصغير؟ هناك مشاركات كثيرة عبر 724-24-10، هكذا رسائلكم الصباحية تصلنا مستمعينا. ونبدأها برسالة أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار، يقول: صباح الأنوار لكم رويدة ومانع ولجميع طاقم البرنامج والمستمعين، وبعد يوم الجمعة يوم عظيم، فاغتنموه واكثروا فيه من الصلاة على سيد الأنام محمد عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم. يقول: ربي يحفظ عمان الحبيبة وسلطاننا المفدى في حده وترحاله، ويغفر لموتانا وموت المسلمين أجمعين، ودمتم في أمان الله. شكرا لك يا أبو حكيم وصباحك خير، شكرا على هذه التحايا الصباحية. يعني مثل ما ذكر أبو حكيم عبد الله الدبدوب بأن يوم الجمعة فعلا يوم مبارك، من الجميل أن نغتنمه منذ بدايته إلى نهايته. عشان كذا مستمعينا نحن اليوم نسألكم، يعني ما هي الجداول المعتادة لكم في يوم الجمعة؟ وهل تستغلوا هذا اليوم فعلا لجمعة العائلة؟ هل زالت عادة البيت العود وتجمع العائلة في بيت الجد والجدة اللي يطلق عليه في الغالب البيت العود لا زالت موجودة عندكم؟ شاركونا عبر 724-24-10. أيضا رسالة من سالم بن محمد الهاجري يقول: زرعان يحبهم الله زرع الشجر وزرع الأثر، فإن زرعت الشجرة ربحت الظل والثمر، وإن زرعت طيب الأثر حصدت محبة الله ثم محبة البشر. صباح الرضا والسعادة، صباح الخير عليك يا سالم، شكرا لك على هذه الرسالة. أيضا شكرا لخالد بن سليمان العاصمي، وهكذا يعني في رسالته يقول: أنا من العادات التي يتمنى أن لا تختفي من مجتمعنا احترام وتقدير كبار السن. يقول: زمان كنا نتعلم من أهلنا كيف نسلم على كبار السن بكل احترام وتقدير، نوقف عنده ونسلم عليه بيدينا ونحفظ له مكانته. يقول: اليوم تشوف بعض الأبناء يسلم على الكبير من بعيد وبيد واحدة وكأنه يؤدي واجب فقط. يقول: الموضوع ليس تقبيل يد ولا مبالغة، الموضوع أدب وتقدير وهيبة لكبار السن. يقول: والأجمل أيضا أن يتعلم الأبناء هذا من البيت قبل أن نطلب منهم في المجالس. وأيضا يضيف بأن حقيقة حول احترام كبار السن اليوم مع هذا الجيل أصبح أقل من السابق بكثير. يعني لربما هي وجهة نظر من قبلك يا خالد، ولكن يعني سبحان الله، يعني الكثير من المواقف التي من الممكن أن نشاهدها اليوم حول مدى الاحترام الذي يبديه الأطفال الشباب أيضا لكبار السن. يعني من الممكن أن نرى في بيوتنا هكذا كيف يتعامل الأحفاد مع الجد والجدة. يعني لربما أنا أتفق معك في نقطة أنه غرس هذا الأمر يأتي من البيت، ولكن لا زال فيهم الخير والبركة شبابنا وأطفالنا. فجميل أيضا فعلا أن نعزز هذا الجانب. اليوم أنا كيف أسلم على يعني الشخص الكبير في السن في العائلة، سواء كان الجد الجدة أو حتى الأم والأب. فجميل جدا أن نغرس هذا الغرس في الأبناء، وتبدأ أيضا يعني هذا الغرس من الاحترام الذي يكنه الأبناء والأطفال لوالديهم، ومن ثم أيضا ينتقل هذا الاحترام تدريجيا لما يشوفوا شخص كبير سن. والكثير من المواقف اللي ممكن الآن تخطر في بالي حول هذا الموضوع. وأتوقع أيضا أنه اليوم يعني تعزيز أيضا هذه العلاقات والروابط العائلية من خلال زيارتهم، زيارة كبار السن وزيارة الجد والجد الأم والأب في بيوتهم، نحاول هكذا أن نقصر المسافة، وخاصة أنه اليوم يعني مع تطور الحياة وأسلوب العمل أيضا والكل يتجه إلى مركز العمل ربما طوال الأسبوع، فهي فرصة نستغل يوم الجمعة فعلا أن نجتمع، يعني أن نكون قريبين منهم، فاستغلوا فعلا هذا اليوم لتعزيز هذه الروابط. أيضا تحية لمريم بنت سعيد بن سالم الراجحي من جعلان بني أبو حسن، تحياتنا لشيا مريم، تقول بعد التحية والسلام جمعة طيبة مباركة علينا وعليكم وعلى أمتي محمد جميعا. تقول صباحكم حب وسعادة وفل وياسمين، صباحك نور يا مريم، شكرا لك على هذه التحايا الصباحية. إذن مستمعينا هكذا هي رسائل الصباح التي تصلنا منكم عبر 724-24-10. شاركونا صباح يوم الجمعة، كيف تستقبلون هذا اليوم؟ وأيضا يعني هل لا زالت عادة البيت العود موجودة؟ لازلتم تحيون هذه الجمعات العائلية في يوم الجمعة؟ شاركونا مستمعينا كل هذه التفاصيل.
1: تحبك روحي وحسك نفس هالروح

اليوم. في صحافة اليوم مستمعين نقرأ لكم بعض العناوين التي جاءت في جريدة عمان بتاريخ اليوم الجمعة 6 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الموافق له 18 من سبتمبر لعام 2026. ونبدأها بالصفحة الأولى: جلالة السلطان ورئيس أنجولا يبحثان توسيع آفاق التعاون والشراكة. وإلى الصفحة الثانية: العاهل المفدى يزور مركز الألماس ببوتسوانا ويطلع على أدواره في تنمية قطاع التعدين. جلالة السلطان والرئيس البوتسواني يبحثان الارتقاء بالعلاقات الثنائية ويؤكدان أهمية البناء على ما يجمعهما من توافق وتفاهم. جلالته يختتم زيارته إلى بوتسوانا ويشيد بنتائجها البناءة في الدفع بالشراكة والتعاون بين البلدين. وإلى الصفحة الرابعة: جلالة السلطان يبدأ زيارة دولة إلى أنجولا. وإلى الصفحة الخامسة: مركز الابتكار البيئي نحو منظومة لتحويل الحلول التقنية إلى فرص استثمارية. وقال مدير عام التغير المناخي بأن نجاح المركز مرهون بتكامل الشركاء وتوحيد

أحد الجهود في منظومة واحدة. المركز سيبدأ بالتقنيات البيئية ويتوسع تدريجياً إلى مجالات جديدة. وزير الخارجية ونظيره في المملكة المتحدة يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية. سلاح الجو وجامعة ظفار يوقعان على مذكرة تعاون. بدء التمرين العسكري المشترك شجاع الساحل واحد. ختام الدورة الرابعة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة. وإلى عمان الاقتصادي. خام عمان عند 124 دولار، انخفاض طفيف في أسعار النفط وسط مخاوف توسع رقعة الصراع بالشرق. الذهب يرتفع والدولار يتراجع من ذروة 7 أسابيع مع رفع الفائدة. توقيع 40 اتفاقية لتأهيل الأفلاج وحفر آبار مساعدة ب621 ريال بمحافظة الظاهرة. سلطنة عمان تستهدف جذب استثمارات إضافية لقطاع التعدين بقيمة 600 مليون ريال. حملة ميدانية لمتابعة ضوابط تداول قطع الغيار المستعملة للمركبات بشمال الباطنة. وإلى عمان الرياضي. وزير الثقافة والرياضة والشباب يلتقي بالوفد الرسمي لمنتخبنا الوطني الأول. ومركز إعداد الرياضيين يعزز قاعدة المواهب في البولينج ويؤهلها للمنتخبات الوطنية. كأس لوا تدخل مرحلة الحسم والحد والاتحاد في انتظار التأهيل. والحد والاتحاد في انتظار المتأهلين. تعليمية مسقط توسع مشاركة المعلمات في تطوير منظومة العمل الرياضي. إذن مستمعينا، هذه بعض العناوين التي جاءت في جريدة عمان. بإمكانكم الآن أكيد الاطلاع على كل هذه التفاصيل من خلال الرجوع إلى جريدة عمان بتاريخ اليوم الجمعة 6 ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الموافق له 18 سبتمبر لعام 2026.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: كل التحية لكم مستمعينا، وصباح السعادة عليكم جميعا، لكل من يستمع علينا إلينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. هذه المساحة لكم أيضا، شاركونا عبر 7244-2010. وهكذا نطرح لكم مجموعة من المواضيع، وبما أن اليوم جمعة وأكيد هكذا هي فرصة للمة الأهل وجمعتهم، شاركونا هل لازلتم إلى الآن تحيون عادة التجمع في البيت العود، وما هي أيضا جداولكم ليوم الجمعة. هنا أيضا رسالة من مريم الراجحي اللي هكذا صبحت علينا سابقا وتقول حول موضوع حلقتنا اليوم، بين العادات الأهلية والتجمع ما زال موجود معنا، وأغلب البيوت تحس باللمة والتجمع مع الأهل والإخوان والأخوات. يقول ولا يفترض على وجبة غداء، بس التجمع والضحك والسوالف أهم شيء. شكرا لك يا مريم، فعلا يعني دائما نقول بأنه حضور الجسد بدون الروح يعني ما له معنى، فنحاول حتى ننفصل تماما عن الأجهزة، ننفصل عن كل المشتتات، ونجعل هذه الجمعة يعني فيها من الضحكات الشيء الكثير، نتبادل السوالف، نطمن على بعض، كل واحد يسأل الثاني عن أخباره، فسبحان الله تصير وكأنها محطة يعني لإعادة الطمأنة على بعضنا البعض، ومن ثم هكذا نعود بعدها إن شاء الله إلى أمور الحياة مجددا. إذن كل التحية لكم مستمعينا، ننتظر مشاركاتكم عبر 7244-2010. أما الآن نروح معاكم إلى أولى محطاتنا الحوارية في حلقة اليوم. ومحطتنا الحوارية لليوم مستمعينا، حديثنا حول المعسكر البيئي الأول بمحمية الحجر الغربي لأضواء النجوم، حيث نظمت هيئة البيئة المعسكر البيئي الأول بمشاركة مراقبين بيئيين من محافظات الداخلية والظاهرة وجنوب الباطنة، بهدف رفع كفاءتهم في أعمال الرقابة والتفتيش البيئي وتطوير مهاراتهم في حماية الموارد الطبيعية. تفاصيل هذا الموضوع نتشاركه مع ضيفنا الفاضل الأستاذ سعيد بن حمد البوسعيدي، وهو رئيس مركز محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم بالندب. حياك الله معنا أستاذ سعيد، وصباح الخير.
2: حياكم الله، صباح النور والسرور، أهلا فيكم.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ سعيد. وهكذا دعنا نتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع وتفاصيل هذا المعسكر، ولكن قبل ما نتطرق في الموضوع هذا بشكل مباشر، خلينا بداية من خلالك نتحدث عن محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم. ما هي الأهمية البيئية اللي تتميز بها هذه المحمية عن باقي المحميات في سلطنة عمان؟
2: نعم، في البداية أشكركم على هذه الاستضافة، ويسعدني أن أتحدث معكم عن محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم، وكذلك عن المعسكر البيئي الأول الذي نظمته هيئة البيئة داخل المحمية بمشاركة مراقبين ومختصين من محافظات الداخلية والظاهرة وجنوب الباطنة. طبعا الأهمية البيئية للمحمية، أول شيء أتحدث عن المحمية. المحمية بالنسبة للمستمع أنشأت بموجب المرسوم السلطاني رقم 40 على 2019 بهدف حماية السماء من آثار التلوث الضوئي، ومساحتها تتراوح ما بين 386 كيلومتر مربع. طبعا ما يميز المحمية هي محمية جبلية، ارتفاعها يصل إلى 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، هذا واحد. كذلك تعتبر أول محمية طبيعية فلكية في الجزيرة العربية، وواحدة من أفضل مواقع الرصد النجوم في المنطقة. كذلك ما يميز المحمية بالتنوع بيئي فريد، فهي لا تحمي الحياة الفطرية والحيوانات والغطاء النبات فقط، وإنما أيضا تحمي ذاك الهدف من تحمي حماية السماء الليلية من التلوث الضوئي. فالمحمية استثنائية، ليش؟ لأنها تحمي الأرض والسماء معا، فهذا ما يميز محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم.
1: ممتاز. يعني اليوم نتحدث عن تفاصيل هذه المحمية، ويعني كونها الأولى خليجيا وأيضا يعني من المواقع الجميلة لرصد النجوم. يعني اليوم أيضا إقامة معسكر بيئي في هذه المحمية أكيد له أبعاد كثيرة تودون هكذا أن توصلوها من خلال هذا التنظيم، فحدثنا من خلالك أستاذ سعيد عن الفكرة الأساسية، الدوافع اللي جعلت هيئة البيئة تنظم هذا المعسكر وفي هذا التوقيت بالتحديد.
2: طبعا جاءت فكرة المعسكر البيئي الأول من الحاجة للانتقال بالتدريب من الجانب النظري للتطبيق الميداني المباشر. ويأتي تنظيم المعسكر البيئي الأول ضمن جهود هيئة البيئة لتطوير العمل الميداني ورفع كفاءة المراقبين البيئيين، ويهدف المعسكر إلى تعزيز مهارات المشاركين في الرقابة والرصد والتوثيق وتعريفهم بحدود المحمية وخصائصها الطبيعية، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المراقبين من محافظات الداخلية والظاهرة والجنوب الباطنة. فمثل ما تطرقت سابقا كذلك أن المحمية تقع ما بين سلسلة جبلية ما بين ثلاث محافظات، محافظة جنوب الداخل، محافظة جنوب الباطنة والداخلية والظاهرة، فهي تعتبر محمية مشتركة ما بين المحافظات.
1: نعم، ممتاز.
2: كذلك تضمن المعسكر عدد من البرامج العملية منها الدوريات الراجلة والدوريات بالمركبات والرقابة الليلية والتدريب على تركيب الكاميرات الفخية واستخدام أجهزة تحديد المواقع، إلى جانب تضمن المعسكر محاضرات تعريفية وقانونية وفلكية. وكذلك تم التعرف بالتنوع، التعريف بالتنوع الأحيائي وأهمية حماية السماء من التلوث الضوئي الممكن.
1: ممتاز. يعني أيضا تفضل أستاذ.
2: تفضل.
1: نعم، يعني خلينا أيضا نتحدث عن جانب آخر حول هذا المعسكر، ويعني فيما يخدم أيضا حول استراتيجية الهيئة في رفع كفاءة وجودة أداء المراقبين البيئيين تحديدا.
2: طبعا يخدم المعسكر هذه الاستراتيجية من خلال التدريب العملي في بيئة حقيقية وليس داخل مثل قاعة تدريبية أو ورش موجودة داخل القاعات، فهو في العمل يكون في الميدان داخل المحمية. إنزين، خاصة طبعا التدريب داخل المحمية يمنح المشاركين فرصة للتعرف بصورة مباشرة على الطبيعة الجغرافية. مثل ما نعلم أن المحمية محمية جبلية وفيها تضاريس جبلية، وإنزين إلى جانب التعرف على مناطقها. طبعا المحمية معظم المحمية تنقسم إلى ثلاث مناطق، إحنا نقسمها في منطقة مركزية وفي منطقة عازلة وفي منطقة الانتقالية. المنطقة المركزية مثلا يمنع باتا إقامة أي نشاط أو مشاريع داخل هذه المنطقة المركزية. المنطقة العازلة تكون المشاريع فيها محدودة، زين، أما المنطقة الانتقالية فيسمح فيها بإقامة بعض المشاريع الموجودة داخل المحمية. وهذه التجربة تساعدهم على ربط المعلومات النظرية بالتطبيق العملي للمشاركين وفهم التحديات التي تواجه أعمال الرقابة في المناطق الجبلية والوعرة. فالمراقب كله أو المشاركين يتعلم كيفية تنفيذ الدوريات ورصد الملاحظات والتعديات والتعامل مع طبيعة المنطقة الجبلية، وباستخدام الكاميرات الفخية وتوثيق المشاهدات وإعداد تقارير، إضافة لتطبيق الجوانب القانونية والإجراءية المرتبطة بالضبطية والرقابة البيئية.
1: نعم، يعني أيضا بالإشارة إلى المشاركين هنا أستاذ سعيد، الجدير بالذكر أنه يعني المشاركة جاءت من مراقبين بيئيين من محافظة الداخلية والظاهرة وجنوب الباطنة. اليوم أيضا ما هي الرسالة اللي حابين أنكم توصلوها، يعني أو أرادت أيضا هيئة البيئة أن توصلها من خلال إشراك هؤلاء المراقبين من ثلاث محافظات مختلفة؟
2: طبعا مثل ما تطرقت ان المحميه تتصل جغرافيا بهذه المحافظات. يعني هذا المعسكر هدفه خاصه زين للمراقبين الموجودين داخل هل الثلاث المحافظات، لوجود المحميه كمحميه مشتركه للمحافظات هل الثلاثه وهي الداخليه وجنوب الباطنه والظاهره. نفس الحاله الهدف هو تبادل الخبرات للمراقبين، نفس الحاله توحيد اسمه ذاك توحيد اجراءات التفتيش والمراقبه وتكوين شبكة إنذار وتدخل بموحد إنزين وسريعة في أي حدث طارئ يسوء داخل المحمية.
1: نعم، ممتاز. يعني نتحدث نحن اليوم عن المعسكر وفي نسخته الأولى أستاذ سعيد، يعني هل هناك في توجهات لجعل هذا المعسكر يتكرر هكذا بشكل سنوي، لربما أيضا في محميات أخرى من المحميات التي توجد في سلطنة عمان، وعمان تزخر أكيد بالمحميات البيئية؟
2: نعم، تتطلع هيئة البيئة لاستمرار هذه المعسكرات وتطويرها لتصبح برامج ميدانية دورية. يعني بيقام إن شاء الله كل يكاد سنويا بيقام هذا المعسكر طبعا هذه النسخة الأولى للمعسكر البي الأول المراقبين. وإن شاء الله تشمل في نسخات القادمة إن شاء الله في تخصصات، وإن شاء الله نحاول بقدر الإمكان نجيب حتى نقلب من بعض المختصين من المحميات الثانية يشاركونا أو من محافظات ثانية يشاركونا في هذا المعسكر بعون الله.
1: بإذن الله تعالى أكيد كل التوفيق لكم وكل التحايا لكم أكيد أستاذ سعيد. نحن شاكرين وجودك معنا.
2: آمين آمين
1: وإن شاء الله هكذا نجد مثل هذه الجهود دائما تكلل في كل ما من شأنه التعريف أيضا بجمالية سلطنة عمان وما تحويه من تنوع بيئي مختلف. إذن
2: طبعاً بس
1: نعم تفضل.
2: بس كما تقول أتقدم بالشكر لجميع الزملاء المشاركين من المحافظات الداخلية والظاهرة وجنوب الباطن ولكل من أسهم في نجاح المعسكر، ونؤكد أن المحافظة على المحمية بما تضمنه من حياة فطرية وغطاء نباتي وسماء ليلية متميزة مسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والمجتمع والزوار. بيكم.
1: شكرا لك أستاذ سعيد، كل التحية لك. إذا شكرا للأستاذ سعيد بن حمد البوسعيدي رئيس مركز محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم، وهذا يعني تفاصيل موضوعنا وحديثنا حول المعسكر البيئي الأول بمحمية الحجر الغربي لأضواء النجوم الذي نظمته هيئة البيئة.

وصباح الجمال لكم مستمعينا. 22 دقيقة بعد الثامنة ونحن مواصلين معاكم هذا المشوار في أحلى صباح. تحياتنا للي بدأوا صباحهم معنا وهكذا مبكرين ما شاء الله. تحياتنا لعبد الله بن سليم الشعيبي من وادي بني خالد وهكذا يرسل لنا رسالته حول موضوعنا لليوم. مستمعين اليوم طرحنا عليكم موضوع البيت العود، هل لازالت هذه العادة موجودة عندكم وهل لازلتم فعلا تستغلوا يوم الجمعة للمة الأهل وجمعتكم؟ فشاركونا أكيد تفاصيل هذا الموضوع عبر 7244-2010. عبد الله يقول بعد التحية والسلام، يقول دمتم برعاية الله وحفظه وتوفيقه، جمعة طيبة مباركة عليكم وكل من يسمع رسالتي. يقول نعم جميع أولادي اليوم يتجمعوا معنا في البيت، جعلها إن شاء الله جمعة خير لكم يا عبد الله. ويقول جزاهم الله خير الجزاء، إنهم قادرين هذا الجمع الكريم ونحن سعداء بذلك. عسى إن شاء الله هكذا أن تكون دائما لماتكم فيها من الخير شيء الكثير، وإن شاء الله هكذا تدوم الألفة والمحبة بينكم. شكرا لك يا عبد الله. وأيضا شكرا لسالم الكلباني، وابتدى هكذا رسالته بدعاء ودعوة صباحية، يقول اللهم افتح لنا أبواب الخير واغمرنا بنعيم الإيمان وعافية الأبدان، وارزقنا صباح المستغفرين وصباح الشاكرين وقلوب الذاكرين. يقول الحمد لله نتجمع كل نهاية أسبوع بيت الوالدة من الصبح حتى الليل، نلتقي بالأخوة والأخوات في بيت العائلة. يقول نادرا حد يتعذر من الحضور. الله يديم هذه اللمة يا سالم، وإن شاء الله هكذا تجتمعوا على الخير والبركة بإذن الله تعالى. جميل يعني اليوم إن نشوف فعلا أصبح الموضوع يعني أولوية مهمة جدا لدى الكثيرين. أحيانا الحياة فعلا تفرض علينا الكثير من الأمور ويمكن تمنع أنه نحن نجتمع في أيام الأسبوع. يعني الواحد سبحان الله مع الانشغال الدائم، والحين يعني مع عودة الطلبة مثل ما ذكرنا للمدارس أصبحت المسؤوليات أكبر، بالتالي الواحد يحاول أنه فعلا اليوم بطولة يشغل نفسه في إنهاء المهام اليومية، ويمكن إذا حصل فرصة أنه هو يروح زيارة بيت أهله يعني يمكن تكون لفترة قصيرة جدا. لكن أكيد يوم الجمعة هو فرصة للجميع. البعض منهم يقول لك أنا والله من يوم الخميس من بعد ما أخلص دوامي مباشرة أتجه للبيت العود، والبعض لا يقول لك بداية الصباح من أول الصباح يوم الجمعة أنا متجه للبيت العود. ويكون تفاصيل هذا اليوم مختلفة سبحان الله، حتى الأكل، حتى السوالف، الضحكات، حتى الجلسة اللي بعد سواء كانت الغداء أو العشاء تكون مختلفة. يعني سبحان الله تحس دايما يعني مثل هذه الجمعات دايما نقول ما فيها نفس ثقيلة، فجميل أنه نحييها، وجميل أيضا أنه نعززها في قلوب أطفالنا وأبنائنا. يمكن الواحد منا يتوقع سبحان الله أنه اليوم صلة الأرحام مجرد واجب أنا أقوم به، لكن سبحان الله يعني أنك أنت تحسن إلى الأقارب بالقول والفعل، هذا الأمر له فوائد عظيمة وله الكثير من الأمور التي ترد لصاحبها. يعني الشخص اللي دايما يحط بعين الاعتبار أنه صلة الأرحام من الأمور المهمة جدا اللي لابد عليه أن يقوم بها في يومه، سبحان الله إن شاء الله يا رب أنه يكون له كل الخير من هذه الزيارات ومن هذه العادة. فسبحان الله لصلة الأرحام فوائد كثيرة، زيادة في الرزق وبركته، أيضا سبحان الله يعني من المسببات في طولة العمر وبركته، وصلة الله للواصل من يصل رحمة وصله الله تعالى، ومن قطعها قطعه الله، وأيضا من المسببات التي تجعل المجتمع متماسك وقوي وتنشر المحبة والمودة فيه، وأيضا تزيل الشحنات والقطيعة بين الأهل، ومن الممكن أيضا أن تكون يعني فرصة وتكون سبب أيضا لدفع البلاء وتقي مصارع السوء وتدفع الشرور عن الإنسان وأهله. إذن سبحان الله مثل هذه العادات ممكن نحن نشوفها شيء عابر، لكن سبحان الله فيها من الخير الكثير. إن شاء الله يا رب هكذا جميعنا يعني ننال هذه الخيرات من هذه الجمعات. أيضا رسالة من علي المعوري بعد التحية والسلام، يقول أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية في هذا اليوم المبارك. يقول أنا والله الحمد لله
متمسك بهذه العادة، يتجمعوا أولادي وأولاد سواء أولادي وأولاد بناتي وبناتي معي في بيتي طوال اليوم، يوم الجمعة نتبادل الحديث والإطمئنان عليهم وعن سير حياتهم مع أسرهم وأولادهم. وأيضا يقول وأحيانا نطلع مع بعض وناخذ وجبة الغداء إلى أحد الحدائق أو المتنزهات ويكون يوم جميل وسعيد بهذا التجمع. الله يديم هذه الجمعة ويديم عليكم هذه اللمة الجميلة يا علي، إن شاء الله يا رب هكذا دايما تعيشوا تفاصيل هذا اليوم بهذه اللمات، يعني وجود الأطفال وجود الأولاد البنات كلكم أكيد لو يعني وقع خاص في القلب. وحلو هذه العادة، عادة أنه تروحوا لمكان تأخذوا غداكم تروحوا مكان، توقع هذه العادة إن شاء الله راح تكثر خلاص يعني مع قرب فصل الشتاء إن شاء الله. يعني ما أعرف صراحة إذا كان على الأبواب ولا لا، بس قاسين نحس أنه في نسمات باردة. إن شاء الله يا رب يعني الله يعجل إن شاء الله جيد الشتاء هالمرة، وحلو فعلا أنه نعزز مثل هذه الطلعات في فصل الشتاء. أنتوا أيضا مستمعينا شاركونا عبر 72-44-20-10، شاركونا تفاصيل هذا الموضوع. البيت العود، هل لا زالت هذه العادة موجودة عندكم أنكم تتجمعوا في البيت العود؟ وإيش هي جداولكم ليوم الجمعة؟

0: تحية لكم مستمعينا، صباح الخير لكم جميعا، وصباح جميل لكم، وهكذا إن شاء الله تعالى أن تكون أيضا هذه المساحة فيها من التفاصيل ما تستحسنوه. شكرا لكل من يتواصل معنا عبر 7244-2010. شكرا لمحمد الحزام اللي يتواصل معنا ويرسل لنا تحياته الصباحية، شكرا لك يا محمد، ونرجو لك إن شاء الله تعالى دروب السلامة أينما كانت وجهتك. أيضا شكرا لأم ناصر الهادي تقول صباح الخير رويدة وطاقم البرنامج، أسعد الله صباحكم بكل خير ونور، جمعة مباركة عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين، لمة العائلة موجودة دائما على كل جمعة. صباحك ورد يا رويدة، صباحك نور يا أم ناصر، شكرا لك، وإن شاء الله يا رب تدوم هذه اللمة. ودائما أقول لمة الأهل يعني شيء مختلف تماما، إن شاء الله يديم هذه اللمات لكم جميعا مستمعينا. وأكيد نحن مواصلين في قراءة رسائلكم ومشاركاتكم، هكذا ألهمونا أيضا، يعني في العادة هذه اللمات على إيش في العادة تجتمعوا، على غدا، على عشاء، إيش الشيء اللي يميز أيضا هذا الجمعة؟ ألاحظ أنه في بعض العوائل عندهم عادات الحين صارت، يعني لازم تكون في ألعاب تكون حاضرة، يعني ألعاب مشتركة يلعبوها سواء كان الأحفاد أو حتى الأبناء فيما بينهم، حلوة يعني تخلينا نفكر، تخلينا نتحرك أيضا، وتكسر الروتين المعتاد اللي متعودين عليه. وأيضا سبحان الله في أشياء يعني هكذا تفاصيل ممكن تكون حاضرة وتختلف طبعا من عائلة إلى أخرى، لكن الأهم يعني حضور الأرواح والأجساد معا. إذن كل هذه المشاركات مستمعينا نقرأها عبر 7244-2010. أما الآن خلونا نروح معاكم إلى محطة أخرى.
1: غذاء ودواء.
0: وفي غذاء ودواء مستمعينا لاحظ أنه مع سبحان الله وجود الأعمال المستمرة وكثرة الإجهاد ممكن يؤدي إلى أنه الواحد منا يشعر بآلام في جسده، وأكثر ألم ممكن نحس به خلال اليوم خاصة نهاية اليوم ألم الظهر. ولكن يعني ألام الظهر من الأشياء التي لابد علينا أن ما نتجاهلها، وما أيضا ما نتردد في طلب المساعدة لكي نعالج هذه الآلام. اليوم يعني الكثير من الأشياء التي تحتم علينا وتجعلنا يعني رغما عن أنفنا نشعر بآلام الظهر سبحان الله، حتى لو أننا ما مخططين لذلك. حيث يقول سكوت شيهان وهو اختصاص العلاج الطبيعي في مركز سبولد دينغ لإعادة التأهيل التابع لجامعة هارفارد، بأنه آلام الظهر وتحديدا آلام أسفل الظهر تعد واحدة من أكثر الشكاوي العضلية الهيكلية. ويضيف أيضا أنه في أغلب الأحيان تكون هذه الآلام نتيجة لوضعية الجلوس الخاطئة، أو حتى لغياب معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، أو لأنماط الحركة غير المعتادة. يقول في حالات أقل شيوعا ممكن أن تنتج آلام أسفل الظهر عن حالة صحية خطيرة مثل العدوى أو السرطان أو حتى الكسور، عافانا الله وإياكم جميعا. وأيضا يضيف سكوت بأنه بغض النظر عن طبيعة هذه المسببات لآلام الظهر، فلا بد علينا أن ما نتجاهل هذا الأمر ببساطة. فلما يستمر الشعور بعدم الراحة، فإن معالجة المشكلة الأساسية يمكن أنه يساعد في منع تحول المشكلة من مشكلة قصيرة الأجل إلى مشكلة طويلة الأجل، وتصبح معالجتها من الأمور الصعبة والشائكة جدا. سبحان الله، يعني المطلع على موضوع العمود الفقري ويعني تركيبته راح يدرك سبحان الله يعني كل التفاصيل التي تشكله، وكيف أنه يعني شيء معقد في جسم الإنسان وهو جزء أيضا من الجهاز الهيكلي. لذلك لابد أن نأخذ بعين الاعتبار اليوم أنه جلستنا وقفتنا، أحيانا الواحد منا ما يحط بعين الاعتبار أنه أنا مفروض ما أشيل أشياء ثقيلة، فخلال اليوم يحمل أشياء ثقيلة ممكن جسمه ما يقدر أنه يحملهن، فنصل إلى نهاية اليوم ونحن منهكين تماماً. العمود الفقري هو ليس مجرد سلسلة مترابطة من العظام الصغيرة، لكنه أيضاً يعني يتجاوز إلى حدود أوسع من ذلك، فيعني تتلاقى هذه العظام بنتوءات مدببة في الجزء الخلفي من كل فقرة مع نتوءات أخرى على الفقرة، سواء كانت الفقرة التي تعلوها أو حتى الفقرة التي تليها. تكون المفاصل الصغيرة وتسمى بالمفاصل الوجيهية. هذه المفاصل إيش أهميتها؟ تتيح القدرة على الحركة مع منع الحركة المفرطة، وأيضا هذه الفواصل تستقر في فواصل أخرى تسمى بالأقراص، وتكون الأقراص بين الفقرات وبعضها بعضا، بينما تربط حزم من الأنسجة تحديدا الأربطة العظام ببعضها البعض، ما يمنح العمود الفقري الاستقرار والتوازن. وأيضا في طبقات من العضلات المرتبطة بالفقرات عبر الأوتار تعمل على تمكين العمود الفقري من الحركة والانحناء والالتواء والتمدد، فضلا عن دعم العمود الفقري وتقويته. وأيضا كنا نعرف أنه داخل العمود الفقري يمتد النخاع الشوكي، وتخرج الأعصاب اللي تنقل الإشارات من وإلى الدماغ عبر النخاع الشوكي من خلال فتحات بين العظام لتمتد إلى أجزاء الجسم كافة. ويعني بالنسبة لآلام الظهر مستمعينا، يعني هذا سبحان الله التشكيل والتكوين المعقد للعمود الفقري، ممكن يعني عدم أخذ هذه التفاصيل بعين الاعتبار هي اللي تخلينا نحن نقوم ببعض العادات اليومية الضارة، وقد تكون هذه العادات يعني ضارة لكن نحن ما مدركين مدى ضررها، ولكن مع الوقت من الممكن فعلا أن تؤدي إلى حدوث آلام الظهر. يقال أنه عندما نعاني من آلام الظهر فالجسم يحاول تلقائيا أن يحمي هذه المنطقة المصابة بالألم، ويمكن لهذا الفعل المنعكس الوقائي أن يجعل العضلات المجاورة أقل نشاط، وهي عملية تعرف باسم التثبيط الانعكاسي. وفي منطقة أسفل الظهر يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة لعضلة رئيسية مسؤولة عن الاستقرار تسمى العضلة القطنية متعددة الفروع. وإذا استمر الألم لفترة طويلة فقد تضعف العضلة وتتعرض في النهاية للضمور، حيث تحل الدهون محل الأنسجة العضلية السليمة، وبمجرد حدوث ذلك لن تنمو العضلة من جديد، ومع ضعف الدعم العضلي يصبح العمود الفقري أقل استقرار، ما يجعل الإصابات المستقبلية وألام الظهر المزمنة أكثر احتمالا. يضيف شيهان هنا أيضا حول هذا الموضوع: لمنع حدوث ذلك أوصي بشدة بطلب الرعاية الطبية مبكرا لعلاج آلام أسفل الظهر، لا سيما إذا كان الألم شديد أو إذا كنت تعاني ألما يمتد وينتشر من ظهرك إلى أي مكان في الأرداف أو الساقين، أو إذا كنت تعاني ضعفا. لذلك مستمعينا لابد أن نعي أن اليوم اهتمامنا بعمودنا الفقري أمر مهم جدا، ويعني على الأشخاص اللي يعانوا من آلام خفيفة في عمودهم الفقري وفي ظهرهم بالتحديد لابد أن يوجه للعلاج الأولي لآلام الظهر، ويعني لكي يحدد هنا إيش العلة وإيش السبب اللي خلاني اليوم أنا أصاب بآلام الظهر هذه. ويشكل العلاج الطبيعي الدعامة الأساسية لعلاج أغلب آلام الظهر، إذ يتضمن تمارين تساعد ظهرك على التعافي وأيضا تقيك من التعرض لمزيد من الإصابات. ومن الممكن أن يستخدم اختصاصي العلاج الطبيعي تقنيات يدوية مثل تحريك المفاصل وتقويمها لتخفيف الألم، ما يسهل عليك أداء التمارين اللي تعزز استقرار العمود الفقري وأيضا توازنه. أيضا من التمارين اللي من الممكن أن تساعد مستمعينا لتخفيف آلام الظهر تمرين إطالة أو تمارين الإطالة عفوا، إذ ينبغي تصميم تمارين الإطالة والتمارين الرياضية بأسلوب فردي يناسب كل شخص، إذ تختلف الخيارات الأفضل باختلاف السبب وراء المشكلة. ويعني هكذا مستمعينا يعني بالنسبة لموضوع آلام الظهر لابد علينا أن ما نتجاهله، مجرد أنك تحس بألم في الظهر وأسفل الظهر لابد أنك تراعي مسألة الرجوع إلى العلاج الطبيعي أو حتى الرجوع إلى الطبيب أولاً لكي تحدد ما هو السبب اللي خلاك تصاب بهذا الألم. والجميل أن فعلاً نعالج الشيء قبل ما يتفاقم علشان ما تصبح بعد ذلك مشكلة طويلة الأجل. عافانا الله وإياكم جميعاً من كل هذه الآلام.

0: الله يطيب أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وصباح السعادة عليكم جميعا، لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وهذه المساحة من برنامج أحلى صباح. هكذا محطات عديدة حاضرة في حلقة اليوم، ونروح معاكم إلى محطة أخرى وإلى العاصمة الألمانية برلين، وهناك الزميل خميس العبري ليشاركنا تفاصيل هذا الموضوع، حيث أن جمعية المحامين العمانية تختتم زيارتها إلى العاصمة الألمانية، وذلك ضمن الفعاليات القانونية التي تقوم بها سنويا. حياك الله معنا أستاذ خميس، صباح الخير.
1: أسعد الله صباحك أختي رويدة وصباح المستمعين الكرام، ويوم سعيد وموفق بإذن الله. نحييكم من العاصمة الألمانية برلين، ومع هذه الأجواء الشتوية حيث درجة الحرارة حوالي 12 درجة مئوية والزخات مطرية جميلة رائعة مع بداية الصباح. أنا كان عندي المفروض يعني يكون عندي حد من الزملاء يعني المشاركين، لكن تعرف اللي فارق التوقيت حوالي ساعتين و46 الآن، يعني 46 حاليا في برلين. عموما عندما نتحدث عن الزيارة القانونية أو الرحلة القانونية لجمعية المحامين العمانية، نتحدث عن أهميتها وانعكاسها الإيجابي على المحامي العماني نظرا لكل الفعاليات المقامة وبالتنسيق مع سفارة سلطنة عمان. أنا أبدأ من الأخير. استقبلت سعادة ميساء بن سيف المحروقية سفيرة السلطنة وفد جمعية المحامين العمانية يوم أمس، وكنا زرنا سفارة السلطنة في مكان راقي جدا وأحد الأماكن الراقية الرائعة في برلين، لو مي كلم هذا الحي الراقي اللي يزدخر بالسفارات والأماكن الدبلوماسية الجميلة، وهو يقع في حضن برلين في قلب برلين تحديدا. يعني الحديث عن الزيارة يعكس مدى توجه الدولة وسلطنة عمان خاصة في مواضيع جوانب الاستثمار، لأنه إحنا من ضمن الهدف اللي تقوم به جمعية المحامين العمانية هو إبراز القوانين التي تعنى بالاستثمار، خاصة قانون استثمار المال الأجنبي وانعكاسه على البيئة الاستثمارية في السلطنة وما تزخر به من مقومات، سواء كان في التسهيلات أو في موضوع المواد القانونية التي تسهل لتنقل رؤوس الأموال. هذا جانب. الجانب الآخر، عندما كان اللقاء كان هناك أيضا بصحبة نخبة من الإخوة القانونيين، سواء كانوا من جمعية المحامين أو حتى من الزملاء المحامين، يعني من مكاتب المحاماة الموجودين في ألمانيا في برلين خاصة. شغف الزيارة لبرلين يعكس نفس التوجه اللي قامت به يعني جمعية المحامين إلى مملكة إسبانيا العام الماضي، وكان ليه دور في موضوع رفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة بعد زيارة المقام السامي. احنا زرنا مملكة اسبانيا قبل زيارة المقام السامي لاسبانيا، وبالتالي حتى يعني سعادة السفير تامر العلوي اشاد بهذه الزيارة، نظرا لانه سهل موضوع يعني انه الكثير من المستثمرين الاسبان في موضوع تسهيل الإجراءات والبيئة الاستثمارية ومجالات وحقول الاستثمار في السلطنة وما يصاحبها من قوانين. اليوم عندما نتكلم عن برلين احنا نتكلم عن استثمارات تمتد لخمسين سنة بين السلطنة وجمهورية ألمانيا الاتحادية. هذه العلاقات الضاربة في القدم لها مردود اقتصادي. بالعكس الألمان يعني يركزوا على موضوع البعد الإقليمي والبعد الدبلوماسي والبعد السياسي لسلطنة عمانية، سلطنة عمان في شرق أفريقيا، وامتدادها التاريخي ودورها السياسي يعني هذا يعني جانب أو نموذج يعني غير ربما غير معلن، لكن هو يهتم به كثير من المحامين والنقابات القانونية هنا في ألمانيا.
0: نعم واضح. يعني أستاذ خميس، نحن سابقا كان في لقاء وتحدثنا عن بداية هذه الزيارة إلى برلين، لكن اليوم نحن نصل إلى أيضا إلى الختام وختام هذه الزيارة. أكيد يعني كل رحلة لها مجموعة من الأهداف التي هكذا كل واحد يسعى إلى تحقيقها، فهل نقدر نقول اليوم أنه هذه الزيارة فعلا حققت الهدف المرجو منها؟
1: زيارة جمعية المحامين إلى برلين هي نفس الزيارة ربما كزيارة، يعني كتواجد أو وجود للمحامين بأكثر من 20 أو 25 محامي إلى طوكيو، إلى بروكسل، إلى مدريد ولشبونة، كثير من الدول الأوروبية والأسيوية. لكن ما هو البعد كما تفضلت؟ البعد هو إن نجد يعني كيف يمكن يعني جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة. وحقيقة عندما التقينا باتحاد المحامين في برلين والنيابة العامة في برلين، بالنسبة لي أبدأ من الأخير، بالنسبة للنيابة العامة إجراءات التقاضي في الجانب الجنائي ما يعني يتشابه تماما بموضوع تحريك الدعوة الجنائية وكيف الوصول إلى موضوع الحكم النهائي. ما هي الإجراءات التي تتم هنا في برلين في موضوع الإجراءات الجنائية ككل؟ لا أتحدث عن الإجراءات الجنائية في موضوع الحكم الجنائي يعني بمفهوم العام، لكن أتحدث عن موضوع الدعوة العمومية. هل تتشكل الدعوة العمومية من حيث مبادرة النيابة العامة وكما هو المرسوم السلطاني الأخير في السلطنة عندما يقوم أو تقوم النيابة العامة بممارسة دور النيابة عن المجتمع؟ نعم. هنا نقف هذه الوقفة، إن هنا النيابة العامة تتمثل في الدور الاجتماعي والدور المهم، حيث إن النيابة العامة هي تمثل المجتمع، وإن الأحكام بما لها في سلطنة عمان إنه الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وإن الأصل في الإنسان البراءة. إذا وجد شكا واحدا وهذا ما لمسناه فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة. هذا جانب. الجانب الثاني

0: شو في السلطنة مجلس دولة، وهم يشيروا طبعا بمجلس الدولة لأن كثير من البرلمانيين لألمانيا زوروا عمان بصفة مستمرة.
1: نعم.
0: بالعكس احنا نستمد ربما يعني البرلمان في السلطنة من جانب تشريع أو جانب الشريعة الإسلامية. هم عندهم امتداد تاريخي، لكن ماذا يعكس؟ يعكس النسيج الاجتماعي في السلطنة. النسيج الاجتماعي في السلطنة هي تجربة مثالية. ما هو النسيج الاجتماعي في سلطنة عمان؟ عبارة عن دلالات مجتمعية قوية، سواء كان عرف أو عرف تقليدي أو عادة اتفاقية أو غيرها، لكنه نشأت بقوة كبيرة جدا وامتدت عن سنوات قديمة حتى قبل 1970، وهذه التجربة مثالية. عندما كان المحامي يقوم بالصلح ويقوم بالدور اللي هو الدور القبلي اللي في موضوع أن توافق الآراء، هنا في المن يفتقدوه. وبالتالي هناك مناشدة حتى في اليمين المتطرف حاليا. يعني ربما هنا نجاحات كثيرة لليمين المتطرف في ألمانيا، هم يناشدوا بهذا الجانب، يقول لك احنا يا أخي عندنا عادات وتقاليد وعندنا عرف يجب أن يعني يكون حاضرا. فهم هو يعني تجربة السلطنة تجربة فريدة، سواء في التوفيق والمصالحة وغيرها، وحتى في موضوع الإدعاء العام أو النيابة العامة. سلطنة عمان يعني أصبحت نموذج في هذا الجانب. هذا جانب آخر، لكن ما أحب أن أشير إليه أنه البرلمان الألماني حوالي 700 نائب يمثلون 16 ولاية، هم معظمهم منتخبين وليس معينين. فكانت يعني رجولة أنه نموذج السلطنة في موضوع التشارك بين التعيين والانتخاب له دلالات ليست فقط اقتصادية بل تمتد اجتماعيا.
1: نعم واضح.
0: وهذا لن تجده في كثير من البلدان.
1: نعم يعني نشكر وجودك معي أستاذ خميس. نعم يعني عذرا لأنه الوقت بدأ يداهمنا، وهكذا يعني ما شاء الله كل التفاصيل اللي ذكرتها رائعة. كان ودي أنه يكون هناك أيضا تفاصيل أكثر، ولكن يعني نظرا لضيق الوقت أنا شاكرة لك وجودك معي. شكرا لك، وإن شاء الله تعود هكذا بالسلامة أيضا لأرض الوطن.
0: شكرا جزيلا دكتور رويدة ولكل متابعينا والأخ معد البرنامج العويسي، جزاه الله خير على التواصل. احنا حقيقة عندما نتكلم عن الرحلات القانونية لجمعية المحامين العمانية نتكلم عن يعني أنمذجة حقيقية بموضوع ما هو دور سلطنة عمان في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. لأن احنا قوانين سهلة ممتازة تضع يعني أرضية طيبة سهلة لكل هذه الرؤوس المتنقلة، وبالتالي يعني عندما يقوم المقام الثاني، وكما شاهدنا الآن في العديد من الدول الأفريقية فجزاه الله خير، يعني هو يضع بصمة كبيرة. نكمل الجانب القانوني، لكن هو يرسم ملامح ملامح الاستثمار. كيف يمكن لهذه الدول؟ عمان دولة مسالمة آمنة سياسيا يعني، وبالتالي يجب أن يستغل هذا الجانب. كل التوفيق والنجاح لكل من يتابعنا، وهذه الأيام الجميلة.
1: شكرا
0: بارك الله فيك أختي العزيزة.
1: شكرا لك.
0: يوم سعيد وموفق.
1: يومك أسعد يا رب. إذن شكرا للأستاذ خميس العبري مراسلنا من برلين، وكل التحية لكم مستمعينا كل من شاركنا تفاصيل هذا اليوم. شكرا وعذرونا على القصور. تقبلوا تحيات فريق العمل، صاحبناكم إعدادا وتقديما رويدة الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا مانع الفارسي. نجلكم يوما سعيدا وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وجلالته وفخامة الرئيس البوتسواني يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بغابرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. خلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية غابرون، التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. جلالته أيده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات. روسيا تحذر من تعقد الجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع في أوكرانيا بعد أن أقر الكونغرس الأمريكي عقوبات جديدة تستهدف صادراتها من المحروقات. الرئيس الأمريكي يحذر الاتحاد الأوروبي من ضم كندا كعضو منتسب، وأوروبا تؤكد أن الأمر لا يمثل عملا عدائيا للولايات المتحدة. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحراني.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. كان الشيخ شارح الذي شارف 90 من عمره يجلس قرب صخور الشاطئ القريب من رأس مدركة، وهو يرنو إلى أمواج البحر ومراكب الصيادين الذين انطلقوا في الصباح الباكر. لقد استيقظ باكرا هذا اليوم أيضا، وهو في حالة توتر وخوف مما يخبئه المستقبل له ولعائلته وقريته. العمران والحضارة والغرباء يزحفون إلى المنطقة بشكل متسارع، وصحته لم تعد كما كانت. الطبيب الهندي قد قال له في مشفى الدقم: أنت تمام شيخ، ما في خوف، لكن لازم يرتاح. أيقظه من شروده صوت قدوم سيارة باع عبود.
6: السلام عليكم يا شيخ شالح.
3: وعليكم السلام، أهلا بعبود، اجلس.
6: حمدا لله على سلامتك يا شيخ، كيف أصبحت الآن؟
3: الحمد لله، الحمد لله.
6: وماذا قال الطبيب؟
3: وماذا سيقول الأطباء لرجل قد تجاوز 80؟ تابع تناول الأدوية ولا تجيد نفسك، هكذا يكررون.
6: هذا صحيح يا شيخ.
3: لا أستطيع، لا أستطيع يا أبو عبود، جسمي لا يطيق الراحة، أنا أحب العمل. قلت اليوم لحفيدي صقر بعد أن نصحني بالراحة: اطمئن، لن أموت قبل أن أزوج أولادك. لا أخفي عليك، أنا غير مرتاح.
6: خير إن شاء الله.
3: الوالي قالها بصراحة، رأس مدركة قادمة لها يد التطوير.
6: ومما أنت خائف يا شيخ؟
3: لست أخشى من التطوير، فهذه سنة الكون، وأنا ممن شجعوا عليه، لكن أخشى عليها من المتربصين الطامعين. الزوار الغرباء لا يتوقفون عن القدوم إلى الساحل الصخري الجميل. أنا خائف على هذه البلاد الجميلة. لا تنسى، لقد كافح أجدادي وصبروا حتى صارت كما هي. نحن أول من عمر هذه المنطقة.
6: أعرف ذلك يا شيخ، ولا ينكر ذلك إلا كل جاهل أو جاحد.
3: لم يكن أحد يجرؤ على القدوم إلى هنا أبدا. المنطقة كانت مهجورة تماما، والإشاعات السارية بين الناس تقول إن بها جنا وعفاريت تسكن الكهوف، تفتك بالبشر وتسحرهم إلى حجارة وتجذب السفن وتغرقها. لكن جدي سهيلا رحمه الله قد تحدى الجميع. هو أول من تجرأ على القدوم إلى هنا، قاد عائلته الصغيرة على الجمال من قرمحوت والخلوف، وحطوا رحالهم في هذه الأرض القفراء، وأبطل هذا السحر.
6: وكيف عاشوا في البداية؟
3: عاشوا على الرعي والصيد. البحر غني وكريم، لكنهم كانوا يأملون بقدوم إحدى السفن حتى يستفيدوا من خيراتها.
6: ومتى علقت أول سفينة؟
3: بعد عامين من قدومهم كما يروون. كانت عبارة، انتظروا حتى غادرها ركابها على متن القوارب إلى صور. حملوا في قواربهم ما وجدوه فيها من مواش وبراميل طحين وزيت جوز الهند وفاصوليا. وبعدها بأشهر علقت سفينة ثانية بأسنان الصخور، وكانت تحمل اللحوم والحبوب والأقمشة.
6: ألم تتدخل الحكومة بهذا الأمر؟
3: بلى، لقد جاء الوالي يستقصي ويسأل عن وضع العبارة، لكن الجميع قد لاذ بالصمت. وأخيرا تكلم جدي وخاطب الوالي قائلا: احمد ربك يا شيخ، فنحن من أنقذنا الركاب، ولولانا لكانوا جميعا موتى مع السفينة في قاع البحر. أتعرف ماذا فعل جدي بالذهب الذي وجده في غرفة القبطان؟
6: ماذا؟
3: لقد هدم المصلى المقام من السعف، وبنى مكانه مسجدا من الطين والخشب، كما أنه اشترى ماشية وبعض قوارب الصيد.
6: وهل عاش جدك طويلا؟
3: لا، للأسف لا، فقد مات شابا حين انزلق وهو يخطو فوق إحدى الصخور عند رأس خشايم. نعم، سقط وتفتت رأسه.
6: ومن خلفه؟
3: أبي غاسي رحمه الله. أستأذنكم يا شيخ.
6: أتمنى لكم الصحة وطول العمر إن شاء الله.
3: انتظر يا أبا عبود. ما هي أحوال المزرعة؟
6: الحمد لله، الأمور بخير.
3: لقد سمعت بأنك قد شاركت بريطانيا في مزرعة الروبيان.
6: صحيح، إنه المستر ديفيد.
3: المستر ديفيد،
6: صحتي لم تعد تسمح لي بإدارة هذه المزرعة الكبيرة. أنا أفكر أيضا في الذهاب إلى الخارج للعلاج.
3: هل أنت واثق منه؟
6: رأيته متحمسا للعمل ولديه الخبرة في زراعة الروبيان.
3: انتبه جيدا يا بعبود، انتبه، فالإنجليز لا يؤمن شرهم. الآن مع السلامة.

0: تحامل شالح على نفسه ومضى عائدا إلى القرية ورأسه يزدحم بالذكريات. تناهى إلى سمعه جدي. صوت حفيده صقر.
1: جدي
2: خير يا صقر.
1: الوالي قد أرسل لك رسالة.
2: ماذا يريد؟
1: إنه يدعوك للمشاركة في احتفالات الدقم باليوم الوطني.
2: اسمح يا صقر، هذه هي المرة الخامسة التي يدعوني فيها الوالي للاحتفال. إياك أن تظن أنه يحبني.
1: لماذا يدعوك إذن يا جدي كل مرة؟
2: بسبب ما وصلت إليه من سمعة وهيبة وسط القبائل والأموال التي أملكها.
1: ألست سعيدا بذلك يا جدي؟
2: طبعا طبعا، لا أحد يكره الاهتمام والوجاهة، ولكن طموحي إذا أبقاني الله سبحانه وتعالى أكبر من ذلك بكثير.
1: إلى ما تطمح يا جدي؟
2: يا بني، أطمح أن تصبح رأس مدركة ولاية. نعم، ولاية أسوة بغيرها.
3: الله أكبر.
2: هيا بنا للصلاة يا بني.
1: ألن تستريح اليوم في البيت يا جدي؟ هكذا أمر الطبيب.
2: دعني من كلام الأطباء، ما دمت أستطيع الحركة فسوف أظل محافظا على إقامة الصلاة وسط القوم، ولو تطلب الأمر أن أجلس على كرسي، ولن أتخلى عن حل الخصومات وحضور ليالي الملكة والزفاف. سوف أشرب في الصباح حليب النوق، وأذبح كل يوم تيس، وأكل لحمه، وكل شهر قعود، وأكل سنامه، وأمسجه بالحسر الأسمر المجلوب من سناو. لن أتوقف من كل هذا.
1: لن أتركك أبدا يا جدي.
2: ولن أحتاج أحدا من البشر ما دمت معي يا بني. هيا هيا.

0: أكمل ديفيد الشهر السادس منذ وصوله، وفي كل مساء كان يخرج دفتر مذكرات الجدة روز ويقرأها بإمعان، ثم يعيده إلى حقيبة خاصة بعد أن يقوم بقفلها. في كل مرة يكتشف أمرا جديدا، خصوصا بعد أن تعرف في تنقلاته على طبيعة المكان الذي كتبت عنه الجدة.
1: لحظة
2: مساء الخير يا سيدي.
3: مساء النور.
2: لقد أحضرت لك أفخر سمك هنا، إنه البياح، وقد شويته لك على أغصان شجر السمر.
3: يا سلام يا سلام، شكرا رائع.
2: نعم يا سيدي، لا يحتاج إلى بهار، فقط القليل من الملح.
3: شكرا يا سيد كومار.
2: العفو يا سيدي، غدا سوف نقوم بوضع الفراخ الجديدة في الأحواض الغربية.
3: لا بأس، سأوافيكم إلى هناك.
2: حسنا،
3: أعتقد أنها زوجتي على الخط.
2: حسنا، إذن تصبحون على خير يا سيدي.
3: أهلا يا صوفيا، الإرسال جيد اليوم، كنت سأتصل بك بعد قليل.
4: يبدو أنك نسيتني.
3: البارحة فقط كنت في جولة واسعة مع بعبوت، وقد دعينا إلى بعض خيام البدو، وشربنا هناك القهوة وأكلنا التمر. إنهم يقدمون التمر بعد القهوة حتى يظل فم الضيف يشعر بالحلاوة بعد ذهابه.
4: لكن جدتك تقول بأنهم عدوانيون وأشرار.
3: أخلاق الناس وعاداتهم تتغير مع مرور الأيام والتجارب والظروف.
4: احذر يا ديف.
3: ليتك كنت معي يا صوفيا وشاركتني في الاستمتاع بالطبيعة هنا، إنها تختلف تماما عن أجوائنا وطبيعتنا. هدوء الصباح، الشواطئ الرملية بيضاء، الشمس الساطعة دائما، تستطيعين الصيد هنا بكل سهولة، البحر غني بالأسماك، تستطيعين أن تري بعينيك هنا أسماك الشارخة وسرطان البحر والأخطبوط. لقد خطرت على بالي فكرة يا صوفيا.
4: ما هي؟
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية. من يحب تناول ثمار الفراولة أو الفراز مثلي سيعجبه كثيراً وصفها بأنها الفاكهة المدللة في كل شيء، في بيعها وفي طريقة قطافها وفي تناولها يا صلاح.
2: أجل يا أمي، ويكفي أن تضغط عليها اليد قليلاً ليفسد منظرها ويتشوه شكلها، ولها عدة أسماء منها توت الأرض والشليك وتوت شلق.
1: ولكن مهما سميت فالفراولة أو الفريز ذات فوائد ومزايا مذهلة غذائية وعلاجية، فهي فاكهة سهلة الهضم وتوافق المعدة الضعيفة وتساعد على الهضم.
2: أضيفي أنها صالحة للبدنين لأن موادها الدسمة قليلة، وهي أيضا ملين ومطهر ومرمم ومرطب في الوقت ذاته.
1: صحيح يا بني، وورد فيما قرأته عن الفريز أو الفراولة أن أحماضها العضوية وأملاح البوتاسيوم فيها تنشط عصارات المعدة بشكل كبير.
2: نعم، ومن خصائص هذه الفاكهة المغذية أنها تنظف الدم وتخفض الضغط المرتفع وذات فعالية ضد التسمم،
1: وكذلك هي مساعدة بقوة للأجهزة الدفاعية في الجسم، إضافة إلى فائدتها لسلامة الجهاز العصبي وتسكينها للآلام وتنظيمها لإفرازات المرارة وقتلها للجراثيم وتجديدها للحيوية.
2: كما تفيد ثمار الفراولة أو الفراز في حالات النقرس وأفات الكبد وحصيات الكلى والروماتيزم.
1: واللافت في فوائد هذه الفاكهة المميزة أنها تناسب المصابين بالسكري، لأن السكر الموجود فيها هو من فئة لوفيولوز النقي السهل الهضم والتمثيل.
2: زيدي على ما ذكرناه من مزايا للفراولة أنها توصف للأطفال والمسنين والناقهين والمصابين بعسر الهضم، كما يستفيد المصاب بالإمساك من تناول الفراولة أو الفراز باعتدال.
1: ولأن تناول الفراولة يساعد في زيادة قلوية الدم، فإنه بالتالي يخفف حموضته، ما يجعل هذه الفاكهة مساعدة في الوقاية والعلاج من الروماتيزم وغيره من التهابات المفاصل.
2: صدقت يا أمي، وآخر ما تم التوصل إليه من منافع في ثمار الفراولة أو الفراز، ولكونها تحتوي على نسبة عالية من عنصر السيليس المعالج للسرطان، فهي بالتالي تفيد في علاج هذا المرض الخطير.
1: كما توصف الفراولة بفاعلية في حالات السل الرئوي وتصلب الشرايين وحصوات المرارة.
2: بعد عرض هذه المزايا والخصائص لثمار الفراولة أو الفراز، لابد أن نذكر المحتويات التي تتضمنها وتكسبها هذه الفوائد.
1: بالتأكيد يا بني، ولكن قبل ذلك دعني أجلب بعض ثمار الفراولة الطازجة لنتناولها ثم نكمل كلامنا.
2: وهو كذلك، هيا وأنا بانتظارك.

0: مهما كانت محتويات ثمار الفراولة أو الفراز، فهي من الفواكه المفضلة عندي، لأني مقتنعة بأنها مفيدة للصحة عدا عن طعمها الحلو اللذيذ.
1: ومع ذلك يا أمي، لابد أن نذكر ما فيها من محتويات، فثمار الفراولة تحتوي على حوالي 90% تقريبا من وزنها ماء، و0.8% بروتين يتركز في حبيباتها الصغيرة.
0: ونجد في الفراولة أيضا 0.3% دهون، و7% سكريات، و2.6% ألياف. أما الوحدات الحرارية في الفراولة فتبلغ 30 وحدة فقط في كل 100 جرام.
1: صحيح، كما تحتوي الفراولة على الكالسيوم والحديد والفوسفور، إضافة إلى فيتامينات ألف وباء وهاء وجيم وكاف، مع حمض التفاح وحمض الساليسيلات الطبيعي الهاضم.
0: ومن أهم استخدامات الفراولة أو الفراز لمقاومة شيخوخة الجلد وإزالة النمش أو الكلف وتقوية الجلد، ولهذه الغاية نستعمل مهروس الفراولة على شكل قناع للبشرة لمدة لا تقل عن 25 دقيقة، ثم يغسل بالماء القلوي المكون من بيكربونات الصودا مع لتر ماء.
1: فعلا يا أمي، وللحصول على كل المزايا التي ذكرناها للفراولة أو الفراز، نتناول الثمار كما هي أو نعد عصيرا منها ونحليه بالعسل أو السكر النبات أو من دونه حسب الرغبة، ونتناول من 2 إلى 3 يوميا.
0: والجدير ذكره أيضا أنه من الضروري غسل الفراولة جيدا لإزالة الجراثيم والأوساخ عنها، ثم تناولها فورا، علما أن الفراولة الأصلح للأكل هي الناضجة صاحبة اللون الأحمر الصافي.
1: كما يمكننا تناول كمية تصل إلى 500 جرام يوميا من ثمار الفراولة ذات التأثير القوي على عصيات الالتهاب، وخصوصا عصاية التيفوئيد.
0: إذن علينا ألا ندع ثمار الفراولة تغيب عن موائدنا في موسمها، لأن فيها فوائد ومنافع كثيرة لسلامة الصحة والعافية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
2: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
5: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
6: وجوه في الظل.
7: وجوه في الظل.
6: في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. في هذه الحلقة نستضيف الأستاذة ميثاء بنت صالح بن حسين المقيمي، وهي متطوعة في تقديم الرعاية والدعم المعنوي، لها برامجها ومبادراتها الخاصة، لها مشوارها التطوعي أيضا في تقديم الرعاية والدعم المعنوي. ماذا نقصد بهذا الأمر؟ راح نستوضح إن شاء الله بتفاصيله، وأيضا أبرز هذه المبادرات التي شاركت فيها ضيفتنا في هذه الحلقة.

0: أستاذ ميثا، يسعد أوقاتك بكل خير، وأهلا ومرحبا بك معنا.
1: مرحبا فيك أستاذ خالد، وشكرا على هالاستضافة الجميلة اللي قد تغطي أو قد تعطي النور في العمل التطوعي
0: بإذن الله تعالى. أريد نستعرض مشوارك مع العمل التطوعي، مبادرات وبرامج وفعاليات ومناشط مختلفة يمكن شاركت فيها أنت بشكل شخصي، لكن متى بدأ هذا العمل التطوعي معك أستاذ ميثا؟
1: طبعا بدأ العمل التطوعي كفريق في عام 2010. فكنا نعمل مبادرات مختلفة لزيارة الأيتام وتنظيف المصليات، وأيضا أبدعنا، وخليني أقول بالفعل أبدعنا بتصميم شخصيات كرتونية خاصة بالفريق تحاكي الطفل العماني. أما إذا جينا لعمل التطوعي أو الفردي لميثا، بديت بالتحديد في 2016.
0: إيش كانت طبيعة هذا العمل التطوعي في 2016؟
1: كان طبيعة العمل التطوعي في 2016 هو تقديم الدعم المعنوي والرعاية للمرضى، منهم يعني شبعان السرطان وأطفالنا من الأمراض الاستقلابية والأمراض الأخرى في المستشفيات، وأيضا تقديم الدعم المعنوي للمرافقين أو أمهات الشبعان.
0: نعم، لما نقول الدعم المعنوي إيش نقصد بالدعم المعنوي؟ هل هو تقديم مثلا خلنا نقول نصائح للأطفال في كيفية التعامل مع يعني الحالة أو الظرف اللي هم موجودين فيه؟ هل هي على شكل مثلا إقامة فعاليات، تقديم هدايا، أم إيش بالضبط؟
1: طبعا سؤالك جدا مهم ومميز بحد ذاته. بالنسبة حق تقديم الدعم المعنوي، لربما يعني البعض لا يدري كيفية تقديم الدعم المعنوي أو ما هي الدعم المعنوي المقدم للمرضى. طبعا نحن لدينا شقين، الشق الأول في تقديم الدعم المعنوي مع المرضى بشكل عام هو كيف أنك أنت تكون سند لهم، كيف تقف معهم، كيف تلعب معهم، لأن في الأساس اللعب مع الطفل هو نص العلاج، أو خلينا نقول هو تكملة للعلاج المعنوي والنفسي للطفل، بحيث أنه هو راح يتقبل المستشفى، يتقبل الكادر، يتقبل الأطباء، بحيث أنه نخلي عندهم بعد اللي هو الجلسات الفردية، كيف نحاكي واقعنا مع بعض. يعني ليس كل طفل يعني خلاص أنا مريض ويكون مكوكر على نفسه بصايح بزعل، أو أنه بيشوف أن المستشفى هي يعني قد يكون يعني بيئة مظلمة. لا، الدعم المعنوي بحيث نحن نغير له هذا الفكر، أخليه يعشق المستشفى، يعشق القسم، يحب القسم، يعرف أنه في القسم في قاعة خاصة للترفيه، اللي هي قاعة ترفيه اللي نقدم فيه مناشطنا، سواء كنا برامج ترفيهية، برامج تعليمية، ممكن نعمل فيه مبادرات للأطفال، بحيث أنه إيش نطلعهم من الجو اللي هم فيه إلى جو جميل جدا، كأنهم هم في حارة سكنهم،
0: كأنهم يعني في البيت ويعيشون حياتهم الطبيعية.
1: بالفعل فالتركيز هذا في الأساس، يعني نحاول نركز معهم.
0: خلني أسألك أستاذ ميثا، يعني في كثير من المتطوعين والمتطوعات يقدموا يعني أعمال تطوعية خاصة ب يعني بعيد الشر عن جميع مرضى السرطان أو حتى أيضا الأمراض الأخرى، هنا نقصد الأطفال، لكن أنت شخصيا إيش اللي يميزك عن البقية اللي تحسي مميز بالنسبة لك أنت؟
1: الشيء المميز طبعا أولا نشكر جميع الفرق التطوعية، وأكيد يعني كلنا نحن مكملين لبعض، بس يعني مو هي يعني اسمه يعني مدعاة للفخر أو التكبر، لا بالعكس، يعني كوني أنا كميثة يعني الشيء اللي يميزني هو تواجدي بشكل دائم أو بشكل يومي مع الأطفال بالقسم. ما يميزني هو أني أجلس جلسات فردية مع الطفل، أركز بمشاعر الطفل بشكل كبير، هو احتواء مشاعر الطفل يعني لميثا، يعني أعرف الطفل ليش زعلان، أعرف الطفل كيف، يعني أحاول يعني بقدر الإمكان أني أمتص غضبه، أمتص زعله، أخليه يبتسم. فهذا يعني مش يعني وليد يعني اللحظة مثلا يعني يوم أو يومين أني خلاص
0: صار خبرة،
1: صارت خبرة، لا يعني تقريبا من 2016 لغاية الحين تقريبا أكثر عن 8 سنوات أو 9 سنوات وحاجة، فصارت يعني مهارات مكتسبة. يعني صح البعض قد يقول ميثا يعني ربما هي في تخصص سيكولوجي أو إرشاد نفسي، فيتفاجئوا الأهالي إن في الأساس أنا مش دارسة هذا التخصص، هو فقط يعني مهارة مكتسبة طيلة هذه السنوات بدعم ذاتي من نفسي، إني أتعلم مهارات، أتعلم كيفية التواصل مع الطفل، فهذه اللي ربما قد تكون فطرة.
0: نعم، طيب الجلسات الفردية هذه لما تكون مع الأطفال أستاذة ميثا، على إيش يعني تركزي علشان يعني تحاولي أنك تنتشلي الطفل اللي خلاص زعلان، من حالة الزعل هذه إلى مثلا أن يكون على الأقل مبتسم، يتقبل الأدوية، يتقبل حتى الأكل. في بعض من الأطفال ما يتقبل هذه الأشياء، فهنا يمكن يكون دوركم أنتم.
1: هذا الدور يعني الكل لربما يعني كثير يسألوني كيف نحب ممكن أن نكون مثلش، فدائما أقولهم يحتاج بارض. الإنسان أو المتطوع يحتاج له بارض بشكل كبير. كيف يتقبل الطفل؟ يبي أحد يفهم مشاعره، خليه يدردش، خليه يتكلم، خليه يحاورك، خليه يناقشك، افتح له مجال. مش الطفل خلاص أنا بعطيه لعبة وأطلع عنه، لا. الطفل يحس نفسه أنه هو هم بعد له كمية مشاعر، كلمة تفتح له الباب إنك أنت تسمعه يشوف نفسنا خلاص أنت عطيت المستوى المطلوب. ما تطلع عنه، أنت راح تمتص هالغضب، تقدر في الأساس تروح في عمق ذاته. فهذا الشيء اللي أنت يعني في كيفية تمتص زعلة وتمتص غضبة بالحوار بالنقاش.
0: تشتغلي مثلا لمستشفى معين فقط، هذا المستشفى اللي أركز عليه، ولا مثلا لا أنا كميثة يعني شغلي وعملي تطوعي ما لي مستشفى واحد، وإنما لي أكثر من مستشفى، أو خلنا نقول مؤسسة صحية؟
1: هو النسبة الكبيرة تقريبا خلنا نقول 90% في المستشفى السلطاني.
0: السلطاني
1: مستشفى الجامعة الحمد لله رب العالمين كان بالتصريح لدخول أو بموافقة عن طريق الدكتور عبد الحكيم الرواس والأخصائية الاجتماعية المتواجدة هناك، الشفاء الهاشمي. طبعا هم بطلب منهم إنهم بعد إن أغطي عدد من الأطفال في مستشفى الجامعة، لكن بحكم المسافة أحاول بقدر الإمكان على الأقل يعني أعطيهم بعد إن حقهم، إنهم بعد الأطفال هناك يعني مثلا أنا أقول إلهم بعد حق إن مثل تزورهم، تقدم لهم الدعم. فمستشفى السلطان طبعا قلت لك 90%، والمستشفى الجامعة وهم بعد مستشفى خولة على حسب ما هم يتواصلوا معي.
0: قدمي لهم فعاليات معينة مثلا، ولا فقط أن أنا أجلس بشكل شخصي مع الطفل، ولا مجموعة أطفال نسوي لهم خاصة في بعض المواسم، خلينا نقول موسم رمضان، الأعياد، أو حتى مثلا في مناسبة اليوم الوطني أو شيء من هذا القبيل؟
1: أي في فعاليات طبعا الفعاليات اللي هو نحن نعتبره فعاليات موسمية اللي هو تبع العيد رمضان، العيد الوطني أو اليوم الوطني خلينا نقول، هذه فعاليات تعتبر ثابتة. وفي برامج فإذا جينا الفعاليات شوية بشكل أكبر إنزين، لكن البرامج رح يكون برنامج متكامل إنه بركز على الطفل هنا شوية يعني الاختلاف. البرامج تقريبا خلينا نقول في الأسبوع 3 مرات 4 مرات، بقية الأيام ممكن أوزعها على طفل أو طفلين، لكن للأسف الشديد ما أقدر إن في أطفال ثانيين هم بعد شو اسمه ينتظروا، فأحاول بقدر الإمكان إن أغطي. لكن من ناحية البرامج تقريبا خلينا نقول أسبوعيا ما بين 4 برامج إلى 3 برامج.
0: وأنت بعد من الأشياء المميزة عندك أنك تقدمي الرعاية أو الدعم المعنوي للأطفال ما فقط في المستشفى،
1: بالفعل
0: حتى توصلي لمنازلهم.
1: بالفعل
0: خبرينا عن هذا الموضوع.
1: طبعا بالنسبة حق هذا الموضوع، نحن دائما شو اسمه الأطفال نعتبرهم يعني مش خاص أنه هو طفل مريض، لا هو صديق، أو خلينا نقول الأطفال هم أصدقاء. فما يقتصر فقط نحن نقدم برامج داخل المستشفى ونعيش منها، خاصة نحن تواجدنا في المستشفى راح تشوفونا في المستشفى، لا راح نخرج عن القوقعة هذه أو عن هذا المحور، نروح وين زيارتهم في المنزل. نفس البرامج اللي نحن نقدمها في المستشفى بقدم لهم إياه في المنزل.
0: ممكن يكون أفضل بعد الجو والظروف،
1: الجو والمكان زين، وأيضا يعني
0: الاستجابة يمكن تكون أسرع
1: بحيث تعرف شو إنه يكون أخوانهم متواجدين. إن إحنا قاعد نعطي حق الطفل وحق أخوانه إنهم يشاركونه البرنامج.
0: أستاذ ميثا، أنت تقولين نحن هل أنت عندك معك أشخاص ثانيين يساعدوك في نفس المهمة، ولا أنت بنفسك يعني؟
1: هو أكثر شيء بنفسي، لكن ما أدري ليش مركز على نحن ونحن.
0: أنا على بالي عندك فريق. هل تفكرين مثلاً في المستقبل إنه يكون عندك مثلاً أشخاص يساعدوك في المجال نفسه؟
1: هو يوجد فريق، يعني ما أنكر يوجد فريقي الخاص، لكن لغاية الحين قاعدين نرتب بعض المبادرات والبرامج، وإن شاء الله يعني خلينا نقول بعد شهر شهرين نبدأ يعني بشكل يعني جدي بإذن الله. لكن يعني ما غلط، يعني عندي كثير يعني متطوعين أو مبادرين يحبوا أنهم يشاركوا، وبالعكس أنا مرحبة فيهم في أي وقت.
0: ممتاز. يعني كثير من الحالات يمكن مريتي عليها أنت شخصيا، حاولت أنت تساعد الأطفال من مختلف يعني الأمراض الله يبعد الشر عن الجميع، لكن في يمكن قصة مميزة أنت ما تنسينها شخصيا.
1: والله إنها قصص وليست قصة.
0: أعطيني واحدة من هذه القصص.
1: من ضمن هذه القصص والله سبحان الله ما أقدر أقول يعني قصة كذا معينة، لكن أغلب القصص يعني قد تكون له موضوع التعلق. يعني خلينا نقول بشكل عفوي. أغلب الأطفال عندهم يعني ميزة اللي هو الغيرة. إذا شافوا ميثا الكل قاعد يقول ميثا نباها وميثا خليها. الحين يعني أقرب موقف صار ما بين طفلين. الطفل هذا يغاير هذا الطفل. زين لا ميثا لازم تكون معي أو ميثا تحبني أنا أكثر منك. تصير الهوشة هناك في القسم. فهاشل أنا ما عارفة يعني كيف أقضي على موضوع هذا الغيرة أو حب التملك. يصير الطفل لا ميثا هي حقي أنا بروحي ما يحتاج أنها تروح عندك. وهذا أظن حتى حاصل عندي أمس البارحة بالليل.
0: إيش السالفة كانت؟
1: السالفة كنت ماشي أنا عندي برنامج في قسم الكبار. يعني قسم الأطفال قلت أنا خاص ما بغطي بعمل بروجرام كذا بسيط حق قسم الكبار. أنا هم بعدنا بهم إلهم حق يعني في البرامج. فأحد الأطفال جاي راكض هو جهازه فقاعد يصرخ بصوت عالي ميتا حبيبي وما أدري شو. إذن يسمع الطفل الثاني وقاعد يقول لا لا ميتا ما حبيبتك أنت ميتا حبيبتي أنا. إذن فتعرف صوت الطفل بشكل حماس وكذا ويخلي الأهالي كلهم يقعدوا يطالعوا الحين وش صاير وش هالصريخ الحين شو اللي صاير.
0: الكبار بعد تساعدينهم أستاذة ميتا؟
1: هاي مفاجأة جديدة.
0: إيش طبيعة هذه البرامج اللي تقدمينها لهم؟
1: البرامج شوف نحن في قسم الكبار ما نقول إن يعني فقط يعني الأطفال هم اللي يحتاجوا. قسم الكبار دائما يعني قسم مغلوب على أمره أو من الأقسام اللي ما أحد يعني قاعد يغطي. فسبحان الله كنا إحنا أمس في مبادرة حق الشبكة العمانية للمتطوعين وكنت أنا مشرفة عليهم. فحاولنا شو اسمه نخلق جو إن كانت الجلسة أمس جميلة جدا جدا جدا بأبعادة. يعني حاولنا مع كبار السن مع الشباب إن نقضي على موضوع التلفونات نحطهم في جهة وخلينا شو اسمه نتكلم عن الأشياء الماضي. فكان موضوع شو اسمه دردشتهم وايد وايد جميلة مع كبار السن عن كلمات قديمة عن قصص قديمة عن رمضان بين الماضي والحاضر.
0: أريد أسألك بعد
1: تفضل
0: أستاذة ميثا فيما يتعلق بعد كل حالة تغيير أنت تكوني سببها لطفل لشخص مريض إيش الشعور اللي يكون معك؟
1: الشعور جميل جدا جدا جدا جدا. يعني تعرف الشعور لما تحس نفسك أنك أنت كأنك موظف وقاعد تقدم خدمة إنسانية لكن أنت في الأساس مش موظف هناك. إذا لما تشوف هذاك التغيير وتشوف أن الأطباء هم اللي يطلبوا منك أنك تساعدهم في تقديم الدعم حق هذا الطفل ويشوفوا التغيير الجذري اللي يحصل مع الطفل 180 درجة بحيث أنه كان طفل عصبي وما أدري شو وبعدين يشوفونه لا طفل صار مشاعره متوازنة صار أنه يأخذ ويعطي ويلعب حتى مع الدكاترة. فتشوف هذا الإنجاز عظيم أنك أنت زرعت شيء أنك أنت غيرت شيء أنك أنت كنت جزء من هذا التغيير.
0: وهذا أعتقد أنه راح يساعد الأطباء أصلا
1: كثير
0: في مسألة أنهم يعني الأطفال يتعاملوا مع الحالة اللي هم فيهم فيها وايضا حتى يعني لما يوصف له دواء خلاص يكون متقبل لهذا الدواء
1: بشكل كبير.
0: واصلا العلاج هو يمكن نفسي اكثر من ما انه مثلا متعلق بدواء معين.
1: هذا يحصل استاذ خالد حتى البارحه كانت واحده من المرضات تقول لي مثلا تروحي خلينا شو اسمه نعطي دواء حق هذا الطفل بعدين روحي. فقلت والله انا مستعجله. قالت يا خميس احنا قاعد نتضارب مع الطفله. تقول يعني ان الطفله عنيده وهي ياله يا حليله تقريبا مال 3 سنوات. فكان عادي يعني خاصة ان الطفله متعوده على وجه ميثا متعوده على صوت ميثا فكان ممكن يعني صوت ميثا بالنسبه لها كانه مطبطب لها او خلينا مسكن لها او فيتامين او جرعه سعاده حق الطفل.
0: انا علشان لا انسى هذا السؤال الاخير أيوة. ممكن في هذا الحلقه موضوع مهم ما نريد نغيب عن هذا هذا اللقاء اللي هو متعلق ب أن لك أدوار خاصة برعاية من يرعى هذا الطفل. يعني الأسرة أسرة الطفل نفسه تقدمي لهم بعض البرامج. إيش طبيعة هذه البرامج؟
1: طبيعة هذه البرامج الكل قد يعني اسمه يتناسى هذا الموضوع. طبعا بالنسبة للأم أو المرافق جزء مهم من مرحلة العلاج. كل ما كان إن ما في حد يركز على نفسية ما في حد يركز على نفسية الأم أبدا النفسية. فالدعم اللي نحن نقدمه نحن نعمل أول شيء موضوع عبري ما بمشاعرك عن حزنك. تكلمي أنا أسمعك. أنا هني معك إني أسمعك. تكلمي رح تناقش رح نتكلم نسيطر على الوضع اللي أنت فيه. نشارك الأم ببرامج أو في ورش مع ابنها أو مع بنتها. إذا قدمنا ورشة نحاول قدر الإمكان نشارك الأم معنا. إنزين تقديم الدعم المعنوي حق الأم ممكن شو اسمه الأغلب ما يعرف هالشيء إن أنا أكون مثلا القلب أو الاحتواء للأم بالتحديد.
0: الله يجعل إن شاء الله كل ما تقومين به في ميزان حسناتك أستاذة ميثا. أنا استمتعت بالحديث معك
1: وإن
0: شاء الله تجمعنا لقاءات أخرى بإذن الله تعالى
1: بإذن
0: في حديث
1: الله.
0: مشوق عن عالم التطوع وخاصة مساعدة الأطفال من مختلف الأمراض. الله يسلم الجميع. شكرا لضيفتنا الأستاذة ميثا بنت صالح بن حسين المقيمي متطوعة في تقديم الرعاية والدعم المعنوي. شكرا لك أستاذة ميثا.
1: شكرا أستاذ خالد على هالإضافة.
0: الله يحفظكم.
2: وجوه في الظل.
0: شكرا للمستمعين الكرام على حسن المتابعة. نلتقي وإياكم بحول الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. إلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي. إخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: طبعا بديت القرام لما كنت صغير.
8: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
9: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
10: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
11: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
12: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
13: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
14: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
15: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
16: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
17: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
18: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
19: حمود سعد خميس السعدي من مدرسة الصبيخي للبنين.
18: حمود يبلغ من العمر 13 عاماً، يهوى القراءة والرماية والسباحة، ويتمنى أن يصبح في المستقبل معلم رياضيات. مرحبا حمود.
19: أهلاً وسهلاً.
18: كيف حالك؟
19: الحمد لله زين.
18: أنت طالب في مدرسة الصبيخي للبنين ما شاء الله، وطبعاً متفوق صح؟
19: نعم.
18: كيف إيش المواد اللي شاطر فيهن؟
19: الرياضيات والعلوم والإنجليزي
18: ما شاء الله،
19: والدراسات
18: الاجتماعية. وهذه المواد إيش أكثر مادة تحبها فيهن؟
19: الرياضيات.
18: عشان كذا أنت تتمنى تصير معلم رياضيات في المستقبل.
19: نعم.
18: بنتكلم عن هذه الأمنية، ولكن خلينا نتكلم عن القراءة. تتشارك في نشاطات تخصص القراءة في المدرسة؟
19: نعم.
18: إيش شاركت؟
19: في نجم القراءة،
18: في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطن.
19: نعم في المدرسة.
18: في المدرسة.
19: نعم.
18: كم كتاب قرأت؟
19: 64 كتاب.
18: 64، هذا كلهن ما شاء الله سنة قرأتهن؟
19: أيوة.
18: آه. إيش نوعيتهن هذه الكتب اللي قرأتهن؟
19: روايات، خيال علمي.
18: آه. مثل إيش يعني؟
19: مثل كتاب أرسس من تأليف أحمد آل حمدون.
18: آه. عن إيش يتكلم أرسس؟
19: يتكلم عن قواعد. أن في مدينة، في هذه المدينة يكون الناس ما يتخطون 50 من عمرهم.
18: آه.
19: ومن اللي يتخطى 50 من عمره ينفذ عليه الإعدام.
18: آه. هذا في هذه الرواية؟
19: نعم. بعد هذه الرواية تتعامل بوحدات الذكاء وليس بالنقود كما المعروف في البلدان.
18: آه. بمعنى انه اللي يريد يشتري شيء او يبيع شيء
19: بوحدات الذكاء،
18: بالذكاء مش بوراق ماليه.
19: نعم.
18: ممتاز. وايش الاستفاده طيب من هذه الروايه؟
19: الاستفاده ان التفكير والذكاء في حل المشكلات.
18: اها جميل. طيب وغير أرسس ايش بعد قريت؟
19: ارض زيكولا
18: لعمرو عبد الحميد. عن إيش تتكلم هذه الرواية؟
19: تتكلم عن فتى يسمى خالد في هذه البلدة، ويحكى أن في هذه البلدة سرداب من مهجور من مئات السنين يسكنه العفاريت والأشباح. وفي هذه البلدة ومن يدخل هذا السرداب يستكشف أن في هذه السرداب بلاد كالحلم وليس

0: قبائل البلدان في العالم. وتعرف خالد على أصدقاء، من هذم الأصدقاء أيمن وإياد. وتعرف خالد على طبيبة تدعى أسيل ووقع في حبها. والآن خالد يستكشف للآن عن هذه البلاد التي لا يعرف نهايتها.
1: وإيش الاستفادة من القصة؟
0: استفدت أنك لا تتردد، لا تتردد في ال عندما يكون عندك إرادة لا تتردد عند الشيء.
1: طيب جميل، وإيش بعد قريت؟
0: قريت قواعد جارتين.
1: اللي عمرو عبد الحميد.
0: أيوه.
1: جميل، يعني إيش أتكلم قواعد جارتين؟
0: ترى هذه الكتب يعني أجزاء يعني متشابكة، يعني نفس القصة بس
1: يعني هذا جزء ثاني من زي كول من
0: أجزاء.
1: زيكول. أيوه، عن إيش أتكلم هذا الجزء قواعد جارتين؟
0: يحكى أن في مدينة لديها بوابة عملاقة، وهذه البوابة تغلق عند المغرب. وفي هذه البلدة إن إذا كان الإنسان جاهل ما يعرف للقراءة ولا الكتابة يكون يعني ما يستقبلونه فيطردونه من البوابة.
1: طيب وإيش هواياتك الثانية؟
0: السباحة.
1: السباحة، وين تسبح بالضبط؟
0: في المزرعة.
1: في المزرعة، وتشارك في نشاطات تخص السباحة، مسابقات مثلا؟
0: لا، بس أشارك يعني تعلمت أن السباحة مع مدرب.
1: مع مدرب. وين تعلمت؟
0: في فندق.
1: يعني في حوض سباحة في أحد الفنادق.
0: أيوة.
1: جميل جدا. وإيش بعد من هواياتك الثانية؟
0: الرماية.
1: الرماية، رماية بالكسر.
0: أيوة، بالكسر والسكم والكند.
1: جميل جميل. وين بالضبط تمارس هذه الهواية؟
0: أنا أمارسها في السيح. نروح السيح ننقع دبوت يعني قارورات.
1: حد معاك يعني يكون؟
0: أيوة أكيد.
1: من معاك يكون؟
0: أبوي.
1: أبوك. وتنجح يعني؟
0: نعم نعم، أعرف في الرمي.
1: ممتاز ممتاز يا حمود. وتحفظ نشيد أو قصائد؟
0: بس ناسنهم.
1: وفي المدرسة ما عندكم نشيد في المدرسة؟
0: المدرسة عندنا.
1: حافظنه ولا لا؟
0: لا، حافظ القرآن.
1: إيش بتسمعني من القرآن؟
0: سورة المسد.
1: طيب تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتاز يا حمود. ننتقل الآن إلى الأمنية. طبعا أنت قلت في بداية هذه الحلقة أو ذكرنا أن أمنيتك تكون معلم رياضيات، صح؟
0: نعم.
1: ليش عاد معلم رياضيات؟
0: لأنني أحب هذه المادة وأود أن أدرسها.
1: ليش تحبها يعني هذه المادة؟
0: فيها تفكير وتفكر يعني في الحل. المادة سهلة ما صعبة.
1: وفي سبب ثاني بعد لهذا الأمنية، أنت قلت لي قبل ما ندخل الحلقة.
0: نعم، وأبوي مدرس رياضيات، معلم.
1: مدرس رياضيات. يشجعك أبوك على يعني مثلا يساعدك في مادة الرياضيات؟
0: نعم.
1: ويشجعك على هذه الأمنية؟
0: شجعني.
1: ممتاز ممتاز. في نهاية هذا الحوار معك أطلب منك حكمة.
0: القراءة تصنع إنسانا مبدعا.
1: القراءة تصنع إنسانا مبدعا، شرح لي إياها.
0: كل ما تقرأ تتعلم أكثر، تتفقه أكثر، وتعرف كلمات جديدة، وتبدع في الحياة.
1: ممتاز يا حمود فعلا. إذن حمود بن سعد بن خميس السعدي، البالغ من العمر 13 عاما، الطالب بمدرسة الصبيخي للبنين في السويق، شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
0: وجوه
2: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
0: وجوه عن الأشياء والكائنات،
2: وجوه
0: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
0: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
3: سعيد مسلم بمعية كلبه. الأرض عدم أخضر لولا هذا الإنسان الجريح، يكتب أنس الحاج. اتفقنا على أن نلتقي في الصحراء في أواني قطاف النجوم. تأخرت عليه بعض الشيء، وما إن بلغت المكان الذي أخبرني عنه وترجلت من سيارتي حتى داهمني كلب ضخم بهرولة مباغتة ونباح كثيف. انتفقت كمية هائلة من الأدرينالين وأنا أواجه هذا الكائن الذي لم أتوقع وجوده هنا. عندها جاءتني كلمات صديقي سعيد مسلم يطمئنني ويوضح لي طيبة رفيقنا الليلي. أرمى لي سعيد مسلم مقعدا قابلا للطي والفتح بين أكوام الحصى، بينما اقتعد هو في فتحة صندوق سيارته الخلفي آخذين في الثرثرة التي لا تعني سوى تذوق رضاب الليل وتذكر لحظات هاربة وأشياء مخبأة كحبة بندق في الليل، حسب تعبير جورج شحادة. انثال محدثي في دفق كلامي عن شأن الكلاب، معتزا برفقتها وصداقتها، مطوفا بالطبع على خيبات أمله في الناس والأصدقاء والعالم وتفضيله معاشرة القطط والكلاب، بل وحتى القردة والديكة، على بني جنسه الوالغ في التردي والانحطاط الأخلاقي. كنت أردد في داخلي بأنه الاستئناس والاستلطاف في الوسط المخرب وفي المكان الموحش، على طريقة الأحيمر السعدي: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى. وكنت أقول: هل الفرق إذن بين الكلاب والذئاب هو حجم النقطة المشعة التي في القلب، وفي فضيلة تعفف ذئب البراري ورذيلة توسل الكلب المروض؟ أراني وذئب القفر الفين بعدما بدأنا كلانا يشمئز ويذعر، تألفني لما دنا وألفته وأمكنني للرمي لو كنت أغدر. لم يكمل صديقي دراسته وانضم إلى الجندية، وهو دافع معقول كما أحسب في تحمله كمائن الليل، وحيدا برفقة كلب، سواء نصب خيمة أم لم ينصب شيئا عدا الفضاء الطلق والقبة السماوية التي ستقوده في آخر اللحظات إلى الغيام وإلى الانطفاء كمصباح في سلطة النوم الشهي. كان مستغرقا في الحديث عن مواضيع متفرقة، وكان الكلب مثل حصان مسحور يمد عنقه وكأنه يتمتع بنوم أو حلم لا ينتهي. حينها فاجأني بأنه يفكر في كتابة قصة قصيرة، وأن كل ما يشغله الآن هو كيف يبدأ بكتابة تلك القصة. وحتى إن وفق في الابتداء ببذرتها، فإلى أين يمضي بها وأي سبيل سيسلكه في طولها وفي سردها المتشعب؟ وقد تساءلت حينها: هل للكلب علاقة بهذه القصة؟ أم أن جرحا لا يندمل يريد البوح به والإفصاح عنه؟ هل هو تعديل لآلية اللعب مع الأوراق والكلمات بعد التواصل واللعب مع الكلاب؟ غمرتني لحظة مسرة وهو يهذي بطريقته الودودة، وبعد إفصاحات نظرية بائسة من جانبي عن فن القصة القصيرة والرواية، اتفقنا مازحين على صيغة بول بولز مع حلقة رواة طنجة، وذلك بأن يخبرني عن القصة التي تشغله وبأن أقوم بربط مفاصلها وكتابتها. لكنني حتى الآن لم أعرف ما هي تلك القصة أو البذرة، ولعلها سر من أسراره التي لن يكشف عنها لأحد. لاحظت أثناء جلوسنا هناك أن الكلب لم يهر ولم ينبح ولم يهز ذيله، بل ولم تصدر منه أي حركة تدل على أنه حي أو مستيقظ. وعندما سألته عن سبب ذلك، رغم ما يفترض أن يكون عليه كلب يتشمم ويروح ويجي ويتمسح ويلعب، قال لي بأن كلبه ينبح فقط عندما يأتي أحد ما لأول مرة. أما بعد أن يكتشف أن الحديث والترحيب والجلسة الحميمة قد حدثت بين صاحبه وبين الشخص الآخر، فإنه يتركهما لحال سبيلهما مكتفيا بتخزين رائحة الغريب في أنفه اللاقط، شارحا لي بأن هذا الكلب يائس من العالم مثل صاحبه، وأنه يائس من العالم مثل كلبه. وحتى عندما جلب له أنثى، بدأ الكلب يشعر بالضيق والتبرم، وصار ينبح باستمرار ويعض الكلبة متضايقا من وجودها، متوسلا صاحبه على ما يبدو كي يعيدها من حيث جاءت، وما إن حقق له رغبته تلك حتى استعاد هدوءه وأعصابه. ولكي لا أشك في ذكورة كلبه، قال لي بأن المسألة ليست من هذا القبيل، بل لأن طبيعته هي تلك الروح اليائسة والملولة، وأن مزاجه على هذه الشاكلة، وأن الكلبية التي في كلبه تعمل بطريقة مختلفة عن بقية الكلاب، بل وحتى شهيته للطعام قليلة مقارنة بأقرانه من الكلاب. وبعد أن أفاض في الحديث عن علاقته بمجنون القرية الذي لا يعده إلا أعظم العقلاء، عاد إلى سيرة الكلاب مرة أخرى مزجيا المديح لها ولسيرتها العطرة. وإن ينسى فلا ينسى عندما انحدرت سيارته إلى الوراء مسافة طويلة عندما كان نائما، وعندما كانت السيارة لم تكن مرفوعة المكبح، كان الكلب يتبعها بالنباح الشديد، وكأن لصا كان يحاول سوقها وسرقتها من أمام البيت، حتى توقفت وتوقف معها، لكنه استمر في النباح حتى خرج صاحبه من المنزل يتبين حقيقة الأمر. والحال نفسه عندما يغلبه النوم في البراري برفقة كلبه، فيأتي هذا الأخير إليه قبل أن تبدأ أشعة الشمس في شقشقة الأرجاء بقليل، هازا ذيله في وجه صاحبه كي يوقظه ويدفعه إلى النهوض والقيام بواجباته النهارية. لم يكن لي سوى أن يسيل لعاب تعاطفي مع حكايات شهرزاد السيوح، وكان الأمر بالنسبة لي كملاحقة خيط كنسج العنكبوت عبر ليل لا يحد حسب تعبير ألكسندر إليوت. وكانت ضبعية العالم تسمم الليل والنجوم بوقاحة مقارنة بالكلبية الحيوانية السائغة كرضاب جورج تراكل وخبزه وعتبته ووضوحها الصافي. سعيد مسلم برفقة كلبه.
4: وجوه.
1: وجوه.
0: صالح بن علي العامري
1: وجوه.
0: ومنى بنت سالم سلمية

0: سلطنة عمان.
1: في كل محافظة من سلطنة عمان
0: حكاية أرض تنبض بالعطاء
1: وسفر إنجاز تخطه الأيادي
0: من المحافظات.
1: برنامج يطوف بكم في مدائن التنمية لنقرأ التحولات،
0: نضع الأرقام في سياقها،
1: ونكشف ما وراء المشاريع من أثر وإنجاز في مسارات الاقتصاد والمجتمع والثقافة.
0: من المحافظات تروى التفاصيل كما هي.
1: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
0: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
1: وإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: من المحافظات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. عزيزي المستمع، لم يعد الحديث عن المناخ شأنا بعيدا عن تفاصيل الحياة اليومية ولا الملف المنفصل عن مسارات التنمية والاقتصاد. التغيرات المناخية تضع المدن والقرى والقطاعات الإنتاجية أمام أسئلة جديدة تتصل بالمياه والطاقة والزراعة والنقل وحتى العمران، وتدفع الحكومات والمجتمعات إلى إعادة النظر في الطريقة التي تدار بها الموارد وكيف تبنى بها المشاريع وكيف تصاغ من خلالها خطط المستقبل. وفي سلطنة عمان تبدو هذه التحولات أكثر ارتباطاً بجغرافيا تتنوع فيها البيئات والموارد والتحديات، من سواحل تمتد إلى بحر عمان وبحر العرب إلى جبال تتباين فيها درجات الحرارة والموارد المائية، ومن صحارى شاسعة إلى مدن تتوسع عمرانيا واقتصاديا. لكل محافظة لها تجربتها الخاصة في التعامل مع البيئة، ولكل منطقة احتياجاتها التي تفرض الحلول التي تتناسب وطبيعتها وإمكاناتها. ومن هنا تبرز عزيزي المستمع أهمية أن تتحول الاستدامة من مفهوم عام إلى ممارسة حاضرة في تفاصيل التنمية المحلية، أن تصبح كفاءة استخدام المياه جزء من التخطيط، وأن تجد الطاقة النظيفة طريقها إلى المشاريع، وأن تتحول حماية الموارد الطبيعية إلى قيمة اقتصادية وسياحية، وأن تفتح التحولات المناخية نفسها مجالات جديدة للاستثمار والابتكار وحتى فرص العمل. وفي هذا السياق يأتي أسبوع عمان للمناخ الذي انطلقت أعماله في مسقط ليجمع صناع القرار والخبراء والمختصين والقطاع الخاص حول قضية تتجاوز حدود المؤتمرات والفعاليات، قضية تتصل بما نفعله اليوم وما نتركه للسنوات المقبلة. في برنامج من المحافظات مستمعينا نقترب من هذا الملف من زاوية مختلفة، نترك مساحة للحديث العام عن المناخ لنبحث عن أثره في المحافظات وكيف تتعامل المحافظات مع تحديات المياه والطاقة والحرارة والموارد الطبيعية، وأين تتشكل المشاريع التي تحمل بعدا بيئيا وتنمويا في آن واحد، وكيف يمكن للمحافظة أن تكون مساحة للتجربة والابتكار في بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة. فالمناخ في النهاية لا يقاس فقط بما يحدث في الغلاف الجوي، وإنما بما تفعله المدن والمجتمعات والقطاعات المختلفة استعداداً لما يحمله المستقبل. في هذه الحلقة من المحافظات نبحث وإياكم عن العلاقة بين حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد المحلي، وبين متطلبات الحاضر واستحقاقات المستقبل التي تتشكل وتشكل أيضا قصة أخرى التنمية العمانية عنوانها الاستدامة وقدرتها على صناعة مستقبل أكثر مرونة وكفاءة. باسمي واسمكم نرحب بضيفنا في الاستوديو في هذه الحلقة، المهندس خالد بن محمد البلوشي، مدير عام التغير المناخي بالندب بهيئة البيئة، لنتناول هذا الموضوع. مهندس خالد، أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج من المحافظات.
3: أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة المميزة وإعطانا المساحة طبعا لتسليط الضوء على مسارات التعامل مع آثار التغير المناخي، سواء كان من أسلوب الحوكمي والمؤسسي إلى مدى امتداد آثارها على المحافظات في مساراتها التنموية المختلفة.
2: يا أهلا ومرحبا بكم مهندس. رح نتحدث عن محاور عدة في هذه الحلقة مستمعينا الكرام رفقة مهندس خالد، بداية من المناخ والتنمية في المحافظات إلى خصوصية كل محافظة. سنبدأ بالحوار إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
0: من المحافظات
1: إنجاز يروى
0: وطموح لا يهدى.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج من المحافظات، ونرحب بالمهندس خالد بن محمد البلوشي مدير عام التغير المناخي بالندب بهيئة البيئة ضيفنا في هذه الحلقة. خلينا نبدأ معك مهندس خالد حول المناخ والتنمية في المحافظات. لما نتحدث عن العمل المناخي في سلطنة عمان، كيف تنعكس السياسات الوطنية على مستوى المحافظات؟
1: نعم، في البداية بنوضح أن أساسا إحنا مدى ارتباطنا بالعالم الآن أصبح المتغير واحدة المتغيرات أو المخاطر اللي حددت. طبعا في تقرير اللي صدر من المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا بداية السنة هذه يتكلم أن أصبح تغير المناخ واحد من المخاطر الرئيسية اللي راح تتعرض لها المجتمع الاقتصادي في مدى السنوات 10 سنوات القادمة، وهو يعتبر خطر رئيسي جدا. فلذلك لابد أن اتخاذ إجراءات تحتم كيفية التعامل مع الآثار. لما نتكلم الآن الآثار، طبعا حددت هي تقريبا 6 أو 7 آثار مهمة، منها ارتفاع مستوى شدة الأعاصير والتعرض لكميات مياه أمطار عالية جدا، مستوى فيضانات، مستوى جفاف، مستوى حرائق عالية، ارتفاع درجات الحرارة، متوسط درجات الحرارة الأرضية. هذه كلها طبعا مخاطر رئيسية. فلذلك لابد أن الآن لما تبني مدن حديثة لابد أن المدن تكون متكيفة لكل هذه الآثار، وهذا ما يسمى بمسار المرونة في في في تصميم المدن والمجتمعات. فلذلك أصبح إحنا انعكاسنا الأساسي أن لابد الوضع لما نوضع استراتيجيات وسياسات عمل لابد أن النظر لكل التفاصيل هذه ومدى تأثرها. في النهاية المتأثر هو الإنسان الذي يعيش في المجتمع، ولذلك تأتي الأولوية للمحافظة على الخدمات المقدمة للمواطن وما إلى ذلك. فلذلك لما نضع احنا في المسارات الاستراتيجية على سبيل المثال من ضمنها مسار استراتيجية التكيف، ننظر إلى ما هي أهم القطاعات اللي ممكن تتأثر في هذا. كان طبعا في الاستراتيجية اللي أعلنت في عام 2019 كان يتكلم عن 5 قطاعات أساسية. نتكلم عن قطاع المياه، نتكلم عن قطاع الزراعة، نتكلم عن قطاع النقل والبنية التحتية، نتكلم عن قطاع الصحة. فكل هذه القطاع وقطاع الإسكان، فكل هذه القطاعات تتأثر حقيقة ب ب بعوامل تغير المناخ، لأن لها خدمات مرتبطة لدى الإنسان. فتتخيل يعني عندما تتم مواجهة عدة يعني حالات من الحالات اللي ذكرتها أنا اللي هي تسمى آثار تغير المناخي وانقطاع الخدمات للإنسان، أو الإنسان ما يقدر يتواكب مع هذه، هنا تكمن الخطورة.
0: صحيح.
1: فجاءت احنا تحليل مخاطرنا كيف يتم مد هذه والتعامل معها. فلذلك تم وضع اجراءات. الان الاجراءات لما يتم تمريرها على المستوى المحافظات، يبقى ان كل محافظه كيف تكون قادره على التعامل مع هذه الاجراءات مطلوب منها.
0: نعم. لكل محافظه مهندس يعني طبيعتها الجغرافيه الخاصه بها، وكذلك ايضا مصادرها او تنوعها أو خلنا نقول ثروتها الاقتصادية، هل تختلف الأولويات المناخية هذه المرة والبيئية من محافظة إلى أخرى نسبة لهذه الطبيعة الجغرافية والاقتصادية؟
1: نعم، هو على سبيل المثال احنا كيف ننظر على المستوى التخطيطي لما أو على مستوى وضع الاستراتيجية، وبعد ذلك تأتي التخطيط اللي هو تحويلها إلى إجراءات عمل. احنا نضع على مستوى وين تتقاطع الخدمات الرئيسية، لأن على مستوى الخدمات بعد ذلك تتوزع الإجراءات اللي لابد اتخاذها. من تحليلنا السابق اللي كان لإعداد استراتيجية 2019 إلى الآن، احنا نعمل على إعادة تحديث الاستراتيجية بوضع سيناريوهات جديدة مع تغيرات درجة الحرارة وغيرها من البيانات اللي نستقيها من المنظمات العالمية. الواضح أن هناك بتكون أولويات معينة تختلف لكل محافظة عن الثانية. فالمحافظات اليوم على سابقا كانت تكون أن التركيز على المحافظات الساحلية بحكم قربها من المياه البحار المفتوحة مثل البحر العرب والمحيط الهندي، لكن الآن تغيرت الأمور فأصبحت هناك أمطار أخرى تتشكل في من حين إلى أخرى، وتكون أمطار شديدة الغزارة. فلذلك لابد أن مستوى البنية التحتية على مستوى الشوارع، توفر السدود وغيرها طبعا من تشكيلة المخططات السكانية تكون موجودة. فجاء صراحة حقيقة مشكورين الإخوان في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في استراتيجياتهم المعنية لكل محافظة،
0: تخطيط المدن.
1: نعم بالضبط، تم وضع أولويات ووضع برامج تعنى بالتغير المناخي وكيفية مواكبة هذه الآثار الموجودة. فحقيقة هم شركائنا في هذا المسار في وضع البرامج، واحنا نراجع معهم ما بين فترة والثانية ان ايش هي الإجراءات الضرورية. يعني تم تقسيمها على إجراءات قصيرة المدى، إجراءات طويلة المدى، إجراءات ذو حاجة الآن يتم تطبيقها، إجراءات أحيانا سياسات وإجراءات أحيانا لا تنفيذ وتكون على أرض الواقع.
0: أو حتى
1: أنت
0: استراتيجيات مستقبلية.
1: بالضبط، أو استراتيجية مستقبلية على حسب التواكب اللي موجود فيها. فكل هذه تختلف الآن. يعني مثل ما تفضلت، احنا طبعا عندنا الآن نقاش معهم ان نراجع الاستراتيجيات الموجودة لمسقط الكبرى وما إلى ذلك. لكن حقيقة لما اطلعنا على مخطط مدينة سلطان هيثم، يعتبر حقيقة من أفضل المخططات النموذجية على إن ما كان على مستوى العالم للمدن الكبيرة، خلينا نتكلم على مستوى المنطقة والإقليم. تعتبر مدينة نموذجية عالية جدا في التخطيط ومواكبة آثار التغير المناخي اللي ممكن تصير خلال السنوات القادمة.
0: نعم، هل تختلف أيضا يعني التحديات الموجودة والتي ترصدها هيئة البيئة في المحافظات اليوم من محافظة إلى محافظة أخرى؟
1: نعم، هو طبعا في عمليات اللي احنا نسميها التنمية العمرانية. خلينا نربطها بمسار التنمية العمرانية. على سبيل المثال، انت لما الان تضع منطقة ميناء صناعي او انك تشكل ميناء صيد بحري في منطقة معينة، هذه كلها مرتبطة بتقديم الخدمات. لكنك الان لما تجي انت او مثلا يتم التعرض لحالة مدارية معينة اللي هي من آثار التغير المناخي، لابد ان تكون هذه المناطق مهيئة تهيئة كاملة ان تتعامل مع الآثار هذه، بحيث انها وقت الحدوث شدة الحالة إلى مرورها، مع مرور الآثار المرتبطة فيها، تكون متكيفة على التعامل مع هذه الآثار، بحيث أن تكون الخدمات ما تنقطع أو ما تتأثر فيها. فهذه من الأساسيات اللي إحنا دائما نركز فيها الآن. تركز أن تشوف على سبيل المثال لما تعمل ميناء الصيد البحري يكون في كاسر أمواج،
0: صحيح.
1: الكاسر الأمواج ما يأثر على المصائد كيف ممكن تستمر وما إلى ذلك. إذا صار ارتفاع في درجة حرارة مياه سطح البحر، كيف تكون حركة الثروة السمكية الموجودة في المنطقة المحيطة فيها وما إلى ذلك، لأن هذه كلها تتأثر. وأضف أن لو صار أنك واجهت ارتفاع في مياه البحر أو مد في مياه البحر، كيف يتم التعامل مع الحالة؟ هل ممكن يصير في تجريف على يعني يكون في تآكل الشواطئ، تآكل السواحل أم لا؟ هذه كلها عوامل احنا ندرسها في آثار التكيف من التغير المناخي. بناء عليه نضع هل في إجراءات استباقية أخرى ممكن نعملها، أم أن تقديم مثلا استشارات أخرى لصناع القرار أن كيف تغيير المسارات اللي تكون موجودة.
0: نعم، طيب مهندس خالد، أنتم كيف تضمنوا في هيئة البيئة أن التوجهات المناخية هذه التي تتأثر بها دول العالم بشكل أجمع، كيف تضمنوا أنها تتحول إلى مشاريع أو ممارسات ملموسة على المستوى المحلي من خلال تعاونكم مثلا مع مثل ما تفضلت وزارة الأسكان والتخطيط العمراني وحتى أيضا بعض الجهات المعنية
1: نعم
0: بكل مشروع؟
1: نعم هو حقيقة احنا نتكلم ان لربما لم تكن غالبية الحكومة، فهي جزء كبير منها متقاطع مع العمل المناخي. احنا
0: صحيح،
1: نتكلم عن مؤسسات كثيرة تعمل في هذا المسار.
0: الكل يتأثر
1: نعم،
0: بالمناخ.
1: وحقيقة يعني هناك يعني احنا ذكرنا الاخوان في وزارة الاسكان هم كمثال، لكن
0: نعم، للتخطيط العمراني
1: نعم،
0: أنا
1: لكن
0: أذكر.
1: مثلا الاخوان كذلك في وزارة النقل والاتصالات قناة معلومات في مسار الطرق، يعتبر يعني تم بناء الطرق الحديثة طبعا على المعايير الموجودة في التعامل مع آثار التغير المناخي. لو صار مستوى شدة أمطار عالية جدا
0: صحيح.
1: وهذه الأمطار سببت في وديان ذو فيضانات عالية، كيف أن الشوارع الحالية ما تتأثر بهذا بانقطاع الحركة؟ ولا ربما كان إعصار شاهين هو أحد الحالات اللي بينت مستوى المقاومة العالية لطريق الباطنة السريع وكفاءته العالية في التحمل لهذا كله. هذا الآن مسارات موجودة، بالإضافة إلى أن مثلا اليوم احنا نتكلم عن مسار جديد تم الالتفات له من قبل المنظمات العالمية، اللي هو التأثر بالصحة أثناء مرور حالات تغير مناخي مختلفة. إيش هي تكون الحالات المرتبطة فيها؟ إيش اللي تكون ما بعد الحالة أو التغير المناخي الموجود؟ أضف اليوم في بعض، أنتم طلعتوا أكيد طبعا، بعض المدن اليوم ما قدرت تصمد لارتفاع درجات الحرارة 33
0: صحيح
1: درجة
0: فعلا
1: سيليزية
0: الدول
1: في
0: الأوروبية.
1: الدول الأوروبية، لأن المدن هذه لم تصمم حقيقة. حللناها، جلسنا معهم، واتضح أنها لم تصمم بكيفية تحمل درجات الحرارة هذه، سواء كان في الشوارع، في
0: بنية
1: المنازل، البنية
0: تحتية.
1: التحتية نفسها، في التعامل معها. لكن احنا طبعا في السلطنة هذه الإجراءات كلها طبعا تخضع لدراسات نموذجية وما إلى ذلك. وهيئة البيئة وغيرها طبعا من الشركاء عندهم استشاريين كثيرين، استشاريين وبيوت خبرة، وكذلك عندنا في السلطنة بيت خبرة عالمي، يعني نعتبره ذو ثقل عالمي، اللي هو جامعة سلطان قابوس،
0: صحيح
1: مثل مركز دراسات الأبحاث البيئية. نخضع ل يعني مراجعة دورية للنماذج المرتبطة بتأثر سلطنة عمان بآثار التغير المناخي، ومن ضمنها درجة الحرارة وارتفاع موجة الأمطار. حقيقة إذا اطلعت أنت في الفترة الأخيرة، تم إعطاء أكثر من شهادة، أعتقد لمحافظة ظفار، باعتبارها طبعا صنفت كأفضل مدينة في المرونة المناخية، في المرونة طبعا، للتعامل مع الآثار المرتبطة بالكوارث الطبيعية. وحقيقة تعتبر مدينة أو محافظة ظفار بمختلف ولاياتها، بعد تنفيذ عدد معين من مشاريع السدود فيها، تعتبر من الآن مصنفة بقدرة على المرونة والتعامل مع آثار التغير المناخي. وهذا طبعا أحد النماذج اللي نفتخر فيها في السلطنة، أنها
0: صحيح
1: تنفذ مشاريع عالية ويتم لها الالتفات على المستوى العالمي أنها يعني ذو كفاءة عالية في هذا المسار.
0: نعم، هذا فيما يخص محافظة ظفار كنموذج. وأنا سؤالي القادم مهندس خالد حول طبيعة كل محافظة، يعني بين المحافظة الساحلية إلى الأخرى اللي فيها الطبيعة مثلا الجبال أو
1: نعم
0: الصحراء وبيئات طبيعية قد تكون شديدة التنوع أحيانا، كيف تنظر الهيئة إلى كيف تنظر الهيئة إلى هذه الخصوصية لما توضعوا أنتم البرامج البيئية المناخية المناسبة لطبيعة كل محافظة؟
1: نعم احنا طبعا في التفصيل، احنا ما دخلنا في جانب كما يقولوا التفصيل الدقيق لكل محافظة. كل محافظة تترك لها آلية ان كيف تنفذ برامجها ذو الأولوية الموجودة عندها. لكن احنا نتقاطع على مستوى الخدمات،
0: نعم
1: نركز على مستوى الخدمات. اليوم المواطن لن يتحمل ان تكون في انقطاع في الكهرباء
0: صحيح
1: لوقت طويل، انقطاع في المياه، الخدمات الأساسية نسميها، في قطاع خدمات الطرق إذا تعرضت هنا، بالإضافة إلى أن غيرها من التفاصيل اللي هو يحتاجها في حياته اليومية. وتأتي موضوع حماية القرى والولايات وما إلى ذلك عبر المجاري أو أساليب الحماية اللي يتم اتخاذها. فلذلك احنا نتعامل على المستوى الاستراتيجي، لذلك نتعامل مع مثلا عندنا الكثير من التقاطع مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، تحديدا في قطاع موارد المياه،
0: أو السدود.
1: نعم، والسدود. نتكلم عن كيفية بناء السدود في المسارات
0: الأودية.
1: الأودية طبعا اللي تكون، هم طبعا ما شاء الله عندهم يعني إجراءات استباقية كثيرة، قائمة طويلة أو أولويات معينة في السدود. فإحنا نتقاطع معهم أن نحدد إيش الآثار المرتبطة في كل مسار موجود، وكيف تكون برامج الحماية، يعني إيش الأولويات في الحماية تكون موجودة عندهم. وبعد ذلك احنا هذا كله طبعا يكون في مسار معين، انه هل اللي احنا نسميه ما بعد السد او ما بعد بطون الاوديه او ما الى ذلك، هل هي في مسارات الحمايه نفسها ام لا، او غيره طبعا من التخطيطات المرتبطه فيها. طبعا مشكورين الاخوان في وزاره الاسكان والتخطيط العمراني مره اخرى، عندهم مراجعه شامله ان المواقع السكنيه والأراضي السكنية الواقعة في مسارات الأودية وبطون الأودية وما إلى ذلك، يتم عندهم مراجعة حقيقة كبيرة في زحزحة أو إعادة توزيع أو ما إلى ذلك، للحفاظ على المستقبل، أن
0: صحيح
1: تفادي أي كوارث مستقبلية قد تحصل لهذه المسارات كلها
0: نعم.
1: موجودة.
0: بعض المحافظات يعني قد تواجه تحديات أكثر،
1: نعم.
0: تكون فيها شدة التحديات أكبر. إيش هي المحافظات مهندس خالد اللي تواجه تحديات أكثر ارتباطا بارتفاع مثلا درجات الحرارة، أو حتى إذا كان هناك موجود شح المياه أو
1: نعم
0: التصحر؟
1: نعم هو حقيقة احنا ما تطرقنا في المراجعة الحالية للتفصيليا لكل محافظة على حدة في الوقت الحالي، وهذا لاحظناها احدى النقاط اللي كانت ما موجودة في استراتيجية سابقة، في استراتيجية 2019، اللي هي التمركز من يحتاج ذو أولوية معينة. لكن احنا عندنا ان شاء الله بيكون الان في مسار تحديث الاستراتيجية، وعندنا خطة في ان شاء الله النصف الاول عام 2027 بيكون في تحليل جميع القطاعات المرتبطة في الحكومة كلها اللي ذو أولوية عالية جدا، وايش هي الاجراءات الناقصة. فجاء موضوع بسبب الحوكمة الجديدة للمحافظات الموجودة والأولوية فيهم، راح يكون إن شاء الله من ضمن عملية التحليل اللي موجود، وراح نتطرق لكل المعايير اللي تفضلتها، من ضمنها معايير
0: ارتفاع درجات
1: ارتفاع درجات الحرارة، إذا كان في مسارات برامج التصحر،
0: تصحر
1: وإذا كان في برامج اللي هي
0: شح المياه.
1: الشح المياه. إحنا حقيقة عندنا بعض البرامج لكن لم تمركز على أساس أنه تصنيف المحافظات، لكن ذو الأولويات الوطنية. في بعض المناطق عندنا في السلطنة طبعا خضعت لبرامج التصحر، من ضمنها عدم المحافظة أن التربة ما يتم نزوحها كثير، يتم كذلك زيادة الاستزراع فيها، توفير الموارد المالية في عفوا الموارد المائية فيها. هذه كانت برامج موجودة. عندنا مشروع كبير الآن احنا نشتغل فيه متقاطع،
0: اللي
1: وهو
0: هو
1: يخدم مسار التكيف ويخدم حقيقة يمكن 6 7 قطاعات بس في مشروع استراتيجي واحد. هو طبعا مشروع تبنته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حاليا يتم التنسيق مع نما للمياه للنظر في إمكانية نقل المياه المجددة أو المياه احنا نسميها اللي تم إعادة المياه المجددة في المحطات الموجودة في محطات النمى المختلفة. فبيتم نقل المياه على طول خط الباطنة، في مشروع استراتيجي طبعا يتم نقل المياه على طول خط الباطنة للوصول إلى ولاية شناص. الآن النظر أن هل هذا المشروع ذو كفاءة عالية، بيخدم قطاعات كثيرة من ضمنها مثل ما تفضلت لربما حاليا بيساعد قطاع الزراعة بحكم وجود مدينة صحن الزراعية، كذلك أنه ممكن المزارعين اللي مسبقا موجودين على خط النقل هذا يكون موجودين، يتم الاستفادة من هذه المياه، بالإضافة لربما تطلع أفكار أخرى ما حاليا ما واضحة، لكن هي بمعنى أن يتم التركيز على المشاريع الاستراتيجية. احنا الآن نعمل أن تعطير هذا المشروع وإيجاد تمويل مناخي مميز له، بحيث أن المشروع يكون ذو استدامة عالية في هذا المسار. فلو نجح إن شاء الله بيعمل نقلة كبيرة في هذا المسار. وجالسين نبحث الآن هل ممكن استخدام مشاريع أخرى مماثلة له على مدن محافظات أخرى يتم التأطير لها والاستفادة منها أم لا؟ لأن هذه كلها إذا نجح نموذج في مكان ما لربما يساعد استخدام النموذج في مكان آخر في محافظة سلطنة عمان. السبب هو تشابه أحيانا التضاريس، تشابه الفوائد والخصائص ما بين المحافظات نفسها.
0: نعم، أو حتى الطبيعة البيئية أو
1: بالضبط.
0: حتى الطبيعة
1: نعم.
0: المناخية. طيب، في الهيئة يعني من صميم عملها أيضا حماية المحميات
1: نعم.
0: الطبيعية وكذلك أيضا البيئات الساحلية بتنوعها تنوعها الفطري، خلينا
1: نعم.
0: نقول. كيف تعمل الهيئة على حماية البيئة الساحلية والمحميات الطبيعية من التأثيرات المناخية؟
1: نعم. حاليا طبعا إحدى طبعا المهددات على مستوى العالم كان اللي هو انقراض عدد معين من الموائل الموجودة. وطبعا إحنا لنا نتكلم نقول هيئة البيئة، لكن كحكومة سلطنة عمان من الدول السباقة حقيقة في المنطقة، ويمكن تكون على مستوى العالم اللي أولت الاهتمام بالمحافظة على الموائل وكذلك إنشاء المحميات. وهذا طبعا كان من اهتمامات المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد من عام 1970، وامتدادا للسنوات هذه ان في هذاك الوقت تم إعطاء أهمية كبيرة ان المحافظة على الموائل والأنواع المهددة بالانقراض. وطبعا اليوم التغير الكبير، قلة الأمطار في مناطق معينة يسبب في قلة توفر العشب وقلة توفر الموارد المائية، وأحيانا طبعا زيادتها زيادة شدة الأمطار يؤثر على توفر أنواع معينة من
0: صحيح.
1: هناك تبدأ أنها تهرب إلى مواقع أخرى. فعملت صراحة مسبقا طبعا توجيهات من الحكومة الرشيدة أن تهيئة عدد كبير من المحميات وذات أهمية عالية للمحافظة على هذه الأنواع. وحقيقة إلى اليوم في برامج كثيرة يتم تأطيرها سنويا لتهيئة المحميات، إيجاد تجارب عالمية يتم ضخها هناك، بالإضافة إلى أن كيف يتم المحافظة على أكثر هذه الأنواع.
0: نعم.
1: نأتي لموضوع الشق الساحلي، طبعا إحدى المهددات الموجودة في بعض المناطق اللي هي تآكل الشواطئ واللي يسبب تداخل أحيانا مياه البحر مع المناطق الساحلية الموجودة، إن كان لما يكون فيها تجمعات سكانية أو أحيانا تجمعات زراعية. حاليا إحنا طبعا عندنا أكثر من برنامج، لكن أهم هذه البرامج هو المحافظة على أن ما يكون في زيادة كثيرة في تآكل الشواطئ، وهذا يخضع عن طريق في أكثر من دراسة استشارية الآن هل ممكن يعمل إجراءات أخرى طبعا تسبق عملية تآكل الشواطئ، أم يتم زيادة الآن المحافظة على الشواطئ اللي ما يصير فيها تآكل زيادة، بالإضافة إلى أن النظر هل في إجراءات أخرى أثرت أساسا على عدم طبعا محافظة الشاطئ على طاقته وعلى مستوى التربة اللي فيه. ففي هناك دراسات تقييمية حقيقة على مستوى على طوال السنة من فريق مختص أن يتم البحث في هذه الآثار. وحاليا طبعا في دراسة مع استشاري عالمي ينظر في مدى ما هي الإجراءات المناسبة اللي ممكن تطبيقها، وكذلك دراسة مدى قدرة الكلف اللي تكون موجودة فيها.
0: نعم، هذا يدخل أعتقد في المهندس خالد في المخاطر المناخية، كيف تأثر على التخطيط للمشاريع التنموية في المحافظات؟
1: نعم، مثل ما تفضلت الآن، مع احنا نظرنا الخطوة التحليلية في آخر 3 سنوات عدنا أن آثار التغير المناخي لربما تعمل على زيادة في البنية التحتية، المبالغ المطلوبة في البنية التحتية تكون مبالغ كلفة عالية جدا. فلذلك أن النظر في البرامج ذات الأولوية والنظر في المسارات الموجودة عالية جدا هي المهمة حاليا، لأن الآن الكلف بدأت تتنوع وأصبحت مرتفعة، لأن تحتاج أن توفر بيئة مرنة جدا عاليا وبيئة تكون قادرة على التعامل مع الآثار سواء كان المتوقع أو الغير متوقع. فلذلك تأتي اليوم مستوى البنية التحتية المرتبطة بخطوط النقل، الطرق البرية، المسارات الموجودة في المطارات، على أساس أن لو صارت في أي أنواع مناخية كيف تكون هذه المطارات مفتوحة وما تكون مغلقة، لأن أي حركة ونقل أو إيقاف الحركة الجوية يؤثر في المنطقة، بالإضافة إلى حركة السفن والملاحة البحرية، هذه كلها ننظر لها. وتأتي على أساس أن التوسع العمراني مثل ما قلت أن تقاطع الجهات في آليات في ترتيب الأولويات في المحافظات والمدن المستدامة يكون أن كيف أنا أقدر أجمع الخدمات في مكان واحد والخدمات هذه تكون مستمرة حتى لو أنا تعرضت لأن أنواع مناخية معينة أو آثار مناخية تكون قليلة جدا، يعني على حسب تفاوتها.
0: نعم، سننتقل أيضا إلى محور مهم جدا، هو متعلق بالاقتصاد الأخضر، وأيضا كيف يتقاطع هذا الأمر مع المحافظات من جانب الفرص الاستثمارية اللي موجودة في كل محافظة كميز نسبية لكل محافظة، وأيضا كيف تلعب التحولات المناخية أمام المحافظات كدور مهم جدا في تهيئة هذه الفرص الاستثمارية من خلال الاقتصاد الأخضر، لكن بعد هذا الفاصل.
2: من المحافظات
3: إنجاز يروى
2: وطموح لا يهدأ يهدأ.
0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام في برنامج من المحافظات، وحديث عن أسبوع عمان للمناخ وكيف أيضا يؤثر المناخ في تفاصيل حياتنا اليومية، وكذلك أيضا في التغيرات المناخية التي تلعب دور في صناعة التخطيط العمراني للمدن والقرى والقطاعات الإنتاجية الأخرى. نرحب بضيفنا في هذه الحلقة المهندس خالد بن محمد البلوشي، مدير عام التغير المناخي بالندب بهيئة البيئة، مهندس خالد، يسعد أوقاتك بكل خير مرة أخرى، وحياك الله معنا.
1: حياكم حياكم مجددا، وشكرا على الحوار الشيق.
0: بارك الله فيكم. ما زلنا في هذا الحوار، هذه المرة ننتقل إلى الاقتصاد الأخضر. لما نتحدث عن المناخ مهندس خالد، لابد أن يكون هناك ارتباط بالاستثمار والاقتصاد الأخضر، لأن هناك بعض الفرص التي يمكن أن تفتحها التحولات المناخية أمام المحافظات.
1: نعم، اليوم احنا لما نتكلم مع الإجراءات اللي ذكرناها سلفا في المحاور السابقة، نتكلم عن إجراءات في تطوير البنية التحتية، إجراءات في توفير الخدمات والانقطاع، هذه أساسا كلها أدوات يبحث عنها المستثمرين، تخلق فرص كثيرة. طبعا لما أنت تطور وتوفر الخدمات تحتمي توفر مرونة، الحكومة مستجيبة، الحكومة عندها خطط واضحة في التعامل. بالعكس المستثمر الخارجي العالمي أو حتى المحلي المتنوع الموجود أو المتعدد يبحث عن هذه البنى التحتية، عن هذه المواقع والأماكن، فيتعزز المرور وتعزز لهم كذلك الحضور فيها. أذكر على ذلك أحد البرامج اللي اشتغل عليها كذلك الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد، موضوع التجمعات الخضراء اسمها Green Clusters الموجود، فهذه تبحث أن تكون مجمعات توطن صناعات، توطن خدمات، توطن برامج معينة المستثمر يبحث عنها، توفر جميع الحلول فيها، وتعمل على الترابط مع القطاعات الثانية اللي موجودة مسبقا. فهذه إحدى الأشياء البرامج الموجودة. فأعتقد الأخوان إن شاء الله جالسين في وزارة الاقتصاد إحنا نعمل معهم أن يطوروا في الفرص الموجودة في المحافظات، ولكل محافظة ميزتها الأخرى المختلفة تماما عن عن عن عن, عن الأخرى طبعا الموجودة. المحافظات متقاطعة حدوديا، لها مسار معين، لها مسار بحري، طبعا موانئ، فرص التصدير وما إلى ذلك وغيرها، لها ميزة طبعا أخرى. وحقيقة اللافت في الموضوع أن جميع القطاعات

0: أتي الآن إلى أسبوع عمان للمناخ.
1: نعم.
0: أسبوع عمان للمناخ من المعروف أن هناك فيه تجمع كبير للخبرات والمؤسسات من قطاعات مختلفة، ليس فقط من سلطنة عمان وإنما حتى أيضا بعض التجارب الدولية التي تعرض في هذا الأسبوع متعلقة بالمناخ في سلطنة عمان، ويقام هذا الأسبوع بشكل سنوي. إيش اللي تريد الهيئة أن يصل مهندس خالد من رسائل من خلال أسبوع عمان للمناخ إلى المحافظات تحديدا؟
1: نعم، طبعا الأسبوع هو يعتبر منصة محلية وأقليمية، ولربما إن شاء الله نوصل أن تكون منصة عالمية لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب، وكذلك عرض ما وصلت له سلطنة عمان من مسارات متقدمة في وضع الأجندة. حقيقة في إشادة عالمية أن هذا الأسبوع هو يضع سلطنة عمان واضحة مع معالم كيفية التعامل مع آثار التغير المناخي، الأولويات الموجودة من المستوى العالي جدا إلى المستوى التنفيذي والمستوى التخطيطي والاستراتيجي وما إلى ذلك. التقاطع مع المحافظات حقيقة اللي زائر لمعرض أسبوع عمان المناخ راح يلاحظ وجود طبعا بلدية ظفار، وجود بلدية مسقط اللي هم يمثلوا طبعا المحافظات الموجودة فيها الذراع التنفيذي على الواقع. ففي كل طبعا ركن من هذه الأركان يعرض تجاربهم وتعاملهم. بلدية ظفار ما شاء الله عارضين كثير من تجاربهم في كيفية التعامل مع آثار التغير المناخي والبرامج البيئية المختلفة، وكذلك الحال مع بلدية مسقط ومع مختلف مشاريعهم اللي يتم تنفيذها في الحماية المخاطر الفيضانات المختلفة. ونتمنى إن شاء الله في النسخ القادمة أن المساحة تزيد، وكذلك إن شاء الله يكون لهم حضور أكبر في الورش والبرامج وعرض تجاربهم على جميع الحضور المشاركين إن شاء الله.
0: نتمنى ذلك، ونتمنى لكم أيضا في هيئة البيئة كل التوفيق إن شاء الله في كل مشاريعكم الاستراتيجية فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، وحتى أيضا في المشاريع أو خلنا نقول الخطط الاستراتيجية للمحافظات بشكل عام والمرتبطة أيضا بالمناخ أو بأي عمل متعلق بأعمال هيئة البيئة. شكرا لك مهندس خالد.
1: شكرا لكم على الاستضافة، ونتمنى إن شاء الله لهذا الوطن المزيد من التقدم والنجاح.
0: اللهم آمين. شكرا لضيف هذه الحلقة المهندس خالد بن محمد البلوشي مدير عام التغير المناخي بهيئة البيئة. وبهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حديثنا عن المناخ والتنمية في المحافظات وأسبوع عمان للمناخ، ملف يتسع اليوم من حماية البيئة إلى صناعة فرصة جديدة للتنمية والاستثمار في المحافظات. شكرا لضيفنا الكريم، وشكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام على المتابعة. نلتقي في حلقة قادمة من برنامج من المحافظات. كنت معكم في تقديم هذه الحلقة خالد بن عبد الله البداعي، إلى اللقاء.
2: من المحافظات،
3: حيث يستبان الأثر من صنع الأيادي
2: ويقاس الإنجاز بما يخلفه من بقاء. من المحافظات، إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
3: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
2: إخراج علي بن عبد الله العشمي.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار، نبدأها بقراءة العناوين. حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وجلالة السلطان المعظم

وفخامة الرئيس البوتسواني يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بكامرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. خلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية كامرون، التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. وجلالته أيده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات. أخبار الساعة 11 من إذاعة سلطنة عمان إلى التفاصيل. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين بدعوة كريمة من فخامة الرئيس غواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم إلى مطار كواترو دي فيفيريو الدولي بالعاصمة لواندا، كان في استقباله معالي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية رئيس بعثة الشرف وعدد من المسؤولين. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المستقبلين من الجانب الأنغولي مرورا بين صفين من حرس الشرف. وستجرى اليوم مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بالقصر الرئاسي بالعاصمة لواندا، ويلتقي بفخامة الرئيس غواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى جمهورية أنغولا. هذا وغادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه جمهورية بوتسوانا الصديقة بعد أن اختتم زيارته السامية، متوجها أيده الله إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وكان في وداع جلالته عزه الله فخامة الرئيس البوتسواني دوما جيديون بوكو. وقبيل المغادرة عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني البوتسواني، ثم تفقد جلالته حرس الشرف فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان، كما اطلع جلالته بمعية الرئيس البوتسواني على اللوحة الوداعية من الفنون التقليدية البوتسوانية. بعدها صافح فخامة الرئيس الوفد الرسمي العماني، فيما صافح جلالة السلطان المودعين من الجانب البوتسواني. وقبيل المغادرة بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر إلى فخامة الرئيس البوتسواني، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بما أثمرت عنه الزيارة من نتائج بناءة عززت مسيرة العلاقات الثنائية ودفعت بالشراكة والتعاون بين البلدين نحو آفاق أرحب. وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لقاء خاصا مع فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بالقصر الرئاسي بكامرون،
وبحث القائدان خلال اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون، مؤكدين على أهمية البناء على ما يجمعهما من توافق وتفاهم بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين. حضر اللقاء معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي الدكتور فينو بوتالي وزير العلاقات الدولية رئيس بعثة الشرف. وقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس توما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بزيارة إلى مركز الألماس في العاصمة غابرون. وكان في استقبال جلالة السلطان المعظم لدى وصوله مركز الألماس معالي بوغولو جوي وزيرة الطاقة والمعادن والمديرة العامة للمركز، واطلع جلالة السلطان المعظم على أنشطة المركز واختصاصاته ومراحل العمل في قطاع الألماس وما يطلع به من أدوار في مجالات الفرز والتقييم وجهود المركز في تنمية القيمة المضافة لهذا القطاع. عقب ذلك قام جلالة السلطان المعظم بجولة في المعمل الرئيسي للمركز، اطلع خلالها على العمليات الفنية والتقنيات المستخدمة في مختلف مراحل الإنتاج، واستمع إلى شرح حول الإمكانات الفنية والخبرات التي يملكها المركز. وفي ختام الزيارة تفضل جلالة السلطان بالتوقيع في سجل كبار الزوار، مقدما شكره وتقديره للقائمين على المركز ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيدا بما يطلع به من أعمال وجهود كبيرة في قطاع التعدين. كما تفضل جلالته رعاه الله بتقبل هدية تذكارية مقدمة من المركز احتفاء بزيارته الكريمة، فيما تفضل عزه الله بتقديم هدية تذكارية له. وبحضور جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس البوتسواني تم على هامش زيارة المركز التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. وأكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس توما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا على التزامهما بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالته لجمهورية بوتسوانا، وفيما يأتي نص البيان. تلبية لدعوة من فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا يومي 16 و17 من سبتمبر 2026 للميلاد. وشكلت الزيارة محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان، وأكدت على ما يجمع البلدين من روابط الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون. وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دوما جيديون بوكو خلال الزيارة مباحثات رسمية سادتها أجواء من الود والألفة. وأعرب جلالة السلطان المعظم عن تقديره لحكومة جمهورية بوتسوانا وشعبها على ما حظي به جلالته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم فخامة الرئيس توما جيديون بوكو وحكومة جمهورية بوتسوانا وشعبها بمناسبة الذكرى 60 لاستقلال البلاد، وأشاد جلالته بالتزام بوتسوانا الراسخ بالديمقراطية وسيادة القانون اللتين أرستا أساسا متينا لاستقرار البلاد وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية وازدهارها. وأكد قائد البلدين على ما يجمع جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان من علاقات أخوية وروابط صداقة وثيقة، وجددا التزامهما المشترك بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين،
وتحقيقا لذلك اتفق القائدان على تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بالاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يشمل الأمن الغذائي والزراعة والنفط والطاقة والخدمات المالية والتعدين ومعالجة الخامات المعدنية لرفع قيمتها والصحة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم وتنمية المهارات والتجارة والاستثمار. وفيما يتصل بالتعاون الدبلوماسي والسياسي، رحب القائدان بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان في 14 أكتوبر 2025 إذانا ببدء فصل جديد في العلاقات بين البلدين. وقد أعقبت إقامة العلاقات مباشرة زيارات رفيعة المستوى قام بها فخامة الرئيس توماج ديومبوكو رئيس جمهورية بوتسوانا إلى سلطنة عمان في أكتوبر 2025 وإبريل 2026. وأكد القائدان على أهمية انتظام المشاورات السياسية وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يدفع تنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون. وتبادل القائدان وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية بما فيها التطورات في أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد على أهمية الحوار والدبلوماسية والوساطة والنظام الدولي القائم على القواعد. وفي هذا السياق جددا التزامهما بالعمل المشترك في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المحافل متعددة الأطراف لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة. وأعرب فخامة الرئيس البوتسواني عن تقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لجهود جلالته الدؤوبة في دعم الوساطة والتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات في المنطقة. كما رحب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بما أتيح لجلالته من فرصة لزيارة شركة بوتسوانا لتجارة الألماس والاطلاع عن كثب على صناعة الألماس في بوتسوانا. واتفق القائدان على تشجيع مزيد من التواصل والتعاون بين المؤسسات المعنية والجهات ذات الصلة في القطاع الخاص لتحديد فرص تحقق منافع متبادلة في مجالات معالجة الخامات المعدنية ورفع قيمتها وتعزيز القيمة المضافة والتكنولوجيا والاستثمار وتنمية المهارات. كما رحب قائدا البلدين بالتوقيع على 9 وثائق ثنائية وهي اتفاقية التعاون العامة، اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، اتفاقية الخدمات الجوية، الاتفاقية الإطارية لأمن الطاقة وتطوير الطاقة الإقليمية، مذكرة شروط ملزمة للتطوير المشترك للتنقيب عن المعادن في جمهورية بوتسوانا، مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية، مذكرة تفاهم في مجال ترويج الاستثمار، مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والصناعة والاستثمار وتمثيل مصالح مجتمع الأعمال بين الجانبين، مذكرة تفاهم للشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والتوريد والاستثمار الصيدلاني. وأعرب القائدان عن تطلعهما إلى أن يسهم تنفيذ الوثائق الموقع عليها في تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لتوسيع التعاون العملي وتحقيق منافع ملموسة للبلدين. ووجه الوزارات والمؤسسات المعنية في الجانبين إلى مواصلة التنسيق الوثيق ووضع آليات لمتابعة التقدم المحرز ومعالجة التحديات والمضي في تنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون في الوقت المناسب. سادت المباحثات الثنائية أجواء من الصراحة والود عكست ما يربط البلدين من علاقات صداقة وثيقة. ووجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم دعوة إلى فخامة الرئيس دوماج ديومبوكو للقيام بزيارة دولة إلى سلطنة عمان في موعد يتفق عليه عبر القنوات الدبلوماسية. وقد قبلت الدعوة بكل تقدير مع تأكيد العزم المشترك على الارتقاء بالعلاقات بين بوتسوانا وسلطنة عمان إلى مستوى تعاون استراتيجي يحقق المنفعة المتبادلة.
ووقعت سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا على مذكرات اتفاق وتفاهم في إطار زيارة دولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة. وتتعلق مذكرات الاتفاق والتفاهم بعدد من المجالات، وهي التعاون العام والمشاورات السياسية وإلغاء متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمات الجوية وترويج الاستثمار وإنشاء شراكة بين سلطنة عمان وبوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والإمداد الصيدلاني والاستثمار وأمن الطاقة والتنمية الإقليمية للطاقة، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان وبزنس بوتسوانا والتي تمثل غرفة التجارة ومنظمة أصحاب العمل والجهة الممثلة للأعمال في بوتسوانا. وقع المذكرات من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة أوغرين، ومحمد بن عبد الرحمن البلوشي من مجموعة وثاق. ومن الجانب البوتسواني معالي الدكتور فينيو بوتالي وزير العلاقات الدولية، ومعالي كيوغيل أتا ميلانغ وزير النقل والبنية التحتية، وسعادة الدكتورة نيو تابيلا وكيلة وزارة الصحة، وتومي ماباكاني الرئيس التنفيذي لبزنس بوتسوانا. أخبارنا أيها الإخوة تأتيكم من إذاعة سلطنة عمان. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي إيد ميليباند وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض حدة التوتر وتهيئة الظروف لمعالجة القضايا العالقة عبر الحوار والتفاوض. وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن سبل تجاوز العقبات التي تعترض المساعي السياسية وأهمية البناء على فرص التفاهم وترجمتها إلى خطوات عملية نحو تثبيت التهدئة بما يراعي أمن دول المنطقة ومصالحها المشروعة. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتعرض مكة المكرمة لاستهدافات إجرامية آثمة غادرة، مؤكدة رفضها التام لأي مساس بحرمة المقدسات وسلامة ضيوف الرحمن. كما أعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، داعية دول المنطقة لتكثيف التعاون والتكاتف فيما بينها لمعالجة مختلف القضايا العالقة ثنائيا أو إقليميا أو متعددة الأطراف بما يكفل حقوق الجميع في الأمن والاستقرار والحياة الآمنة الكريمة. ختاما لهذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس البوتسواني يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بغابرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. خلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية غابرون، التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. وجلالته أيده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات.
هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أخبار الساعة 11 صباحا. هذه تحيات الزملاء في التحرير، كان معكم يونس القنوبي، ونفذ النشرة على الهواء الزميل مانع الفارسي. لكم تحياتي هلال الهلالي، إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: وقد أكثر العلماء المفسرون في الإتيان بالروايات المأثورة عن السلف في بيان كيفية تصرف إبراهيم عليه السلام في امتثال هذا الأمر، وقد قالوا بأنه أخذ هذه الطيور وقطعها تقطيعا ووزع لحومها وعظامها وريشها على الجبال، فجعل على كل جبل منهن جزءا. وقد اختلفوا في المراد بكل جبل، مع اتفاق الكل على استحالة أن يوزع على جميع جبال الدنيا، لأن ذلك أمر متعذر، وإن كان اللفظ من حيث عمومه يقتضي ذلك، إلا أن هذا العموم مخصص بالعقل ومخصص بالحس، فإنه يتعذر أن يوزع هذه الأجزاء على جبال الدنيا بأسرها. وقد اختلفوا اختلافاً كثيراً في الجبال التي وزع عليها إبراهيم عليه السلام هذه الأجزاء. قيل هي 4 جبال، وقيل هي 7، وقيل هي 10، والدليل لم يدل على شيء من ذلك. وقد تكلموا أيضا في الحكمة التي كانت من أجلها الجبال 4 والطيور 4، تكلموا في حكمة ذلك. منهم من قال لأن الجهات 4، شرق وغرب وشمال وجنوب، أو لأجل أن يتناسب ذلك مع الطبائع 4، إلى غير ذلك مما قالوه. وكون الطيور 4 أمر لا مرية فيه للنص عليه، أما كون الجبال كذلك فهو أمر كما قلنا يتوقف على الدليل. ثم ادعهن يأتينك سعيا، أمره الله تعالى بعد ذلك أن يدعوهن بعد تفريقها في هذه الجبال وتجزئتها، كما يدل على ذلك قوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وبين الله سبحانه وتعالى بأنهن يأتين سعيا بعد هذا التفريق وبعد هذه التجزئة عند دعاه إياهن بأن يأتين. والعلماء تحدثوا في هذه التجزئة كما قلنا، وقالوا بأنه أمسك رؤوسها في يده، وعندما دعاهن طار الريش إلى الريش واللحم إلى اللحم والدم إلى الدم والعظم إلى العظم حتى التأمت فصارت جثثا ملتئمة فاقدة للرؤوس. ثم دعاهن مرة أخرى فجئنا، فكان عندما يدني إلى جثة أي واحد منهن غير رأسه ينفر من ذلك حتى يدني إلى كل جثة رأسها، فتأتي الجثة وتلتئم برأسها فإذا هن طير. وقوله يأتينك سعيا دليل على أنهن يأتين سعيا على أرجلهن لا على لا طيرا بأجنحتهن، والسعي فوق المشي المعهود، ولكن لا يقال في الطيران سعي. ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه لم يكن هنالك طيران، وإنما كان هنالك سعي على الأرجل. وجوز بعض المفسرين أن يراد بالسعي الطيران، لأن في السعي تحريكا للجسم، والطيران مشابه له في ذلك، فلا عجب إن أريد بالسعي هنا الطيران، ولكن لا دليل على ذلك لأن اللغة لا تقتضيه. ومن غريب ما يحكى عن الخليل بن أحمد أنه سأله سائل: هل يسمى الطيران سعيا؟ فأجاب: لا. فسئل عن معنى الآية الكريمة فقال بأن قوله يأتينك سعيا أي يأتينك وأنت تسعى سعيا. وهذا تكلف واضح، فإن تقدير وأنت تسعى مما لا يدل عليه دليل، فصرف اللفظ عن ظاهره إلى هذا المعنى البعيد مما لا يقتضيه المقام ولا تدل عليه قرينة من القرائن، فلا ينبغي أن يصار إلى ذلك. واعلم أن الله عزيز، ومن أجل عزته سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض، حكيم اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن ترتبط الأسباب أن ترتبط المسببات بأسبابها، وأن يكون لنظام الكون نواميس معهودة، ولكن عندما يريد الله سبحانه وتعالى خرق هذه النواميس يكون كما يريد سبحانه وتعالى، من غير أن يكون هنالك أي خلل. ذلك لأن الله تبارك وتعالى هو الذي سن السنن، وهو الذي أوجد هذه النواميس. هذا. ولم يختلف المفسرون في كون هذا الأمر كان أمراً واقعاً، وأن إبراهيم عليه السلام امتثل لهذا الأمر، وأن الحكمة في عدم ذكر الله سبحانه وتعالى انفعال هذه الأشياء حسب ما يقتضيه الأمر الموجه إلى إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم امتثل ذلك، كون الأمور معهودة بأن ما يخاطب الله سبحانه وتعالى به عباده لا يتبدل، فمن المستحيل أن يختلف ما خاطب الله تعالى به عباده عن مقتضى خطابه. فلذلك لم يكن هنالك داع للإخبار بأن إبراهيم عليه السلام فعل ذلك، وأن الأمور انفعلت له وتجلت له حكمة الله في إتيان هذه الطيور سعيا إليه، إلا أنه شذ. من بين المفسرين القدامى أبو مسلم الأصفهاني فقال بأنه لم يكن هنالك ذبح للطيور ولا تجزئة للحومهن ولا تفريق لأجزائهن ولا إلى آخره، وإنما هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى من أجل التقريب لفهم إبراهيم عليه السلام لصورة إحياء الموتى. فقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لإبراهيم عليه السلام كيف يكون هذا الإحياء، وذلك كما لو سأل أحد عن أحد من كما لو سأل أحد أحدا من الناس كيف يصنع الحبر، فقال له: خذ كذا وخذ كذا وخذ كذا واجمع ذلك وافعل بكل ذلك كذا وكذا، فإنه يتكون الحبر من ذلك. فهذا أمر لا يراد به الامتثال، واستدل لذلك بوجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه السلام: فصرهن إليك، أي فأملهن إليك، ولم يذكر تقطيعاً ولا تجزئة ولا شيئا من هذا القبيل، وإنما غاية ما ذكره سبحانه وتعالى أن أمره بإمالة هذه الطيور إليه. واللغة العربية تدل على أن الصور هو بمعنى الإمالة لا بمعنى التقطيع. والأمر الثاني أن هذا الفعل تعدى بإلى، وهو لا يتعدى بإلى لو كان بمعنى التقطيع، وإنما يتناسب هذا التعدي مع حمله على معنى الإمالة لا مع حمله على معنى التقطيع. وقد تعقب الفخر الرازي كلام أبي مسلم من عدة وجوه أيضا، أولها أن ذلك مخالف لما أجمع عليه علماء التفسير، فهو يعد مخالفة للإجماع. والأمر الثاني أنه لو كان الأمر كذلك، أو الوجه الثاني لو كان الأمر كذلك لما كانت في ذلك خصوصية لإبراهيم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى أراد أن تكون لإبراهيم عليه السلام خصوصية في هذا الأمر. الوجه الثالث أن الآية الكريمة تدل على أن إبراهيم عليه السلام استجيب له في طلبه، ولو حمل ذلك على ما يقتضيه كلام أبي مسلم فإنه ولا ريب تكون الاستجابة لطلبه بعينه. وأشار الألوسي إلى ما قاله أبو مسلم، وقال: لا يخفى أن هذا خلاف إجماع المسلمين وهذيان لا يرضاه أرباب الدين، وعدول عما يقتضيه ظاهر الآية المؤيد بالأخبار الصحيحة والآثار الرجيحة إلى ما ليس عليه داع وما تمجه الطباع. ولكن وجد في المتأخرين السيد محمد رشيد رضا ينتصر انتصارا كبيرا لهذا الرأي الذي ذهب إليه أبو مسلم. ويتعقب الفخر الرازي في كلامه، فمما قاله في تعقب الفخر بأنه من أين أن يكون فهم القرآن الكريم ينحصر في جماعة معينة ولا يسوغ للآخرين أن يستدلوا في فهم القرآن بما يتراءى لهم من القرائن الدالة على ذلك. وقال بأن ما قاله الفخر من أن ما ذهب إليه أبو مسلم يقتضي أن يكون إبراهيم عليه السلام كغيره من الناس فلا تكون له خصوصية، أجاب عن ذلك بأن الخصوصية المطلوبة هي أن تتجلى له الحقيقة وأن تتراءى له كالعيان، ولا ريب أنه وصل إلى مراده من ذلك من خلال تأنيسه للطيور وتأليفه لهن وتفريقهن في الجبال، ثم دعوتهن بعد ذلك ومجيئهن إليه سعيا. وهذا وقال بأن الناس لم يكونوا كإبراهيم عليه السلام في فهم هذه الحقيقة، على أنه لا يمنع أن يؤتى إبراهيم عليه السلام الحجة وأن يؤتى العلم وأن يشاركه في فهم ذلك غيره من الناس. فإبراهيم عليه السلام احتج على الذي حاجه إذ آتاه الله تعالى العلم بما يمكن أن يحتج به غيره على من كان معانداً للحقيقة مثل ذلك. كما أن إبراهيم عليه السلام أيضاً يحتج على عبثة النجوم بقوله في كل واحد من الكوكب والقمر والشمس هذا ربي، ثم نقض ذلك بما يدل على أن عقيدة أولئك كانت عقيدة سخيفة، وهذا من الممكن أن يكون لأي أحد، والله تعالى يقول إثر ذلك: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. فإذا ليس هنالك من داع للقول بأن ما ذهب إليه أبو مسلم يقتضي أن يكون إبراهيم عليه السلام نفيت عنه الخصوصية. وأما كون هذا الرأي الذي ذهب إليه أبو مسلم يقتضي أن يكون إبراهيم عليه السلام لم يستجب له في طلبه، لم تتحقق له أمنيته التي طلبها من ربه، فإن الأمر بعكس ذلك، إذ بناء على رأي الجمهور غاية ما في الأمر أن يكون إبراهيم عليه السلام جاءته هذه الطيور وهي حية بعد ما مزع أشلاءها بنفسه، ولكن ليس في ذلك من دلالة على كيفية إحياء الموتى أبداً، وإنما تتبين هذه الكيفية بقدر ما جعل الله سبحانه وتعالى للعباد من قدرة على استيعاب هذه الحقائق وإدراك هذه الأسرار على رأي أبي مسلم. وقال: هب أنك أبصرت رجلاً قطع أشلاءً ثم بعد ذلك وجدته قائماً يمشي، فهل عرفت من خلال ذلك كيفية رجوع الحياة إليه؟ وإنما عندما يبين لك كيف يمكن أن تتصور هذه الحقيقة التي لا يستوعبها كل الاستيعاب فهم أحد من الناس، لأن أفهام العباد قاصرة، ولكن عندما يقرب إليك في صورة الشيء المحسوس تتمكن من فهم ذلك أكثر فأكثر. واستدل لذلك أيضاً بأن الله تبارك وتعالى أتبع هذا قول: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً حيث أطف ثم التي تفيد المهلة. ومعنى ذلك أنه أنس هذه الطيور حتى أنست إليه، وذلك أخذ فترة من الوقت. واستدل ذلك أيضاً بقوله: ثم ادعهن يأتينك سعيا. ومن الوجوه التي استدل بها أبو مسلم، أي الوجه الذي استدل به أبو مسلم وقد عزب عني، أن الله سبحانه وتعالى أسند الإتيان لا إلى الأجزاء، وإنما أسند الإتيان إلى نفس الطير في قوله: يأتينك سعياً، وكذلك أمر بدعاء الطير في قوله: ثم ادعهن، ولم يأمر بدعاء الأجزاء. وكان من رد الفخر بأن الجزء إنما هو البعض المفصول عن الشيء، ولا يكون واحد من هذه الأربعة جزءا في المتبادر، وإن احتمل اللفظ ذلك إلا أن هذا الاحتمال احتمال بعيد فلا يصار إلى المعنى البعيد مع ترك المعنى القريب هذا. وعندما ننظر إلى السياق، سياق هذه الآية مع الآيات المتقدمة، يتضح لنا أن ما ذهب إليه الجمهور هو الرأي المعتمد، وهو القول الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه. فإن السياق إنما هو في بيان أمور اتضح من خلالها عظم شأن الله سبحانه وتعالى، والآية جاءت بعد قصة الذي مر على قرية وذلك أماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه. فكما أن ذلك أراه الله تبارك وتعالى آيته في نفسه، حيث أحياه الله عز وجل بعد 100 عام، وأراه العظام كيف ينشزها ثم يكسوها لحما، فإن إبراهيم عليه السلام أراه الله سبحانه وتعالى هذه الآية في الطير. وقد تبين أن لفظ صار يصور يدل على معنى التقطيع، كما يدل على معنى الإمالة، والتضمين محتمل كما ذكرنا، والشواهد قائمة على المعنى الذي نفاه أبو مسلم. وأما قوله ثم ادعهن يأتينك سعيا، حيث أمر بدعاء الطير وأسند الإتيان إلى الطير، وقال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بحيث جعل هذا التبعيض عائدا إلى الطير. فإنه مهما كان من أمر هنالك في استعمال العربي لكلامهم ما يدل على عدم الإشكال في هذا. فإن هذه الأجزاء وإن تفرقت إنما ينظر فيها إلى أصلها، فلا يتعجب أن يسند الإتيان إلى الطير، ولا عجب أن تكون الدعوة للطير، لأن المراد هو ابتعاث هذه الطيور بعد موتها وبعد تجزئتها، على أن من شواهد القرآن الكريم ما يدل بأن غير العاقل ينزل منزلة العاقل عندما يوجه إليه الخطاب الذي يوجه للعاقل، وعندما يكون منه التصرف الذي يكون من العاقل. فالله سبحانه وتعالى يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أتينا طائعين، فطائعين حال من الفاعل، وهو ضمير يعود إلى المتكلم إلى السماوات والأرض، والسماوات والأرض من جنس الجماد، ومن المعهود أن الجمع المذكر السالم إنما يستعمل في جنس العقلاء لا في جنس غير العقلاء، حتى من أجناس الأحياء فضلاً عن استعماله في أجناس الجمادات. ولكن بما أن هذا الجماد وجه إليه الخطاب الذي يوجه إلى العقلاء، وكان بأمر الله سبحانه وتعالى منه الجواب الذي يكون من جنس العقلاء، سواء كان هذا الجواب حقيقياً أو كان جواباً اعتبارياً، فإن الحق سبحانه أنزل السماوات والأرض منزلة العقلاء في قوله قالتا أتينا طائعين، بحيث كان الحال بصيغة الجمع المذكر السالم. ولا يستغرب أن تخاطب هذه الأجزاء وأن يسند إليها الفعل كما يسند إلى نفس الطير، فإن الصيغة واحدة مثل هذه الصيغة تجوز في جميع ما كان من أجناس غير العقلاء. فالشاعر وهو امرؤ القيس يقول: وألبست قرحا داميا بعد صحة، فيا لك من نعمة تحولنا أبؤسا. قال: تحولنا، فلا مانع من أن يقال في أجزاء الطير يأتين، وأن يقال دعهن، إلى غير ذلك مما استبعده أبو مسلم. فيتبين بهذا أن القول الذي عليه الجمهور هو القول الذي يجب أن لا يعدل عنه. أما استدلال صاحب المنار لما ذهب إليه بمجيئ ثم التي تفيد المهلة، فإنه من المعهود أن المهلة التي تستفاد من ثم كما تكون مهلة زمنية تكون مهلة رتبية، وهذا أمر معهود، والشواهد عليه كثيرة، ذكرناها أكثر من مرة أو ذكرنا بعضها أكثر من مرة. ومن هذه الشواهد قول الله تبارك وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب. مع أن هذه التوصية لهذه الأمة كانت بعد إيتاء موسى الكتاب بكثير، فإيتاء موسى الكتاب سابق على هذه التوصية. ومن ذلك قول الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. مع أن قوله تبارك وتعالى الملائكة اسجدوا لآدم سابق على الخلق والتصوير، بدليل ما في سورة الحجر وما في سورة صاد. فالله تبارك وتعالى يقول في سورة الحجر: وإذ قال ربك الملائكة أني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أخبرهم بذلك قبل التسوية وقبل نفخ الروح. وكذلك ما في سورة صاد وهو قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة أني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كما يدل على ذلك أيضا قوله سبحانه: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. على أن كونه من الذين آمنوا سابق على كل ما تقدم، إذ الإيمان شرط في صحة الأعمال التي تترتب عليه. فهذا كله يدل على أن ما ذهب إليه الجمهور هو الرأي الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه. والله تبارك وتعالى ولي التوفيق، نسأله عز وجل أن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الحق والسداد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أيها المستمعون الأكارم، كنا مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتصف بالكمال، القائل في محكم الكتاب: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو السلام ومنه السلام وإليه يرجع الأمر بالسلام. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمةً للعالمين ونورًا يضيء درب المؤمنين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أن الإسلام دين أمن وأمان وسلم وسلام، فمنذ أن بزغ فجر الإسلام وعم ضياؤه وأشرق نوره وغمر الكون سناؤه وهو ينادي بالسلام ويدعو إليه ويضع الخطط الرشيدة الدالة عليه، وقد جاءت دعوة الإسلام إلى السلام من منطلق تقديره للحياة وحق كل إنسان أن يعيش فيها، والطمأنينة تظله والأمن يغمره والسكينة تحيط به، ففي ظل السلام تتجه الإنسانية إلى غاياتها الرشيدة وتحقق للمجتمع الإنساني الرقي والتقدم والحياة السعيدة. ولذلك يا عباد الله، حول الإسلام المجتمع من حال إلى حال، من حال الحرب والاعتداء إلى المسالمة والتسامح، ومن التفرق إلى الاتفاق، ومن العنصرية إلى المساواة. تلك هي مبادئ الإسلام، لا تتغير ولا تتبدل مهما تغير الزمان والمكان. وإن نظرة تأمل في القرآن الكريم وسيرة نبي الأمة تكفي لبلورة هذه المبادئ والقيم النبيلة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كما دعا الإسلام إلى التفاهم والتعايش السلمي، وأن يتعامل الناس فيما بينهم على أساس الانتماء الإنساني المشترك الذي تتفاعل في إطاره مختلف الروابط الحضارية بين الشعوب. وهذا الأمر كفيل بنزع فتيل الأحقاد والكراهيات والعصبيات التي طالما أنهكت الإنسانية برمتها. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إخوة الإيمان، السيرة النبوية الشريفة هي منهاج حياة، ففيها رسالة موجهة للناس أجمعين بأن يلتزموا بالمنهج الرباني الذي يدعو إلى التسامح والعفو عند المقدرة، وينبذ كل أنواع العنف والاعتداء. وأبرز مثال على ذلك ما كان يتعرض له نبينا الأمين محمد صلوات الله وسلامه عليه في كل مواقفه عندما يدعو الناس للإسلام، فيقابلونه بموكب صاخب من السفاهة والبذاءة والسب والضرب. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن قال:
عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وما قام به صلى الله عليه وسلم من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة عقب الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة، وكذلك العفو العام عند فتح مكة عندما قال صلى الله عليه وسلم: ما ترون يا معشر قريش أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا كان الإسلام في مبادئه وقيمه يدعو دوما إلى ترسيخ روح المحبة والأمن والسلم بين الناس. فاتقوا الله عباد الله، وحققوا فيما بينكم الأمن والسلام، يدخلكم ربكم دار السلام. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

0: الحمد لله الملك القدوس السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بالأمن والإيمان وهدانا للإسلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرشد البشرية إلى الخير برسالته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن الإسلام يدعو إلى العفو والصفح وإلى حسن الجوار وبذل الإحسان إلى الناس وتحقيق العدل والمساواة بينهم. يقول الحق تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا، ويقول جل جلاله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن تعاليم الإسلام تهدف إلى أن يعيش الناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم في أمن وسلام وحب ووئام وبعد عن التنازع والتباغض والخصام. ولو أن الناس تلقوا هذه الهداية الإلهية بقلوب مخلصة تقية وضمائر زاكية نقية لعاشوا آمنين، سعداء مطمئنين، متآخين متعاونين. إن القرآن الكريم حافل بالنداءات التي تدعو الناس إلى هذه المعاني اللطيفة والأخلاق النبيلة، بل يذكرهم الحق سبحانه وتعالى بأصلهم الذي ينتسبون إليه ليوقظ فيهم معاني الرحمة والمحبة ويدعوهم إلى السلوك الحميد. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل خلق ذميم يوهي العلاقات الإنسانية ويدمر الصلات البشرية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تناجسوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. فاتقوا الله عباد الله، فبالتقوى تصفو الحياة وتعمر الأرض ويسعد الإنسان. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه العزيز، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كلا منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وإيمانا ثابتا راسخا، ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبتهم واربط على قلوبهم، واخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، واحفظه بعين رعايتك يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

استووا واستقيموا واعتدلوا، أتموا الصفوف الأول فالأول، سارعوا إلى ملء الفراغات التي في الصرح الداخلي.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان في المعاملات المالية. الله جل وعلا أمر بالعدل والإحسان في المعاملات المالية، والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة في الدنيا والآخرة، والإحسان إلى الناس باب واسع لمغفرة الله تعالى وعفوه عن العبد. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه. وصاحب المعروف لا يضيع معروفه بين الله تعالى وكذلك بين الناس. والإحسان في المعاملات المالية والتجارية يبارك في المال ويجعل التجارة رابحة والمعاملة مباركة. ففي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالجزاء من جنس العمل، والإنسان الذي يشح ويبخل يضيق الله تعالى عليه، حتى وإن كان رزقه أمام الناس واسعا لكنه في خوف على المال يستشعر الفقر ويتوجس ضياعه ويعيش في قلق واكتئاب واضطراب خوفا من ضياع المال. وأما صاحب البذل والعطاء والسخاء فإن الله تعالى يوسع عليه في الرزق ويبارك له في الرزق ويزيده. والإحسان في المعاملات المالية والتجارية سبيل لرحمة الله تعالى ورضوانه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. واقتضى أي طلب القضاء، أي رد ماله من قروض أو حقوق عند الآخرين. فمن حقه أن يطلب ماله عند الناس، ولكن إذا طلب فليكن طلبه بالسماحة وأدب وحكمة وأخلاق وتلطف. والصدق والسماحة في البيع والشراء يحرم صاحبه على النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار. والإحسان في المعاملات التجارية يكون بالعدل في الميزان وعدم الغش واستيفاء الأجر والسهولة في البيع والشراء وعدم أكل أموال الناس بالباطل، تجنب أكل أموال الناس بالباطل وأداء الدين دون مماطلة أو نقص أو إساءة. ويكون الإحسان أيضا في استيفاء الثمن وسائر الديون بالمسامحة وحط البعض ومر بالإمهال والتأخير والتيسير. قد نظر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى رجل يلازم رجلا بدين فأومأ إلى صاحب الدين بيده، أي ضع الشطر ففعل، فقال المديون: قم فعاطه. ومن الإحسان في المعاملات المالية حسن القضاء، وذلك بأن يمشي إلى صاحب الحق ولا يكلف أن يمشي إليه يتقاضاه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. ومن الإحسان في المعاملات المالية أن يقصد في معاملته جماعة من الفقراء بالنسيئة وهو في الحال عازم على ألا يطالبهم إن لم يظهر لهم ميسرة. وكان من السلف من يقول لفقير: خذ ما تريد، فإن يسر الله لك فاقضي، وإلا فأنت في حل منه وسعة.
1: وأحسن، إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب
2: المحسنين. من صور الإحسان في المعاملات المالية والتجارية تحري المصداقية والأمانة والورع والدقة في البيوع وغيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. ومن الإحسان أيضا تجنب كثرة الحلف لترويج البضائع والسلع، فالله تعالى عظيم. فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومن الإحسان أيضا في المعاملات المالية تجنب التنافس في البيع على بيع أخيه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. ومن صور الإحسان في البيع السماحة في البيع والشراء والوزن بالعدل، كما قال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فقد أمر الله تعالى بالعدل في الميزان ونهى عن هضم الحقوق والإفساد في الأرض. والإحسان في المعاملات المالية يكون باللين مع المتعاملين واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحنة والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم والحفاظ على أموالهم وعدم الاستغلال والغش، فمن غشنا فليس منا كما قال عليه الصلاة والسلام. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن أداء ما على الإنسان من حقوق للآخرين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم بها أصحابه، فقال رسول الله صلى الله على الناس ولا يبخسهم حقهم. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فأرجح. ومن الإحسان في المعاملات المالية تجنب المماطلة في السداد إذا كان عنده ما يدفعه لصاحب الحق. وأما المعسر العاجز عن سداد الدين وما عليه من حقوق مالية، فمن الإحسان الصبر عليه ابتغاء مرضات الله تعالى وطمعا في ثوابه وجنته، ولعل الله يرزق الصابر عليه والمحسن إليه خيرا من ذلك ويرزقه فيرد عليه المال. ومن الإحسان في المعاملات المالية تجنب الخوض في المعاملات المحرمة كالسرقة والربا والرشوة والتزوير والخداع وأكل أموال الناس بالباطل وادعاء حق ليس له وإنما طمعا وجشعا، فإن أخذ من ذلك المال الحرام فإن حسابه عند الله تعالى عسير يوم القيامة، بل قد ينال نصيبه من العذاب في الدنيا قبل الآخرة، فنسأل الله تعالى السلامة. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعين على أداء الحقوق المالية والإحسان في التعاملات المالية، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علميا أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية. من يحب تناول ثمار الفراولة أو الفراز مثلي سيعجبه كثيراً وصفها بأنها الفاكهة المدللة في كل شيء، في بيعها وفي طريقة قطافها وفي تناولها يا صلاح.
2: أجل يا أمي، ويكفي أن تضغط عليها اليد قليلاً ليفسد منظرها ويتشوه شكلها، ولها عدة أسماء منها توت الأرض والشليك وتوت شلق.
1: ولكن مهما سميت فالفراولة أو الفريز ذات فوائد ومزايا مذهلة غذائية وعلاجية، فهي فاكهة سهلة الهضم وتوافق المعدة الضعيفة وتساعد على الهضم.
2: أضيفي أنها صالحة للبدنين لأن موادها الدسمة قليلة، وهي أيضا ملين ومطهر ومرمم ومرطب في الوقت ذاته.
1: صحيح يا بني، وورد فيما قرأته عن الفريز أو الفراولة أن أحماضها العضوية وأملاح البوتاسيوم فيها تنشط عصارات المعدة بشكل كبير.
2: نعم، ومن خصائص هذه الفاكهة المغذية أنها تنظف الدم وتخفض الضغط المرتفع وذات فعالية ضد التسمم،
1: وكذلك هي مساعدة بقوة للأجهزة الدفاعية في الجسم، إضافة إلى فائدتها لسلامة الجهاز العصبي وتسكينها للآلام وتنظيمها لإفرازات المرارة وقتلها للجراثيم وتجديدها للحيوية.
2: كما تفيد ثمار الفراولة أو الفراز في حالات النقرس وأفات الكبد وحصيات الكلى والروماتيزم.
1: واللافت في فوائد هذه الفاكهة المميزة أنها تناسب المصابين بالسكري، لأن السكر الموجود فيها هو من فئة الفيولوز النقي السهل الهضم والتمثيل.
2: زيدي على ما ذكرناه من مزايا للفراولة أنها توصف للأطفال والمسنين والناقهين والمصابين بعسر الهضم، كما يستفيد المصاب بالإمساك من تناول الفراولة أو الفراز باعتدال.
1: ولأن تناول الفراولة يساعد في زيادة قلوية الدم، فإنه بالتالي يخفف حموضته، ما يجعل هذه الفاكهة مساعدة في الوقاية والعلاج من الروماتيزم وغيره من التهابات المفاصل.
2: صدقت يا أمي، وآخر ما تم التوصل إليه من منافع في ثمار الفراولة أو الفراز، ولكونها تحتوي على نسبة عالية من عنصر السيليس المعالج للسرطان، فهي بالتالي تفيد في علاج هذا المرض الخطير.
1: كما توصف الفراولة بفاعلية في حالات السل الرئوي وتصلب الشرايين وحصوات المرارة.
2: بعد عرض هذه المزايا والخصائص لثمار الفراولة أو الفراز، لابد أن نذكر المحتويات التي تتضمنها وتكسبها هذه الفوائد.
1: بالتأكيد يا بني، ولكن قبل ذلك دعني أجلب بعض ثمار الفراولة الطازجة لنتناولها ثم نكمل كلامنا.
2: وهو كذلك، هيا وأنا بانتظارك.

0: مهما كانت محتويات ثمار الفراولة أو الفراز، فهي من الفواكه المفضلة عندي، لأني مقتنعة بأنها مفيدة للصحة عدا عن طعمها الحلو اللذيذ.
1: ومع ذلك يا أمي، لابد أن نذكر ما فيها من محتويات. فثمار الفراولة تحتوي على حوالي 90% تقريبا من وزنها ماء، و0.8% بروتين يتركز في حبيباتها الصغيرة.
0: ونجد في الفراولة أيضا 0.3% دهون، و7% سكريات، و2.6% ألياف. أما

0: وحداته الحرارية في الفراولة فتبلغ 30 وحدة فقط في كل 100 جرام.
1: صحيح، كما تحتوي الفراولة على الكالسيوم والحديد والفوسفور، إضافة إلى فيتامينات ألف وباء وهاء وجيم وكاف، مع حمض التفاح وحمض الساليسيلات الطبيعي الهاضم.
0: ومن أهم استخدامات الفراولة أو الفراز لمقاومة شيخوخة الجلد وإزالة النمش أو الكلف وتقوية الجلد، ولهذه الغاية نستعمل مهروس الفراولة على شكل قناع للبشرة لمدة لا تقل عن 25 دقيقة، ثم يغسل بالماء القلوي المكون من بيكربونات الصودا مع لتر ماء.
1: فعلا يا أمي، وللحصول على كل المزايا التي ذكرناها للفراولة أو الفراز، نتناول الثمار كما هي أو نعد عصيرا منها ونحليه بالعسل أو السكر النبات أو من دونه حسب الرغبة، ونتناول من كوبين إلى 3 يوميا.
0: والجدير ذكره أيضا أنه من الضروري غسل الفراولة جيدا لإزالة الجراثيم والأوساخ عنها، ثم تناولها فورا، علما أن الفراولة الأصلح للأكل هي الناضجة صاحبة اللون الأحمر الصافي.
1: كما يمكننا تناول كمية تصل إلى 500 جرام يوميا من ثمار الفراولة ذات التأثير القوي على عصيات الالتهاب، وخصوصا عصاية التيفوئيد.
0: إذن علينا ألا ندع ثمار الفراولة تغيب عن موائدنا في موسمها، لأن فيها فوائد ومنافع كثيرة لسلامة الصحة والعافية.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. الواحدة ظهرا بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم الأنباء. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، بدعوة كريمة من فخامة الرئيس غواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم إلى مطار كواترو دي فيفيريرو الدولي بالعاصمة لواندا، كان في استقباله معالي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية رئيس بعثة الشرف وعدد من المسؤولين. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المستقبلين من الجانب الأنغولي مرورا بين صفين من حرس الشرف. وستجرى اليوم مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بالقصر الرئاسي بالعاصمة لواندا، ويلتقي بفخامة الرئيس غواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيد وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمل لدى جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى جمهورية أنغولا. ووقع سلطنة عمان والجمهورية بوتسوانا على مذكرات اتفاق وتفاهم في إطار زيارة دولة التي قام بها حضرة

صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة. وتتعلق مذكرات الاتفاق والتفاهم بعدد من المجالات، وهي التعاون العام والمشاورات السياسية وإلغاء متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمات الجوية وترويج الاستثمار وإنشاء شراكة بين سلطنة عمان وبوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والإمداد الصيدلاني والاستثمار وأمن الطاقة والتنمية الإقليمية للطاقة، ومذكرة تفاهم بين غرفة التجارة وصناعة عمان وبيزنس بوتسوانا والتي تمثل غرفة التجارة ومنظمة أصحاب العمل والجهة الممثلة للأعمال في بوتسوانا. وقع المذكرات من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة أو جرين، ومحمد بن عبد الرحمن البلوشي من مجموعة وثاق. ومن الجانب البوتسواني معالي الدكتور فينيو بوتالي وزير العلاقات الدولية، ومعالي كيوغيل أتاميلانغ وزير النقل والبنية الأساسية، وسعادة الدكتور نيو تابيلا وكيلة وزارة الصحة، وتومي مباكاني الرئيس التنفيذي لبزنس بوتسوانا. وأخيرا بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي إد ميليباند وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض حدة التوتر وتهيئة الظروف لمعالجة القضايا العالقة عبر الحوار والتفاوض. وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن سبل تجاوز العقبات التي تعترض المساعي السياسية وأهمية البناء على فرص التفاهم وترجمتها إلى خطوات عملية نحو تثبيت التهدئة بما يراعي أمن دول المنطقة ومصالحها المشروعة. كان هذا عرضا سريعا لأهم الأنباء، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
0: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
0: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
0: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
0: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
0: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصصها هذا الأسبوع لتغطية الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية الذي أقيم في جامعة السلطان قابوس في 13 من سبتمبر 2026 تحت شعار مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر، وذلك بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين. فأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من المشهد الثقافي.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. كما ذكرنا في مستهل الحلقة، فقد نظمت جامعة السلطان قابوس يوم الأحد 13 من سبتمبر 2026 الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية تحت شعار مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر، وذلك في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي في جامعة السلطان قابوس. شهد الملتقى 3 جلسات حوارية تناولت عددا من القضايا المرتبطة بمستقبل المعرفة والبحث العلمي، حيث ناقشت الجلسة الأولى الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، التطبيقات والأخلاقيات، وتناولت الجلسة الثانية النشر العلمي الرصين من اختيار المجلة إلى تعزيز الأثر البحثي، فيما ناقشت الجلسة الثالثة الاتجاهات الحديثة في مناهج البحث العلمي. صاحب أعمال الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية معرض متخصص تضمن عددا من المحطات، من أبرزها محطة المكتبة الرئيسية المسمى رحلة باحث التي استعرضت مراحل العملية البحثية، إضافة إلى محطات مركز الدراسات العمانية والجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات والمستودع البحثي العماني الذي يعرف اختصارا بشعاع ومجلة عمان الطبية، إلى جانب مشاركة عدد من الناشرين. عبر حلقة هذا الأسبوع من المشهد الثقافي نوثق جزءا من الأوراق والكلمات التي قدمت خلال جلسات الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية في جامعة السلطان قابوس، ونستهلها بكلمة الأستاذ الدكتور عدنان الأمين الباحث اللبناني في مجال العلوم التربوية المتحدث الرئيسي للملتقى.
1: هناك ضغوط على الباحث أكان أستاذا أو كان طالبا. أولا ضغوط المؤسسة الجامعة، هنا عندي أسئلة وليس عندي أجوبة، لأنه صعب نعمم على نشبه أو نتصرف نتعامل مع الجامعة اللبنانية والجامعة الأمريكية والجامعة سلطان قابوس والجامعة القاهرة وجامعة الجامعة الأردنية بنفس الطريقة. السؤال هو أو الأسئلة هي التالي: إلى أي حد تشيع ثقافة التقصي في التعليم مقابل بالتعليم مقابل التلقين والمجاملة والأجوبة المسبقة؟ حال البحث في الجامعة من حال التعليم فيها. إذا التعليم تلقيني الأبحاث حتكون مثل ما حكيت عنها، يعني أجوبة مسبقة. إلى أي حد تسمح حوكمة الجامعة بالحريات الأكاديمية الحقيقية خاصة في العلوم الاجتماعية الاستقلالية مترافقة طبعا مع النزاهة والأخلاق المهنية؟ هل توجد مدارس وتكتلات فكرية في الجامعة؟ كل واحد يسأل حاله السؤال بالجامعة اللي هو فيها. إلى أي حد توفر الجامعة منصات للأساتذة والطلاب لقواعد البيانات والبحث عن تمويل والمشاركة مع الجامعات عبر العالم؟ إلى أي حد تخصص الجامعة مواد تقييم أحوال البحث فيها من الزوايا المحلية والإقليمية والعالمية بصورة دورية؟ إلى أي حد توفر الجامعة فرص الحراك أو التبادل الأفقي للهيئة التعليمية والطلاب مع بلدان أخرى عربية وأجنبية لفصل أو سنوات دراسية؟ إلى أي حد تسير الجامعة بسرعتين، واحدة للعلوم الطبيعية وأخرى للعلوم الاجتماعية؟ كل سؤال من هول ممكن أتوقف عنده مطولا ونبحث فيه، وهذه كمان موضوع بتصرفكم أسئلة بصرف أي باحث لا يعني فكر فيها. يعني نقول موضوع الأخير علوم الطبيعية وعلوم إنسانية علوم طبيعية، يعني هذا سؤال جوهري يبدو الموضوع صعب ويحتاج تداول. الضغط المؤسسي، مراكز الأبحاث، هل هناك مراكز أبحاث تابعة للجامعة متمحورة حول قضايا معينة وتشارك في مواردها هيئات أو منظمات أو الدولة، وكيف تعمل وكيف تدار؟ ما بكفي أنه في عندنا مركز أبحاث بالجامعة اللبنانية أو بجامعة، فنشوف يعني كيف عم يشتغل هذا المركز، يعني شو محور اهتمامه وكيف عم تتطور المعرفة، عم يساهم فعلا بتطوير المعرفة. الضغط المؤسسي، الدوريات، نحن الباحثين كمان ضحايا دوريات. تجربة الدوريات العربية الصادرة عن الجامعات في العالم العربي فاشلة عموما، لأن إدارة الدورية تكون جزءا من إدارة الجامعة، كأن يكون عميد الكلية هو رئيس تحرير المجلة، أو أن يكون أعضاء القسم هم أعضاء هيئة التحرير، أو يكون التحكيم من حواضر الكلية. تضارب مصالح لن تفضي هذا النوع من النشر يفضي إلى فعلا يعني مساهمات جدية، أو على الأقل تشوب الكثير من الثغرات. التحكيم السطحي، إن 93% من 127 تقرير تحكيم اطلعت عليها في 27 دورية لم أتمكن، بعد أن قرأت التقارير التحكيم لم أتمكن من معرفة الموضوع البحث فيها. تقرير تحكيمي، أنت إذا بتقرأ حضرتك إذا قرأت هذا التقرير ما بتعرف شو الموضوع كان، لأن التعليقات تتعلق بالأمور الشكلية وبأحكام اعتباطية. يعني يجب أن تكون الجداول أوضح، يجب أن يكون كذا، الدراسة جيدة إجمالا الآخري، بس ما في مناقشة لصلب الموضوع، شو هي القضية، وهل هو ناقش كل القضايا، هل شاف كل المراجع، هل ترى الدرس الفلاني أو الدرس هوني، ما هالشي كله مش موجود، كله نعم إن كذا وإن كذا وإن كذا، أو بحطوا علامات كمان 4-5 ما بتعرف أنت كقارئ إذا بدك تشوف. فالتحكيم فيه مشكلة قوية بالحياة. كمان لا يكفي وجود معايير النشر على غلاف المجلة الداخلي، ولا يكفي قولها عن نفسها أنها محكمة. هناك دوريات تجارية الدفع مقابل نشر، وهناك دوريات موجهة للتجار. فهل تضافر العوامل الضغط المؤسسي على بنية المجلة وطريقة التحكيم وطريقة النشر فيها هي أيضا مساهمة في تخريب البحث في العلوم الاجتماعية؟ الضغط الاجتماعي، نحن محاطين بضغوط اجتماعية، يظهر الضغط بأربع أشكال: أولوية العائد الاجتماعي للبحث الظاهرة في السعي السريع للترقي في السلم المهني في الجامعة والسلم الاجتماعي عموما، والسعي نحو الشارة الاجتماعية والمجاملة، وهذه المصلحة أنه أنا بدي أعمل البحث بعدين بصير أقول عمل البحث، يعني مهتم كثير بالإيكو بالصدى لإنجاز البحث أكثر منه مهتم، مش أنه أكثر بس على الأقل هذا مهم كثير مثله، والرتبة والشارة واللم. اثنين، الحرص على المقبولية الاجتماعية لدى أهل السلطة ومتخذي القرارات ومراعاة التقاليد والأعراف والتابوهات الاجتماعية والتجنب، أي تجنب البحث في القضايا المثيرة للاجتماع، وهذه هي الامتثالية كونفورميزم، توهم مخاطبة الجمهور الواسع والسلطة السياسية. مجرد ما بلش يكتب دغري يشعر نفسه انه هو هلا حيصير على المنبر حيخاطب الجمهور الواسع وحيقول لهم شو لازم يصير بالدنيا. هذه الفكره هاي اللي هو الوهم هون او الوسواس سميته، اخذت الكلمه من ابن خلدون، توهم مخاطبه الجمهور الواسع والسلطه السياسيه عن طريق رفع التوصيات او عن طريق تقديم اعمال تقوم على الشرح او ما يشبه تقرير خبر او عن طريق المعايير الاجتماعيه، وهذا هو الوسواس. اربعه، كل هذه الضغوط الاجتماعية تدخل دون أن ندري في مزاجنا البحثي، في سلوكنا البحثي، اتخاذ إيديولوجيا معينة أو قيما معينة، دين، مذهب، جماعة، حزب، غيرها، مرجعية في فحص الواقع المدروسة بدلا من النظريات الاجتماعية، وهذا هو التورط الاجتماعي أو المعايير الاجتماعية. يعني هو يدخل الموضوع من زاوية نظر إيديولوجية بالأصل، يعني مش زاوية نظر فرد يفكر ويقرأ ويكتب.
0: كان هذا الأستاذ الدكتور عدنان الأمين، الباحث اللبناني في مجال العلوم التربوية، المتحدث الرئيسي في الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية في جامعة السلطان قابوس. ونستمع في الوقت القادم إلى حديث الدكتور وائل منصور، المتخصص في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
2: بداية، الذكاء الاصطناعي أو Generative AI أو التوليدي أو حسب ما حضراتكم بتقوموا بترجمته، هو بيقوم بأن هو بينشئ النص من البداية، والنص ده أو المحتوى بمعنى أصح ينشئ محتوى. المحتوى ده ممكن يكون نصوص، صور، أو حتى الكودز بتاع الكمبيوتر. التكنولوجيا زي ما حضراتكم عارفين اللي ظهرت، زي مثلا التول المشهورة جدا وأول تول ظهرت لينا جميعا اللي هي الشات جي بي تي، دي مبنية على التكنولوجيا اللي بتسمى اللارج لانجويج مودلز أو ال LLMs. النقطة الهامة جدا إنه من التعريف ده، وليه انا حرصت ان انا اذكر التعريف ده في البدايه، ان هو بينشئ محتوى بناء عن النصوص الموجوده واللي تم تدريبه عليها. يعني بيطلع على النصوص الموجوده وينشئ نص جديد او محتوى جديد بناء على الموجود اولا. فبالتالي ده بيؤدي الى انه النصوص دي او المحتوى ده ممكن يبقى غير صحيح، غير مكتمل، او متحيز، لانه حسب ما النصوص اللي موجوده من البدايه. استخدام الاي اي زاد طبعا، احنا بنتكلم هنا على الباحثين في مجتمع البحث العلمي، وصل ل 58% بيستخدموا حاليا الجين اي اي، وده ارتفع من سنه 24 من 37% الى 58% زي ما حضراتكم شايفين. لكن 45% من الباحثين شايفين انه برضه مفيش تدريب كافي ومفيش حوكمه كافيه خاصه بالذكاء الاصطناعي في المؤسسات بشكل عام. من ضمن برضه الامور اللي هي موجوده في التقرير زي ما حضراتكم شايفين، انه الباحثين بيستخدموه حوالي 61% في تلخيص البحوث، موضوع الليترشر ريفيو 51%، تحليل البيانات 38%، وانشاء بروبوزلز جراند بروبوزلز 41%، ودرافت للريسيرش بيبرز او للمقالات 38%. اذا استخدام الباحثين للذكاء الاصطناعي او الجينيريتيف اي اي في ازدياد بشكل كبير. طيب هل يعني الموضوع وردي وان احنا نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل مفتوح؟ لا، في الحقيقه في تحفظات كثيره على استخدام الذكاء الاصطناعي، وخاصه الادوات اللي هي العامه الغير مخصصه للبحث العلمي. اولا موضوع الـ inaccurate information والـ unreliable resources، هو بيعتمد على النصوص المقدمه لي. اذا كانت النصوص دي عباره عن مواقع انترنت عامه او مقالات عامه غير محكمه او ما الى ذلك، فبالتالي انشاء المحتوى اللي هينشئه الذكاء الاصطناعي هيكون مبني على هذا الامر. امور اخلاقيه في البحث العلمي، يعني استخدام نصوص بدون اذن او بدون يعني ليها كوبي رايت، او عدم وجود شفافيه في المحتوى المستخدم او المتدرب عليه الادوات بتاعه الاي اي. الجزء الخاص بالبيئة، احنا عارفين ان طبعا ان المراكز البيانات اللي بيعتمد عليها الذكاء الاصطناعي في الحقيقة بتحتاج طاقة كبيرة جدا، وده بيؤدي الى طبعا تأثير على انبعاثات الكربون واستخدام المياه وما الى ذلك. برضو من التحفظات في الحقيقة الـ lack of up-to-date information، برضو حسب النصوص المقدمة خاصة في البحث العلمي، لو بنتكلم على ان النصوص المقدمة او اللي تم تدريب البحث الاداء عليها توقفت عند سنة 24 على سبيل المثال، فبالتالي النتائج اللي انا هحصل عليها بتكون متأخرة بشكل كبير. مصطلح مهم جدا برضو لازم كباحثين ناخده في الاعتبار، هو موضوع وبدأ يستخدم كثير، هي الـ de-skilling. الذكاء الاصطناعي هي أداة علشان تساعد الباحثين وليست علشان أنها تقوم بالبحث نيابة عنه. لو بدأنا نستخدم حتى في غير البحث العلمي، لو بدأنا نستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كامل بدون تفكير وبدون critical thinking وبدون نقد المحتوى، ده هيؤدي على انخفاض قدراتنا كباحثين أو مستخدمين للذكاء الاصطناعي بشكل عام، فبالتالي مش هنقدر أن احنا نقوم بالمهام بتاعتنا بشكل بكفاءة. برضو أحد الكونسيرنز المهمة جدا خاصة للأدوات العامة زي الشات جي بي تي، هي أنه لم يتم تدريبه على النصوص العلمية، المقالات المحكمة، الأمور اللي هي تم تحكيمها واللي هي الـ peer-reviewed journals أو ما إلى ذلك. طبعا بالتالي النتيجة اللي احنا قلنا في السلايد الأولانية، الكونتنت اللي هيطلع هينبني على نص غير علمي.

0: كان هذا دكتور وائل منصور متحدثا عن الاتجاهات الحديثة في استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي. ونستمع إلى حديث الدكتور وليد حسان الباحث المتخصص في البحث والتطوير والقيادة البحثية والابتكار ودعم المؤسسات الأكاديمية والبحثية في المنطقة.
1: في تولز، في آلات، في طرق، مثل ما زمان إذا كانوا بدهم يعملوا أي شيء بدهم يبلشوا بواحد اثنين ثلاثة ستيبس لنوصل لهيدا الشيء، ما هيك؟ اليوم البحث العلمي أو بالتطبيق ما عاش كلمة good، يعني عنوان كان البحث قلنا اليوم إنه good is not enough. صحيح ممكن تعمل شيء كتير حلو وكتير منيح بس يبقى مسكر عليه، ما يكون له أثر، ما يكون له impact بالمجتمع. يمكن يكون هذا الشيء عظيم ويبين الامباكت تعوله بعد سنين. يعني بعطيكم أمثلة بالأبحاث، تعرفوا بوهر اكتشف أو لما قاس الراديوس أو الشعاع للنيتروجين أو للهيدروجين أتوم، لذرة الهيدروجين اللي هي 0.65 أنجستروم، هيدا الشيء اكتشفه ببدايات القرن، يعني عم نحكي بوهر كتير عتيق. أهم استعمال لهذا الموضوع إجا بشو؟ إجا بعلم النانو تكنولوجيا مؤخرا، يعني بآخر سنين. طبعا بوهر صارت مثل ما بيقولوا باللبناني عظام ومكاحل، يعني وينه الأثر ما شافه هو، وكتير من العلماء اللي اكتشفوا إشياء الأثر ما بيشوفوه. فقد يكون الأثر، انتبهوا، ما بدنا نخلط إنه إذا ما شفنا الأثر مباشرة معناته ما في أثر، لا، قد يكون الأثر متأخر جدا. وهون هيدي يعتمد على قديش المجتمع، قديش البيئة العلمية، قديش البيئة البحثية، قديش البيئة الإنتاجية والصناعية متهيئة لمثل هيدا الاكتشاف. كرمال هيك حتى لي نعمل أثر بدنا نفكر قبل، يعني الأثر اليوم عم يبدأ من لحظة التخطيط للبحث، يعني عم نبدأ بالتفكير بالأثر من قبل والله ما نعمل بحث علمي ونجي نضيع لنا شي 4-5 سنين ونطلع نظريات حلوة وإشياء بتجنن وتطبيقات وآخر شي ننزل على السوق ما حدا مهتم فيها. أو مثلا لما بتجي لباحث، كنت التقى بباحثين من المنطقة وكنت أيام حس بالأسى، يعني أنه واحد من الباحثين مرة كان عم يحكي لي بشغف عن موضوع كتير حلو عم يشتغل عليه وانه عم طور هيك شغله، واذا زبطت وبصير في عنا شيء خاصه بمعالجه الفاريز وكذا دوال الساقين يعني. وانا واقف وكنت قبل بنهار بس شايف برودكت بالسوق، شايف يعني انا برودكت كنت حاشتري لهالموضوع لحدا بخصني. ف قلت له طب انت بتعرف انه في برودكت بالسوق هيك؟ حس بالصدمه، قال انا لا، ما انا عم بعمل ريسيرش خيي، ايه بس انه في برودكت بالسوق. طيب أو منيجي بنعمل بحث علمي 5-6 سنين ومنيجي بنقول يلا بدنا نروح to check for patentability، بدنا نشوف إذا فينا نعمل patent أو براءة اختراع، بيطلع أنه هو أنت أصلاً ناشر عنه والعالم موجودة، في 700 شركة موجودة بالسوق وعم بتبيع، فأنت ضيعت وبشوع على الفاضي. صحيح تعلمت يمكن حلوة، في ناس لك أنا بحب أتعلم، بس تعلمت بالطريقة المكلفة جداً والصعبة كتير. فكرمال هيك في تقنيات بتعملها المؤسسات اليوم باي ذا واي، او بالمناسبه عفوا، هاي التقنيات صارت كتير الاي اي يعني صار يساعدنا فيها كتير. يعني هيدا صارت كانت مكلفه قبل الاي اي، كانت مكلفه جدا، كانت حتى نون افوردبل، ما بيقدروا عليها، ما بيقدروها المؤسسات الصغيره. اليوم صارت بوجود الاي اي اسهل بكتير. أول شغلة بيسموها الهوريزون سكانينج، مسح الأفق. شو يعني مسح الأفق؟ إذا أنا شركة اليوم موجود أو مجتمع بحثي أو ما بدي أشوف وين الأفق تعولي، هيدا اللي أنا عم بشتغله، شو عامل غيري، شو مشتغل، شو بحاجة الناس، شو الشي اللي ممكن أقدمه اليوم. نحن بحاجة وخاصة بعالمنا العربي والشرق الأوسط تحديداً، وأنا ما بحب استعمل كلمة الشرق الأوسط، بحب استعمل كلمة غرب آسيا زي. أو حتى الجلوبال ساوث لو يكون الغرب الكبير. إذا تطلعوا شوي بتحسوا أنه نحن بحاجة لنبلش ننتج تطبيقات للمعرفة خصوصا بالمواد العلمية يعني أو المواد أو ما كل المواد العلمية عفوا مواد العلوم القاسية السيونس دور. بدي يعني بالعلوم الحياتية نحن بنستورد كتير ولو أنه عنا إنتاج نظري عالي جدا. ورح تتفاجئوا إذا بحط أرقام وأنا مش بهدف استعراض أرقام اليوم قديش نسبة الباحثين اللي هن من هاي المنطقة وموجودين برا وعم يطلعوا نظريات مش عم بحكي عم يستعملوا تطبيقات. فنحن عنا إنتاج فكري عظيم ولكن هاي الترجمة هيدا الإنتاج أو ترانسليشن ترجمته لتطبيقات ضعيفة كتير بعيدة.
0: كان هذا الدكتور وليد حسان الباحث المتخصص في البحث والتطوير والقيادة البحثية والابتكار متحدثا في الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية عن النشر العلمي وما يرتبط به من معايير تضمن جودة البحث وموثوقيته وانتشاره في الأوساط العلمية.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونواصل تغطية الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية الذي نظمته جامعة السلطان قابوس تحت شعار مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر. وننتقل الآن إلى الجلسات الحوارية التي تناولت عددا من القضايا المرتبطة بمستقبل المعرفة والبحث العلمي، ونستهلها بحديث الأستاذ الدكتور محمد بن زاهر العبري عميد كلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس في الجلسة الأولى التي حملت عنوان الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي التطبيقات والأخلاقيات.
1: طبعا أتوقع الجميع متشوق للذكاء الاصطناعي والحديث عن الذكاء الاصطناعي، تظن هو حديث الساعة، يعني الكل يتكلم عن الذكاء الاصطناعي. ربما هذا يعني رجعنا إلى أكثر من 25 سنة لما الكل يتكلم عن الإنترنت وماذا ستفعل الإنترنت، وبعدها وصلنا إلى ويكيبيديا. فالذكاء الاصطناعي يعني بشكل عام أو بشكل خاص هو أداة من أدوات، مثل ما أسف الأستاذ الدكتور، وهو معين مثل أي برنامج أو أداة أخرى. يعني كنا نستخدم إكسل، نستخدم وورد، ربما بعد 5 سنوات ما حد راح يتكلم عن هذا لأنه بيكون خلاص يعني شيء تعودنا عليه وجزء من أعمالنا، مثل ما كل الأدوات الحالية اللي نستخدمها هي جزء منا. يعني أذكر قبل 30 سنة يخبرونا ما أنتم حظكم عندكم إنترنت، قدروا تطرقوا منها المراجع علشان تعرفوا تعملوا الدراسات السابقة وتكتبوا البحوث، وقبلها يعني متطلبات ومستجدات. فعموما الذكاء الاصطناعي يعني يحتم علينا جزء كبير من أن نكون مطلعين على كيفية استخدام هذا الأداة. فالجواب دائما سريع، السؤال صار هو أصعب. الحكمة في طبيعة السؤال أو ما يسمى برومبت، وبعد ذلك في الدقة في معرفة ما هو السمين من الغث. طبعا كنا دائما نخبر الطلبة استخدموا البرامج، استخدموا ويكيبيديا، استخدموا كل هذا اللي طلع، استخدموا الجرائد، لكن هذه لا يمكن أن يسمح بها كتوثيق علمي، والشيء نفسه حاليا يعني الذكاء الاصطناعي ممتاز فقط لتعزيز المعرفة. طبعا هذا من الاستخدام، ولكن أتمنى أنه في من هنا من الشباب والشابات من لديهم الرغبة أو من لديهم الخبرة في الإنتاج الذكاء الاصطناعي، لأنه تقريبا قبل 15 سنة كنا نتكلم عن تقنيات الحديثة، كان الكثير يتكلموا عن الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، إنترنت الأشياء، طباعة ثلاثية الأبعاد، ولكن كان نادر الحديث عن الذكاء الاصطناعي، بينما الذكاء الاصطناعي كان العمل عليه في أكثر من 30-40 سنة الجميع يشتغل عليه. فالموضوع يعني باختصار ولأنهي حديثي هو كيفية استخدامه بالطريقة التي تتناسب مع الغرض المنشود منه. ما حد يستخدم وورد للحسابات، ما حد يستخدم باوربوينت لكتابة بحث، ولهذا الأساس في هذا أنه تعلم الذكاء الاصطناعي يحتم معرفة الطريقة المثلى لاستخدامه في أي مجال من المجالات.
2: كيف يعني يمكن للباحث أن يستخدم الذكاء الاصطناعي بذكاء باختيار تطبيقات معينة؟
1: هو في الحقيقة يعني الاستخدام يعتمد على طبيعة العمل المطلوب وعلى طبيعة النتيجة المطلوبة. فأنا يعني من جانب علمي في البداية يعني، فموضوعنا يمكن أسهل بعض الشيء عن الجانب الإنساني أو الاجتماعي اللي الأستاذ الدكتور أيمن تكلم عنه. في الجانب العلمي نتكلم عن النمذجة نتكلم عن
2: محاكاة.
1: نعم المحاكاة والنمذجة. فبعد هذه المراحل نحن لازم نكون في المختبر. الذكاء الاصطناعي ما يشتغل في المختبر، الذكاء الاصطناعي ممكن ربطه بالروبوتات وهي تشتغل فيما بعد. والحين لكن نتكلم عن مجموعة أجهزة متطورة يجب استخدامها لإكمال البحث. ولهذا الذكاء الاصطناعي جانبه جدا محدود ومعروف، وبالعكس يعني مفيد جدا للأعمال الموجودة. ولهذا طبيعة البرنامج مرة ثانية نتكلم عنه، سواء كان شات جي بي تي كلاود أو حتى ندخل في الاي بي اي للاما مثلا، او لاما موجود على سطح المكتب تقدر تستخدمه مباشرة اوفلاين. فاستخدامه واضح، مكانه واضح، اكتشاف يمكن التزوير قد يكون اوضح بعض الاحيان ولو انه ما مضمون اكيد. وبالعكس هو معين. ولو تكلمنا يعني عن مرضها يعني عن أدوات طلاب المدارس المراحل الابتدائية يمنعهم من استخدام الحاسب الآلية، يتعلموا الرياضيات، بعدها يسمح لهم باستخدامها. أظن صار الوقت أنه يجب أصلاً يعني هذا جزء الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من البحث العلمي. فمثل ما أسلفت سابقاً هي المسألة مسألة أين هو فكر الباحث، أين دوره، وفي الجانب المقابل ما هو الدور الذي سيعزز سيستخدم للذكاء الاصطناعي لتعزيز دور الباحث. أظن ذكرنا سابقا أنه هو مثل ما ذكر أحد الأخوة مساعد باحث الذكاء الاصطناعي وليس باحث، وهو لا يزال مساعد باحث. يمكنك كل برنامج له طبيعته، يعني صعب أن نذكر أعداد البرامج الذكاء الاصطناعي.
0: كان هذا الأستاذ الدكتور محمد بن زاهر العبري، عميد كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس، متحدثا في الجلسة الأولى للملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، التطبيقات والأخلاقيات. ونستمع في الوقت القادم إلى الأستاذ الدكتور أحمد بن سليمان الحراسي، نائب رئيس جامعة نزوة للبحث العلمي والدراسات العليا والابتكار، والذي تحدث في الجلسة الثانية التي حملت عنوان النشر العلمي الرصين من اختيار المجلة إلى تعزيز الأثر البحثي.
2: الضغط الذي يواجهه الباحث، أنا أعتقد نعم في تقديري هناك ضغط واضح. هناك بيئة نحن خلقناها ربما في جامعاتنا أصبحت إلى حد كبير المجلة أو مستوى المجلة العلمية هي من يختار المشكلة العلمية للبحث، وهذه في حد ذاتها تحدي كبير جدا. لدينا عدد كبير من المشكلات هنا في سلطنة عمان على سبيل المثال، وفي كل منطقة بطبيعتها عندنا مشكلات ليست فقط في العلوم الإنسانية، ولكن ربما في العلوم الإنسانية يبدو ذلك الضغط بشكل أكبر، لكن حتى في المجالات العلمية والتطبيقية هذا الضغط أصبح موجود. وهناك كثير من الأمثلة، ويبدو واضحا أكثر في الجامعات، ربما في المراكز البحثية إن وجدت أقل، لكن عند مشكلات الكل يعرفها، مشكلات تحديات بيئية، بس مشكلة التصحر، مشكلات ملوحة التربة، وعند مشكلات اجتماعية، مشكلات إدمان، الإدمان الإلكتروني، عند مشكلة طلاق، عند مشكلات تربوية هائلة. السؤال الآن مع الكم الهائل اللي البحوث التي خرجت من جامعاتنا والمشاريع التي تم تمويلها أو حتى أبحاث الطلبة، إلى أي مدى ساهمت هذه البحوث في إيجاد حل جذري لأحد هذه المشكلات؟ تقريبا بنسبة كم؟
1: نحن الآن يعني لسنا مبتدئين، يعني قطعنا لا بأس شوطا كبيرا في موضوع البحث العلمي، لكن أنا لا أجد حقيقة، وهذا ليس من محبط، لكن لا أجد أن ساهمنا بشكل واضح في إيجاد حل جذري لأحد هذه المشكلات. حتى المشكلات، خليك المشكلات العلمية ربما تكون أعقد، لكن حتى المشكلات الاجتماعية التربوية لماذا لا نجد حلولا ناجعة؟ إذا علينا هنا أن نعيد التفكير في موضوع البحوث، في تقديرنا لهذه البحوث، في فلسفة البحث العلمي بشكل كامل. ما يمنع أيضا أن نعيد النظر حتى في سياساتنا البحثية، في أولوياتنا البحثية. وأنا أعتقد أنه أيضا الدور يقع على هيئة البحث العلمي. اليوم نتحدث بجرأة، نتحدث بشفافية، لأن مصلحة عمان تهمنا جميعا. فأتوقع هناك فعلا في ضغوطات، إيجاد الحل المشكلة هو المعيار الأول، سيأتي النشر الرصين تلقائيا دون التركيز عليه من البداية. إذن علينا الآن أن يكون هدف البحث هو إيجاد حل المشكلة، ثم إضافة معرفة، ثم ترك أثر، وهذا الأهم. اليوم بعد كل هذه السنوات علينا أن يكون المعيار أو المقياس هو الأثر الذي نتركه أو الذي تتركه أبحاثنا، وليس النشر كغاية. فهذه تقريبا في عقال. ما أرجع للعلوم الإنسانية، العلوم الإنسانية أيضا في نفس الإطار. أنا أعتقد في نظام الترقيات علينا أن نحتفظ بالمدرس الجيد كما علينا أن نحتفظ بالباحث الجيد. فالأستاذ الجامعي المتمكن تدريسيا يجب أن يكون له مسار، لما لا؟ يعني لما لا يبقى هو في تدريسه ويبقى الباحث في بحثه، وإن جمع بين الاثنين فليكن. أما أني أضع هذه الضغوطات على حتى الذي لا يستطيع أن يقوم بالبحث، أو ربما أضع شروطا في تجديد عقده إن كان ممن يجدد عقده، فأعتقد هذه أتوقع ضغوطات لا مبرر لها في تقدير. كيف يمكن للباحث نشر أوراق علمية بمجلات محكمة رصينة؟ مرة أخرى أرجع إلى أصل المشكلة. البحث العلمي هو إيجاد حل لمشكلة، فأنا لا أرغب في أن تكون لQ1 أو لQ2 موجهة لي. أريد أن أنطلق أو أرغب أن أنطلق من أصل المشكلة. ولكن للإجابة على هذا السؤال، أعتقد أنه اختيار المشكلة ذات التأثير المهم. على سبيل المثال، لدينا في عمان كثير من المشكلات التي ذكرتها سابقا، فهذه أيضا لها دور. يعني المشكلات اللي موجودة في السلطنة لن تحل في بوسطن أو طوكيو أو واشنطن أو لندن أو غيرها، فإحنا عندنا بطبيعتنا مشكلات تخصنا نحن. فأعتقد أنه يتوقع منا أن نجد حلول لهذه المشكلات بأنفسنا. اختيار المجلة يأتي لاحقا بعد إيجاد حل لهذه المشكلة. فإذا كان استطعت أن أقدم حلا وأترك معرفة، سأستطيع أن أنشر في مجلة ذات معامل تأثير عالي، وتكون ضمن الكوارتي الوان وتو.
0: كان هذا الأستاذ الدكتور أحمد بن سليمان الحراسي، نائب رئيس جامعة نزوة للبحث العلمي والدراسات العليا والابتكار، متحدثا في الجلسة الثانية للملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس عن النشر العلمي الرصين من اختيار المجلة إلى تعزيز الأثر البحثي. ونستمع في الوقت القادم إلى الدكتور نبهان بن حارث الحراسي، الأكاديمي العماني في جامعة السلطان قابوس، المتخصص في علم المكتبات ودراسات المعلومات، متحدثا في الجلسة الثالثة التي حملت عنوان الاتجاهات الحديثة في مناهج البحث العلمي.
3: ما هي أهمية مناهج البحث؟ لو نتحدث عن أهمية مناهج البحث، هي التي هذه المناهج التي هي عبارة عن خطوات علمية تم تنظيرها وتم يعني الاشتغال عليها لمئات السنوات من قبل باحثين ومفكرين، هي التي تفرق ما بين البحث العلمي وغيره من الإنتاج الفكري. اليوم لما نتكلم مثلا عن الصحافة، هي إنتاج في النهاية، تقارير المؤسسات، مواقع الويب، هذه كلها إنتاج، أيضا هو إنتاج يعني فكري في النهاية، لكنه ما الذي يميز البحث العلمي عن هذه المصادر؟ هو اتباعه لمناهج بحث معروفة وموثوقة. هذه المناهج حقيقة عمودها الفقري، أو خلينا نقول قلبها، هو فلسفة البحث العلمي. واضح كيف يستطيع الباحث الوصول إلى المعرفة، وكيف يحصل على هذه المعرفة، وكيف نستطيع أن نقول أن هذه المعرفة يعني نستطيع الاستناد إليها واعتبارها valid. إلى أي درجة أيضاً إنه الطرق التي اتبعها الباحث هي مناسبة للقضية التي يتناولها. فهذه كلها يعني يشرحها الباحث في فلسفة البحث، ثم تأتي بعد ذلك يعني خطوات علمية إجرائية معروفة أيضا في البحث العلمي. الخطوات العلمية هي التي جعلنا مثل ما أشاروا في الجلسات الماضية إنه نحاول إنه نقلل من إنه يعني الخطوات العلمية هي خطوات فقط يعني كأنها فنية أو ميكانيكية يتبعها الباحث، لأنه رأى من قبل مئات الباحثين يتبعوا نفس الخطوات. هي مراحل فكرية، هي فيها جزء أيضا من الإبداع، فيها جزء من التحليل. أنت تتناول قضية تستطيع أن تبدع فيها، وأحيانا لا توجد يعني ترتيب معين لهذه الخطوات. في كثير من الأحيان يعني عندنا طلبة مثلا نشرف عليهم في خضم تحليله للنتائج، وفي خضم مثلا مناقشته للنتائج نطلب منه العودة مرة ثانية إلى تحليل الأدبيات، لأنه قد يكون توصل إلى معرفة معينة ونريد أن نقارنها بما قبلها مثلا من الأبحاث. فهي ليست عملية مرتبة هكذا 1 2 3، وإنما البحث العلمي هو يعني عملية فكرية متكاملة فيها جزء من الإبداع وفيها جزء من التكوين الفكري للوصول إلى المعرفة التي نستطيع أن نصل إليها. اليوم نستطيع أن نقول إنه كثير من الأبحاث أصبحت حقيقة تتداخل مع غيرها من التخصصات. هناك حقيقة تخصص نستطيع أن نقول أنه يعني تخصص بيني يأتي بالمعرفة من مختلف الجوانب. أنا أعتقد أيضا أن الذكاء الاصطناعي ساعد في النقطة هذه بشكل كبير، لأنه أحيانا خلفية الباحث لا تسعفه بشكل كبير أنه يتداخل في تخصص آخر، لكن يستطيع حقيقة اليوم يعني تطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تساعده في بعض الأفكار التي يمكن أن ينطلق منها. لكن هناك أيضا حقيقة أيضا توجهات حديثة جدا فيما يتعلق بمناهج البحث. اليوم نحن لا نستطيع حقيقة أن يعني نستبعدها مثلا من تدريس مقررات مناهج البحث. أهمها حقيقة العودة بشكل كبير جدا للنظريات والنماذج المستخدمة حديثا في البحث العلمي. هذه لها عودة كبيرة جدا في الوقت الحاضر، وقد رأيت بعض الجامعات حقيقة بدأت تدرس مقرر اللي هو النظريات والنماذج المستخدمة في البحث العلمي، غير عن مناهج البحث. مناهج البحث يهتم بالأساسيات، لكن لكثرة النظريات وتنوعها وكثرة النماذج وتنوعها يعني أسردوا لها مقرر خاص. أيضا من الأبحاث حقيقة الحديثة والمناهج الحديثة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة اللي هي البحوث التشاركية، وأيضا بحوث الفعل التي حقيقة عبارة عن فرق أحيانا بحثية، الميدان مع الباحث يتفق على فكرة، تبدأ من التأسيس، تبدأ من فكرة المشروع، يتم حقيقة سبر هذا المشروع من كافة الجوانب، وانتهاء بالتطبيق. يعني عندك صانع قرار يستطيع، لديه صلاحية التطبيق. هذه أيضا بدأت حقيقة يعني تنتشر بشكل واسع. أيضا من المناهج اللي هي المناهج الشمولية بمعنى أنك أنت أيضا تستطيع أن تتناول قضية مرتبطة بمجتمع معين، ولكن في نفس الوقت تأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الثقافية في ذلك المجتمع، الاعتبارات السياسية، الاعتبارات الاقتصادية، كل هذه الاعتبارات تأخذها بعين الاعتبار في البحث العلمي. لماذا؟ لأنه حقيقة كل قضية بحثية هي متفردة بذاتها. يعني أنت شكل هذا البحث مثلا في بريطانيا لا تستطيع تطبيقه في عمان. لماذا؟ لأن كل الاعتبارات التي ذكرتها مختلفة. هذه الآن حقيقة فيها توجه كبير جدا. أنا لعلي يعني أشير إلى أحد المناهج كنت أبحث عنها مثلا في عام 2007-2008 بالكاد أني أتوصل إلى الكتاب الذي ألفه المنظر لهذه المنهجية وبعض الأوراق البسيطة جدا، لكن اليوم لما أبحث في جوجل سكولر أشوف انتشار كبير جدا لهذه المناهج الشمولية الكبيرة التي بدأت حقيقة يعني تنتشر في الجامعات.
0: كان هذا الدكتور نبهان بن حارث الحراسي الأكاديمي العماني في جامعة السلطان قابوس المتخصصة في علم المكتبات ودراسات المعلومات، وقد تحدث عن الاتجاهات الحديثة في مناهج البحث العلمي.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج المشهد الثقافي، وقد كانت حلقة خاصة عن الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية الذي أقيم في 13 من سبتمبر 2026 في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس، وذلك تحت شعار مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر. حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتي سليمان بن علي المعمري وتحيات معدي هذه الحلقة خلفان بن حمد الزيدي والمخرجة أمينة بنت ناصر العامري. وفي الأساس يغضب

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة زيارة دولة يقوم بها جلالته إلى جمهورية أنغولا الصديقة بالقصر الرئاسي في العاصمة لواندا. جلالته أيده الله يصل إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس البوتسواني يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بالعاصمة غابرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. جلالته ويده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. أجريت صباح اليوم مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بالقصر الرئاسي في العاصمة لواندا بمناسبة زيارة دولة يقوم بها جلالته إلى جمهورية أنغولا الصديقة. ولدى وصول جلالة السلطان يده الله إلى القصر الرئاسي كان في مقدمة مستقبل جلالته فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، حيث رحب فخامته بجلالة السلطان والوفد الرسمي المرافق، معربا فخامته عن سروره البالغ بهذه الزيارة الكريمة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان المعظم. بعدها اعتلى جلالته وفخامة الرئيس منصة الشرف وعزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني الأنغولي. بعدها تفضل جلالة السلطان بتفقد حرس الشرف. عقب ذلك صفح جلالة

0: السلطان كبار المستقبليين من الجانب الأنغولي، فيما صافح فخامة الرئيس الأنغولي الوفد الرسمي العماني. هذا وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد وصل مساء أمس إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين بدعوة كريمة من فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم إلى مطار كواترو دي فيفيريرو الدولي بالعاصمة لواندا، كان في استقباله معالي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية رئيس بعثة الشرف وعدد من المسؤولين. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المستقبلين من الجانب الأنغولي مرورا بين صفين من حرس الشرف، ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى جمهورية أنغولا. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر جمهورية بوتسوانا الصديقة بعد أن اختتم زيارته السامية متوجها يده الله إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وكان في وداع جلالته عزه الله فخامة الرئيس البوتسواني دوما جيجيومبوكو وقبيل المغادرة عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني البوتسواني، ثم تفقد جلالته حرس الشرف فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان، كما اطلع جلالته بمعية الرئيس البوتسواني على اللوحة الوداعية من الفنون التقليدية البوتسوانية. بعدها صافح فخامة الرئيس الوفد الرسمي العماني، فيما صافح جلالة السلطان المودعين من الجانب البوتسواني. وقبيل المغادرة بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر إلى فخامة الرئيس البوتسواني، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بما أثمرت عنه الزيارة من نتائج بناء عززت مسيرة العلاقات الثنائية ودفعت بالشراكة والتعاون بين البلدين نحو آفاق أرحب. وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لقاء خاصا مع فخامة الرئيس دوما جيجيومبوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بالقصر الرئاسي بكابرون، وبحث القائدان خلال اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون، مؤكدين على أهمية البناء على ما يجمعهما من توافق وتفاهم بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين. حضر اللقاء معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي الدكتور فينو بوتالي وزير العلاقات الدولية رئيس بعثة الشرف. وقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وبمعية فخامة الرئيس دوما جيجيومبوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بزيارة إلى مركز الألماس في العاصمة غابرون. وكان في استقبال جلالة السلطان المعظم لدى وصوله مركز الألماس معالي بوغولو جوي وزيرة الطاقة والمعادن والمديرة العامة للمركز. واطلع جلالة السلطان المعظم على أنشطة المركز واختصاصاته ومراحل العمل في قطاع الألماس وما يطلع به من أدوار في مجالات الفرز والتقييم وجهود المركز في تنمية القيمة المضافة لهذا القطاع. عقب ذلك قام جلالة السلطان المعظم بجولة في المعمل الرئيسي للمركز، اطلع خلالها على العمليات الفنية والتقنيات المستخدمة في مختلف مراحل الإنتاج، واستمع إلى شرح حول الإمكانات الفنية والخبرات التي يملكها المركز. وفي ختام الزيارة تفضل جلالة السلطان بالتوقيع في سجل كبار الزوار، مقدما شكره وتقديره للقائمين على المركز، ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيدا بما يطلع به من أعمال وجهود كبيرة في قطاع التعدين. كما تفضل جلالته رعاه الله بتقبل هدية تذكارية مقدمة من المركز احتفاء بزيارته الكريمة، فيما تفضل عزه الله بتقديم هدية تذكارية له. وبحضور جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس البوتسواني، تم على هامش زيارة المركز التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. وأكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا على التزامهما بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين، والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالته لجمهورية بوتسوانا، وفيما يأتي نص البيان. تلبية لدعوة من فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا يومي 16 و17 من سبتمبر 2026. وشكلت الزيارة محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان، وأكدت على ما يجمع البلدين من روابط الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون. وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دوما جيديون بوكو خلال الزيارة مباحثات رسمية سادتها أجواء من الود والألفة. وأعرب جلالة السلطان المعظم عن تقديره لحكومة جمهورية بوتسوانا وشعبها على ما حظي به جلالته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما هنى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو وحكومة جمهورية بوتسوانا وشعبها بمناسبة الذكرى 60 لاستقلال البلاد. وأشاد جلالته بالتزام بوتسوانا الراسخ بالديمقراطية وسيادة القانون اللتين أرستا أساسا متينا لاستقرار البلاد وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية وازدهارها. وأكد قائدا البلدين على ما يجمع جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان من علاقات أخوية وروابط صداقة وثيقة، وجددا التزامهما المشترك بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين. وتحقيقا لذلك، اتفق القائدان على تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بالاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يشمل الأمن الغذائي والزراعة والنفط والطاقة والخدمات المالية والتعدين ومعالجة الخامات المعدنية لرفع قيمتها والصحة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم وتنمية المهارات والتجارة والاستثمار. وفيما يتصل بالتعاون الدبلوماسي والسياسي، رحب القائدان بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان في 14 من أكتوبر 2025، إذانا ببدء فصل جديد في العلاقات بين البلدين. وقد أعقبت إقامة العلاقات مباشرة زيارات رفيعة المستوى قام بها فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا إلى سلطنة عمان في أكتوبر 2025 وأبريل 2026. وأكد القائدان على أهمية انتظام المشاورات السياسية وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يدفع تنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون. وتبادل القائدان وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية بما فيها التطورات في أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد على أهمية الحوار والدبلوماسية والوساطة والنظام الدولي القائم على القواعد. وفي هذا السياق جددا التزامهما بالعمل المشترك في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المحافل متعددة الأطراف لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة. وأعرب فخامة الرئيس البوتسواني عن تقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لجهود جلالته الدؤوبة في دعم الوساطة والتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات في المنطقة. كما رحب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بما أتيح لجلالته من فرصة لزيارة شركة بوتسوانا لتجارة الألماس والاطلاع عن كثب على صناعة الألماس في بوتسوانا. واتفق القائدان على تشجيع مزيد من التواصل والتعاون بين المؤسسات المعنية والجهات ذات الصلة في القطاع الخاص لتحديد فرص تحقق منافع متبادلة في مجالات معالجة الخامات المعدنية ورفع قيمتها وتعزيز القيمة المضافة والتكنولوجيا والاستثمار وتنمية المهارات. كما رحب قائدا البلدين بالتوقيع على 9 وثائق ثنائية، وهي اتفاقية التعاون العامة، اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، اتفاقية الخدمات الجوية، الاتفاقية الإطارية لأمن الطاقة وتطوير الطاقة الإقليمية، مذكرة شروط ملزمة للتطوير المشترك للتنقيب عن المعادن في جمهورية بوتسوانا، مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية، مذكرة تفاهم في مجال ترويج الاستثمار، مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والصناعة والاستثمار وتمثيل مصالح مجتمع الأعمال بين الجانبين، مذكرة تفاهم للشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والتوريد والاستثمار الصيدلاني. وأعرب القائدان عن تطلعهما إلى أن يسهم تنفيذ الوثائق الموقع عليها في تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لتوسيع التعاون العملي وتحقيق منافع ملموسة للبلدين، ووجها الوزارات والمؤسسات المعنية في الجانبين إلى مواصلة التنسيق الوثيق ووضع آليات لمتابعة التقدم المحرز ومعالجة التحديات والمضي في تنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون في الوقت المناسب. سادت المباحثات الثنائية أجواء من الصراحة والود عكست ما يربط البلدين من علاقات صداقة وثيقة. ووجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم دعوة إلى فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو للقيام بزيارة دولة إلى سلطنة عمان في موعد يتفق عليه عبر القنوات الدبلوماسية، وقد قبلت الدعوة بكل تقدير مع تأكيد العزم المشترك على الارتقاء بالعلاقات بين بوتسوانا وسلطنة عمان إلى مستوى تعاون استراتيجي يحقق المنفعة المتبادلة. ووقعت سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا على مذكرات اتفاق وتفاهم في إطار زيارة دولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة. وتتعلق مذكرات الاتفاق والتفاهم بعدد من المجالات، وهي التعاون العام والمشاورات السياسية وإلغاء متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمات الجوية وترويج الاستثمار وإنشاء شراكة بين سلطنة عمان وبوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والإمداد الصيدلاني والاستثمار وأمن الطاقة والتنمية الإقليمية للطاقة، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان وبزنس بوتسوانا والتي تمثل غرفة التجارة ومنظمة أصحاب العمل والجهة الممثلة للأعمال في بوتسوانا. وقع المذكرات من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة تي أو جرين ومحمد بن عبد الرحمن البلوشي من مجموعة وثاق. ومن الجانب البوتسواني معالي الدكتور فينيو بوتالي وزير العلاقات الدولية ومعالي كيوجيل أتيملانغ وزير النقل والبنية التحتية وسعادة الدكتورة نيوتا بيلا وكيلة وزارة الصحة وتومي باكاني رئيس التنفيذي لبزنس بوتسوانا. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي إيد ميليباند وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض حدة التوتر وتهيئة الظروف لمعالجة القضايا العالقة عبر الحوار والتفاوض. وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن سبل تجاوز العقبات التي تعترض المساعي السياسية وأهمية البناء على فرص التفاهم وترجمتها إلى خطوات عملية نحو تثبيت التهدئة بما يراعي أمن دول المنطقة ومصالحها المشروعة. أعربت سلطنة عمان على استنكارها وإدانتها الشديدة لتعرض مكة المكرمة لاستهدافات إجرامية آثبة غادرة، مؤكدة رفضها التام لأي مساس بحرمة المقدسات وسلامة ضيوف الرحمن. كما أعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، داعية دول المنطقة لتكثيف التعاون والتكاتف فيما بينها لمعالجة مختلف القضايا العالقة ثنائيا أو إقليميا أو متعددة الأطراف بما يكفل حقوق الجميع في الأمن والاستقرار والحياة الآمنة الكريمة. مع اختتام تداولاته الأسبوعية سجل المؤشر العام لبورصة مسقط انخفاضا طفيفا ب44 نقطة وأغلق عند مستوى 7603 نقاط مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وارتفع المؤشر المالي فيما انخفض مؤشر الصناعة والخدمات.
1: مع اختتام تداولات هذا الأسبوع سجل المؤشر العام لبورصة مسقط انخفاضا طفيفا ب44 نقطة ويغلق عند مستوى 7603 نقاط مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. وبالنسبة للمؤشرات القطاعية الرئيسة فقد ارتفع المؤشر المالي فيما انخفض مؤشر الصناعة والخدمات، وسجل إجمالي قيمة التداول ارتفاعا ب3% ليتجاوز 200 مليون ريال عماني بعد تداول أكثر من 760 مليون و800 ألف ورقة مالية من خلال 41,160 صفقة. أما القيمة السوقية لبورصة مسقط فسجلت انخفاضا طفيفا لتبلغ نحو 39 مليارا و397 مليون ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع ب87% مقابل 82% لمشترياتهم، أما صافي الاستثمار غير العماني فارتفع بنحو 15%. وتصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية ب25% من حيث قيمة التداول، فيما تصدر سهم بنك الصحار الدولي من حيث العدد ب32%.
0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة زيارة دولة يقوم بها جلالته إلى جمهورية أنغولا الصديقة بالقصر الرئاسي في العاصمة لواندا. جلالته ويده الله يصل إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس البوتسواني يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بالعاصمة غابرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. جلالة ويده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي وفي التنفيذ حمود بن سالم بني عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: متضورون للحلم،
2: متعطشون للظلال،
1: مسكونون بالدهشة،
2: منذورون للخيال،
1: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
2: يمحون ويسطرون،
1: يفكون ويركبون،
2: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
1: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. نخصص هذه الحلقة للحديث عن تجربة الروائي رؤوف مسعد الذي رحل عن عالمنا في 18 من أكتوبر 2025، حيث نحاول الروائية والأكاديمية السورية الأردنية شهر العجيلي عن رحيل الروائي رؤوف مسعد الخارج عن سلطة الأنساق الثقافية.
1: في هواء الكتابة،
2: في هواء الكتابة.
0: عن عمر ناهز 88 رحل الكاتب الروائي رؤوف مسعد عن عالمنا في أمستردام في 18 من أكتوبر 2025. رؤوف مسعد من مواليد السودان في 20 من مارس عام 1937 لأبوين قبطيين، حيث كان الأب قسا بروتستانتية، أما والدته فنذرته للمسيح ولخدمة الكنيسة، لكنه لم يفي بذلك النذر. انتقل الأبوان به إلى مصر، وفيها حصل على ليسانس الأداب في قسم الصحافة بجامعة القاهرة عام 1960، وهو العام الذي حكم عليه بالسجن لمدة 4 أعوام لانتمائه السياسي. منذ العام 1970 عاش رؤوف مسعد في العاصمة البولندية وارسو بعد حصوله على منحة لدراسة اللغة البولندية، ثم انتقل إلى بغداد عام 1975 واشتغل هناك في مؤسسة السينما والمسرح، ثم انتقل إلى بيروت عام 1979 حيث عمل مترجما للأخبار في جريدة السفير، ثم سكرتيرا للتحرير في مجلة لوتس التي كانت تصدر عن اتحاد كتاب آسيا، والتي كان يترأس تحرير الطبعة العربية منها الشاعر الفلسطيني معين بسيسو، ومجلة بيروت المساء التي كان يترأس تحريرها الكاتب اللبناني فواز طرابلسي، ليعود رؤوف مسعد بعدها إلى مصر عام 1982 بعد الحصار الإسرائيلي لبيروت. بدءا من عام 1990 استقر رؤوف مسعد في العاصمة الهولندية أمستردام، والتي أسس فيها دار نشر هي المهاجرون. تعتبر روايته بيضة النعام أشهر أعماله، وقد صدرت عن دار رياض الرئيس للنشر لندن عام 1994 وترجمت إلى العديد من اللغات، من بينها الإسبانية والفرنسية والإيطالية والسويدية والهولندية. كتب القاص عبد الحكيم حيدر عبر صفحات العرب الجديد في عددها الصادر في 18 من أبريل عام 2019، كتب عن رؤوف مسعد الفوضوي الذي رأى، كتب يقول: يكتب بلا حذر ولا يهمه الشكل، فهو شكل كتابته وضميرها ومحتواها. يكتب وكأنه في إغفاءة ما قبل الغروب، هو إيثاكا، وسعد حسنه هي براءة النشوة لديه وبراءة الإنسان إن حاصرته الأنظمة والموانع، وهي ابنة الأولياء المنسيين في جبل المقطم أو في الشام. يكتب وكأنه يطارد قنيصة قبل الموت، أو كأنه يغير حيله كي ينال متعة عابرة في قطار، من دون أن يسأل أو يهتم بتاريخ البلدان التي يعبرها. تأتيه سعاد حسن في إيثاكا كي تحل له معضلة العسكر بفيض براءتها، وتحل له أيضا معضلة الرواية. يكتب رؤوف كي يمسك بطيف سعاد وضحكتها، ولو حتى في زحام مولد سيدي أبو الحسن الشاذلي في حميثرة، أو يمسك بطيف سيدة لطيفة من دير الملاك أو السودان عرفها يوما ثم نسيها، يكتب بلا محاذير نقدية ولا مسطرة ولا فرجار. كانت بيضة النعامة هي جائزة التعب لشيخ في الستين لا يذهب إلى ناقد ولا يتماحك في مؤسسة ولا يتباكى على مذهب أو يسار أو حزب ولا ينتظر جائزة من نظام، فقط يمشي ويكتب كلما تيسر به الحال وينشر أيضا بالمصادفات وكأنه عابر سبيل. السطور السابقة للقاص عبد الحكيم حيدر عن رؤوف مسعد الفوضوي الذي رأها.
1: في هواء الكتابة،
2: في هواء الكتابة.
0: عن تجربة رؤوف مسعد حياة وكتابة، يسرنا أن نلتقي الروائية والأكاديمية شهلاء العجيلي التي كتبت في الاندبندنت عربية مقالا عن رؤوف مسعد إثر رحيله في 18 من أكتوبر عام 2025 بعنوان رحيل الروائي رؤوف مسعد الخارج عن سلطة الأنساق الثقافية. شهر العجيلي كاتبة وأكاديمية سورية أردنية من مواليد الرقة عام 1976، أستاذة الأدب الحديث والدراسات الثقافية في الجامعة الأمريكية في مادبا في الأردن، حاضرت في جامعات عالمية عريقة مثل جامعة هارفارد وجورج تاون وكورنيل. من أعمالها الروائية سماء قريبة من بيتنا، صيف مع العدو، عين الهر، غرفة حنا دياب، ومن مجموعاتها القصصية سرير بنت الملك والمشربية، فضلا عن دراساتها النقدية والأكاديمية، ومن بينها الخصوصية الثقافية في الرواية العربية، الهوية الجمالية للرواية العربية، رؤية ما بعد استعمارية، رواية الديستوبيا العربية، السياق الثقافي والملامح الفنية، إلى جانب الكتب المشتركة في الهوية والسرد والأبحاث المحكمة في المجلات والدوريات العربية والعالمية، وقد ترجمت أعمالها إلى العديد من اللغات كالإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية والفارسية. نرحب بك الكاتبة والأستاذة الجامعية شهلاء العجيلي في هواء الكتابة.
3: أهلا وسهلا بكم عزيزي الأستاذ صالح، شكرا لكم وأهلا بمستمعين الكرام.
0: أهلا بك. دعينا نتحدث في مستهل لقائنا عن أهمية تجربة رؤوف مسعد حياة وكتابة، ممارسة واشتغال إبداعي، بما في ذلك كما نعلم محاولة هذا الكاتب لكسر التابوهات، خصوصا فيما تناوله من موضوعات واشتغالات واستدعاءات جريئة وظفها في كتابته. أنت طبعا ذكرت في مقالتك بأن رؤوف مسعد روائي خارج عن سلطة الأنساق الثقافية، وهذا ما يمكن أن يكون مدخلا جيدا للحديث عن رؤوف مسعد.
3: صحيح، هي بالفعل مناسبة لتكريم رؤوف مسعد بعد رحيله، ورؤوف مسعد من الكتاب الذين لم يحتفى بتجربتهم، مع أنها تجربة فريدة، تجربة في سياق كتابة الرواية العربية مختلفة، عن ليس فقط عن جيله بل عن الأجيال التي جاءت بعده أيضا. رؤوف مسعد حينما عرفته روائيا كان مع أول رواية هي مزاج التماسيح. مزاج التماسيح التي كتبها في تسعينيات القرن العشرين 1994 صدرت، يعني كنت أنا طالبة في الجامعة، وحينما قرأتها وجدت أنه اكتشاف، لأن الرواية العربية في ذلك الوقت في تلك المرحلة كانت بعد حرب الخليج الثانية تحديدا، كانت تبحث عن أو تعيد استكشاف التاريخ العربي بعامة، محاولة لمساءلة هذا التاريخ الذي أدى إلى الأحداث التي حدثت في تسعينيات القرن العشرين، سواء كانت ذلك في مصر أم في سوريا أم في يعني هذه المراكز التي كانت تصدر الرواية العربية. كان هناك أسئلة، هذه الأسئلة أدت إلى روايات ملحمية، إلى العودة إلى القرن التاسع عشر، إلى الإمبراطورية العثمانية، إلى أسئلة الهوية القومية، ولكن ليس من أجل النقد وإنما من أجل ربما التجميع أو المعرفة، تجميع الرأي أو البحث عن جذور مشتركة. لكن يأتي رؤوف مسعد بمزاج التماسيح ثم ببيضة النعامة التي صدرت في 2000 بأسئلة مضادة، أسئلة عن الفرد الذي ينتمي إلى مجموعة ثقافية ضيقة أو هوية ضيقة كما نسميها، هوية تنتمي إلى ما يعرف بالأنثروبولوجيا الثقافية بالأقليات الكبرى في العالم العربي، أقليات في وجه أو في مواجهة الفكرة القومية العربية. ودائما هناك علاقة طردية، كلما كان هناك هجوم خارجي على فكرة القومية تتحرك هذه القومية لتدافع الكبرى، يعني القومية العربية لتدافع عن نفسها، فتتحرك ضد الأقل منها، القوميات الأخرى التي في الداخل أو الهويات الدينية أو الإثنية التي في الداخل. فهذا الضغط الخارجي يحدث ضغطا داخليا لا يرتد على الخارج وإنما يرتد على الداخل، وهذا إذا تابعنا دائما حركة التاريخ والإيديولوجيا نجد هذا الأمر. تلك المرحلة كانت حساسة، يعني تسعينيات القرن العشرين 1994 أو 92 إلى الألفينات، وما زلنا طبعا في عقابيل أو ارتدادات تلك الأحداث الكبرى أو ذلك الحدث الكبير الذي حدث في تسعينيات حرب الخليج الثانية. يأتي رؤوف مسعد ليرفض سيطرة النسق الأكبر الذي هو نسق عربي ومسلم، وهو يعيش، هو ينتمي إلى، يفترض أنه ينتمي إلى الأقلية الكبرى، هي الأقلية القبطية التي يكتب عنها، ولكن يقول أنا أيضا خارج على هذه السلطة الدينية القبطية لأنني بروتستانتي. فإذا هناك انتماءات عديدة تتجاذبه، هو خارج على نسق أكبر، حاضنة كبرى هي أو هوية كبرى هي الهوية العربية الإسلامية الموجود لها، يعني صدى في مصر، لها حضور كبير في مصر، لها ممثلون وأحيانا متطرفون في مصر، وهذا ما يكتبه يعني يهاجمه في أعماله. ثم يقول إن النسق الديني الذي يفترض أنه ينتمي إليه أيضا يتواطأ مع هذه السلطة اللي هي المجموعة القبطية بالنسبة له أو الهوية القبطية، وهو خارج على الجميع لأنه بروتستانتي. وهو يقول أنا هامش الهامش، دائما أنا هامش الهامش، وأنا ممسوس بالدفاع عن الأقليات وعن المهمشين وحتى الأقليات الاجتماعية، ودائما يواجه التابو، التابو الديني، التابو السياسي، التابو الاجتماعي. في بيضة النعامة مثلا أو في مزاج التماسيح يتحدث عن ما نسميه اليوم بمجتمع الميم، ومن أوائل الكتاب الذين تحدثوا عن هذا المجتمع. أيضا دائما تجده يواجه ويعري الظلم الواقع من السلطة، التواطؤ بين السلطة السياسية والسلطة الدينية. كان أيضا رؤوف مسعد في هو اكتشاف ليس فقط في هذه الرؤية، رؤية الذات المهمشة في مواجهة المجموع، أو رؤية النسق المعارض أو الآخر في مواجهة النسق المسيطر، ولكن أيضا في بناء الكتابة وأسلوب الكتابة كان مختلفا.
0: نعم، سنتحدث بعد قليل عن أسلوبه وعن لغته، لكن قليلا سنذهب إلى، أنا لا أريد أن أقول تتنازع، لكن يمكن القول بأنه تتقاسم ثلاث هويات أو ثقافات أو جغرافيات، تتقاسم رؤوف ومسعد. طبعا السودان مكان مولده، مصر مكان نشأته، هولندا استقر فيها وحصل على جنسيتها، طبعا أقام فيها أكثر من 30 عاما. أنت طبعا طرحت سؤال الهوية في الكثير من دراساتك وأيضا لقاءاتك الصحفية، ويبدو أيضا في اشتغالاتك الروائية الإبداعية. مثلا أنت قلت في أحد اللقاءات أن هذا السؤال سؤال جد شخصي، وليس علي أن أشرح تاريخا طويلا عمره عشرات السنين في سطور، تاريخ التجاذب والتنافر بين ما هو ذاتي وما هو اجتماعي، ما هو خاص وحميمي وما هو عام يصعب التحكم فيه. لكن أود أن نذهب فيما يتعلق برؤوف مسعد، يعني كيف اقتربت من سؤال الهوية أو الهويات لدى هذا الكاتب بالذات؟ ما الذي ترين أن رؤوف مسعد كان مشغولا أو منشغلا به من خلال تجربتي في الحياة والكتابة ضمن هذا السؤال أو هذا الإطار تحديدا سؤال الهوية؟
3: رؤوف مسعد كان مشغولا بفكرة الحرية،
0: نعم،
3: وبالحرية الشخصية أو الحرية الفردية اللي نسميها الحرية الفردية. كيف أستطيع أن أكون حرا في كتابتي وفي ممارساتي الحياتية في مجتمع يعني فيه المنظومة القيمية قوية ومسيطرة، وتتواطأ فيه السلطات على فرض هذه المنظومة بخطاب عام، ولكن الخطابات الممارسات الخاصة هي ليست على الجميع. يعني الحرية هناك استثناءات من هذه الحرية، وهناك ادعاءات، وهناك ما نسميه بالتملق الثقافي في المجتمعات العربية، الأقنعة الموجودة في المجتمعات العربية والتواطؤات. كان يريد أن يواجه كل ذلك. أنا تعرفت إليه أثناء بحثي في موضوع الخصوصيات الثقافية منذ تسعينيات القرن العشرين. كنت أبحث في فكرة الهوية، لأنني وجدت أن الهوية القومية الكبرى تتشظى، وكنت منتبهة لهذا التشظي نتيجة ممكن تطرفات في ممارسة فكرة القومية، ونتيجة أيضا عوامل خارجية، عوامل الاستعمار الجديد، المخططات التي كانت منذ ذلك الوقت توضع للمنطقة العربية اللي نسميها المؤامرات. فكنت منتبهة لكل هذه التحولات التي أتت أكلها للأسف اليوم. فبحثت عن الكتاب الرؤيويين الذين عندهم رؤية لهذه التحولات، وكان رؤوف مسعد هو الذي كتب عن هذا التشظي، أو كتب ما سميته أنا بالنص الشظية، النصوص الشظايا التي نشأت عن تلك الصدامات بين الهويات، الهوية الكبرى والهويات الصغرى. وكتبت ذلك في كتابي الخصوصية الثقافية في الرواية العربية، أفردت له فصلا، تعرفت إلى أعماله، تعرفت إلى هو ابن أيضا لقس، أيضا بمناسبة الخروج على السلطات، أيضا أول ما هو أول يعني سلطة خرج عليها هي السلطة الأبوية العائلية، لأنها هي سلطة باترياركية مزدوجة أبوية ودينية في الوقت ذاته.
0: يبدو أن هنالك بذرة أيضا في هذا التمرد، دعينا نقول أيضا عند رؤوف مسعد.
3: تماما تماما
0: أسرية.
3: هو متمرد وهو نشأ يعني ولد في بورت سودان وعاش في وادي مدني، ولكن أصوله من مصر هو. فكانت تتنازعه هذه الهويات، وسؤال الهوية كما تفضلت وذكرت عن قولي، نعم هو خاص جدا وإشكالي، ولكن حينما يصدر للعام، يعني حينما يكتب في الروايات يخرج عن الخاص. ولكن أنا كنت أتحدث في هذا الحوار عن هويتي أنا، دائما يسألونني من أنت ومن أين أنت، يعني
0: نعم
3: هذا السؤال، أو ماذا تعتقدين في مسألة الهوية. فهو فعلا سؤال خاص، ولكن لما يطرح في عمل فني، عمل روائي، تتلقفه أو يتلقفه المتلقون، فهو يصبح أكثر سؤالا، يعني أكثر عمومية. نعم هذا هو رؤوف مسعد، وهو أنا التقيته عدة مرات، رحمه الله، التقيته عدة مرات، وهو قرأ كتابي وناقشني في الفصل الذي كتب فيه عن تجربته هو شخص حتى في حواراته وفي طروحاته الحياتية هو شخص إشكالي. وكان يعني قد حاول تفنيد بعض جزء من رؤيتي حول نصوصه وتناقشنا في ذلك، ولكن هو كان يتلقى بانفتاح مثلما يكتب بانفتاح، ويعرف أنه إشكالي أيضا يتلقى رؤية الآخر وآراء الآخرين بانفتاح. هذا هو رؤوف مسعد. نعم.
0: على أي حال حسب مقالتك تقولين تتجاذبه أي رؤوف مسعد انتماءات أربعة صاغت هوية الشخصية الإشكالية في نصوصه، هي انتماء مصري بما يحمله من بعد ثقافي تاريخي فرعوني عربي قبطي إسلامي، وانتماء مسيحي قبطي، وانتماء بروتستانتي، وانتماء ماركسي. أيضا تستحضرين مقولة من معلوف يقول فيها كلما تعددت الانتماءات أضفت على الهوية خصوصية. وإذا هكذا يبدو أنه منفتح على كل هذه الهويات، دعينا نقول ضمن
3: هو متعدد وهو يعني قادر على مقابلة الآخر وتلقي الآخر، ولكن هو معتز جدا بخصوصيته. هو كان في فترة المد الإسلامي كان يعني يفند ويعارض ممارسات السلطة السياسية الدينية في مصر تحديدا وفي السودان، لأنه كتب عن النميري وكتب، كان يعارض هذه الفكرة التي تشعر يعني تشعر الشريك في الوطن على أنه آخر، وتمارس عليه ربما تهميشا أو اضطهادا، أو وهو يذكر ذلك يعني من خلال أحداث الرواية طبعا، وليس من خلال الخطابات الفكرية، وإنما من خلال شخصيات الرواية رواياته وأحداث رواياته. وأيضا هو من الماركسيين الذين تعرضوا للسجن في ستينيات القرن العشرين، وفي السجن تعرف إلى صنع الله إبراهيم وحدثت بينهما مداولات فكرية أيضا دونها في أحد كتبه في الواحات، سجن في الواحات، السجن المعروف اللي ضم نخب فكرية يسارية
0: مثل الكاتب عبد الحكيم قاسم.
3: نعم ضم نخبا فكرية سجن الواحات، كان هو واحد من الذين اعتقلوا هناك، ويقول إنه تجربة السجن، ويبدو فعلا أن تجربة السجن أثرت فيه كثيرا، تجربة الاعتقال، وجعلته يستمع أكثر إلى صوت الداخل من أن يستمع إلى الخارج أو يحاكم الأمور بشكل يعني منظار بانورامي لنقل، لا، كان يحاكمها بشكل متمرد وخاص وذاتي جدا. هذا جعله جريئا جدا في الكتابة، يعني لغته متحررة، أسلوبه متحرر، لا يخضع لأي نماذج سابقة في كتابة الرواية، كأنه سرد ذاتي يتدفق مع حضور شخصيات درامية، ولكن تشعر أنها فعلا ليست واقعية فقط وإنما وقائعية.
0: هنالك جانب مهم في شخصية رؤوف مسعد، أنت أشرت إلى ذلك أيضا منذ قليل، البعد عن التعصب المذهبي أو الطائفي أو الإيديولوجي، لكن في نفس الوقت هو أيضا طبعا يؤيد حركات مثل حركة حماس رغم الاختلاف الأيديولوجي باعتبارها رمز للمقاومة في وجه الاحتلال. أيضا يعني يبدو أنه هو كان يطفو في شخصيتي وكتابتي وينحو للانحياز للمهمشين والمستضعفين والفقراء بغض النظر عن أي تعصب أو عن أي أيديولوجيا.
3: نعم هو يحارب التعصب، ولكن هو يدافع عن هويته البروتستانتية أحيانا لأنه يجدها أنها الهامش، يعني هو كما يقول يدافع عنها ليس لأنها هوية دينية وإنما لأنها مهمشة، ويواجه الجميع، يعني هو عنده فكرة تدمير الأنساق الثقافية، تدمير الأنظمة الثقافية أو المنظومات القيمية الثقافية، لأنه يجد فيها أنها ليست في صالح الفرد أو هي تكبل الفرد، وهذا يتجاوز في ذلك في كثير من الأحيان. هو موقفه من القضية الفلسطينية طبعا هو وطني جدا في في هذا في في هذا الاتجاه، ولكن هو أيضا حدثت معه حادثة قرأنا عنها في الصحف إنه زار رام الله في وقت من الأوقات، وهذا ألب عليه ربما
0: اتهم بالتطبيع.
3: نعم اتهم بالتطبيع، ولكن وسؤال عن ذلك المؤتمر وأنا كنت موجودة. نعم وأنا كنت موجودة، أنا لم أعرف عن موقفه أو لم أقرأ عن موقفه من حماس، ولكن أستطيع أن أخمن أو أستطيع أن أقدر أنه سيكون طبعا مع حماس، لأنها أيضا هنا هي
0: باعتبارها رمز المقاومة،
3: رمز المقاومة. يعني ليس الأمر يعني ليست مسألة دينية، ولكن هي مسألة وطنية، مسألة لها علاقة بمواجهة الكيان الإسرائيلي الغاصب. فأكيد هو سيكون مع الحق، لأنه دائما يحاول أن يكون مع الحق، ولكن يذهب في سبل مختلفة أو في تعبيرات فنية مختلفة.
0: نعم. فيما يتعلق بإقامات أو مكوثات رؤوف مسعد جغرافيا، يعني نرى رغم ارتباطه، طبعا ارتبط بالزواج في بولندا والعراق وهولندا إلى آخر، لكن يبدو أن روحه كانت دعينا نقول تحوم في مهادها الأول أو في مواطنها الأولى. يعني ما زالت السودان ومصر والمدن التي عاشها في الفترة قبل ذهابه إلى بولندا وهولندا إلى آخره كان يعني ملهمة له، وكان يعيش هذه روح الأمكنة.
3: ما رأيك؟ صحيح. نعم. صحيح، هو كتب عن المنفى في إيتاكا التي جاءت بعد مزاج التماسيح وبيضة النعامة، وقد أتذكر تماما كيف أهداني نسخة في مؤتمر الرواية وكانت صادرة حديثا مؤتمر الرواية في القاهرة. في إيتاكا يتحدث عن المنفى ويتحدث عن رحلته التي حاكى فيها رحلة أوديسيوس، كيف عاد أوديسيوس بعد حرب طروادة وبقي لمدة 20 سنة حتى وصل، يعني 10 سنوات في الحرب ثم 10 سنوات حتى وصل إلى وطنه إيتاكا. أيضا هو يتحدث هنا عن رحلته الطويلة في المنافي، وحطت به الرحال في أمستردام، وكان دائما كاتب عنده هذا الحنين إلى الجذور وإلى المكان الأول، والطفولة تحديدا هي مخزن حكايات الكاتب، وكلما كانت طفولة الكاتب غنية ستكون حكاياته أعمق، فما بالك هو كان يتحرك كما يصف في رواياته. يعني إذا كان هو في رواياته يظهر بشخصه أحيانا، يعني هو أحد أبطال الرواية، الروائي الراوي، هو يتحدث عن باحات الكنائس التي كان يعمل فيها الأب في مهماته، يعني كان يعمل فيها، فهو كابن لهذا القس كان يلعب في ساحات الكنائس، يلعب عند المذبح، يلعب في الحارات، يلعب، فيبدو أن طفولته كانت غنية، كان فيها الكثير من المراقبات، وهو كان هو كان رحمه الله يعني رؤوف مسعد ذكي، من الكتاب الذين تلمح حدة الذكاء في تراسيم أو في ملامح وجوههم فعلا، وصاحب نكتة ودمه خفيف. فهذا الحنين إلى الجذور أكيد أغنى حكاياته، وظل أنا رأيته في مصر أكثر من مرة، تجده في مصر متعطش، تجده متعطشا لكل شيء، للصحبة، للأصدقاء، وعلاقته مع الكتاب علاقات لطيفة. يعني أنا أعرف من جيله العديد من الكتاب الذين جايلوه في مصر، هم يحبونه وبينهم الكثير من الأنس والسجالات والمكاتبات نعم، ولكن هو كما قلت دائما يبحث عن تجل لإشكالية ما، لإشكالية لها علاقة بالهوية.
0: نعم. على أي حال هو يتحدث مثلا عن السودان، يقول السودان هو البلد الذي ولدت فيه وتعلمت نطق حروف الأولى من اللغة العربية باللهجة السودانية. يقول ترك السودان بصماته على كتاباتي، وما زلت غير قادر أو بالأحرى غير راغب في الفكاك منها.
3: جميل. نعم.
0: بيروت أيضا أفصح في أكثر من لقاء يقول كانت بالنسبة لي كواحة أحتمي بها من حر بغداد وتوترها السياسي. هولندا أيضا لاحقا يقول عنها مدتني باستقرار عقلي ونفسي، ففيها أنهيت بيضة النعامة وكتبت كل أعمالي.
3: نعم صحيح.
0: فيبدو أن هنالك كل مدينة وكل جغرافيا يعني هنالك بصمة ما في حياتي وتجربتي بشكل عام.
3: نعم كانت تجربته غنية بين الأماكن بين المنافي، يعني مثل معظم اليساريين في ذلك الوقت الذين لم تكن تحتملهم البلاد أو أوطانهم لم تكن أو أنظمتهم لم تكن تتسع لهم، فكانوا يغادرون يتحركون. وهو فعلا كتب في أمستردام يعني هذه الأعمال، كان محتاج إلى ما أسميه أنا دائما المسافة الجمالية بين مكان الأحداث أو بين الذاكرة وبين اللحظة المكان الكتابة، كان محتاجا لهذه المسافة حتى ينظر أو إلى الماضي أو إلى الجغرافيا الأولى أو إلى الجغرافيات بعين ممكن تكون ناقدة، هذه العين الناقدة التي لا تتوفر مع المحايثة مع وجودنا في نفس المكان. وأنا في هو كانت صحته كمان رقيقة خاصة في الفترة الأخيرة، أنا حاولت أن أدعوه إلى مهرجان العجيلي للرواية العربية في الرقة في منذ عام 2006 و 2007 إلى 2009، ولكن كان دائما يا أما لديه علاج جلسة علاج أو لديه عملية، و كان حركته صعبة فيما عدا أنه يذهب إلى مصر مع العائلة.
0: فيما يتعلق هو طبعا حكى عن بيضة النعامة بأنه أنجزها أظن خلال 10 سنوات، لكن هنالك أيضا ملمح آخر كتب ولم ينشر على الأقل رؤوف مسعد إلا بعد أن تجاوز 50 من عمري، يبدو أن هذا يعني محط سؤال أظن، ما رأيك فيه؟
3: صحيح، وأنا أيضا يعني كان لدي هذا السؤال، ولكن يعني هو ما نشر إلى التسعينيات تقريبا القرن العشرين، ولكن أنا أقول إنه الظرف التاريخي الثقافي في مصر تحديدا يعني ممكن نقول إنه كتاب الستينيات في مصر كان لهم الحضور الأكبر، كان لهم العلاقات، كان لهم الحضور الإعلامي النشر، فكان هو تجربة السجن جعلته يعتكف قليلا كما ذكرنا.
0: هو يذكر أيضا أنه عدم الاستقرار في مكان بعيني ربما هو كان السبب،
3: ممكن
0: ويريد
3: ممكن
0: أن يكتب أيضا بشكل مختلف عن أبناء جيله،
3: وهذا جيل ما فعله.
0: نعم.
3: صحيح. وهذا ما فعله، يعني رؤوف مسعد لم يكتب مثل أحد ولم يكتب أحد مثله. كما ذكرت لك ليس في الرؤية فقط، في الرؤية الروائية أو في المكابدة الكتابية، وإنما في البناء، وهذا مهم في الرواية. نحن قلما نركز على الاختلاف في البنية، دائما نبحث عن الموضوعات، أو الدارسون عموما يبحثون إنه الاتجاه الموضوعات، ولكن رؤوف مسعد غير في شكل الرواية العربية، غير في شكل الكتابة. يعني في التسعينيات كما ذكرت كانت الرواية لسه يعني خرجنا من الستينيات الوجودية والأنا والأنا السوريالية ممكن، أو الأنا المتفلتة من كل الضوابط الفنية أنا أقول، إلى الثمانينيات وأواخر الثمانينيات مع الرواية التاريخية والملحمية كما فعل جمال غيطاني في الزيني بركات مثلا، كما إبراهيم عبد المجيد في التسعينيات كتب لا أحد ينام في الإسكندرية رواية ملحمية، يأتي رؤوف مسعد لي مثل كأنه هيك الطفل يحمل حجر ويضرب به النوافذ الروائية في اللغة، سهلة جدا، سرد متدفق مثل تيار وعي أحيانا،

0: مش في اسرار الجسد ببساطة بثلاثة، لا غير كأنها تبدو غير متعمدة، تبدو هكذا دفق سردي يستعير عين الطفل، ممكن هذا الطفل تعرض لتجارب لتجربة تهميش أو تجربة تحرش أو تجربة مثلا الإقصاء أو لا مبالاة أو نهر أو كذا، فهذا يرد في إطار سردي نقدي، يعني هو ينقد سرديا.
1: نعم. أظن الكاتب مثل أو ناخذ مثل ممدوح النابي يتفق معك أو يذهب إلى نفس هذا المنحة، يقول الكتابة عنده عند رؤوف مسعد نهر متدفق بلا رتوش أو تجذيب، يكتب دون ترتيب أو تنظيم، أشبه بسيلان جارف، أو على حد قول رؤوف مسعد أنا بحكي الحكاية زي ما بتيجي في دماغي.
0: مضبوط تماما، حتوتة هيك حتوتة، يعني من ذاكرتي أو أنه يخترعها أو من دون تجذيب كما تفضل الناقد الكريم، فهو ستشعر ببساطة ولكن بساطة غير ساذجة أبدا، فيها هذا العمق، فيها هذه النزعة التدميرية، في هذه المواجهة، يعني فلان فعل كذا لماذا لا نستطيع نحن أن نفعل كذا، السلطة الفلانية يعني فعلت كذا، إذا الأباطرة فعلوا كذا لماذا القراصنة لا يفعلون كذا، فهي طريقته يعني المتضادات دائما في السرد. وأيضا هناك الترميز، يعني في ترميز مثل بيضة، لنلاحظ العناوين بيضة النعامة، مزاج التماسيح،
1: بيضة النعامة، يبدو أن هذه المفردة وهذه العبارة لها علاقة بالتاريخ المسيحي أظن.
0: نعم لها علاقة بالكنيسة البروتستانتية، وهو يذكر ذلك في الرواية، يعني الشخصيات تتحاور حول فكرة أنه لماذا تعلق بيضة النعامة عند المذبح مثلا في الكنيسة البروتستانتية، فالشخصية تجيب لأنه هذا دليل على البقاء، لأن النعامة حينما تشعر بالخطر فهي تدفن بيضها وتهرب وتواجه يعني الصياد، تهرب أمامه حتى تلهيه عن البيض، والبيض يتابع يعني حياته، يتابع سيرورة حياته وربما هي تموت، فهذا دليل على استمرار الآخر أو النسق المهمش في اللي هي الكنيسة البروتستانتية. أيضا مزاج التماسيح، التمساح الذي هو المقهور، يعني المقهور عبارة عن المقهور الذي لا يؤمن أو لا يؤتمن، لأنه ممكن في أي لحظة يغير مزاجه، التمساح يكون هادئا في الأنهار في السودان مثلا، هو هذه الأحداث يكون هادئا وفجأة يغير مزاجه، فهو يرمز بذلك أيضا إلى النسق الآخر المهمش في مقابل النسق أو السلطة الدينية السياسية.
1: نعم. حسب تعبير الروائي والصحفي السوري خليل الصويلح، رواية رؤوف مسعد بيضة النعام ولما دسم من الاعترافات وتعرية الذات والإيروتيكية الخشنة، قراءة عميقة في مكابلات الجسد وسلطة الحواس، ذاكرة متدفقة بلا ضفاف عن هشاشة الكائن وشجاعته في هتك أسرار الصندوق الأسود واقتحام حقول الألغام الأكثر مناعة. على أي حال، يعني هل يمكن القول بأن بيضة النعام هي درة أعمال رؤوف مسعد؟ يعني أين يمكن أن تذهب بقية أعماله أو تقف بقية الأعمال مقارنة بهذا العمل تحديدا؟
0: بيضة النعام ومزاج التماسيح، يعني مزاج التماسيح هي رواية قوية جدا، بيضة النعامة بس، ولكن مزاج التماسيح فيها أكثر حضور للذات للجسد، مزاج التماسيح أكثر حضور لجسد في إطار سلطة دينية، بيضة النعامة لها علاقة أكثر بالإيديولوجيا السياسية الدينية أو بالإسلام السياسي في مواجهة في ذلك الوقت، في مواجهة الأنساق الأخرى أو الهويات الضيقة لنقول. لكل نص هوية عنده، أو لكل نص أيضا، لكن في رؤية تجمع النصوص، إيساك عن المنافي كما ذكرنا، عن الذات والمنافي والحالة السياسية أيضا وحرية الجسد، كل ذلك أيضا نجده في إيساك.

0: هذه أبرز يعني أبرز أعمال رؤوف مسعد. هو لم يكن مكتارا في الكتابة رغم أنه العمر امتد به، ولكنه بدأ متأثرا، وكما ذكرنا حالة عدم الاستقرار ربما، أو كان يستمتع يعني هو يلاحظ أنه هو لا اهتم بالشهرة ولا اهتم بالجوائز ولا اهتم بالمسابقات، ولا حتى كان يسعد إذا كتب عنه مقالة نقدية، كان يسعد بذلك. أنا ألاحظ ذلك يعني تابعته في فترة حتى على السوشيال ميديا، أجده يحتفل ويسعد ولكن يناقش ويدافع، ويعني لا يترك الناقد بحاله أبدا.
1: طيب هل تلاحظين أن الكاتب على وجه الخصوص تتفتح أسطورته الشخصية بعد غيابه أو رحيله؟ يعني صحيح أن لدينا إعجاباتنا بكاتب مثل رؤوف مسعد، بأعمال رؤوف مسعد، لكن الرجل طبعا بقي في الظل وخارج دائرة الشهرة كما قلتي، أو تسليط الضوء على تجربتي والاقتراب من تلك التجربة. لكن الآن يبدو أن رحيل هذا الكاتب سيسلط عليه الضوء أكثر، وسيجعل الكثير من القراء يقبلون على أعماله كما أعتقد.
0: يلتفتون إليه، نعم. يعني هي ليس شرطا بالضرورة، هناك كتاب يعني كانوا معروفين ومقروئين في حياتهم، وأيضا بعد أن غيبهم الموت زادت أو انتبه من لم يكن يقرأ لهم أو الأجيال الأخرى. ولكن رؤوف مسعد من الكتاب الذين هم لم يهتموا،
1: لم يكن مكترثا بذلك،
0: لا لا. كان يريد أن يعيش حياته بالمتعة، بمتعة الكتابة. يعني أنا سألته أحيانا، الغياب يمكن هو السبب عن المنطقة العربية، يمكن أيضا هو يعرف أنه هذا النوع من الكتابة ليس ابن الجوائز لنقل. يعني هو مواجهاته مع الأنساق الثقافية مواجهات ليست عادية وليست سهلة، وليست ضمن حتى يعني ممكن أنا أشبهه بهنري ميلر صاحب الذي كتب مدار الجدي.
1: هو على أي حال يبدو أنه تأثر بهنري ميلر،
0: ممكن
1: على حسب ما تحدث في أحد مقالاته، لكن يبدو كما يقول أيضا تجاوز هنري ميلر إلى من اسم الكاتبة التي ارتبط بها هنري ميلر، أنايس نين. ويستذكر أيضا محمد شكري أيضا في هذا الخصوص.
0: نعم، هو محمد شكري أيضا يعني في الخبز الحافي، ولكن في اختلاف طبعا بين محمد شكري وبين تجربة رؤوف مسعد، لأنه بين رؤوف مسعد محمد شكري تجربة ذاتية جدا في الخبز الحافي يعني، أو في سوق الداخل عنه هو كشخصية، أكثر سيرة روائية. بينما رؤوف مسعد لا، رواية وليست سيرة روائية، حتى وإن وجد أحيانا كشخصية أو ادعى أنه الشخصية، ولكنها ليست سيرة روائية، هي مركبة تركيبا روائيا، في إشكالية لبطل، في محمد شكري لا، في سرد تذكاري أو تذكري أكثر. ولكن يعني في لمع من هنا ومن هناك، يعني نفس التيار ممكن، ولكن رؤوف مسعد أكثر روائية، أكثر انضباطا إخلاصا لنظرية الرواية، ليس انضباطا وإنما أكثر إخلاصا لنظرية الرواية من حيث وجود البطل الإشكالي. مشارب متعددة
1: فيما يتعلق بتجربتك أنت دكتورة شهلة. أيضا أنت سئلتي طبعا هذا السؤال من قبل، لكن نود أن نستعيد يعني رؤيتك حول هذا الموضوع، عن ما هو عن العلائق أو الوشائج بين ما هو سياري السيرة الذاتية وبين طبعا العمل الروائي. أنت قدمت أكثر من عمل روائي، ويبدو أن هنالك أيضا نوع من الانجذاب، دعينا نقول، أو الاستلهام لتلك السيرة طبعا بشكل فني أو جمالي، لا أعرف ماذا يمكن.
0: نعم، هو أنا أكتب الرواية، وأكتب الرواية الواقعية، ولما نتكلم على رواية واقعية ونستعمل مثلا الراوية يستعمل ضمير الأنا، فدائما أو الروائية تحديدا تستعمل ضمير الأنا، فدائما هناك من قبل المتلقين أو من قبل النقد موازاة بين الحياة الشخصية والحياة أو ما يحدث في الرواية أو بين العمل الروائي. ولكن الرواية كلها عملية إيهام، لكن أنا أكتب عن جغرافيات عشت فيها، أكتب عن الرقة، عن حلب، عن عمان، أكتب نعم عن جغرافيات عشت فيها وعن حقب عشت فيها يعني أو عشتها أو عاشها أجدادي، مثلا نهاية القرن 19، تفكك الإمبراطورية العثمانية ونشوء الدولة القومية، يعني أكتب عن تلك المراحل، فهي حياة الناس تتشابه في العموميات، يعني الجغرافيا تتشابه، الانقسامات، الحدث العام هو حدث واحد لكل الجيل الذي عاش في ذلك الوقت. أكتب عن سوريا من الخمسينيات والستينيات مثلا، أكتب عن عمان في الألفينات، فهناك أحداث عامة فيحدث الربط، ولكن هي ليست سيرا على الإطلاق، لكن دائما الكاتب يوزع حياته ويوزع شخصيته على أبطال رواياته جميعا، وخاصة لما تكون الكاتب امرأة، تكون كاتبة، فيحدث هناك مثل هذا الرغبة من قبل المتلقين بالتفسيرات، وأنا هذا يسعد الكاتب، يعني يسعد الكاتبة، لأنه يحقق رغبة أو شغف لدى القراء، يروي هذا الشغف الذي لدى القراء، في عملية إيهام، عملية إيهام.
1: نعم. عودا إلى أو على الكاتب الذي نتحدث عنه الراحل رؤوف مسعد. نعم. من العجيب أنه بدأ الكتابة في المسرح، يعني من المسرحية الأولى عن السد العالي، والثانية عن هزيمة 67، وأيضا درس يبدو الإخراج المسرحي في بولندا، رغم أنه ذهب إلى دراسة اللغة البولندية وذهب إلى ترجمة الأعمال البولندية للغة العربية كما يبدو من ضمن لقاءاته الصحفية، وطبعا لم يشتغل بالإخراج المسرحي، لكن أيضا كان يعني نوعا ما مهتما أو مصغيا للمسرح أو مثابرا على المسرح. العراق مثلا كتب مسرحية الأطفال ومسرحية أخرى عن مأساة أيلول الأسود في الأردن، لكن يبدو تحول إلى الرواية يعني بديلا عن المسرح.
0: هناك نعم مثل العديد من الكتاب الذين كانوا كتابا مسرحيين وكتبوا الرواية فيما بعد، يعني المسرح له شروطه والكتابة المسرحية لها شروطها، و يعني هو لما كتب أول مسرحية عن السد العالي، ونعود لنحدد أو لنتكلم على موقفه الإيديولوجي، يعني هو كان يعني قومي ولكن خذل مثل خذل في لما سجن، وخذل في 67، وخذل لما علّى صوته واعتقل،
1: ولهذا يعني كان الموقف الواضح من جمال عبد الناصر.
0: نعم كان
1: يعني الرجل يقول أنه معجب ببعض الجوانب المتعلقة بعبد الناصر، لكن طبعا للأسف أيضا هنالك صدمة هائلة فيما يتعلق.
0: نعم. وقالها غيره من الكتاب وحتى اليوم، ولكن كان على استحياء، كانوا يقولونها على استحياء، ولكن يعني حتى في الروايات أنا كنت قرأتها مؤخرا لكتاب شباب، يعني صدرت في هذا العام مثل رواية لعنة الخواجة لوائل السمري مثلا، رواية صلاة القلق لمحمد سمير ندى اللي حصل على البوكر، هم أيضا عندهم هاي الإشكالية الناصرية، أنه نحب بعض الجوانب في شخصية
1: خصوصا بمناصرة متعلقة بمناصرة الفلاحين والفقراء.
0: نعم الكاريزماتية هذه، ولكن صاروا الآن يعني لديهم مواقف واضحة سياسية واقتصادية من السياسات يعني العامة والسياسات الاقتصادية، وصار لديهم مواقف واضحة، ولكن رؤوف مسعد كان لديه هذه المواقف قبل 30 و40 سنة وأكثر، فهو كان رجل شجاع،
1: ذاق مرارة السجون
0: نعم كان كاتبا شجاعا، ولكن هذا التحول من المسرح هذا طبيعي، يعني المسرح شروطه صعبة، الأدب المسرحي إذا لم يتحول إلى نص منجز يعني عمل منجز على الخشبة ويحتاج إلى إنتاج ويحتاج إلى تمويل ويحتاج إلى مؤسسات وهو خارج المؤسسة يعني هو كاتب خارج المؤسسة لا لن يتعامل معه أحد ولن يموله أحد في هذا الخصوص ولكن كان كتاب الستينيات والسبعينيات كلهم كتبوا مسرح تقريبا كلهم كان عندهم هذا يعني لوفة المسرح له سحر المسرح له سحر والكتابة المسرح لها سحر ويعني بدأ بس بدأ الواحد فيها بيستسيغها يعني
1: يقول رؤوف مسعد عندي ميزة خاصة فوق العديد من البشر التافهين والإماعات الذين لا يعرفون حتى العيش في حياة واحدة هي تواصلي في عدة حيوات في لقاء له أيضا مع إبراهيم حمزة يقول أنا شخصية مركبة أعتقد أن من يعمل في التأليف لا يمكن أن يكون شخصا سويا لجهة حاله العقلية أصدقائي يقولون إن عندي جنونة أو جنونة لا أعرف ماذا طريقة النطق إذ أغضب فجأة أو أنبسط فجأة ويضيف هذه معروفة في الأمراض النفسية بأنها باي بولر تعدد الشخصية وهي غير الشيزوفرينيا أو الانفصام في الشخصية يضيف أنا دخلت معترك السياسة قبل أن أنتهي من دراستي الثانوية وكانت لي محاولاتي في كتابة القصة القصيرة لذا تداخل الأمران السياسة والأدب إلى آخره لكن يعني هنا أود أن يعني من خلال السطور السالفة أنا عارف طبعا أنك لست طبيبة نفسية لكن بشكل عام ككاتبة يعني ضليعة بدراسات الخطاب الثقافي نقد النص هل تعتقدين بتأثير ثنائي القطب أو الباي بولر في رأيك في تجربة رؤوف مساعد
0: يعني هي يعني تجاوز أو هو مبالغة ممكن القول ولكن طبعا الكاتب شخصية مركبة أي كاتب بهذا القدر من المواجهة وهذا القدر من الصنعة الروائية أيضا يستطيع أن يقدم شخصيات بحالاتها النفسية والاجتماعية والطبقية الكاتب شخصية مركبة ولكن ليس باتجاه المرض النفسي لأنه أعتقد أن المريض النفسي لا يميز ولا يستطيع أن يشخص نفسه هكذا لا يميز يعني خروجه بين خروجه من الحالة أو دخوله إلى هذه الحالة ولكن الكاتب يستطيع أن تعدد الشخصيات لا يعني حالة مرضية وأنه فرويد وازى بين الكتابة أو الكاتب والمريض النفسي أحيانا ولكن أيضا في الكتابة تخلص من عقد نفسية كثيرة حالة التصعيد أو حالة التسامي الموجودة عند الكاتب ودرسها أيضا فرويد يعني بس لا يمكن أن نطابق تماما بين هذا التشريح النفسي وبين حالة الكاتب وإلا لكنا أيضا قلنا إن يعني وفاقا لنظرية يونغ في الأنا الجمعية أن الكاتب الملحمي هو مريض بأمراض الأمة وبأمراض الأسلاف وبأمراض الملحميين السابقين يعني لا يصبح الموضوع متجاوز ولكن على سبيل التعبير أن الكاتب ليس شخصية بسيطة سهلة يعني محاكماته للأمور للتحولات محاكمات أيضا إشكالية وصعبة ليس بدرجة مرضية يعني.
1: نعم على أي حال كما يقول يعني أنا الآن لا أتذكر الشاعر ممدوح عدوان نعم ممدوح عدوان تذكره الآن ويتحدث شيء عن جنون الكاتب وضرورة وجود هذه المسحة من الجنون في داخل الكاتب
0: نعم هي مسحة نعم هي خاصة لما يكون متوحد يعني أو منفرد مع شخصياته ومع نصه ولكن أيضا ممكن لا يستغرق في هذه الحالة لا يعني لا. الحالة يجب أن تنتهي بمجرد أن نغلق الأوراق يعني أو نغلق شاشة الكمبيوتر وإلا تحولت حيواتنا إلى نحن يعني لسنا فقط كتاب هناك مجموعة من الكتاب نعم كانت تمثل هذا المس كانوا ظواهر يعني رؤوف مسعد ليس أكثرهم على فكرة هناك كتاب يعني يعني أنا التقيت ممدوح عدوان في هذه النزعة التفرد، يعني التفرد في شكله في ممارساته، نزعة تدميرية للذات أحيانا، نعم نعم في حضوره نزعة تدميرية، يعني الرغبة في تدمير الذات أحيانا بعض الكتاب لديهم هذا. ولكن مثلا بالنسبة لي أنا كاتبة ولكن أكاديمية، ف يعني رداء الأكاديمية أو قناع الأكاديمية يخلصني أو يضبطني ربما.
1: نعم، نختم هذا الحوار معك الروائية الأستاذ الأكاديمية شهر العجيلي بذلك المشهد الاستهلالي لنص رؤوف مسعد إيثاكا الصادر عن دار ميريت 2007. يكتب رؤوف مسعد فيه: تلميذ صغير يخرج عن السطر دائما ولا يمشي عليه رغم العقوبات المتتالية التي تنهال عليه من معلمته قاسية القلب للخروج عن السطر. أشكرك أستاذ شهلة العجيلي على هذا الحوار الثري معك حول تجربة الكاتب الرواية رؤوف مسعد الخارج عن سلطة الأنساق الثقافية كما وصفتي في
0: مقالة. نعم، الخارج والمارق، الخارج والمارق. نعم،
1: صاحب بيضة النعامة الذي رحل عن عالمنا في 18 من أكتوبر عام 2025. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ صالح، شكرا لكم. شكرا.
1: أهلا بك. أهلا.
0: شكرا جزيلا. شكرا. أهلا أهلا.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعة الجادرجي.
4: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي.
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجد في المدن الحديثة.
3: راسم بدران.
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
8: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام. يعد دمج التصوير الحراري في الوقت الحقيقي مع تقنيات التعلم العميق تقنية واعدة ومبتكرة للفحص المبكر عن سرطان الثدي. هذه الطريقة توفر تحليلاً دقيقاً وغير مؤلم وخال من الإشعاع، تعتمد على التغيرات الأيضية وتدفق الدم التي تزيد درجة حرارة الأنسجة المصابة. أما كيف تعمل هذه التقنية وأبرز نماذج التعلم العميق المستخدمة، ثم ماذا عن التحديات والاعتبارات الطبية والآفاق المستقبلية لهذه التقنية، نقربكم منها من خلال الدراسة البحثية التصوير الحراري في الوقت الحقيقي لاكتشاف سرطان الثدي مع التعلم العميق، وهي دراسة بحثية فائزة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2025. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة تفاصيل هذه الدراسة البحثية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، ونرحب باسمكم بالدكتور محمد بن عبد الله الحسيني، وهو الباحث الرئيس في الدراسة البحثية التصوير الحراري في الوقت الحقيقي لاكتشاف سرطان الثدي مع التعلم العميق. أهلا ومرحبا بكم دكتور معنا.
1: أهلا وسهلا أستاذ راشد،
0: حياكم الله دكتور. وما هي أهمية هذه الدراسة البحثية وسبب اختياركم لهذا الموضوع تحديدا؟
1: أول، في حقيقة الأمر نرى في الإحصائيات الموجودة خاصة خلال السنوات الماضية بالنسبة لسرطان الثدي، طبعا في هنا في عمان الحالات الجديدة ما يقارب 549 مصابة بسرطان الثدي خلال هذه السنوات، خلال السنة الواحدة، أي بما يقارب نسبة الزيادة مقارنة بالسنوات الماضية 34.9%، يتبع الغدة السرطان الغدة الدرقية. طبعا لو قارنا بالرجال بالنسبة للذكور، النسبة الأولى هو سرطان القولون، وتتبعه المرتبة الثانية سرطان البروستات. سرطان الثدي بالنسبة للجنسين طبعا على مستوى الوطني يعتبر في زيادة، وما يقارب 13.6%. الحالات هذه في ازدياد سنويا بسبب الكشف المتأخر.
0: طيب، إذا ما الإضافة التي تحققها دراستكم البحثية؟ يعني ما القيمة الجديدة التي ستضيفها وأضافتها دراستكم البحثية من خلال البحث؟
1: طبعا الدراسات السابقة وما يطبق هنا في السلطنة، أو بمعنى أصح في العالم، تطبق النظام الماموغرام. الماموغرام هذا نظام إشعاعي. نظام التصوير الحراري هو غير مؤثر على الأنسجة، الخلايا الأنسجة الموجودة في الثدي، ولذلك هي أخذ التصوير الحراري أكثر من مرة غير مؤثر نهائيا على الجسم. سرطان الثدي هو أكثر استهلاك للتغذية في الدم، ولذلك ترفع نسبة درجة الحرارة مقارنة بالأنسجة السليمة. توفر للتحدي الكبير هو عدم توفر قواعد بيانات للصور الحرارية، ولذلك تم جلب مجموعة من الصور الحرارية على مستوى العالم ما يقارب 10,000 صورة، وتم إدخال خوارزميات الذكاء الاصطناعي خصيصا لهذا المرض. طبعا احنا أنشأنا خوارزمية جديدة تسمى Inception MP4، وهذه احنا اللي أنشأناها خصيصا لهذا المرض، ولذلك نسبة الكفاءة ما التابعة له نسبة عالية جدا، أي بما يقارب 99.7%. الإضافة في هذا الدراسة إنه الآن الالتقاط بغير الصور وإنما بالفيديو في الوقت الفعلي، أي بمعنى إنه وضعنا كاميرا تصوير فيديو على المريض، وتتبع التغيرات في درجة الحرارة مباشر أمام الطبيب. طبعا بالإضافة إلى للتحقق، في دراسة سابقة تم إضافة اللي هو جل التبريد لمنطقة السرطان، لأن المعروف إن سرطان الثدي طبعا أكثر استهلاك مقارنة أكثر استهلاك للدم مقارنة بالخلايا السليمة، ولذلك الحرارة تكون في ازدياد مقارنة بالمناطق السليمة لحد الاسترجاع درجة الحرارة العادية. بعد وضع قل التبريد يحتاج إلى فترة طويلة جدا مقارنة بمنطقة الورم، لذلك هنا في الوقت الفعلي الاكتشاف سريع ومحقق ومؤكد للاستشاري أو للطبيب.
0: نعم. طيب دكتور، يعني كيف يتم التصوير الحراري إذن؟ وأساساً من المقصود بالتصوير الحراري؟
1: هي طبعاً هي كاميرات، هذه حرارية، كاميرات حرارية لأي جسم غير لأي جسم كائن حي درجة الحرارة عنده أكثر من الصفر، أكثر من الصفر أي بمعنى إن في تغير في درجات الحرارة. الغير الأجسام الغير الحية هي من الصفر فأقل. التغير في الحرارة هذه تعتبر تقنية تابعة للكاميرات خصيصا لالتقاط التغير في درجات الحرارة.
0: طيب إذن ما آلية عمل التصوير الحراري، هذه التقنية الواعدة والمبتكرة التي كما أشرتم تساعد على الكشف المبكر، كيف تعمل؟
1: طبعا هذه الكاميرات أول ما تلتقط الصور للمريض يتم معالجتها عن طريق الخوارزميات الذكاء الاصطناعي. بالمجرد احنا نعرف انك احنا يعني كبشر العين المجردة لا ترى كل ما يراه الكاميرات او الميكروسكوبات، فالكاميرات الحرارية هذه تم ادخالها للذكاء الاصطناعي او خوارزميات الذكاء الاصطناعي. طبعا هنا في قسمين من الصور للخلايا السليمة وصور للخلايا المريضة. يتم تدريب الخوارزميات الذكاء الاصطناعي على هذا المنوال ويكتشف الفروقات ما بين الصور هذه، ما بين الصور الحرارية. أي تغير في الصور ممكن استخلاصه عن طريق الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ما يقارب الاختلافات التي يمكن التقاطها بما يقارب 22 مليون خاصية يمكن استخراجها من الصور، ولذلك الذكاء الاصطناعي جدا دقيق ومفيد خاصة في هذه القطاعات، أي بمعنى في القطاع الصحي. بالإضافة إلى في تحدي حقيقة كبير موجود، عدم وجود صور حرارية خاصة هنا في هذه المنطقة. كل الاعتماد على التقنيات القديمة اللي هي الماموغرام والألتراساوند والسي تي سكان والإكس راي، كل هذه لم تزود بالكاميرات الحرارية، أي تأخذ بعين الاعتبار، ما زالت الآن حديثة وجديدة. فلو بنينا الذكاء الاصطناعي طبعا معتمد على هذه الصور، فلو بنينا الآن قواعد بيانات دقيقة مع عمل استشاري راح يكون التقاط أو عملية الكشف تكون في مرحلة مبكرة بمجرد حدوث التغير في درجات الحرارة في الخلايا.
0: جميل. طيب دكتور، ما مزايا هذه التقنية؟ يعني ما المزايا التي تميز هذه التقنية تجعلها أفضل من بقية التقنيات الأخرى؟
1: طبعا التقنية الحراري، الكاميرات الحرارية ممكن التقاطها أكثر من مرة، يعني ممكن تأخذ من الجسم صور حرارية أكثر من مرة، يمكن 100 مرة، 200 مرة، 300 مرة. لكن بالنسبة للماموغرام يادوب الكثير مرتين لأنه إشعاع، وخاصة نرى أن في كبار السن اللي عندهم من 70 سنة فأكثر الخلايا هذه تكون هشة، بمعنى يحدث في تمزق في الأنسجة بعد تصوير الماموغرام أو الإكس راي، ولذلك يحدث في مرض يسمى سرطان الحدث. هذا سرطان الحدث سببه اللي هي من الأجهزة الإشعاعية. هذه التقنية خالية من الإشعاع نهائيا، ولذلك ليس لها أي تأثير للجسم أو للخلايا أو بمعنى صح للشخص السليم أو للشخص المصاب، ليس لها أي تأثير، أي بمعنى أن الجسم لا يكتسب أي إشعاع.
0: جميل. طيب دكتور، الآن ما أهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها دراستكم البحثية؟
1: طبعا النتائج كانت جدا مفيدة. هذا العمل الدراسة الحالية تعتبر سابع ورقة بحثية تم نشرها في هذا المجال، ولذلك هذا العمل هو عمل تكميلي ما قمنا به من البداية. رفع كفاءة التصوير الحراري في مرحلة مبكرة، تم إضافة جل التبريد لتعزيز الكشف المبكر لسرطان الثدي، وحسب ما ذكرنا سابقا أغلب التحدي هو اللي هو عدم وجود الصور الحرارية من البيئة الحالية.
0: جميل. طيب بالنسبة للقادم إن شاء الله دكتور، كيف ستعملون على وضع هذه العينة موضع التطبيق والأفاق المستقبلية لفكرتكم وابتكاركم؟
1: بإذن الله تعالى احنا راح كما بنينا الآن في سرطان الثدي، الآن خلاص يعني بدينا في مشروع اللي هو سرطان الغدة الدرقية بنفس النظام بنفس التقنيات، لكن راح إن شاء الله نغير في خوارزميات الذكاء الاصطناعي. وطبعا لتقييم هذه الخوارزميات الذكاء الاصطناعي معنا موجود معنا 12 معادلة رياضية لتقييم مدى كفاءة الخوارزميات الذكاء الاصطناعي خاصة في الصور الحرارية.
0: طيب، وكيف وجدتم المشاركة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي والإضافة التي تقدمها للباحثين في سلطنة عمان دكتور؟
1: طبعا الأستاذ راشد، يعني هذا ما يقارب الجائزة الثالثة ولله الحمد، هي تعتبر دافع رئيسي لمواصلة في البحث وتعزيز خاصة للأخوة والزملاء لتعزيز البحث في المجال الطبي وطبعا في جميع المجالات، ولكن هذا ما يحتاج إليه المجتمع معنا صح.
0: نرجو لكم مزيدا من التوفيق ونشكر لكم وجودكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد بن عبد الله الحسيني، الباحث الرئيس في الدراسة البحثية التصوير الحراري في الوقت الحقيقي لاكتشاف سرطان الثدي مع التعلم العميق. شكرا جزيلا لكم دكتور، وبالتوفيق إن شاء الله.
1: شكرا أستاذ راشد، يعطيك العافية.
0: شكرا لك، والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، حيث يعد دمج التصوير الحراري في الوقت الحقيقي مع تقنيات التعلم العميق من التقنيات الواعدة والمبتكرة للفحص المبكر عن سرطان الثدي، إذ توفر تحليلا دقيقا وتعتمد على التغيرات وتدفق الدم التي تزيد درجة حرارة الأنسجة المصابة عبر التقاط الصور والمعالجة بالذكاء الاصطناعي ثم التوصل إلى النتيجة، وهو الموضوع الذي خصصناه للحديث في حلقة هذا الأسبوع حول التصوير الحراري في الوقت الحقيقي لاكتشاف سرطان الثدي مع التعلم العميق. شكرا جزيلا لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة، لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم، إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث، الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم عزه الله يؤكد في كلمته السامية بالقصر الرئاسي في أنغولا على أن الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقعة خلال هذه الزيارة والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 1,500,000,000,000 دولار أمريكي تشكل ركيزة متينة وتتيح فرصا مستدامة بين البلدين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية أنغولا يشهدان مراسم تبادل 5 اتفاقيات و8 مذكرات تفاهم وعقد برنامج تنفيذي شمل عددا من المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. جلالته ويده الله وفخامة رئيس جمهورية أنغولا يستعرضان في لقاء ثنائي العلاقات الطيبة بين البلدين وسبل تعزيزها، ويناقشان آخر المستجدات على الساحة الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بالقصر الرئاسي في العاصمة الأنغولية لواندا وفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو في مقدمة مستقبل جلالته حفظه الله ورعاه. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا صباح اليوم لقاء ثنائيا بمقر القصر الرئاسي في العاصمة لواندا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق المزيد من المنافع المتبادلة للشعبين الصديقين. ومناقشة آخر المستجدات على الساحة الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما قدم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي تيتي أنطوان وزير العلاقات الخارجية الأنغولي إيجازا عن العلاقات الثنائية بين البلدين. عقب ذلك عقدت جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور الوفد الرسمي العماني وعدد من المسؤولين من الجانب الأنغولي، جرى خلالها بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والطاقة النظيفة والموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي والثروة السمكية. وألقى فخامة الرئيس الأنغولي كلمة رحب فيها مجددا بجلالة السلطان المعظم ووفده الرسمي المرافق، راجيا أن تكلل هذه الزيارة بتحقيق المزيد من التطلعات والاستثمارات. وأكد فخامة الرئيس على أن هذه الزيارة التاريخية تمثل مرحلة تنفيذية متقدمة لتوسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المشتركة، مشيرا إلى النتائج الإيجابية المباشرة للتعاون الثنائي والتي تجسدت في افتتاح البنك الإفريقي العماني بلواندا هذا العام ودخول الشركات العمانية في استثمارات مناجم المعادن بأنغولا، بجانب بحث آفاق التعاون المستقبلي لفرص الاستثمار الخاص في قطاعات الزراعة.

0: مصايد الأسماك والموارد المعدنية والنفط والغاز وصناعة الأدوية. كما ألقى جلالة السلطان المعظم كلمة بهذه المناسبة فيما يأتي نصها: فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، الحضور الكريم. إنه لمن دواعي سرورنا أن نزور عاصمة بلدكم العريق لنعبر لكم عن خالص الامتنان والتقدير على ما لقيناه، والوفد المرافق لنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما يطيب لنا أن نعبر عن عميق ارتياحنا لما تشهده العلاقات بين بلدينا من تطور وازدهار، وإننا لنثمن عاليا ما أبديتموه من اهتمام شخصي وما بذلته حكومة بلادكم من جهود مخلصة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا. إن هذه الزيارة تهدف إلى مواصلة الحوار البناء وتلك المشاورات التي أجريناها مع فخامتكم خلال زيارتكم لسلطنة عمان، كما يسرنا أن نعرب عن ارتياحنا للمشاورات البناء التي أجريناها معاً والتي توجت بتدشين فصل جديد من الشراكة الاستراتيجية خلال تلك الزيارة. إن هذه الزيارة لتؤكد مجدداً التزامنا الراسخ ودعمنا التام للمواصلة في تطوير هذه العلاقات، والتي شهدت في السنوات الأخيرة نماءً ملحوظاً في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ويرافقنا في هذه الزيارة عدد من الوزراء المعنيين بهذه القطاعات، وهم حريصون على استكشاف المزيد من فرص التعاون. فخامة الرئيس، إننا نتطلع إلى تحقيق رؤيتنا المشتركة وإلى مضاعفة حجم التبادل التجاري في السنوات المقبلة، على الرغم من أنه لا يعكس في الوقت الراهن عمق شراكتنا الاقتصادية، وإن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال هذه الزيارة والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 1,500,000,000 دولار أمريكي لتشكل ركيزة متينة تتيح فرصا مستدامة لشعبينا. لذلك نحث المعنيين من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين على مواصلة جهودهم الحثيثة لاستكشاف فرص هذه الشراكة وتمكين رجال الأعمال من الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة، بما يعود على البلدين بمزيد من الازدهار والأمن والرخاء. وإننا لنستشرف بتفاؤل واثق آفاقا رحبة وشراكة واعدة في قطاعات النفط والتعدين والأمن الغذائي والنقل البحري والجوي وغيرها من المجالات، بما يسهم في ترسيخ دعائم التنويع الاقتصادي في كلا البلدين. وفي إطار التوقيع على اتفاقية برنامج التعاون الفني، فإننا نأمل أن تمتد نتائجها الطيبة إلى ما هو أبعد من هذا البرنامج، وأن تعود بمنافع ملموسة على الشعب الأنغولي. فهذا البرنامج والمبادرات المماثلة من شأنها أن تسهم في بناء روابط وثيقة وراسخة بين شعبي بلدينا، بما يعكس استراتيجيتنا الأوسع في مجال التعاون الدولي. فخامة الرئيس، وإذ يطيب لنا أن نعرب لكم مرة أخرى عن خالص تقديرنا لما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فإننا نتطلع لمواصلة الزيارات المتبادلة والحوار البناء بما يوثق أواصر الصداقة بيننا ويعزز روح التعاون بين بلدينا. كما نود أن نعرب إلى الشعب الأنغولي الصديق أصدق تمنياتنا بدوام التقدم والرخاء والازدهار، ولعلاقات بلدينا بمزيد من التطور والنماء. وشكرا لكم. شهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا بالقصر الرئاسي بالعاصمة الأنغولية لواندا اليوم مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا، ووقع البلدان الصديقان في إطار زيارة دولة يقوم بها جلالته أيده الله 5 اتفاقيات و8 مذكرات تفاهم، وعقد برنامج تنفيذي شمل عددا من المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. وتضمنت الاتفاقيات الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والتعاون الفني بين حكومتي البلدين وإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها والنقل الجوي والبنود الرئيسة في قطاع الخدمات اللوجستية وصناعة الدفاع في جمهورية أنغولا. كما تضمنت مذكرات التفاهم في مجالات المشاورات السياسية والدراسات الدبلوماسية والتدريب وترويج الاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية وبين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة أنغولا والطاقة بشان الشراكة المحتملة في قطاعات المنبع والوسط والمصب في جمهورية أنغولا والطاقة المتجددة لتطوير مشروع بقدرة 500 ميجاوات مزود بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات BESS وفق نموذج منتج الطاقة المستقل IPP في جمهورية أنغولا والتعاون المحتمل في خدمات وتقنيات حقول النفط. كما وقع البلدان برنامجا تنفيذيا لاتفاقية التعاون الفني وعقد إعادة تأهيل وتحديث وتوسعة شبكة توزيع المياه في مقاطعة لواندا. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعين غير المقيم لدى جمهورية أنغولا وأشرب بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو وقيس بن سعود الزكواني رئيس مجلس إدارة شركة معابر للاستثمار وخالد بن سلطان الجنيبي الرئيس التنفيذي لشركة رمال الصحراء. فيما وقعها عن الجانب الأنغولي معالي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية ومعالي إسحاق فرانسيسكو ماريا دوسانغوس وزير الزراعة والغابات ومعالي غواو بابتيستا بورغيس وزير الطاقة والمياه وفينسنت فرانسيسكو سوريس رئيس غرفة تجارة وصناعة أنغولا ولويس مانويل دا فونسيكا رئيس مجلس إدارة شركة سومبورتكس وسولانغ نادين غالامبا غويس رئيس مجلس إدارة شركة المياه العمومية إيبال وفيليسيانو أنطونيو كاتولو المدير التنفيذي لشركة المياه العمومية إيبال وسيباستياو غاسبار مارتينز الرئيس التنفيذي لشركة سونانغول. هذا وأجريت صباح اليوم مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بالقصر الرئاسي في العاصمة لواندا بمناسبة زيارة دولة يقوم بها جلالته إلى جمهورية أنغولا الصديقة. ولدى وصول جلالة السلطان يده الله إلى القصر الرئاسي كان في مقدمة مستقبلي جلالته فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا حيث رحب فخامته بجلالة السلطان والوفد الرسمي المرافق معربا فخامته عن سروره البالغ بهذه الزيارة الكريمة. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان المعظم. بعدها اعتلى جلالته وفخامة الرئيس منصة الشرف وعزب السلام السلطاني العماني والسلام الوطني الأنغولي. بعدها تفضل جلالة السلطان بتفقد حرس الشرف. عقب ذلك صافح جلالة السلطان كبار المستقبلين من الجانب الأنغولي فيما صافح فخامة الرئيس الأنغولي الوفد الرسمي العماني. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد وصل مساء أمس إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين بدعوة كريمة من فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم إلى مطار كواترو دي فيفيريرو الدولي بالعاصمة لواندا كان في استقباله معالي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية رئيس بعثة الشرف وعدد من المسؤولين. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المستقبلين من الجانب الأنغولي مرورا بين صفين من حرس الشرف. ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى جمهورية أنغولا. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي إيد ميليباند وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بمملكة المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض حدة التوتر وتهيئة الظروف لمعالجة القضايا العالقة عبر الحوار والتفاوض. وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن سبل تجاوز العقبات التي تعترض المساعي السياسية وأهمية البناء على فرص التفاهم وترجمتها إلى خطوات عملية نحو تثبيت التهدية بما يراعي أمن دول المنطقة ومصالحها المشروعة. صوتت الصين وروسيا العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي اليوم ضد مشروع قرار لتمديد عمل فريق الخبراء المعني بمراقبة نظام العقوبات على إيران ما حال دون اعتماده، وحصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا مقابل معارضة الصين وروسيا فيما امتنعت باكستان والصومال عن التصويت. ورغم حصول النص على أكثر من 9 أصوات لازمة لاعتماد قرارات مجلس الأمن، حال التصويت السلبي من جانب الصين وروسيا دون إقراره. وكان مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة يهدف إلى تمديد ولاية فريق الخبراء لمدة عام إضافي. شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على عدة بلدات في جنوب لبنان، وذكرت مصادر لبنانية أن قصفا إسرائيليا استهدف بلدتي المنصورة ومجدلزون في الجنوب اللبناني، فيما اشتدت الغارات الإسرائيلية فجر اليوم مع تسجيل تقدم لآليات إسرائيلية باتجاه أطراف بلدتي حداثة ودير ميماس. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن القوات الإسرائيلية ألقت ليلا قنابل مضيئة في أجواء بلدتي حداثة وعيت الجبل. تعرضت روسيا لهجوم أوكراني ب 350 مسيرة كانت متجهة إلى موسكو، تزامن ذلك مع بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية هي الأولى في روسيا منذ بدء الحرب. وبحسب تقارير إعلامية روسية فالمسيرات الأوكرانية أسقطت معظمها في المنطقة المحيطة بموسكو، بما في ذلك 64 مسيرة كانت قد اقتربت من العاصمة. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيحول اليوم مبلغا إضافيا قدره 3,300,000,000 يورو إلى أوكرانيا. وأكدت أورسولا أن المفوضية الأوروبية وافقت الأسبوع الماضي على تمويل شراء أنظمة باتريوت في إطار قرض لدعم أوكرانيا. وكانت المفوضية قد أعلنت حينها عن تخصيص 6,100,000,000 يورو لأوكرانيا للحصول على أنظمة دفاع جوي وصاروخي وذخائر وطائرات مسيرة ومعدات للحرب الإلكترونية. مع اختتام تداولاته الأسبوعية سجل المؤشر العام لبورصة مسقط انخفاضا طفيفا ب 44 نقطة وأغلق عند مستوى 7,603 نقاط مقارنة بالأسبوع الذي سبق، وارتفع المؤشر المالي فيما انخفض مؤشر الصناعة والخدمات.
1: مع اختتام تداولات هذا الأسبوع سجل المؤشر العام لبورصة مسقط انخفاضا طفيفا ب 44 نقطة ويغلق عند مستوى 7,603 نقاط مقارنة بالأسبوع الذي سبق. وبالنسبة للمؤشرات القطاعية الرئيسة فقد ارتفع المؤشر المالي فيما انخفض مؤشرا الصناعة والخدمات، وسجل إجمالي قيمة التداول ارتفاعا ب3% ليتجاوز 200 مليون ريال عماني بعد تداول أكثر من 760 مليون و800 ألف ورقة مالية من خلال 41,160 صفقة. أما القيمة السوقية لبورصة مسقط فسجلت انخفاضا طفيفا لتبلغ نحو 39 مليارا و397 مليون ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع ب 87% مقابل 82% لمشترياتهم، أما صافي الاستثمار غير العماني فارتفع بنحو 15%، وتصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية ب 25% من حيث قيمة التداول، فيما تصدر سهم بنك الصحار الدولي من حيث العدد ب 32%.
0: أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في سلطنة عمان بنسبة 22.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وسجل مؤشر أسعار العقارات التجارية ارتفاعا بنسبة 12.4% مدفوعا بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 19.2%، فيما انخفضت أسعار المحلات التجارية بنسبة 12%، كما انخفضت أسعار الأراضي الصناعية بنسبة 3.9%. وعلى مستوى المحافظات، سجلت محافظة مسقط أعلى نسبة ارتفاع في أسعار الأراضي السكنية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 40.6% مقارنة بالربع المماثل من العام الفائت، تلتها محافظة مسندم بنسبة 29.1%، ثم محافظة شمال الباطنة بنسبة 29%. وفيما يخص أسعار المنتجين في سلطنة عمان، فقد سجل الرقم القياسي ارتفاعا بنسبة 32.7% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 31% مدفوعا بارتفاع أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 31.9%، كما ارتفعت أسعار منتجات الأحجار والرمال بنسبة 0.5%، في حين تراجعت أسعار منتجات خامات المعادن بنسبة 14.3%. بلغ سعر نفط عمان اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 118.98 دولارا للبرميل، حيث شهد انخفاضا بمقدار 5.17 دولارات مقارنة بسعر يوم أمس والبالغ 124.15 دولارا. أما عالميا فقد هبطت أسعار النفط بنحو 1% عند التسوية، لكنها ظلت فوق 100 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الأجل لخام برنت بنسبة دولار وسنتا واحدا لتسجل 104.82 دولارا للبرميل. ارتفع سعر الذهب على نحو طفيف اليوم مدعوما بانخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار، حيث صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بمقدار 0.03% ليسجل 4352.60 دولارا للأوقية. بالمقابل انخفضت العقود الأمريكية الأجل الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.02% لتصل إلى 4391.60 دولارا للأوقية. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم عز الله يؤكد في كلمته السامية بالقصر الرئاسي في أنغولا على أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال هذه الزيارة والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي تشكل ركيزة متينة وتتيح فرصا مستدامة بين البلدين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية أنغولا يشهدان مراسم تبادل 5 اتفاقيات و8 مذكرات تفاهم وعقد برنامج تنفيذي شمل عددا من المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. جلالته أيده الله وفخامة رئيس جمهورية أنغولا يستعرضان في لقاء ثنائي العلاقات الطيبة بين البلدين وسبل تعزيزها، ويناقشان آخر المستجدات على الساحات الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بالقصر الرئاسي في العاصمة الأنغولية لواندا وفخامة الرئيس غواو مانويل لورينس في مقدمة مستقبل جلالته حفظه الله ورعاه. كان معكم في التحرير سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بني عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالعرابة.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
10: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: حمود سعد خميس السعدي من مدرسة الصبيخي للبنين.
11: حمود يبلغ من العمر 13 عاماً، يهوى القراءة والرماية والسباحة، ويتمنى أن يصبح في المستقبل معلم رياضيات. مرحبا حمود.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله زين.
11: أنت طالب في مدرسة الصبيخي للبنين ما شاء الله، وطبعا متفوق صح؟
12: نعم.
11: كيف إيش المواد اللي شاطر فيها؟
12: الرياضيات والعلوم والإنجليزي
11: ما شاء الله،
12: والدراسات
11: الاجتماعية. وهذه المواد إيش أكثر مادة تحبها فيهن؟
12: الرياضيات.
11: عشان كذا أنت تتمنى تصير معلم رياضيات في المستقبل.
12: نعم.
11: بنتكلم عن هذه الأمنية، ولكن خلينا نتكلم عن القراءة. تتشارك في نشاطات تخصص القراءة في المدرسة؟
12: نعم.
11: إيش شاركت؟
12: في نجم القراءة.
11: في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطن.
12: نعم في المدرسة.
11: في المدرسة.
12: نعم.
11: كم كتاب قرأت؟
12: 64 كتاب.
11: 64، هذا كلهن ما شاء الله سنة قرأتهن؟
12: أيوة.
11: إيش نوعيتين هذه الكتب اللي قرأتهن؟
12: روايات، خيال علمي.
11: مثل إيش يعني؟
12: مثل كتاب أرسس من تأليف أحمد الحمدون.
11: عن إيش يتكلم أرسس؟
12: يتكلم عن قواعد. أن في مدينة، في هذه المدينة يكون الناس ما يتخطون 50 من عمرهم. ومن اللي يتخطى 50 من عمره ينفذ عليه الإعدام.
11: هذا في هذه الرواية؟
12: نعم. بعد هذه الرواية تتعامل بوحدات الذكاء وليس بالنقود كما المعروف في البلدان.
11: بمعنى أنه اللي يريد يشتري شيء أو يبيع شيء
12: بوحدات الذكاء،
11: بالذكاء مش بأوراق مالية.
12: نعم.
11: ممتاز. وإيش الاستفادة طيب من هذه الرواية؟
12: الاستفادة أن التفكير والذكاء في حل المشكلات.
11: جميل. طيب وغير أرسس إيش بعد قريت؟
12: أرض زيكولا
11: لعمرو عبد الحميد. عن إيش تتكلم هذه الرواية؟
12: تتكلم عن فتى يسمى خالد في هذه البلدة، ويحكى أن في هذه البلدة سرداب من مهجور من مئات السنين يسكنه العفاريت والأشباح. وفي هذه وهذه البلدة ومن يدخل هذا السرداب يستكشف أن في هذا السرداب بلاد كالحلم وليست كباقي البلدان في العالم. وتعرف خالد على أصدقاء، من هذهم الأصدقاء أيمن وإياد. وتعرف خالد على طبيبة تدعى أسيل ووقع في حبها. والآن خالد يستكشف للآن عن هذه البلاد التي لا يعرف نهايتها.
11: وإيش الاستفادة من القصة؟
12: استفدت أنك لا تتردد، لا تتردد في عندما يكون عندك إرادة لا تتردد عند الشيء.
11: طيب جميل. وإيش بعد قريت؟
12: قريت قواعد جارتين.
11: اللي عمرو عبد الحميد.
12: أيوة.
11: جميل. عن إيش أتكلم قواعد جارتين؟
12: ترى هذه الكتب يعني وأجزاء. أجزاء يعني متشابكة يعني نفس القصة. بس
13: يعني هذا جزء جزء ثاني من زيكول من
12: أجزاء.
13: أيوة. أيوة عن إيش تتكلم هذا الجزء قواعد قالتي؟
12: يحكى أن في مدينة لديها بوابة عملاقة. وهذه البوابة تغلق عند المغرب. وفي هذه البلدة إن إذا كان الإنسان جاهل ما يعرف للقراءة ولا الكتابة يكون يعني ما يستقبلونه فيطردونه من البوابة.
13: طيب وإيش هواياتك الثانية؟
12: السباحة.
13: السباحة. وين تسبح بالضبط؟
12: في المزرعة.
13: في المزرعة. وتشارك في نشاطات تخص السباحة مسابقات مثلا؟
12: لا بس أشارك يعني تعلمت أن السباحة مع مدرب.
13: مع مدرب. وين تعلمت؟
12: في فندق.
13: آه يعني في حوض سباحة في أحد الفنادق.
12: أيوة.
13: آه جميل جدا. وإيش بعد من هواياتك الثانية؟
12: الرماية.
13: الرماية. رماية بالكسر.
12: أيوة بالكسر والصقم.
13: آه
12: والكند.
13: جميل جميل. وين بالضبط مارس هذه الهواية؟
12: أنا مارسها في السيح. نروح السيح نقع دبوت يعني قارورات.
13: حد معاك يعني يكون؟
12: أيوة أكيد.
13: من معاك يكون؟
12: أبوي.
13: وتنجح يعني؟
12: نعم نعم أعرف في الرمي.
13: ممتاز ممتاز يا حمود. وتحفظ نشيد أو قصائد؟
12: بس ناسنها.
13: وفي المدرسة ما عندكم نشيد في المدرسة؟
12: المدرسة عندنا.
13: حافظنه ولا لا؟
12: لا حافظ القرآن.
13: إيش بتسمعني من القرآن؟
12: سورة المسد.
13: طيب تفضل.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
13: صدق الله العظيم. ممتاز يا حمود. ننتقل الآن إلى الأمنية. طبعا أنت قلت في بداية هذه الحلقة أن أو ذكرنا أن أمنيتك تكون معلم رياضيات صح؟
12: نعم.
13: ليش عاد معلم رياضيات؟
12: لأن أحب هذه المادة وأود أن أدرسها.
13: نعم. ليش تحبها يعني هذه المادة؟
12: فيها تفكير. تفكر يعني في الحل. مادة سهلة ما صعبة.
13: وفي سبب ثاني بعد لهذه الأمنية أنت قلت لي قبل ما ندخل الحلقة.
12: نعم أبوي مدرس رياضيات معلم.
13: مدرس رياضيات. يشجعك أبوك على يعني مثلا يساعدك في مادة الرياضيات؟
12: نعم.
13: ويشجعك على هذه الأمنية؟
12: شجعني.
13: ممتاز ممتاز. في نهاية هذا الحوار معك أطلب منك حكمة.
12: القراءة تصنع إنسانا مبدعا.
13: القراءة تصنع إنسانا مبدعا. شرح لي إياها.
12: كل ما تقرأ تتعلم أكثر تتفقه أكثر وتعرف كلمات جديدة وتبدع في الحياة.
13: ممتاز يا حمود فعلا. إذن حمود بن سعد بن خميس السعدي البالغ من العمر 13 عاما الطالب بمدرسة الصبيخي للبنين في السويق. شكرا جزيلا لك.
10: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتاب بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
11: بالذهاب بشكل

درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمثل الثروة الحيوانية في محافظة ظفار موردا غذائيا واقتصاديا واجتماعيا مهما، لكن قيمة هذه الثروة لا تقاس بعدد رؤوس الماشية وحده، بل بما تنتجه من غذاء وما توفره من دخل للمربين وفرص للمستثمرين، ما تقيمه حوله من أنشطة في الأعلاف والخدمات البيطرية والتجميع والتصنيع والتسويق. ورغم ما يمتلكه القطاع من إمكانات، لا يزال المربي يتحمل تكاليف التربية والإنتاج، بينما لا يصل إلى جانب من الحليب واللحوم والمنتجات الحيوانية إلى السوق ضمن سلسلة منظمة تضمن الجودة وتقلل الفاقد وتحقق عائدا عادلا ومستداما. ومن هنا نطرح في حلقتنا اليوم السؤال: كيف تنتقل بالثروة الحيوانية في ظفار من الإنتاج المتفرق إلى منظومة اقتصادية متكاملة تربط المربي بالمستثمر والمصنع والسوق، وتعزز الأمن الغذائي والقيمة المحلية المضافة؟ قبل أن نبدأ، نتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع المواطنين والمربين الذين حافظوا على هذه الثروة وتحملوا مسؤولية رعايتها واستمرارها، وإلى كل من أسهم في دعم هذا القطاع من جهات حكومية وخاصة وجمعيات وباحثين ومستثمرين وأطباء بيطريين وعاملين في مختلف أنشطة قطاع الثروة الحيوانية. أرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي الإذاعي، كما أرحب ضيوفنا الشيخ سالم بن أحمد علي الشوري قطن، رئيس الجمعية العمانية للثروة الحيوانية، والدكتورة منى محمد سيل جعبوب، الباحثة في مجال الأمن الغذائي وسفيرة التحول الرقمي محافظة ظفار وعضو الجمعية العمانية للثروة الحيوانية، الفاضل فيصل بن مسعود تبوك صاحب مشروع قيرون للألبان. مرحبا فيكم جميعا، حياكم الله شيخ سالم. نبدأ معك كذا بسطة كما يقولون حول الجمعية ودورها منذ تم تأسيسها.
2: أولا شكرا جزيلا دكتور، وشكر موصول لإذاعة سلطنة عمان المستضيفة لنا طبعا في هذه الحلقة. أحب أن أسلط الضوء على الجمعية العمانية للثروة الحيوانية. أشهرت الجمعية العمانية للثروة الحيوانية بموجب القرار الوزاري رقم 164 على 2025 والصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في معالي الدكتورة الموقرة بالعدد الصادر ورقم القيد 198 لهذه الجمعية، ومن ثم أيضا أصدرت الجريدة الرسمية أيضا إشهار هذه الجمعية تحت رقم 1597 العدد بتاريخ 25

0: 2025.
1: جميل، ندخل في اختصاصات وأهم اللجنة أو
0: بكل
1: الجمعية.
0: تأكيد الاختصاصات طبعا موجودة وموضحة في العدد وأيضا صادرة عن الجمعية، وبأمانة صادقة يعني للجمعية. إشهار الجمعية هو يمثل أيضا بالغ الأهمية للجهات الرسمية، ونحن في هذا المقام يسر لنا أيضا أن نشكر كل من دعم إشهار هذه الجمعية على المستوى الرسمي وعلى المستوى الخاص، لما لهذه الجمعية من أهمية كبيرة جدا، خاصة بأنها اليوم هي صوت المربي. فعندما يكون هناك جمعية تعني بالمربيين والثروة الحيوانية فهذا عامل مهم جدا، بحيث أنه أيضا ينظر من خلال المربيين إلى التحديات والأمور اللي هي تهم هذا المربي. ونحن كجمعية بأمانة لسنا ناقلين للتحديات فقط، بل أيضا مشاركين للحلول اللي هي من خلالها نستطيع أيضا أن نتفاعل مع الجهات الرسمية وإيجاد حلول لهذه الثروة، حيث أن الثروة في محافظة ظفار كما تعلمون وعموم السلطنة، والجمعية هي أشهرت على مستوى السلطنة وليست حصرا على محافظة ظفار، هذا للعلم. فلذلك الجمعية مهمة جدا وهي صوت المربي مثل ما أسلفت، والجمعية إن شاء الله هي حلقة الوصل بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص متمثلا في الثروة الحيوانية في ظفار.
1: جميل. دكتورة منى، بحكم أيضا يعني دراستك في هذا الجانب مركزة كثير على الموضوع الأمن الغذائي في السلطنة بشكل عام، إذا أتينا في الجزئية المتعلقة أيضا كذلك بالثروة الحيوانية.
2: جزاك الله خير دكتور أحمد على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذه الجلسة. طبعا قطاع الثروة الحيوانية والأمن الغذائي وجهان لعملة واحدة، بحكم أن الثروة الحيوانية من أهم الركائز التي تركز عليها الدولة، وأيضا صنفت في عدة تصنيفات اقتصادية متداخلة، أبرز الاقتصاد الغير نفطي، بحيث أن عمان الآن تحاول تركز على التنويع الاقتصادي خارج القطاع النفطي، وهذا يضعها ضمن محور الاقتصاد والتنمية في رؤية عمان 2040. أيضا تدخل ضمن الاقتصاد الأخضر المستدام باعتباره قطاع يعتمد على الموارد الطبيعية المتجددة، ولله الحمد محافظة ظفار تتميز بمراعي وأيضا المياه الموجودة عندنا، التنوع الحيوي، هذا كله يندرج ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي يوازن بين الإنتاج والاستدامة البيئية، وأيضا يتقاطع مع محور البيئة والاستدامة اللي هي أحد أهم المحاور الأربعة لرؤية عمان 2040. أيضا الاقتصاد الأزرق، أنا بضيف هذه النقطة، نظرا لتكامل الثروة الحيوانية مع الثروة السمكية في ظفار، فإن جزء من المنظومة يتقاطع مع مفهوم الاقتصاد الأزرق الذي يعنى باستدامة الموارد البحرية والساحلية، وهذه أيضا تتمتع بها محافظة ظفار. اقتصاد القيمة المضافة والاقتصاد الصناعي، عند الحديث عن التصنيع، والشيخ سالم ذكر هذه النقطة أو سيتطرق لها فيما بعد، اللي هو التصنيع، تحويل الحليب واللحوم لمنتجات مصنعة، هذه كلها أيضا تدخل ضمن القيمة المضافة في الاقتصاد العماني، وهذه الرؤية أيضا لتعزيز بدل الاعتماد على التصدير أيضا بيع المواد الخام. اقتصاد الأمن الغذائي أيضا هو قطاع استراتيجي مستقل الآن، وجهود وزارة الزراعة بحكم أني باحثة شغالين بشكل مكثف بحيث أنهم يركزوا على هذا القطاع، وضع أيضا رؤى ووضع استراتيجيات خاصة به وأيضا وضع تشريعات. لدينا أيضا الاقتصاد الدائري، أنا ذكرت بعض النقاط القوية، الاقتصاد الدائري اللي هو يعنى بعملية تقليل الفاقد المنتجات الحيوانية، الثروة الحيوانية، كيف أني أنا أحولها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، على سبيل المثال التركيز على الأسمدة العضوية، على الأعلاف، أيضا هذه من ضمن الاستراتيجيات الوطنية التي تعطي أولوية للاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز النماذج الإنتاجية المتوافقة مع مبادئ الاقتصاد الدائري. التطبيق العملي في محافظة ظفار، طبعا مخلفات الماشية اللي هي الروث وبقايا الأعلاف يمكن تحويلها لسماد عضوي، هذا السماد يستخدم في زراعة الأعلاف محليا، ما يغلق الحلقة الإنتاجية، بدل التخلص من هذه المخلفات ممكن أن احنا نستفيد منها أيضا للزراعة. الاقتصاد الأخضر ومبادرات الحياد الصفري الكربوني أيضا بتوجيهات سامية، التركيز على هذا المشروع، يشهد القطاع الزراعي والحيواني في عمان توسعا في تبني حلول مبتكرة دائمة الحياد الصفري ضمن مبادرات وطنية مثل أوكيو الخضراء اللي بدأت من 2022 إلى 2025، الهدف منها تعزيز استدامة الزراعة وتحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية إلى جانب الإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية. الصلة بمحافظة ظفار، طبعا هي محافظة ظفار تعتمد على الرعي بالدرجة الأولى، فإن ظفار تمتلك ميزة نسبية في هذا التصنيف مقارنة بأنظمة الإنتاج الحيواني والصناعي الأكثر كثافة من ناحية الكربونية.
1: جميل جدا، يعني شملت كثير القطاعات.
2: أيوة.
1: الواعدة
2: أيضا احنا ضفنت هي تشكل الثقل الكمي في الثروة الحيوانية على مستوى السلطنة، وكنت ناقشت كان بيناقشنا من شوي الشيخ سالم ان هي تحت يعني وصلنا فوق مليون او نص مليون، انا اتوقع الاحصاء عندي فوق نص مليون من المواشي اللي موجوده اللي تمتلك
0: اللي هي الإبل والأبقار.
2: الابل والابقار.
0: نعم.
2: ايضا تفرد بيئي، احنا منفردين بيئيا وجغرافيا بحكم ان هذه المنطقه ايضا في موسم الخريف، وموسم الخريف ايضا يعتبر قطاع سياحي يستقطب السياح من الداخل والخارج، وايضا تحقق قيمه مضافه للمربي. نعم
1: جميل. يمكن نحن لا نتحدث بشكل كبير يعني في الجوانب كواقع، لكن كواقع ملموس تنفيذي عندنا تجربة رائعة جدا من الأخ فيصل تبوك، وبداية المشروع والفكرة ما لم يتحول هذا الاقتصاد إلى ثروة واستثمار قد يكون عبء على المربي وعبء كذلك حتى على مستوى الجبال كتصحر وأشبه ذلك، فكيف بدأت الفكرة؟
3: أولا نشكركم على هذا اللقاء وهذه الجلسة الطيبة. هذا الفكرة من المشروع بدأت الفكرة من وجود كميات كبيرة من الحليب الغير مستفيد منه، فحاولنا تحويل هذه الفجوة إلى مشروع لتجميع هذا الحليب وبسترته السوق التجارية. هذه هي الفكرة بشكل عام.
1: كيف بدأت المشروع والخطوات وين وصلت أيضا؟
3: والله انطلق هذا المشروع بجهود ذاتية وشخصية لتلبية حاجة السوق ودعم الأمن الغذائي. بدأنا أول مرة بكميات قليلة كتجربة، ومن ثم استجلبنا المعدات من الخارج لتطوير هذا المشروع.
1: شيخ سالم، إذا بحكم أيضا أنت أيضا من البيئة نفسها وأدرى بواقع الثروة الحيوانية، لو أعطيتنا كذا الشكل مبسط للثروة الحيوانية في محافظة ظفار.
0: شوف للأمانة محافظة ظفار تمتلك مقومات كبيرة جدا في مجال الثروة الحيوانية، سواء من حيث أعداد الثروة الحيوانية أو خبرة المربيين المتراكمة أو طبيعة المحافظة نفسها. فعندما يصير لديك ثروة فأنت مستعد لمراحل المتكاملة ما بعد هذه الثروة، مثل المادة الخام. إذا توفر عندك المادة الخام فالتصنيع أو الصناعة التحويلية لهذا المادة الخام ممكنة، لكن في المقابل هناك فجوة. بقدر ما هو هناك أعداد كبيرة من هذه الثروة، هناك فجوة بين الإمكانات الموجودة وبين الاستفادة الاقتصادية الفعلية منها، وهذه هي الفجوة الحقيقية اللي نحن نعمل عليها مع الجهات المعنية لردمها، وإن شاء الله ترى النور قريب وأن تتكامل هذه المنظومة بشكل عام. المربي اليوم يقوم بواجبه حقيقة وينتج، ولكن السؤال الأهم ماذا يحدث لهذا الإنتاج بعد ذلك. هو الإنتاج موجود، ولكن أيضا هناك سؤال آخر، ماذا يحدث لهذا الإنتاج؟ الإنتاج هذا يحتاج إلى تسويق وتجميع وتصنيع وإلى وصوله إلى المستهلك. المنظومة المتكاملة لتجميع الإنتاج مهمة جدا، التصنيع مهم جدا، التسويق مهم جدا، وتضمن للمربي سوق مستقر وسعر عادل. عندما يضمن المنتج أو الإنسان اللي ينتج لديه سوق مستقر وسعر عادل، أتوقع الإنتاج راح يزيد والأمور راح تستتب. وهنا أعتقد أن المرحلة القادمة يجب أن لا تركز فقط على زيادة الإنتاج بقدر على بناء سلسلة قيمة متكاملة للثروة الحيوانية، وهذا هو الأساس.
1: جميل.
0: وعندما ندرك ونستطرد مثل هكذا الثروة بحجمها الموجود الآن في المحافظة، فهذه القيمة الاقتصادية من وراء هذه الثروة على مستوى الإقليمي والعالمي لا ممكن أن تهدر بأي شكل من الأشكال.
1: جميل. الجمعية كيف بدأت الآن من خلال هذا المعطيات، يعني كاستراتيجية كخطط، كيف التقيتم أيضا بالمربين، كيف أيضا الجهات الرسمية تعاون؟
0: الجمعية بأمانة صادقة وجدنا كل الترحاب من الجهات الرسمية، ووجدنا أيضا هناك في استماع جيد، ونحن دائما ننقل مثل ما أسلفت هم هذا المربي، ولكن لا ننقل التحديات على شكل إنها تحديات فقط، بينما أيضا نضع الحلول والاستراتيجيات، وأيضا أحيانا حتى اللي هم يقولوا دراسة الجدوى لبعض المشاريع، وأيضا استقطاب الاستثمار. نحن عملنا أيضا من خلال الجمعية، بالرغم إنه الفترة قصيرة لهذه الجمعية، إلا أنه استطعنا أيضا أن يكون بيننا تواصل وبين الجهات المعنية، وأستطيع أن أقول عن طريق الجمعية حققنا نقلة نوعية في كثير من مخرجات الإنتاج لهذه الألبان اللي هي متعلقة بهذه الثروة.
1: يمكن دكتورة منى أيضا بحكم أيضا تواجدك يعني في التواصل الاجتماعي ولك أيضا يعني باع كبير في هذا الجانب، هل المربي بحاجة إلى نقلة أخرى من الوعي، يعني نحو الاستثمار أو المربي المستثمر الذي في الغالب عالميا ما في مربي فقير أصلا، يستحيل على مستوى العالم أجمع.
2: نعم.
1: الوحيدين المربيين عندنا في المجتمع ربما يكون ليس بفقرة ولكن على الحد، فأصبح بالنسبة لهم هي تربية تقليدية ورثوها عن الأجداد عن الأقارب، وأيضا في المساحات أيضا المتاحة، والله حبانا بهذه الأمطار مثلا.
2: نعم.
1: في محافظة لولا هذه الأمطار قد تكون هناك عبء كبير جدا على المربي. كيف نخلق وعي اجتماعي نمارسه على مستوى سواء جولات سواء مجموعات سواء لجان أو جمعيات تلعب هذا الدور؟
2: طبعا الجهود موجودة، يعني واضحة، اللي هي لجان الأمن الغذائي، والجمعية أيضا مش مقصرة، بترفع التصورات وبترفع الشكاوي. ما زلنا على نظام التربية التقليدية، ما زلنا يفترض أن يتم تحويل المربي إلى نظام تجاري، كيف أنه يستفيد من هذه الماشية ويحقق له أيضا قيمة مضافة، بحيث أنه ما يعتمد فقط أنه يستهلك الاستهلاك المنزلي أو الاستهلاك الأسري، بالعكس نحن نريد يسوق المنتج هذا وأيضا يستفيد من هذا المنتج، سواء كان تحسين قطعان الموجودة عند المربي الحيوان، أيضا تغذية منظمة. نحن ما نريد نركز فقط على الأمن الغذائي، أيضا نريد نركز على الأمن الصحي.
1: طيب.
2: الحين أنت عارف الحين وضع المشاكل اللي حاصل بعض الحيوانات، الأمراض بتصيب الحيوان تنتقل مباشرة أيضا فيما بعد الإنسان، أيضا هذه لابد أن أيضا ينظر فيها بعين الاعتبار. الدعم المادي لابد منه، المربي محتاج إلى دعم مادي وأيضا دعم فني، بحيث أني أيضا أنا من خلال الورش أو الدورات وأيضا متابعة ملاك هذه الحيوانات، أيضا تشجيع المربين اللي هم منتجين. مثلا على سبيل المثال في بعض المربين ما شاء الله يعني أصبحوا يعني علامة فارقة في كقيمة مضافة في المنتج مالهم، ممكن تم تسويق هذه الأسر وتشجيعها، بحيث أنه نعمل نقلة نوعية أيضا بقية مربي القطاع الريفي بشكل عام أو الحيوان بشكل عام، سواء كان في البادية أو سواء في المناطق الريفية.
1: جميل. ممكن فيصل لو دخلتنا يعني في كما يسمون الرحلة، يعني في قضية بداية، يعني كيف تبدأ التجميع، يعني بمعنى رحلة الحليب من المربي إلى المستهلك، كيف يعني تتحكم في هذه العملية وكيفية أيضا تأمين مثل هذا الحليب، وكيف تتعاون أيضا والمربين يتعاونوا معك؟
3: نعم، أولا يتم تجميع الحليب واستقباله من المربين أو أصحاب الماشية، ثم يقضى الفحص، ومن بعده يدخل إلى عملية البسترة والتعليب. هذه هي الفكرة الأساسية مثل هذه المشاريع. أولا تدعم المربين من تحويل هذا الفائض الحليب لديهم إلى مصدر دخل مادي.
1: جزئية تتعلق بموضوع يعني جودة الحليب أيضا، يعني كثير من التساؤلات أحيانا الناس يعني المجتمع يعني إذا ما شاف مثلا مصنع، إذا ما شاف أدوات، إذا ما شاف خدمات موجودة، إذا ما قد يشعر بأنه محتاج إلى كيف يضمن جودة هذا الحليب وخاصة المستهلك أيضا.
3: أولا نحن نتبع سياسة سلام وجودة الغذاء للفحوصات، يعني ما نقدر نتجاوزها من ناحية الأجهزة المخبرية، ومن ثم نفس الشيء نستعين ببعض المختبرات اللي هي معتمدة في السلطنة مثل مختبرات صلالة ومختبرات الظفار، ونفس الشيء مختبرات البلدية.
1: جميل، واضح. شيخ سالم، يمكن تعليق على أيضا ما ذكرته الدكتورة منى، وكنا قبل الفاصل نتحدث أنه أنت طلعت على تجارب خارجية.
0: صحيح.
1: وشاركت في بعض الزيارات الرسمية.
0: صحيح.
1: أيضا.
0: صحيح.
1: يعني نحن نريد أن ننتقل من مرحلة الكم، كم عندي حيوان، بقدر ما هو الكيف، يعني كيف ممكن يتحول الماشية من رأس إلى كم القيمة المضافة سيضيفها على المربي على الاقتصاد الوطني.
0: كلام جميل دكتور. هو هذا الهدف في النهاية، ولكن كيف يتحقق هذا؟ نحن عندما نريد نحسس المربي أنه يكون مطمئن على المنتج هذا، لابد أن يكون هناك سلسلة متكاملة لهذا المنتج. أولا الاستقرار، الاستقرار عامل مهم جدا. أيضا في النهاية أنك تعرف بأنه هذا المنتج اللي أنت تنتجه له سوق مستمر، وفي اتفاقيات تضمن لك هذا السوق، هذا مهم جدا. ومن ثم التسعيرة، التسعيرة أيضا مهمة لهذا المربي، أن يعني يعرف تسعيرة الموجودة. وأنا أنظر إلى التسعيرة حقيقة هي متواضعة بكل أمانة. ليش؟ الآن إذا تنظر إلى العام اللي يتحدث عنه الأخ فيصل، وهو أيضا واحد من النوعيات اللي نفتخر فيها في هذا المجال، أعطيك مثال بالنسبة للمربي. أنت تعرف أي منشأة، أي اقتصاد يطرح، التكلفة التشغيلية هي الأساس.
1: صحيح.
0: فأنا أسأل سؤال من خلال هذا الحوار للرأي العام، من اللي يتحمل التكلفة التشغيلية في إنتاج الحليب؟ أليس المربي؟
1: أكيد.
0: هو اللي يصرف، هو اللي يسمن، هو اللي يعلف من الصباح إلى المساء ويجيب لك هذا المنتج جاهز إلى المصنع. إذن عندما نتحدث عن الجانب الآخر اللي هو الشق الصحي وهو الأهم، وأنت تتحدث عن مادة غذائية، في النهاية الإنسان، سلامة الإنسان هي الأهم. أوجدت شركات موجودة لهذا الغرض، ونحن نقول من واجب هذه الشركات أن يكون لديها الآليات الصحية للمنتج هذا من المربي إلى مصنعها، مش المواطن ومن ثم يتسبب بأنه هناك والله هذا المنتج غير صحي وأنه هكذا. لا والله، نحن نقول العكس، هم عليهم إيجاد آلية صحية بسيارات مخصصة، وأيضا هناك في نقاط تجميع. أيضا الشكر نقدمه للأخوان في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وعلى رأسها معالي الدكتور، لأنه فعلا التعدد الآخر اللي تم خلال المرحلة هذه القادمة بإضافة 3 مراكز تجميع هي عن طريق ميزانية وزارة الزراعة، ونشكر وزارة الزراعة على هذا الجهد. إذا مناطق التجميع موجودة ومصانع موجودة، لما لا تكون هناك حلقة متكاملة لهذا المنتج وضمانه؟ هذا مهم جدا. فلذلك نحن نقول الثروة الحيوانية في عمان بشكل عام وظفار بشكل خاص، يجب أن ننظر لهذه الثروة إنها ثروة اقتصادية، ما ننظر لها على أساس إنها نشاط فردي لهذا المربي. عندما تقيس هذه الثروة بحجمها وكمها، وتريد أيضا أن تنقلها من الكم إلى الكيف، عليك أن تدرك تماما بأن تنظر إلى هذه الثروة على إنها اقتصاد للبلد وعائد مجزي لهذا المربي، ولا تنظر لها على إنها نشاط فردي لهذا المربي. فأنت أخرجته من السلة الاقتصادية للبلد وضعته في زاوية الفردية، فأنت لست معني فيه. لا، نحن نريد الحكومة واللي هم مهتمين بالقطاع، فعلا هذا أحد المحاور المهمة في الأمن الغذائي الوطني، وعلينا التركيز على هذا القطاع بأفضل وسائل ممكنة.
1: بس كيف الشيخ سالم يتحول من العبء على المربي إلى الاستثمار؟ بمعنى مثل ما أشرت، ليس الهدف كم عندك من الحيوانات أو يعني، بقدر ما هو كم من هذه السلالة قادر أن تحافظ عليها وتعطيك عائد أكبر، وتأمن لك أيضا يعني الأمن الغذائي وأمن حياتي أيضا وكذلك الوطن يعني. هل في دراسات ممكن، وانت اشرت الى يعني مربي معين في بلد ما، يكاد يمكن الـ4 أو 5 من الماشي تكفيه هو واولاده، يعلمهم ويعيشوا حياة منهم ويساهم ايضا في المنتج الوطني ايضا كذلك.
0: دكتور، انا اعطيك مثال صريح وواضح. الثقافة المجتمعية مهمة
1: جدا.
0: انت الحين علمني واعطيني الاستفادة في النهاية، فأنا بموجب هذه الاستفادة أكيف نفسي. نحن ما عندنا مربيين غير واعيين، عندنا مربيين متأصلين، خلقوا في هذه الثروة منذ الأزل وعاشوا عليها وتربوا فيها، فلذلك هم همهم الأول والأخير هذه الثروة. دكتور، على سبيل المثال، إذا تصرف في الشهر، أعطيك مثال، عندك قطيع بسيط تصرف 1000 ريال شهريا، هذا بمعدل 12,000 ريال سنوي. إذا ما في هناك لهذا المنتج عايد مستقر وآمن وموجود، هذه خسارة يتكبدها هذا المواطن، ولكنه لن يستغني عن هذه الثروة لأنها جزء أصيل منا. نحن اليوم بحاجة إلى أن نكيف هذه الثروة بما تستقي مع أمننا القومي الموجود وأمن، وأيضا السلم المجتمعي مهم جدا، لأن هذه الثروة ليست فقط اقتصاد، هي حافظة للسلم الأمني، وهذا مهم جدا.
1: صحيح.
0: فإذا انظرت إلى نسبة والتناسب في هذه الثروة، تجد كثير من أبنائنا يشتغلوا في هذا المجال وهي مردود. إذن الاستقرار وإيجاد هناك مصانع تعمل على صناعات تحويلية لهذا المنتج، وتحوله إلى منتج نهائي قابل للداخل وقابل للخارج، وأيضا تسعيره يفهمها هذا المربي واشتغل عليها، فلذلك راح يكيف نفسه على هذا الإطار، وراح يكون هناك فيه تخفيف لكثير من هذه الحيوانات اللي هي غير منتجة، وأيضا راح نحمي البيئة وراح نحمي كثير من الأشياء تدريجيا بدون أمر تلقائيا.
1: صحيح.
0: الاطلاع على التجارب الخارجية مثل ما شرد دكتور، نعم نحن حقيقة كلما خرجنا في مهام رسمية، خليني أقول مع جهات رسمية حكومية، دائما قطاع الثروة الحيوانية هو شغلنا الشاغل، دائما نحب نتعرف على تجارب الآخرين. آخر زيارة لنا كانت إلى بيلاروسيا، كان معنا وفد كبير، وكان هناك في معرض الزراعة، وهذا يعتبر من أكبر المعارض عالميا، وزاروا المسؤولين إلى مصنع الألبان، هو تقريبا أكبر مصنع على مستوى العالم. أنا حقيقة زرت الريف البيلاروسي باعتماد، والتقيت مع عدة من هؤلاء المواطنين، وكنت أسألهم اللي يملك ثروة بسيطة من هذا الحيوان هو الأغنى في هذا البلد، لأن الدولة كافلة له كل شيء. ليش كافلة له كل شيء؟ هو أولا يتمتع بمصانع داخلية موجودة، وهذا أيضا نحن نركز عليها، اللي هي أيضا إعطاء أيضا العوائل الموجودة في هذه الأرياف أيضا نوع من النشاط الاقتصادي، ودعمه من الجهات الرسمية سواء كان ماديا أو معنويا، وأيضا الاستمرارية في هذا الطرح. هذا المنتج موجود السوق، أنت لا تفكر في السوق، الحكومة متكفلة في السوق والسعر ثابت، إذن الاستقرار موجود المالي والنفسي، المحافظة على هذا المنتج موجود، والخدمات أيضا المواكبة لهذا الحيوان اللي هو موجود، وكأنه بشر، كأنك تتعامل مع بشر.
1: صحيح.
0: لأنه الحيوان هذا بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى بيطرة، بحاجة إلى إلى إلى إلى معاينة، بحاجة إلى أيضا تثقيف صاحب هذه الماشية لكي يواكب هذه العملية. ومن هذا المنظور نجد الثروة في أي مكان في العالم هي الأساس، وهي ركيزة لأي مجتمع كان.
1: دكتور منى، يمكن الربط يعني كيف ممكن مثل ما أشار الدكتور، أيوه، والتجربة أيضا مع فيصل، فالتكامل عندي مربي، عندي مستثمر، عندي جهات أيضا، هل في تحول؟ نحن ممكن نتحول إلى إيجاد يعني منصة، إيجاد موقع، إيجاد شيء يربط بين هذه الجهات لتسهيل مثل هذه الخدمات.
2: المشكلة الجوهرية حاليا أن كل طرف اللي هو المربي والجمعية والمستثمر والجهة الحكومية، كل واحد يعمل ضمن دائرة اهتماماته الخاصة حسب الاشتراطات اللي هو يشتغل عليها، دون آلية ربط دائمة تجعلهم كلهم يتحركون كسلسلة واحدة. على سبيل المثال، المربي هو منتج، هو يكون عنده الحليب والألبان بشكل عام. الجمعية هي تجمع المربين وتعتبر هي تمثل مصالحهم وتنقل احتياجاتهم للجهات المعنية. المستثمر على سبيل المثال كالمروج وعلاف ظفار، هذه أيضا كان دورها التصنيع والتبريد والنقل والتسويق النهائي. الجهة الحكومية اللي هي الوزارة والمجلس البلدي أو لجان الأمن الغذائي، أيضا لديهم التنظيم والرقابة الصحية والتمويل الداعم والتنسيق الاستراتيجي. هنا كل واحد بيشتغل حاله، ولو يفترض أنه يكون في صلاحيات تجمع بين كل هذه الأطراف، يعني حتى أنا تكلمت عنها مسبقا من قبل وضمن التوصيات في البحث، أن تكون فيها هيئة أمن غذائي بتشريعاتها وبقيادتها وبإدارتها.
1: جميل. ممكن قبل ما نطلع فاصل أيضا فيصل، فيما يتعلق بكم استوعب هذا المشروع من العمانيين اللي يعملوا أيضا في هذا المشروع معك، وأيضا هل تعاقدت مع عدد من المربين يعني بشكل دائم، وبحيث أيضا استدامة مثل هذه المشاريع مهمة جدا، أحيانا نبدأ في مشاريع ونجد إقبال أيضا كذلك من المواطنين بحكم أنه عندهم فائض أيضا موجود، لكن هل في تحول لديك حول هذا الجانب؟
3: أنت تقصد عدد
1: المربين اللي أنت أول شيء الموظفين العاملين في المشروع معك، وأيضا المربين اللي أنت متعاقد معهم.
3: عدد الموظفين، يوجد موظفين عمانيين حوالي 6 أشخاص، وكذلك من يعني من دول أخرى،
1: خبرات موجودة معهم،
3: مثل السودان ومثل اليمن، مهندسين ونفس الشيء خبراء في مثل هذه المجالات، حوالي تقريبا 9 إلى 10 أشخاص.
1: كيف تتعاقد مع المربين؟ يصير عندك المربين الدائمين هم بالنسبة لك الدعم، إذا هذول صار عندهم أي إشكالية ما يصير عندك عجز أيضا فيه.
3: أولا نحن نملك مزارع، يعني حوالي 40% من الإنتاج ننتجه من عندنا نحن من مزارعنا نحن، وكذلك نستعين يعني بأصحاب الماشية بعقود شهرية، ليست دائمة، هو ليست ما دام هو حسب الطلب بالضبط، ما دام هو يقدر يوفر الحليب نحن نستقبل من عنده الكميات، ونهاية الشهر يتم صرف اللي هم المستحقات.
1: المستهلك، من هو المستهلك معك؟
3: أولا نحن بدينا في الأسواق المحلية،
1: جميل،
3: ومن بعدها في يعني في صلالة وفي محافظة ظفار بشكل عام، هذه أول سنتين.
1: جميل.
3: ومن بعدها انتقلنا إلى الشمال في بعض المواقع في مسقط مثلا وفي بعض الولايات. قبل سنة اتفقنا مع شخص من اليمن كوكيل يأخذ من عندنا كميات تعتبر كميات أكبر من الكميات اللي توزع محليا هنا. المشكلة هنا التسويق شوي ضيق يعني بالنسبة لعدد الأشخاص أو عدد السكان يعني.
0: وصلاحية المنتج أيضا.
3: ونفس الشيء وصلاحية المنتج ضيقة. لأنه نحن أبدا لا نستخدم أي مواد حافظة. يعتبر الحليب بكامل جسومته اللهم يتبستر يعني على أساس ما يكون في أي أمراض مثل البروسيلا أو الأمراض هذه اللي تتعالج بالبسترة. ومن ثم يتعلب على طول ويتسوق في
1: التسويق اللي استخدمته، هل ذاتي أو من خلال منصات أو من خلال؟
3: لا تسويق ذاتي.
1: ذاتي. في خطة للتوسع، أنت ذكرت بدأت تذكر يعني عمان بشكل عام، ربما مسقط، التوسع إلى اليمن، توسع ممكن الخليج، هل في خطة للتوسع تدريجيا؟
3: في خطة لكن ليس الحليب الطازج، بل مثلا إلى تحويله إلى بودر أو إلى حليب مجمد. وجدنا بعض الأفكار يعني خارجية يتعاملون بهذا الحليب المجمد، يجمدوه على أساس يمسك فترات طويلة أطول، لأنه الحليب الطازج صعب جدا أن يتم تصديره إلى الخارج.
1: صح، جميل. سنخرج فاصل ثم نعود مرة أخرى، نريد نحول هذا الرأس من الحيوان، كم القيمة المضافة كرأس واحد إلى الاقتصاد الوطني، من اللحوم، من الجلود، من الألبان، من العظام، لكن بعد الفاصل إن شاء الله.
4: المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
5: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
4: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
1: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم. الحديث عن الثروة الحيوانية بشكل عام يعني حديث شيق وذو شجون، ويمكن محتاج إلى جلسات ولقاءات متعددة، ولكن أيضا الوقت أيضا ما يعطينا الفرصة أنه نتشعب بشكل كبير جدا في هذا القطاع، ويمكن تكون هذه حلقة كتمهيدية إن شاء الله لحلقات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا أذكر قصة يعني تعاملت معها مع أحد المربين لما كنت هنا في السوق المال، فيأتينا رجل لا يقرأ ولا يكتب من الشياب الكبار يعني، فكل يعني يوميا ينزل إليه في سوق مسقط، فأنا يعني استغرب في هذا الرجل يعني كبير في السن ورحمة الله عليه، يعني أقول له الشيخ أنت كيف تستثمر يعني، من وين تشتري الأسمن وين الفلوس؟ قال شوف يا ابني أنا عندي يعني خطة، كل 3 أشهر إلى 6 أشهر أنزل للسوق في حدود 10 من رؤوس الأبقار وأقسمها 3 أقسام. والله يعني هذا مثل بالنسبة لي شيء غريب يعني، لا يقرأ ولا يكتب، إيش سوي؟ قال أما جزء أجيب لك إياه هنا عشان المحفظة في الأوراق المالية، وجزء أكل فيه وشرب يعني أولادي وأسرتي، والجزء الآخر الحيوان، أقضي في الحيوان من العلاف والحشائش.
2: عنده تخطيط استراتيجي هذا.
1: أليس حكيم. هذا الرجل يعني رغم أنه لا يغرأ ولا يكتب ولكن قادر، وأبناؤه أعرفهم واحد منهم المهندسين
0: ما شاء الله.
1: وتخرجوا على يده من خلال هذه المنظومة.
0: الحمد لله.
1: كيف نخلق مثل هذا الوعي لدى المربين إنه كيف ممكن نحسن من هذه السلالات وننتقل من حجم كم عندك رأس من أبقار من الإبل من أغنام إلى كم أنت يعني عندك من الثروة اللي أنت ممكن تحقيقها، ولكن مع ذلك للأسف تعاني من تحديات الديون والقروض والتمويل، يعني قضايا غريبة جدا. فالشيخ سالم أعتقد زين نحن تحدثنا عن الرأس، منتج هذا الرأس كم ممكن أخرج منه رأس واحد سواء بقرة ولا غنمة ولا.
0: شوف أنا إذا تحدثني في الوضع الراهن أقول لك اللي يخرج منه خسارة،
1: اللي
0: يخرج من هذا الرأس خسارة للمربي، لأنه عندك تكلفة هذا الرأس مقارنة بالإنتاج، الإنتاج التسويق غير موجود، وإن وجد هذا التسويق أخذ على فترة وكأنك تتعامل مع بنوك ربحية 4 شهور 5 شهور، وهذا ليس منطق، هذا لا يهدف إلى الاستقرار ولا يهدف إلى جنع المال لهذا المربي. في فوارق دكتور، فوارق كبيرة جدا، علينا أن ننظر إلى المنظومة بشكلها المتكامل. أنت بدل ما تقول للرأس كم يجيب لك، أنا أقول لك الرأس كم يخسرك.
1: الواقع،
0: الواقع الحقيقي
1: طيب. كيف نعزز
0: اللي عنده 30 رأس على سبيل المثال من الأبقار، التكلفة ماله أنا أجزم بأن التكلفة ماله شهريا ما تقل عن 1500 إلى 2000 ريال، أضربها في 12 شهر اللي هو السنة، صار عندك 24,000 ريال. إذا ما في هناك عنده عايد من هذه الثروة، إذن هذه خسارة عليه. لكن هل بالرقم من هذا على مرور هذه المرحلة والسنوات كلها تمسك بهذه الثروة باعتبارها ثروة وطنية حافظ عليها أبا عن جد، متأصلة هذه الثروة فيه؟ إذا جاءت مرحلة
1: بس تحولت إلى عبء.
0: لا، علينا نحن أن نخرجه. أيوه. علينا نحن كجهات خاصة. أيوه. كجهات خاصة وكجهات رسمية أن ننظر مثل ما أسلفت يا دكتور، إن الثروة هذه جانب اقتصادي مهم جدا يجب النظر عليه على أساس أنه في بوتقة واحدة، أن ننظر إلى هذه الثروة من الإنتاج إلى الاستهلاك.
1: صحيح.
0: إذن هذا إيش يوجد؟ أنت تتكلم عن القطاع الخاص وعن الاقتصاد والاستثمار، لماذا لا يستثمر في هذا القطاع؟ هذا قطاع واعد، قطاع أيضا مربح، قطاع غير مخسر حقيقة. صحيح. يعني ولا يحتاج إلى دراسات معمقة كثيرة. فإذا وجد لهذا المربي كل هذه التسهيلات، ناهيك أيضا عن الجانب الممكن لهذه الثروة وهو الجانب البيطري الصحي.
1: صحيح.
0: إذا أيضا لم يكن هناك، وهذا الدعم مؤسسي حكومي، نحن أيضا نناشد من خلال هذه الحلقة الأخوان في وزارة الزراعة أن يكون أيضا وجود هذه الأماكن البيطرية في الأرياف مفعلة، لأنها للأسف الشديد الآن غير مفعلة، وإن فعلت قد لا تجد فيها هذا يعني التجاوب السريع نتيجة الأعداد الموجودين في هذه الجهات غير قادرين. صحيح. أنت تحتاج في هذه المنظومة البيطرية أن يكون هناك في رعاية متكاملة وتنسيق دائم مع المربي.
1: جميل.
0: وأن تكون الاستجابة سريعة يا دكتور، أيضا تكون استجابة أيضا هذا البيطري على هذه الثروة سريعة وممكنة. فما ممكن أنا أجيك اليوم على أساس والله عندي مشكلة في حيواني تقول لي أجيني بعد سوء.
1: صحيح.
0: مثل المريض الإنسان.
1: صحيح.
0: لا ممكن، هو أيضا حيوان.
1: صحيح.
0: وفي النهاية سلامتك من سلامة هذا الحيوان. إذن الاهتمام بهذه الثروة عامل مهم جدا، وأنا أؤكد بأن المربي واعي وممكن في هذه الثروة، فإذا وجد من ينتشله في هذه الثروة وتحويل هذه الثروة من عنصر ثقل وعبء عليه إلى ممكن مدخل له كأسرة وكإنتاج يحصل عليه، هو قادر أن يكيف نفسه بنفسه.
1: حسنت. دكتور منى، يعني نحن الآن في إطار التحول الرقمي والتقنيات، وجدت منصات وجدت أدوات يعني بتسهل على المربي إذا وجدت مثل هذه الأدوات لكيفية توصيل أيضا كذلك يعني منتجه إلى هذا القطاعات الاستهلاكية.
2: نعم، الحكومة شغالة بشكل كبير في جانب اعتماد العديد من المنصات المعنية بجمع القطاعات، خاصة عندي في مجال الأمن الغذائي والثروة الحيوانية. على سبيل المثال عندي منصة ثروة للأخ فيصل، منصة الثروة هذه تسهل تسويق الثروة الحيوانية عبر تسجيل الراغبين في بيع أو شراء الحيوانات الحية مباشرة بهدف زيادة الإنتاج وتيسير وصول الأسواق المحلية والخارجية دون وسطاء كثر. هذه المنصة تمثل أقرب نموذج قائم فعليا اللي أنت ذكرت أنه في عندك صعوبة في عملية مثلا شراء الحيوانات أو الحليب. نعم، في عندي منصة تقي، هذه منصة تقي أيضا دورها أنه من خلال تسجيل فيها لسلامة وجودة الغذاء. أيضا عندي نظام اللي هو منصة تجاوب، إذا أي شكوى مثلا في عملية التسويق ممكن من خلال منصة تجاوب ترفع الشكوى
1: مع أي جهة حكومية،
2: مع أي جهة حكومية حتى مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية. بالنسبة للاستثمار، الشيخ سالم ذكر أنه في أيضا ممكن مستثمرين دوليين في جهاز الاستثمار. أيضا أطلق منصة عمان للأعمال وزارة التجارة اللي هي استثمر بسهولة، ومنصة عمان للأعمال من خلال هذه المنصة ممكن أنت تدخل عليها وتشوف إيش الفرص الاستثمارية أن إحنا ممكن نستفيد منها. أيضا منصة تطوير استثماري من ضمنها إعطاء فرص في مجال الأمن الغذائي، بلغت تقريبا الآن حدود 350 فرصة استثمارية على مستوى جميع القطاعات. بس إحنا عندنا إشكال، يمكن نريد منصة خاصة بمحافظة فارق لأن هي فيها الثقة للثروة الحيوانية، ربما مستقبلا ينظر في هذا الأمر.
1: جميل فيصل، بس لو تحدثنا عن
3: نقطة
1: تفضل
3: دكتورة منى، اللي هو صعوبة في جاد الحليب أو
2: لا، أنت إيش الإشكال اللي كنت بتعاني منها؟
3: التسويق. الإشكالية هي التسويق.
2: التسويق نعم.
1: يمكن المنصة هذه.
3: أما جاد الحليب هنا يوجد كميات كبيرة.
2: إذا إشكالية في التسويق.
1: كل أنواع تأخذ الأبقار والإبل.
3: نعم، نأخذ جميع الأنواع، الأبقار والإبل والأغنام.
1: طيب، من المشروع الجديد اللي ناويين تعمله في مدائن.
3: حالياً ننتج منه عدة يعني منتجات مشتقات مثل الزبدة ومثل الأجبان، لكن عملنا اتفاقية أمس مع مدائن ريسوت للحصول على أرض انتفاع لعمل حليب مجفف
1: تصنيع
3: نفس الشيء.
1: ممتاز.
2: لكن في الخريف ما كان في فرص إنه تستغلون موسم الخريف السياح في عملية التسويق المنتج في الأسواق الهايبر ماركت مثلاً أو الأسواق
3: هو موجود في كل الأسواق هنا اللي في صلالة موجود.
2: أيوه. هل في تحدي مع بعد المستسأل، هل في تحدي بالنسبة إحنا بنستورد أيضاً حليب من الخارج، هل أيضاً هذه يعتبر إحدى التحديات؟
1: هو ممكن الشيخ سالم تعلق على موضوع الجزئية هذه، وأيضاً ظاهرة خلال موسم الخريف شاهدنا ظاهرة يعني لشباب كثير يعني عندهم العلب هذا ويبيعوا الحليب على كل الشوارع المادية للجبال.
0: أنا حقيقة أتأسف لهذا الموقف جدا حقيقة، يعني هذا دليل واضح أنه ما في اهتمام بهذا المنتج. ولكن أوجدت الحكومة مشكورة جزاها الله خير، صرفت في بعض المشاريع الموجودة وهي في قطاعات الثروة الحيوانية كمصانع للألبان أستطيع أن أقول من 50 مليون وما فوق. هذا المصنع الموجود هنا يمكن ما صرف له حتى 1 مليون ريال. وين المقارنة والمفارقة إذا كنا نتحدث عن أكبر قطاع للثروة الحيوانية في ظفار؟ كيف يخصص لهذا القطاع 1 مليون بينما أنت تخصص بنفس القطاع وبنفس المرحلة فوق 50 مليون؟ كيف تريد هذا المصنع أن يبرز ويستقطب ويريح هذا المربي ويكون مستدام؟ هذا ما في ما لا ممكن أن يكون. الظاهرة اللي تحدثت عنها دكتور، أنا حقيقة أقول لك يعني أنا يعني مجروح منها كثير، تألمني، هي إيلام لنا كمجتمع. ليش؟ لماذا هذا الطفل الصغير يوقف على الشارع بعلبة الحليب بينما بينه وبين المصنع ولا مئات الأمتار؟ هذه حقيقة يعني ظاهرة أنا كنت أتمنى من المسؤولين أن تكون هناك فيه نظرة سريعة وتوقيف لهذه الظاهرة، ولكنه أشوفها يعني تنتشر يعني بشكل أوسع، وهذا نتيجة بأنه يعني المصنع غير ممكن لهؤلاء المواطنين في إنتاج الحليب هذا وغير قادر أن يتعامل مع هذا المنتج.
1: جميل، لو تحدثنا يعني في ختام قبل ما ننهي على لو طرحت فرصة استثمارية، ترى أن هذه الفرصة ممكن تعالج أو تحلحل كثير من هذه التحديات، ما هي الفرصة الاستثمارية في هذا القطاع التي تخدم المربي وتتوقع أيضا تنادوا بها كجمعية تنفذ مثلا خلال العام القادم وتصبح أصبح موجودة لو اختيرت فرصة استثمارية جامعة لهذا المفهوم؟
0: الجامعة لهذا المفهوم دكتور سؤال وجيه وهو لب الموضوع. نحن نتكلم عن مادة خام موجودة في أي مجتمع كان، سميها ما شئت، ما شرط تكون ثروة حيوانية أو حليب، أي شيء مثل الجبس خلينا نقول اللي نناشد دائما بأن الجبس يصير له صناعات تحويلية. نحن هذه الثروة عليها بشر، بينما عندما تقارنها بالقطاعات الأخرى فأنت تقارنها بحجر وشجر. لا ممكن أن تقارن الإنسان حقيقة أن تحطه في مفهوم الحجر، هذا بشر.
1: صحيح.
0: أنت عندما تتعامل مع هذه الثروة، هذه الثروة ممكنة ومربحة وجامعة واستقرار، سميها ما شئت، هي استقرار، هي اكتفاء ذاتي، هي نمط حياة. في النهاية هذه الثروة فيها لحوم، هذه الثروة فيها ألبان، فيها مخرجات للإنتاج، شتى أصناف المشتقات من هذا الألبان الموجود. نحن نريد ممكن جامع، أن يكون هناك في مصانع تأخذ هذا المنتج من المربي إلى المستهلك، يصير تغطية في الداخل على المستوى المحلي ويصير فائض للتصدير إلى الخارج.
1: جميل. اللجان المحلية أيضا في كل ولاية، في لجان محلية مهتمة بهذا القطاع أيضا، الجمعية وعلاقتها بهذا اللجان؟
0: شوف، نحن كجمعية هذه اللجان سبقت إشهار الجمعية، وهي مناطة على مستوى المراكز والنيابة كجغرافية سابقة، الحين النيابات ما عندها موجودة. أنا أراها هي ممكنة، وربما تتحول هذه اللجان عن طريق الجمعية مع الجانب الرسمي، ولكن تكون من أعضاء الجمعية على أساس أيضا التداخلات، وهذا مهم جدا. هذول الجماعات اللي موجودين جزاهم الله خير، أو اللجان هذه أثرت هذا الجانب كثير، ولكن هي تطرح أفكار.
1: صحيح.
0: وفي النهاية نحن بحاجة إلى منفذين لهذه الأفكار.
1: أنا أعتقد ممكن أدخل في جزئية اقتصادية، إذا افترضنا يعني وجود شركة اسمها المروق للألبان، هي تخدم هذا القطاع بشكل كبير جدا، هل توسعة يعني هذه الشركة وإدخال المربين كمساهمين، يعني بحيث تتحول لشركة مساهمة مقفلة، بدل ما تكون شركة جزء منها حكومي وجزء منها تمتلكها شركات أيضا قطاع خاص، هل سيعطي جدوى نوسع من حيث رأس المال، من حيث إمكانياته، من حيث أيضا شراكة المربي في هذا القطاع، هل سيحل جزء من هذه الإشكالية؟ رأيك ورأي الجميع أيضا. دكتورة منى إيش رأيك؟
2: أتوقع بيحل أكيد لما يكون في رؤية، وطبعا وهذه الرؤية فيها أنا أقول السياسة المالية والدعم المادي، دعم المادي مهم حتى نحفز المربي، مع طبعا الدراسات والجهات الفنية في هذا الجانب، مصانع تصنيع الألبان، الأقبان، أيضا أنا بخلق فرص عمل.
1: صحيح.
2: والدولة الحين تريد تركز أيضا على تنمية الاقتصاد، تبتعد عن النفط والغاز الطبيعي، فبتركز على المنتج الموارد المتوفرة عندها، وإحنا محافظة فار نتميز ببيئة مثل ما قلت لك من سابقا، ببيئات متنوعة، ومن ضمنها البيئة الريفية سواء في المناطق الجبلية أو المناطق البادية، اللي هي الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية محتاجين إلى دعم مادي، محتاجين إلى تعزيز، محتاجين إلى توجيه، محتاجين نحن نوفر أيضا فرص عمل، ونكون نحن ناس منتجين، بحيث أن نحقق اكتفاء ذاتي، خاصة نحن دخلنا على كورونا، وهذا أيضا شكل تبع على الدولة، كل المنافذ أغلقت، فيفترض أن أيضا الدولة بعد هذه الأزمة أيضا تقوم بمعالجة سريعة مثل هذه الشكاوي، مثل هذه الأمور، بحيث نحن نكون أيضا منتجين، أيضا ليس على مستوى الاكتفاء الذاتي، أيضا على مستوى الإقليم.
1: جميل. أقل من دقيقة باقي عندنا الوقت.
0: دكتور، أنا حقيقة مثل الطرح اللي أنت طرحته، شركة المروج تشكر الحكومة الرشيدة على هذه البادرة، هذه بادرة طيبة، لكن علينا أن نمكن هذه الشركة. إذا لم تمكن هذه الشركة لن تستطيع أن تحقق أهداف هذه المرجوة منها. نحن إيش نهدف في النهاية من
1: هذا؟ ما هو مفهوم التمكين؟
0: التمكين
1: مالياً،
0: تمكين يشمل كل شيء،
1: تسويقياً،
0: كل شيء. الجانب اللي هو الجانب الرسمي فيما يتعلق بتهيئة البيئة والتشريعات الخاصة بالاقتصاد والاستثمار.
1: جميل.
0: هذا مهم جدا. الجانب اللي هو الجانب الآخر هو الممكن المالي، بحيث نشعر إنه هذا المواطن عنده استقرار. إيش هو الاستقرار؟ إني أعرف عندي تسعيرة ثابتة وعندي اتفاقيات موجودة، وفي آخر الشهر أحصل على فلوسي. إذا هذا ممكن.
1: صحيح.
0: بينما إذا أنت قطعت الحبل بين هذا وذاك، لا ممكن أن تكون هناك في جدول هذا. أنا اللي أطالب فيه، ومن خلال فهمي، من خلال هؤلاء المربيين، وبحكم أن نحن الحين الصوت اللي نحن أيضا قريبين من هذا المربيين، ودائما نأخذ همومهم وأشياتهم ونحاول أن نوصلها وأن نقترح أيضا. أنا أقترح بشكل سريع أن يكون لهذا المربي استقرار وكرامة. تكمن استقرار وكرامته في شيئين: اتفاقيات مع الجهات المعنية اللي هي الشركات القائمة على استقبال هذه الكميات من الألبان، وأن تكون له تسعيرة ثابتة، وهو يمكن في هذا الجانب ويصير عنده عائد يخدم نفسه ويخدم البلد في الاقتصاد الوطني. هذا مهم جدا.
1: جميل. الحقيقة يعني نعيد، يعني بمعنى الوقت صار يعني يأخذ منه يعني سريع. فالثروة الحيوانية في ظفار ليست مجرد عددا من الأبقار نكرر والإبل والأغنام والماعز، بل رأس مال اقتصادي وغذائي يمكن أن تشكل حول مشروعات وصناعات وفرص عمل إذا توافرت البيانات والتنظيم والشراكات. نجدد الشكر والتقدير لجميع المربين والمواطنين الذين حافظوا على هذه الثروة وأسهموا في استمرارها، ولكل جهة أو مؤسسة أو فرد يدعم تنمية هذا القطاع. كما أشكر ضيوفي الشيخ سالم، دكتورة منى، وأيضا فيصل وأخوي أحمد العوايد على إخراج هذه الحلقة. ولكم جزيل الشكر.
0: شكرا دكتور.
1: حياكم الله.
2: شكرا.
0: جزاك الله خير.
4: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت، وجلس في كل مكتب، وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان في المعاملات المالية. الله جل وعلا أمر بالعدل والإحسان في المعاملات المالية، والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة في الدنيا والآخرة، والإحسان إلى الناس باب واسع لمغفرة الله تعالى وعفوه عن العبد. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه. وصاحب المعروف لا يضيع معروفه بين الله تعالى وكذلك بين الناس. والإحسان في المعاملات المالية والتجارية يبارك في المال ويجعل التجارة رابحة والمعاملة مباركة. ففي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالجزاء من جنس العمل، والإنسان الذي يشح ويبخل يضيق الله تعالى عليه، حتى وإن كان رزقه أمام الناس واسعا لكنه في خوف على المال يستشعر الفقر ويتوجس ضياعه ويعيش في قلق واكتئاب واضطراب خوفا من ضياع المال. وأما صاحب البذل والعطاء والسخاء فإن الله تعالى يوسع عليه في الرزق ويبارك له في الرزق ويزيده. والإحسان في المعاملات المالية والتجارية سبيل لرحمة الله تعالى ورضوانه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. واقتضى أي طلب القضاء، أي رد ماله من قروض أو حقوق عند الآخرين. فمن حقه أن يطلب ماله عند الناس، ولكن إذا طلب فليكن طلبه بالسماحة وأدب وحكمة وأخلاق وتلطف. والصدق والسماحة في البيع والشراء يحرم صاحبه على النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار. والإحسان في المعاملات التجارية يكون بالعدل في الميزان وعدم الغش واستيفاء الأجر والسهولة في البيع والشراء وعدم أكل أموال الناس بالباطل، تجنب أكل أموال الناس بالباطل وأداء الدين دون مماطلة أو نقص أو إساءة. ويكون الإحسان أيضا في استيفاء الثمن وسائر الديون بالمسامحة وحط البعض ومر بالإمهال والتأخير والتيسير. قد نظر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى رجل يلازم رجلا بدين فأومأ إلى صاحب الدين بيده، أي ضع الشطر، ففعل. فقال المديون: قم فعاطه. ومن الإحسان في المعاملات المالية حسن القضاء، وذلك بأن يمشي إلى صاحب الحق ولا يكلف أن يمشي إليه يتقاضاه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. ومن الإحسان في المعاملات المالية أن يقصد في معاملته جماعة من الفقراء بالنسيئة وهو في الحال عازم على ألا يطالبهم إن لم يظهر لهم ميسرة. وكان من السلف من يقول لفقير: خذ ما تريد، فإن يسر الله لك فاقضي، وإلا فأنت في حل منه وسعة.
0: وأحسن، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب
1: المحسنين. من صور الإحسان في المعاملات المالية والتجارية تحري المصداقية والأمانة والورع والدقة في البيوع وغيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. ومن الإحسان أيضا تجنب كثرة الحلف لترويج البضائع والسلع، فالله تعالى عظيم. فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت

0: المفسدين. فقد أمر الله تعالى بالعدل في الميزان، ونهى عن هضم الحقوق والإفساد في الأرض. والإحسان في المعاملات المالية يكون باللين مع المتعاملين، واستعمال معالي الأخلاق، وترك المشاحنة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم، والحفاظ على أموالهم، وعدم الاستغلال والغش، فمن غشنا فليس منا، كما قال عليه الصلاة والسلام. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن أداء ما على الإنسان من حقوق للآخرين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم بها أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية أن يعطى الإنسان ما عليه ويرجح في الميزان، فيعطي ما عليه ويرجح في الميزان، ولا يطفف على الناس ولا يبخسهم حقهم. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فأرجح. ومن الإحسان في المعاملات المالية تجنب المماطلة في السداد إذا كان عنده ما يدفعه لصاحب الحق. وأما المعسر العاجز عن سداد الدين وما عليه من حقوق مالية، فمن الإحسان الصبر عليه ابتغاء مرضات الله تعالى وطمعا في ثوابه وجنته، ولعل الله يرزق الصابر عليه والمحسن إليه خيرا من ذلك، ويرزقه فيرد عليه المال. ومن الإحسان في المعاملات المالية تجنب الخوض في المعاملات المحرمة كالسرقة والربا والرشوة والتزوير والخداع وأكل أموال الناس بالباطل وادعاء حق ليس له وإنما طمعا وجشعا. فإن أخذ من ذلك المال الحرام فإن حسابه عند الله تعالى عسير يوم القيامة، بل قد ينال نصيبه من العذاب في الدنيا قبل الآخرة، فنسأل الله تعالى السلامة. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعين على أداء الحقوق المالية والإحسان في التعاملات المالية، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: إذاعة سلطنة عمان.
2: وجوه
3: عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
4: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
3: عن الأشياء والكائنات.
2: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
5: سعيد مسلم بمعية كلبه. الأرض عدم أخضر لولا هذا الإنسان الجريح، يكتب أنس الحاج. اتفقنا على أن نلتقي في الصحراء في أواني قطاف النجوم. تأخرت عليه بعض الشيء، وما إن بلغت المكان الذي أخبرني عنه وترجلت من سيارتي حتى داهمني كلب ضخم بهرولة مباغتة ونباح كثيف. انتفقت كمية هائلة من الأدرينالين وأنا أواجه هذا الكائن الذي لم أتوقع وجوده هنا. عندها جاءتني كلمات صديقي سيد مسلم يطمئنني ويوضح لي طيبة رفيقنا الليلي. أرمى لي سعيد مسلم مقعدا قابلا للطي والفتح بين أكوام الحصى، بينما اقتعد هو في فتحة صندوق سيارته الخلفي، آخذين في الثرثرة التي لا تعني سوى تذوق رضاب الليل وتذكر لحظات هاربة وأشياء مخبأة كحبة بندق في الليل، حسب تعبير جورج شحادة. انثال محدثي في دفق كلامي عن شأن الكلاب، معتزا برفقتها وصداقتها، مطوفا بالطبع على خيبات أمله في الناس والأصدقاء والعالم وتفضيله معاشرة القطط والكلاب، بل وحتى القردة والديكة، على بني جنسه الوالغ في التردي والانحطاط الأخلاقي. كنت أردد في داخلي بأنه الاستئناس والاستلطاف في الوسط المخرب وفي المكان الموحش على طريقة الأحيمر السعدي، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى. وكنت أقول هل الفرق إذن بين الكلاب والذئاب هو حجم النقطة المشعة التي في القلب، وفي فضيلة تعفف ذئب البراري ورذيلة توسل الكلب المروض؟ أراني وذئب القفر الفين بعدما بدأنا كلانا يشمئز ويذعر، تألفني لما دنا وألفته وأمكنني للرمي لو كنت أغدر. لم يكمل صديقي دراسته وانضم إلى الجندية، وهو دافع معقول كما أحسب في تحمله كمائن الليل وحيدا برفقة كلب، سواء نصب خيمة أم لم ينصب شيئا عدا الفضاء الطلق والقبة السماوية التي ستقوده في آخر اللحظات إلى الغيام وإلى الانطفاء كمصباح في سلطة النوم الشهي. كان مستغرقا في الحديث عن مواضيع متفرقة، وكان الكلب مثل حصان مسحور يمد عنقه وكأنه يتمتع بنوم أو حلم لا ينتهي. حينها فاجأني بأنه يفكر في كتابة قصة قصيرة، وأن كل ما يشغله الآن هو كيف يبدأ بكتابة تلك القصة. وحتى إن وفق في الابتداء ببذرتها، فإلى أين يمضي بها وأي سبيل سيسلكه في طولها وفي سردها المتشعب؟ وقد تساءلت حينها هل للكلب علاقة بهذه القصة، أم أن جرحا لا يندمل يريد البوح به والإفصاح عنه؟ هل هو تعديل لآلية اللعب مع الأوراق والكلمات بعد التواصل واللعب مع الكلاب؟ غمرتني لحظة مسرة وهو يهذي بطريقته الودودة، وبعد إفصاحات نظرية بائسة من جانبي عن فن القصة القصيرة والرواية، اتفقنا مازحين على صيغة بول بولز مع حلقة رواة طنجة، وذلك بأن يخبرني عن القصة التي تشغله وبأن أقوم بربط مفاصلها وكتابتها. لكنني حتى الآن لم أعرف ما هي تلك القصة أو البذرة، ولعلها سر من أسراره التي لن يكشف عنها لأحد. لاحظت أثناء جلوسنا هناك أن الكلب لم يهر ولم ينبح ولم يهز ذيله، بل ولم تصدر منه أي حركة تدل على أنه حي أو مستيقظ. وعندما سألته عن سبب ذلك، رغم ما يفترض أن يكون عليه كلب يتشمم ويروح ويجي ويتمسح ويلعب، قال لي بأن كلبه ينبح فقط عندما يأتي أحد ما لأول مرة. أما بعد أن يكتشف أن الحديث والترحيب والجلسة الحميمة قد حدثت بين صاحبه وبين الشخص الآخر، فإنه يتركهما لحال سبيلهما مكتفيا بتخزين رائحة الغريب في أنفه اللاقط، شارحا لي بأن هذا الكلب يائس من العالم مثل صاحبه، وأنه يائس من العالم مثل كلبه. وحتى عندما جلب له أنثى، بدأ الكلب يشعر بالضيق والتبرم، وصار ينبح باستمرار ويعض الكلبة متضايقا من وجودها، متوسلا صاحبه على ما يبدو كي يعيدها من حيث جاءت، وما إن حقق له رغبته تلك حتى استعاد هدوءه وأعصابه. ولكي لا أشك في ذكورة كلبه، قال لي بأن المسألة ليست من هذا القبيل، بل لأن طبيعته هي تلك الروح اليائسة والملولة، وأن مزاجه على هذه الشاكلة، وأن الكلبية التي في كلبه تعمل بطريقة مختلفة عن بقية الكلاب، بل وحتى شهيته للطعام قليلة مقارنة بأقرانه من الكلاب. وبعد أن أفاض في الحديث عن علاقته بمجنون القرية الذي لا يعده إلا أعظم العقلاء، عاد إلى سيرة الكلاب مرة أخرى مزجيا المديح لها ولسيرتها العطرة. وإن ينسى فلا ينسى عندما انحدرت سيارته إلى الوراء مسافة طويلة، عندما كان نائما وعندما كانت السيارة لم تكن مرفوعة المكبح، كان الكلب يتبعها بالنباح الشديد، وكأن لصا كان يحاول سوقها وسرقتها من أمام البيت، حتى توقفت وتوقف معها، لكنه استمر في النباح حتى خرج صاحبه من المنزل يتبين حقيقة الأمر. والحال نفسه عندما يغلبه النوم في البراري برفقة كلبه، فيأتي هذا الأخير إليه قبل أن تبدأ أشعة الشمس في شقشقة الأرجاء بقليل، هازا ذيله في وجه صاحبه كي يوقظه ويدفعه إلى النهوض والقيام بواجباته النهارية. لم يكن لي سوى أن يسيل لعاب تعاطفي مع حكايات شهرزاد السيوح، وكان الأمر بالنسبة لي كملاحقة خيط كنسج العنكبوت عبر ليل لا يحد حسب تعبير ألكسندر إليوت. وكان ضبعي العالم تسمم الليل والنجوم بوقاحة مقارنة بالكلبية الحيوانية السائغة كرضاب جورج تراكل وخبزه وعتبته ووضوحها الصافي. سعيد مسلم برفقة كلبه.
4: وجوه
2: صالح بن علي العامري
4: وجوه
2: ومنى بنت سالم سلمية.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: من يحب تناول ثمار الفراولة أو الفراز مثلي سيعجبه كثيراً وصفها بأنها الفاكهة المدللة في كل شيء، في بيعها وفي طريقة قطافها وفي تناولها يا صلاح.
3: أجل يا أمي، ويكفي أن تضغط عليها اليد قليلاً ليفسد منظرها ويتشوه شكلها، ولها عدة أسماء منها توت الأرض والشليك وتوت شلق.
2: ولكن مهما سميت فالفراولة أو الفريز ذات فوائد ومزايا مذهلة غذائية وعلاجية، فهي فاكهة سهلة الهضم وتوافق المعدة الضعيفة وتساعد على الهضم.
3: أضيفي أنها صالحة للبدنين لأن موادها الدسمة قليلة، وهي أيضا ملين ومطهر ومرمم ومرطب في الوقت ذاته.
2: صحيح يا بني، وورد فيما قرأته عن الفريز أو الفراولة أن أحماضها العضوية وأملاح البوتاسيوم فيها تنشط عصارات المعدة بشكل كبير.
3: نعم، ومن خصائص هذه الفاكهة المغذية أنها تنظف الدم وتخفض الضغط المرتفع وذات فعالية ضد التسمم،
2: وكذلك هي مساعدة بقوة للأجهزة الدفاعية في الجسم، إضافة إلى فائدتها لسلامة الجهاز العصبي وتسكينها للآلام وتنظيمها لإفرازات المرارة وقتلها للجراثيم وتجديدها للحيوية.
3: كما تفيد ثمار الفراولة أو الفراز في حالات النقرس وأفات الكبد وحصيات الكلى والروماتيزم.
2: واللافت في فوائد هذه الفاكهة المميزة أنها تناسب المصابين بالسكري، لأن السكر الموجود فيها هو من فئة لوفيولوز النقي السهل الهضم والتمثيل.
3: زيدي على ما ذكرناه من مزايا للفراولة أنها توصف للأطفال والمسنين والناقهين والمصابين بعسر الهضم، كما يستفيد المصاب بالإمساك من تناول الفراولة أو الفراز باعتدال.
2: ولأن تناول الفراولة يساعد في زيادة قلوية الدم، فإنه بالتالي يخفف حموضته، ما يجعل هذه الفاكهة مساعدة في الوقاية والعلاج من الروماتيزم وغيره من التهابات المفاصل.
3: صدقت يا أمي، وآخر ما تم التوصل إليه من منافع في ثمار الفراولة أو الفراز، ولكونها تحتوي على نسبة عالية من عنصر السيليس المعالج للسرطان، فهي بالتالي تفيد في علاج هذا المرض الخطير.
2: كما توصف الفراولة بفاعلية في حالات السل الرئوي وتصلب الشرايين وحصوات المرارة.
3: بعد عرض هذه المزايا والخصائص لثمار الفراولة أو الفراز، لابد أن نذكر المحتويات التي تتضمنها وتكسبها هذه الفوائد.
2: بالتأكيد يا بني، ولكن قبل ذلك دعني أجلب بعض ثمار الفراولة الطازجة لنتناولها ثم نكمل كلامنا.
3: وهو كذلك، هيا وأنا بانتظارك.

0: مهما كانت محتويات ثمار الفراولة أو الفراز، فهي من الفواكه المفضلة عندي، لأني مقتنعة بأنها مفيدة للصحة عدا عن طعمها الحلو اللذيذ.
1: ومع ذلك يا أمي، لابد أن نذكر ما فيها من محتويات، فثمار الفراولة تحتوي على حوالي 90% تقريبا من وزنها ماء، و0.8% بروتين يتركز في حبيباتها الصغيرة.
0: ونجد في الفراولة أيضا 0.3% دهون، و7% سكريات، و2.6% ألياف. أما الوحدات الحرارية في الفراولة فتبلغ 30 وحدة فقط في كل 100 جرام.
1: صحيح، كما تحتوي الفراولة على الكالسيوم والحديد والفوسفور، إضافة إلى فيتامينات ألف وباء وهاء وجيم وكاف، مع حمض التفاح وحمض الساليسيلات الطبيعي الهاضم.
0: ومن أهم استخدامات الفراولة أو الفراز لمقاومة شيخوخة الجلد وإزالة النمش أو الكلف وتقوية الجلد، ولهذه الغاية نستعمل مهروس الفراولة على شكل قناع للبشرة لمدة لا تقل عن 25 دقيقة، ثم يغسل بالماء القلوي المكون من بيكربونات الصودا مع لتر ماء.
1: فعلا يا أمي، وللحصول على كل المزايا التي ذكرناها للفراولة أو الفراز، نتناول الثمار كما هي أو نعد عصيرا منها ونحليه بالعسل أو السكر النبات أو من دونه حسب الرغبة، ونتناول من كوبين إلى 3 يوميا.
0: والجدير ذكره أيضا أنه من الضروري غسل الفراولة جيدا لإزالة الجراثيم والأوساخ عنها، ثم تناولها فورا، علما أن الفراولة الأصلح للأكل هي الناضجة صاحبة اللون الأحمر الصافي.
1: كما يمكننا تناول كمية تصل إلى 500 جرام يوميا من ثمار الفراولة ذات التأثير القوي على عصيات الالتهاب، وخصوصا عصاية التيفوئيد.
0: إذن علينا ألا ندع ثمار الفراولة تغيب عن موائدنا في موسمها، لأن فيها فوائد ومنافع كثيرة لسلامة الصحة والعافية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
0: عزيزي المستمع،
5: عزيزتي المستمعة،
0: تحدثنا في الحلقات السابقة عن عدد من السمات العامة الواجب توفرها في الشخصية الدرامية.
5: وإضافة إلى ما تم تقديمه سابقاً، فهنالك سمات أخرى من المفيد أن تتحلى بها الشخصيات الرئيسية في العمل.
0: قوة الإرادة،
5: وتعني الإصرار الذي لا يتزعزع عن تحقيق الهدف الرئيسي وعدم التحول عنه مهما كان شعور الشخصية بالأخطار والفشل.
0: والمشاهد يميل دائماً إلى متابعة الأبطال ذوي الإرادة القوية والعزيمة التي لا تتزعزع، ويفضل الشخصية التي تصر على تحقيق هدفها.
5: الذكاء،
0: لا شك أن الذكاء من السمات المرغوبة جداً بالنسبة للشخصيات عموماً والشخصيات الرئيسة على وجه الخصوص، والذي يشكل عنصراً مهماً بالنسبة للبطل والخصم على السواء.
5: والذكاء يجعل الصراع بينهما مشوقاً ومثيراً ومتكافئاً، وليس من المفترض أن نشترط أن تكون الشخصية المحورية على ذكاء خارق مما يحيلها إلى فوق مستوى البشر. فمثل هذه الشخصيات يصعب التوحد معها وتهدد العمل الفني.
0: المكانة المميزة،
5: وهي تختص أساساً بالبطل أو بالشرير بين أقرانه، وتعتمد كثيراً على السمتين السابقتين، الذكاء والمكانة المميزة.
0: وليس المقصود بالمكانة المميزة أن يكون البطل أو الشرير ذا مركز مرموق في الحياة، وإنما تعني أن يكون أكثر أقرانه إيماناً بمعتقداته وأهدافهم المشتركة،
5: بل قد يرى تحقيقها مسألة حياة أو موت بالنسبة إليه، ولا يحيد عنها أبداً مهما مر به من آلام أو أخطار أو مرارة أو هزائم أو حتى لحظات ضعف أو شك.
0: الجاذبية،
5: دعنا نرجئ الحديث عن الجاذبية لحلقة الغد.
0: وهو كذلك
4: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست سيلفر ستالون، الجزء الأول.
5: أيها الأصدقاء، عرف النجم سيلفستر ستالون أنه ممثل عالمي فقط، وقد برز في الكثير من الأعمال السينمائية مثل رامبو بأجزائه الخمسة وروكي بأجزائه الستة وغيرها من الأفلام.
0: إلا أن ستالون إضافة إلى نجوميته كممثل عالمي هو أحد كتاب السيناريو السينمائي.
5: إذن سيلفستر ستالون هو ممثل ومخرج وسيناريست ومنتج أمريكي من أصل إيطالي وفرنسي.
0: ولد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
5: ترشح لجائزة أفضل ممثل رئيسي في مهرجان الأوسكار عن دوره في فيلم روكي عام 1977.
0: وحصل سيلفستر على جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد في فيلم كريد عام 2016.
5: كما ترشح لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل مساعد في نفس الدور.
0: اشتهر سيلفستر بتأدية أدوار الحركة في أفلامه،
5: ولكن القلة من الناس ممن يعرفون أن ستالون هو أحد كتاب السيناريو.
0: من خلال حلقة اليوم وحلقة الغد سنقدم ستالون كواحد من كتاب السيناريو وليس من الممثلين النجوم.
5: أصدقائنا، سنعود إليكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
0: أصدقائنا، ترى ما هي الأفلام السينمائية التي كتبها السيناريست سيلفستر ستالون؟
5: أعتقد أن الكثير من محبي الأفلام السينمائية لا يزالون يتذكرون فيلم رامبو بأجزائه الخمسة.
0: رامبو هو علامة تجارية إعلامية أمريكية تتمحور حول سلسلة من أفلام الحركة.
5: صدر من السلسلة خمسة أفلام حتى الآن وهي كالتالي: رامبو الدم الأول الجزء الأول عام 1982،
0: رامبو الدم الأول الجزء الثاني صدر في عام 1985،
5: بعد ذلك رامبو ثلاثة صدر في عام 1988، ورامبو أربعة صدر في عام 2008، وأيضاً رامبو الدم الأخير عام 2019.
0: تدور سلسلة أفلام رامبو حول جون رامبو الجندي المخضرم في الجيش الأمريكي الذي صدمته تجربته القتالية في حرب فيتنام،
5: لكنها منحته أيضاً مهارات عسكرية فائقة استخدمها لمحاربة ضباط الشرطة الفاسدين وقوات العدو وعصابات المخدرات.
0: كان الفيلم الأول في هذه السلسلة الدم الأول اقتباساً من رواية عام 1972 للمخرج ديفيد موريل.
5: حققت سلسلة الأفلام 819 مليون دولار في المجمل، كان أنجحها رامبو الدم الأول 2 بإجمالي 300 مليون دولار.
0: شارك ستالون في كتابة سيناريوهات جميع الأفلام الخمسة وأخرج رامبو 4.
5: إذن هنا تتجلى شخصية السيناريست سيلفستر ستالون، وهي مشاركته في كتابة أفلام رامبو ذات الشهرة العالمية العريقة.
0: أجل، ولا بد لنا من الوقوف قليلاً عند هذه السلسلة من الأفلام العالمية.
5: ولم لا؟ ولكن بعد الفاصل.
4: الصورة المكتوبة.
5: السيناريست سيلفستر ستالون.
0: رامبو الدم الأول.
5: واجه جون رامبو أحد محاربي فيتنام صعوبة في التكيف مع الحياة المدنية.
0: أخذ رامبو يتجول في البلاد لمدة عام تقريبا.
5: في ديسمبر عام 1981 سافر رامبو إلى بلدة صغيرة في ريف واشنطن بحثا عن صديق وزميل له في القوات الخاصة للجيش الأمريكي،
0: فيعرف أن صديقه مات بسبب السرطان في الصيف الماضي بسبب تعرضه للعامل البرتقالي.
5: حاول رامبو العثور على عشاء في البلدة وربما وظيفة مؤقتة، إلا أن المأمور ويل تيسل لا يرحب به، حيث يحكم على البطل العسكري سلبياً بسبب شعره الطويل ومظهره القذر.
0: يعصي رامبو أمر المأمور بالابتعاد عن المدينة لأنه لم يرتكب أي خطأ، ويعتقد أن هذا الإبعاد يمثل انتهاكاً لحريته في التنقل، والأهم من ذلك كله أنه جائع.
5: عاد رامبو إلى المدينة بعد ذلك بفترة وجيزة، حيث وجهت إليه تهمة التشرد على الفور وتعرض لمضايقات من المفوضين.
0: أصدقائنا، عندما يقوم السيناريو على قصة قوية فهو يتيح للكاتب أن يبدع في القصة كيفما يشاء.
5: تكون الأحداث طيعة بين يدي القصة، يوجهها كيفما يشاء، فتظهر فيها التلقائية التي يحبذها المشاهد.
0: ثم أن رامبو أو سيلفر ستالون مقنع جدا في شخصية البطل من حيث البنية الجسمانية والقوة الجسدية.
5: ولا ننسى فوق ذلك أنه شارك في كتابة سيناريو الفيلم، فهو تشرب الشخصية وتشبع منها جيداً.
0: أثارت المضايقات لمحات من ذكريات رامبو عن تعذيبه على يد الفيتناميين الشماليين عندما كان أسير حرب.
5: يشق رامبو طريقه للخروج من قسم المأمور بيديه العاريتين ويسلك طريقه نحو البرية.
0: يتبع ذلك مطاردته في البرية، حيث يصيب المأمور ومفوضيه بجروح بالغة.
5: فضل رامبو عدم قتل أي منهم، لكنه قتل ضابط شرطة عن غير عمد دفاعاً عن النفس بإلقاء حجر عن طائرة هليكوبتر، مما تسبب في فقدان الطيار السيطرة عليها وسقوط الضابط، ومن ثم تستدعى شرطة الولاية والحرس الوطني.
0: يصل العقيد سامويل تروتمان والذي جسده ريتشارد كرينا قائد رامبو السابق، ويقترح منح رامبو فرصة للهروب، بحيث إذا سمح لرامبو بالهرب فسيمنح وقتا ليهدأ ويمكن اعتقاله دون حوادث.
5: يسمح تيسن لتروتمان بالاتصال برامبو من خلال لاسلكي شرطة مسروق، لكن رامبو يرفض الاستسلام قائلا: هم، وهنا يقصد مفوضي الشرطة، من بدأوا بالدم أولا وليس أنا، ثم أغلق المكالمة.
0: وتستمر الأحداث، ويبقى الفيلم أحد الأفلام العالمية المهمة في تاريخ السينما.
5: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
1: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

قامت الرئيس الأنغولي شادان مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات. جلالة السلطان المعظم يؤكد على أن الاتفاقيات الموقعة تشكل ركيزة متينة وتتيح فرصا مستدامة بين البلدين. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم جمهورية أنغولا. وسلطنة عمان وجمهورية أنغولا تؤكدان ضرورة تعميق التعاون واستكشاف مجالات جديدة بين البلدين. من العناوين وإلى التفاصيل، غادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم جمهورية أنغولا الصديقة بعد أن اختتم زيارة سامية استغرقت يومين. وقبل المغادرة توجه جلالته وفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا إلى منصة الشرف بساحة القصر الرئاسي، حيث عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني الأنغولي، ثم تفقد جلالته حرس الشرف. بعدها صافح فخامة الرئيس الوفد الرسمي العماني وصافح جلالة السلطان المودعين من الجانب الأنغولي. وقد بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس الأنغولي، أعرب فيها عن خالص شكره وامتنانه على ما حظي به والوفد المرافق من ترحيب حافل وضيافة كريمة، مشيدا بما حققته الزيارة من نتائج طيبة تتعلق بتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة على مختلف الأصعدة. وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا صباح اليوم، عقد لقاء ثنائيا بمقر القصر الرئاسي في العاصمة لواندا. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق المزيد من المنافع المتبادلة للشعبين الصديقين ومناقشة آخر المستجدات على الساحة الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما قدم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية ومعالي تيتي أنطوان وزير العلاقات الخارجية الأنغولي إيجازا عن العلاقات الثنائية بين البلدين. عقب ذلك عقدت جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور الوفد الرسمي العماني وعدد من المسؤولين من الجانب الأنغولي، جرى خلالها بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والطاقة النظيفة والموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي والثروة السمكية. وألقى فخامة الرئيس الأنغولي كلمة رحب فيها مجددا بجلالة السلطان المعظم ووفده الرسمي المرافق، راجيا أن تكلل هذه الزيارة بتحقيق المزيد من التطلعات والاستثمارات. وأكد فخامة الرئيس على أن هذه الزيارة التاريخية تمثل مرحلة تنفيذية متقدمة لتوسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المشتركة، مشيرا إلى النتائج الإيجابية المباشرة للتعاون الثنائي والتي تجسدت في افتتاح البنك الإفريقي العماني بلواندا هذا العام ودخول الشركات العمانية في استثمارات مناجم المعادن بأنغولا، بجانب بحث آفاق التعاون المستقبلي لفرص الاستثمار الخاص في قطاعات الزراعة ومصائد الأسماك والموارد المعدنية والنفط والغاز وصناعة الأدوية. كما ألقى جلالة السلطان المعظم كلمة بهذه المناسبة فيما يأتي نصها: فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سرورنا أن نزور عاصمة بلدكم العريق لنعبر لكم عن خالص الامتنان والتقدير على ما لقيناه والوفد المرافق لنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما يطيب لنا أن نعبر عن عميق ارتياحنا لما تشهده العلاقات بين بلدينا من تطور وازدهار، وإننا لا نثمن عاليا ما أبديتموه من اهتمام شخصي وما بذلته حكومة بلادكم من جهود مخلصة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا. إن هذه الزيارة تهدف إلى مواصلة الحوار البناء وتلك المشاورات التي أجريناها مع فخامتكم خلال زيارتكم لسلطنة عمان،
كما يسرنا أن نعرب عن ارتياحنا

خلال المشاورات البناءة التي أجريناها معا والتي توجت بتدشين فصل جديد من الشراكة الاستراتيجية خلال تلك الزيارة. إن هذه الزيارة لا تؤكد مجددا التزامنا الراسخ ودعمنا التام للمواصلة في تطوير هذه العلاقات والتي شهدت في السنوات الأخيرة نماء ملحوظا في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ويرافقنا في هذه الزيارة عدد من الوزراء المعنيين بهذه القطاعات وهم حريصون على استكشاف المزيد من فرص التعاون. فخامة الرئيس، إننا نتطلع إلى تحقيق رؤيتنا المشتركة وإلى مضاعفة حجم التبادل التجاري في السنوات المقبلة، على الرغم من أنه لا يعكس في الوقت الراهن عمق شراكتنا الاقتصادية. وإن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال هذه الزيارة والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية ملياراً ونصف مليار دولار أمريكي لا تشكل ركيزة متينة تتيح فرصاً مستدامة لشعبينا. لذلك نحث المعنيين من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين على مواصلة جهودهم الحثيثة لاستكشاف فرص هذه الشراكة وتمكين رجال الأعمال من الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة بما يعود على البلدين بمزيد من الازدهار والأمن والرخاء. وإننا لنستشرف بتفاؤل واثق آفاقا رحبة وشراكة واعدة في قطاعات النفط والتعدين والأمن الغذائي والنقل البحري والجوي وغيرها من المجالات بما يسهم في ترسيخ دعائم التنويع الاقتصادي في كلا البلدين. وفي إطار التوقيع على اتفاقية برنامج التعاون الفني، فإننا نأمل أن تمتد نتائجها الطيبة إلى ما هو أبعد من هذا البرنامج وأن تعود بمنافع ملموسة على الشعب الأنغولي. فهذا البرنامج والمبادرات المماثلة من شأنها أن تسهم في بناء روابط وثيقة وراسخة بين شعبي بلدينا بما يعكس استراتيجيتنا الأوسع في مجال التعاون الدولي. فخامة الرئيس، وإذ يطيب لنا أن نعرب لكم مرة أخرى عن خالص تقديرنا لما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فإننا نتطلع لمواصلة الزيارات المتبادلة والحوار البناء بما يوثق أواصر الصداقة بيننا ويعزز روح التعاون بين بلدينا. كما نود أن نعرب إلى الشعب الأنغولي الصديق أصدق تمنياتنا بدوام التقدم والرخاء والازدهار ولعلاقات بلدينا بمزيد من التطور والنماء. وشكرا لكم. وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا بالقصر الرئاسي بالعاصمة الأنغولية لواندا اليوم مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا. وقع البلدان الصديقان في إطار زيارة دولة يقوم بها جلالته ويده الله 5 اتفاقيات و8 مذكرات تفاهم، وتم عقد برنامج تنفيذي شمل عددا من المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. وتضمنت الاتفاقيات الإعفاء المتبادلة من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والتعاون الفني بين حكومتي البلدين وإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها والنقل الجوي والبنود الرئيسة في قطاع الخدمات اللوجستية وصناعة الدفاع في جمهورية أنغولا. كما تضمنت مذكرات التفاهم في مجالات المشاورات السياسية والدراسات الدبلوماسية والتدريب وترويج الاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية وبين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة أنغولا والطاقة بشأن الشراكة المحتملة في قطاعات المنبع والوسط والمصب في جمهورية أنغولا والطاقة المتجددة لتطوير مشروع بقدرة 500 ميجاوات مزود بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات وفق نموذج منتج الطاقة المستقل في جمهورية أنغولا والتعاون المحتمل في خدمات وتقنيات حقول النفط. كما وقع البلدان برنامجا تنفيذيا لاتفاقية التعاون الفني وتم عقد إعادة تأهيل وتحديث وتوسعة شبكة توزيع المياه في مقاطعة لواندا. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعين غير المقيم لدى جمهورية أنغولا
وأشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو، وقيس بن سعود الزكواني رئيس مجلس إدارة شركة معابر للاستثمار، وخالد بن سلطان الجنيبي الرئيس التنفيذي لشركة رمال الصحراء، فيما وقعها عن الجانب الأنغولي معالي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية، ومعالي إسحاق فرانسيسكو ماريا دوس أنجوس وزير الزراعة والغابات، ومعالي جواو بابتيستا بورجيس وزير الطاقة والمياه، وفينسنت فرانسيسكو سوريس رئيس غرفة تجارة وصناعة أنغولا، ولويس مانويل دافونيسكا رئيس مجلس إدارة شركة سيمبورتيسك، وسولانغ نادين غالامبا جويس رئيس مجلس إدارة شركة المياه العمومية إيبال، وفيليسيانو أنطونيو كاتيولو المدير التنفيذي لشركة المياه العمومية إيبال، وسيباستيانو غاسبار مارتينز الرئيس التنفيذي لشركة سونانغول. هذا أجريت صباح اليوم مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بالقصر الرئاسي في العاصمة لواندا بمناسبة زيارة دولة يقوم بها جلالته إلى جمهورية أنغولا الصديقة. ولدى وصول جلالة السلطان يده الله إلى القصر الرئاسي كان في مقدمة مستقبلي جلالته فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، حيث رحب فخامته بجلالة السلطان والوفد الرسمي المرافق، معربا فخامته عن سروره البالغ بهذه الزيارة الكريمة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان المعظم. بعدها اعتلى جلالته وفخامة الرئيس منصة الشرف وعزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني الأنغولي. بعدها تفضل جلالة السلطان بتفقد حرس الشرف. عقب ذلك صافح جلالة السلطان كبار المستقبلين من الجانب الأنغولي، فيما صافح فخامة الرئيس الأنغولي الوفد الرسمي العماني. وأقام فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا مأدبة غداء رسمية ظهر اليوم بالقصر الرئاسي في العاصمة لواندا تكريما لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في إطار زيارة دولة يقوم بها جلالته والوفد الرسمي المرافق لجمهورية أنغولا الصديقة. وقبيل مأدبة الغداء تبادل عاهل البلاد المفدى أيده الله وفخامة الرئيس الأنغولي الهدايا التذكارية تعبيرا عن عمق الصداقة والعلاقات الطيبة بين البلدين. حضر المأدبة الوفدان الرسميان من الجانبين العماني والأنغولي. أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وجواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا على ضرورة تعميق التعاون، واتفقا على استكشاف مجالات جديدة له والعمل على تنفيذ المبادرات والمشروعات التي سيجري بلورتها في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالته لجمهورية أنغولا. وفيما يأتي نص البيان: تلبية لدعوة من فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية أنغولا يومي 17 و18 من سبتمبر لعام 2026 للميلاد، يرافقه وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة سلطنة عمان. جاءت الزيارة في إطار الرغبة المشتركة لقائدي البلدين وشعبيهما في تعزيز أواصر الصداقة والأخوة وتعميق التعاون بين البلدين في طيف واسع من المجالات على أساس المعاملة بالمثل والمصالح والمنافع المتبادلة. استقبل فخامة الرئيس جواو مانويل رئيس جمهورية أنغولا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في القصر الرئاسي، حيث عقد قائد البلدين لقاء خاصا عقبته مباحثات بين وفدي البلدين. وسادت هذه اللقاءات أجواء ودية وأخوية عكست رغبتهما في تعزيز التعاون القائم على التكامل بين اقتصادي البلدين والارتقاء برفاه الشعبين الأنغولي والعماني. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم فخامة الرئيس الأنغولي بالذكرى 50 استقلال جمهورية أنغولا التي وافقت 11 نوفمبر لعام 2025 للميلاد.
كما رحب بالاحتفال بالذكرى 24 لإحلال السلام في أنغولا بوصفه محطة مهمة في تاريخ البلاد أنهت الحرب الأهلية الطويلة وأرست أسس المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي. من جانبه هنأ فخامة الرئيس جواو مانويل حضرة صاحب الجلالة السلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني العماني الذي سيحتفل به في 20 نوفمبر من هذا العام. تبادل قائدا البلدين وجهات النظر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وأكدا تقارب وجهات نظرهما إزاء مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك. جدد قائدا البلدين التأكيد على ضرورة تعميق التعاون واتفقا على استكشاف مجالات جديدة له والعمل على تنفيذ المبادرات والمشروعات التي سيجري بلورتها في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك ولا سيما الدبلوماسية والنفط والطاقة والثروات المعدنية والمالية والسياحة والزراعة والثروة السمكية والنقل والخدمات اللوجستية والإسكان. وفي هذا السياق شهد القائدان تبادل عدد من الوثائق الموقعة بين البلدين الصديقين شملت 10 وثائق قانونية للتعاون و3 مذكرات تفاهم بين الشركات الحكومية. واتفق قائدا البلدين على إجراء مشاورات سياسية ثنائية دورية لتقييم مدى تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بين البلدين. وفي هذا الإطار اتفقا على عقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية وكذلك الدورة الأولى للجنة الثنائية في مسقط عاصمة سلطنة عمان في موعد يتفق عليه عبر القنوات الدبلوماسية. وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعالمية أعرب قائدا البلدين عن قلقهما العميق إزاء النزاعات المستمرة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار وحثا الأطراف المعنية بهذه النزاعات على الانخراط في حوار سلمي يهدف إلى التوصل إلى حلول دائمة. وبشأن أزمة مضيق هرمز أعرب فخامة الرئيس جواو مانويل عن تضامنه مع الدول المتضررة ودعا إلى عودة الأوضاع إلى طبيعتها وأشاد بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان لخفض حدة التوتر ومواصلة الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع. وفيما يتعلق بدولة فلسطين أكد القائدان دعمهما لمبدأ التعايش السلمي وحق الشعوب في تقرير مصيرها وقرارات الأمم المتحدة وأدانا انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات العشوائية على السكان المدنيين. وفيما يتصل بالقضايا المطروحة على جدول الأعمال الدولي أقر قائدا البلدين بأولوية الاحتكام إلى القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أعرب القائدان عن ارتياحهما لمستوى المباحثات ونتائج الزيارة التي تمثل محطة تاريخية في تعزيز الشراكة بين جمهورية أنغولا وسلطنة عمان. وفي ختام زيارة دولة أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان عن بالغ شكره وامتنانه لفخامة الرئيس جواو مانويل رئيس جمهورية أنغولا وللشعب الأنغولي على ما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في أخبار عمان من عناوين. جلالة السلطان المعظم يختتم زيارته السامية لجمهورية أنغولا. جلالته حفظه الله ورعاه والرئيس الأنغولي يعقدان لقاء ثنائيا وجلسة مباحثات رسمية بمقر القصر الرئاسي في العاصمة لواندا. جلالته وفخامة الرئيس الأنغولي يشهدان مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات. جلالة السلطان المعظم يؤكد على أن الاتفاقيات الموقعة تشكل ركيزة متينة وتتيح فرصا مستدامة بين البلدين. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بجمهورية أنغولا. سلطنة عمان وجمهورية أنغولا تؤكدان ضرورة تعميق التعاون واستكشاف مجالات جديدة بين البلدين. حرر لكم هذه النشرة غانم بن عيسى النبهاني ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأ

تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان
2: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيرية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن النمر العربي المنتشر في جنوب الجزيرة العربية، وسنتحدث اليوم بإذن الله عن دورة حياة النمر العربي ولماذا يعتبر النمر العربي مهدد بالانقراض. أولا بسبب أعداده القليلة بالتأكيد، لكن ثانيا أيضا دورة الحياة للنمر العربي بطيئة جدا وتعتمد على الظروف الغذاء والوفرة الموجودة في المنطقة. الحمل يستمر من 97 إلى 100 يوم وما يزيد قليلا يعني على 3 أشهر. وفي أحدى الدراسات المتخصصة عن تكاثر النمر العربي يعني حددت 97 يوم ونصف كمتوسط. عادة تلد الأنثى في مكان شديد الحماية مثل كهف صغير أو فجوة عميقة بين الصخور، وعدد الصغار قليل جدا، يعني تلد الأنثى شبل واحد في الغالب، نادرا 3 أشبال. ولذلك فإن فقدان أنثى بالغة أو شبل له تأثير كبير جدا على المجموعة لا يتجاوز تعدادها يعني العشرات. فإذا فقدت ذكر أو أنثى بالذات فأنت تتحدث عن كسر في سلاسل التوريد الحقيقية، إذا صح التعبير، في سلاسل الإنتاج في عالم النمور العربية. عندما نفقد أنثى مثلا يمكن أن يعني أن تحمل وأن تلد أفراد جدد كل فترة وأخرى لمجتمع عدد أفراده لا يتجاوز 120 فرد. لذلك يعني الخسارة في النمور العربية إذا كان بالرأس الواحد خسارة كبيرة جدا، يعني تتحدث عن 5% فقدان من إذا قتل نمر عربي واحد، تتحدث عن فقدان 5% من النمور العربية مثلا في العالم. تخيل إنه أنت موجود معك ممكن 100 فرد أو 120 فرد، فإذا قتل 2 أو 3 أو 4 أو 5 هذا أثر كبير جدا، وما خفي أعظم، يعني اللي نعرفه قليل واللي ما نعرفه كثير. يعني هذا القتل النمور العربي اللي يحدث في أحد الدول المجاورة وتحدث نوع من التفاخر بذلك، هذا موضوع يعني مؤسف جدا، ويجب أن ينتشر ثقافة الوعي والحفاظ على هذه الأنواع، وأن تكون هذه الأنواع أيضا لها نفعية للمجتمعات المحلية، لأنه في بعض التجمعات يعني لا تدرك أهمية الموضوع إلا إذا كان له مردود اقتصادي. وهذا أيضا حدث في السياحة البيئية في أفريقيا، عندما يعني تم دعم المجتمعات المحلية لتوفير سياحة لاستكشاف والاطلاع على الفيلة، فأصبح الفيل محافظا على الناب كثير السياحة، سياحة مستدامة، أصبح المجتمع المحلي يستفيد من حراسة الفيل، أصبح المجتمع المحلي يستفيد من نقل السياح إلى مواقع الفيل، أصبح المجتمع المحلي يستفيد من النقل، من السكن، من التغذية، من كل هذه البرامج المساحبة للسياحة البيئية للتفرج على النمور. وهذا ما يطلق عليه السياحة البيئية، نحافظ على الرأس المال البيئي كما هو ويحدث أثر اقتصادي مهم للمجتمعات المحلية. فالآن عندما لا تشعر المجتمعات المحلية بهذه الأهمية، بأهمية النمر العربي بهذا المستوى، فلا يعني لا يمكن أن يحدث التصالح الحقيقي للمحافظة عليه بشكل جيد أو بشكل مناسب. الشبل الصغير للنمور العربية يعتبر ضعيف وهزيل وعيونه مغلقة، يعني يقال أن العيون تفتح بعد أسبوع تقريبا، وتعتمد هذه الأشبال اعتمادا كاملا على الأم خلال الأشهر الأولى. لذلك على الأم أن تصطاد كمية أكبر، أن يتوفر لها غذاء أكبر. إذا لم يتوفر الغذاء بما يكفي ستموت الأشبال وربما تموت الأم أيضا، فتحدث الانهيار للنظم البيئية. لذلك الشبكات الغذائية أهم جزء وعنصر في حياة الكائنات الحية كلها بما فيهم الإنسان. الإنسان الآن إذا حدث خلل في أي شبكة غذائية، حدث خلل في أوكرانيا أو في سلاسل توريد القمح أو توريد مختلف أنواع الأغذية أو أثناء جائحة كورونا، كفأت الدول على نفسها وحاولت أن تجد ما يسد يعني جوع الناس، ما يسد، لأنه انقطعت السبل وقطعت سلاسل التوريد حول العالم. هذا الإنسان الإنسان الذي تغطرس وتكبر وانتشر ويعني أصبح مسيطر بشكل كلي على كوكب الأرض وعلى الكائنات الحية الأخرى مع وجود فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة، توقفت سلاسل التوريد، وربما أثر هذا التأثير عميق إلى اليوم على المجتمعات البشرية. فكيف هو الحال بهذه الكائنات الحية الضعيفة التي لا تجد ما تطعم به صغارها؟ نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
2: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: إذاعة سلطنة عمان. حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
4: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
5: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت لقصة الذهب هذه؟
1: يمضي كالأعمى لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
6: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
1: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
7: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
1: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. كان الشيخ شارح الذي شارف 90 من عمره يجلس قرب صخور الشاطئ القريب من رأس مدركة، وهو يرنو إلى أمواج البحر ومراكب الصيادين الذين انطلقوا في الصباح الباكر. لقد استيقظ باكرا هذا اليوم أيضا، وهو في حالة توتر وخوف مما يخبئه المستقبل له ولعائلته وقريته. العمران والحضارة والغرباء يزحفون إلى المنطقة بشكل متسارع، وصحته لم تعد كما كانت. الطبيب الهندي قد قال له في مشفى الدقم: أنت تمام شيخ، ما في خوف، لكن لازم يرتاح. أيقظه من شروده صوت قدوم سيارة باع عبود.
8: السلام عليكم يا شيخ شالح.
5: وعليكم السلام، أهلا بعبود، اجلس.
8: حمدا لله على سلامتك يا شيخ، كيف أصبحت الآن؟
5: الحمد لله، الحمد لله.
8: وماذا قال الطبيب؟
5: وماذا سيقول الأطباء لرجل قد تجاوز 80؟ تابع تناول الأدوية ولا تجهد نفسك، هكذا يكررون.
8: هذا صحيح يا شيخ.
5: لا أستطيع، لا أستطيع يا أبو عبود، جسمي لا يطيق الراحة، أنا أحب العمل. قلت اليوم لحفيدي صقر بعد أن نصحني بالراحة: اطمئن، لن أموت قبل أن أزوج أولادك. لا أخفي عليك، أنا غير مرتاح.
8: خير إن شاء الله.
5: الوالي قالها بصراحة: رأس مدركة خادمة لها يد التطوير.
8: ومما أنت خائف يا شيخ؟
5: لست أخشى من التطوير، فهذه سنة الكون، وأنا ممن شجعوا عليه، لكن أخشى عليها من المتربصين الطامعين الزوار الغرباء لا يتوقفون عن القدوم إلى الساحل الصخري الجميل. أنا خائف على هذه البلاد الجميلة. لا تنسى، لقد كافح أجدادي وصبروا حتى صارت كما هي. نحن أول من عمر هذه المنطقة.
8: أعرف ذلك يا شيخ، ولا ينكر ذلك إلا كل جاهل أو جاحد.
5: لم يكن أحد يجرؤ على القدوم إلى هنا أبدا. المنطقة كانت مهجورة تماما، والإشاعات السارية بين الناس تقول إن بها جنا وعفاريت تسكن الكهوف، تفتك بالبشر وتسحرهم إلى حجارة وتجذب السفن وتغرقها. لكن جدي سهيلا رحمه الله قد تحدى الجميع. هو أول من تجرأ على القدوم إلى هنا. قاد عائلته الصغيرة على الجمال من قرمحوت والخلوف، وحطوا رحالهم في هذه الأرض القفراء وأبطل هذا السحر.
8: وكيف عاشوا في البداية؟
5: عاشوا على الرعي والصيد. البحر غني وكريم، لكنهم كانوا يأملون بقدوم إحدى السفن حتى يستفيدوا من خيراتها.
8: ومتى علقت أول سفينة؟
5: بعد عامين من قدومهم كما يروون. كانت عبارة، انتظروا حتى غادرها ركابها على متن القوارب إلى صور. حملوا في قواربهم ما وجدوه فيها من مواش وبراميل طحين وزيت جوز الهند وفاصوليا. وبعدها بأشهر علقت سفينة ثانية بأسنان الصخور، وكانت تحمل اللحوم والحبوب والأقمشة.
8: ألم تتدخل الحكومة بهذا الأمر؟
5: بلى، لقد جاء الوالي يستقصي ويسأل عن وضع العبارة، لكن الجميع قد لاذ بالصمت. وأخيرا تكلم جدي وخاطب الوالي قائلا: احمد ربك يا شيخ، فنحن من أنقذنا الركاب، ولولانا لكانوا جميعا موتى مع السفينة في قاع البحر. أتعرف ماذا فعل جدي بالذهب الذي وجده في غرفة القبطان؟
8: ماذا؟
5: لقد هدم المصلى المقام من السعف وبنى مكانه مسجدا من الطين والخشب، كما أنه اشترى ماشية وبعض قوارب الصيد.
8: وهل عاش جدك طويلا؟
5: لا، للأسف لا، فقد مات شابا حين انزلق وهو يخطو فوق إحدى الصخور عند رأس خشايم. نعم، سقط وتفتت رأسه.
8: ومن خلفه؟
5: أبي غاسي رحمه الله. أستأذنكم يا شيخ.
8: أتمنى لكم الصحة وطول العمر إن شاء الله.
5: انتظر يا أبا عبود. ما هي أحوال المزرعة؟
8: الحمد لله، الأمور بخير.
5: لقد سمعت بأنك قد شاركت بريطانيا في مزرعة الروبيان.
8: صحيح، إنه المستر ديفيد.
5: المستر ديفيد،
8: صحتي لم تعد تسمح لي بإدارة هذه المزرعة الكبيرة. أنا أفكر أيضا في الذهاب إلى الخارج للعلاج.
5: هل أنت واثق منه؟
8: رأيته متحمسا للعمل ولديه الخبرة في زراعة الروبيان.
5: انتبه جيدا يا بعبود، انتبه، فالإنجليز لا يؤمن شرهم. الآن مع السلامة.

0: تحامل شالح على نفسه ومضى عائدا إلى القرية ورأسه يزدحم بالذكريات. تناهى إلى سمعه صوت حفيده صقر.
1: جدي
2: خير يا صقر؟
1: الوالي قد أرسل لك رسالة.
2: ماذا يريد؟
1: إنه يدعوك للمشاركة في احتفالات الدقم باليوم الوطني.
2: اسمح يا صقر، هذه هي المرة الخامسة التي يدعوني فيها الوالي للاحتفال. إياك أن تظن أنه يحبني.
1: لماذا يدعوك إذن يا جدي كل مرة؟
2: بسبب ما وصلت إليه من سمعة وهيبة وسط القبائل والأموال التي أملكها.
1: ألست سعيدا بذلك يا جدي؟
2: طبعا طبعا، لا أحد يكره الاهتمام والوجاهة، ولكن طموحي إذا أبقاني الله سبحانه وتعالى أكبر من ذلك بكثير.
1: إلى ما تطمح يا جدي؟
2: يا بني، أطمح أن تصبح رأس مدركة ولاية. نعم، ولاية أسوة بغيرها.
3: الله أكبر.
2: هيا بنا للصلاة يا بني.
1: ألن تستريح اليوم في البيت يا جدي؟ هكذا أمر الطبيب.
2: دعني من كلام الأطباء، ما دمت أستطيع الحركة فسوف أظل محافظا على إقامة الصلاة وسط القوم، ولو تطلب الأمر أن أجلس على كرسي، ولن أتخلى عن حل الخصومات وحضور ليالي الملكة والزفاف. سوف أشرب في الصباح حليب النوق، وأذبح كل يوم تيس، وأكل لحمه، وكل شهر قعود، وأكل سنامه، وأمسجه بالحسل الأسمر المجلوب من سناو. لن أتوقف من كل هذا.
1: لن أتركك أبدا يا جدي،
2: ولن أحتاج أحدا من البشر ما دمت معي يا بني. هيا هيا.

0: أكمل ديفيد الشهر السادس منذ وصوله، وفي كل مساء كان يخرج دفتر مذكرات الجدة روز ويقرأها بإمعان، ثم يعيده إلى حقيبة خاصة بعد أن يقوم بقفلها. في كل مرة يكتشف أمرا جديدا، خصوصا بعد أن تعرف في تنقلاته على طبيعة المكان الذي كتبت عنه الجدة.
1: لحظة،
2: مساء الخير يا سيدي.
1: مساء النور.
2: لقد أحضرت لك أفخر سمك هنا، إنه البياح، وقد شويته لك على أغصان شجر السمر.
1: يا سلام يا سلام، شكرا رائع.
2: نعم يا سيدي، لا يحتاج إلى بهار، فقط القليل من الملح.
1: شكرا يا سيد كومار.
2: العفو يا سيدي، غدا سوف نقوم بوضع الفراخ الجديدة في الأحواض الغربية.
1: لا بأس، سأوافيكم إلى هناك.
2: حسنا،
1: أعتقد أنها زوجتي على الخط.
2: حسنا، إذن تصبحون على خير يا سيدي.
1: أهلا يا صوفيا، الإرسال جيد اليوم، كنت سأتصل بك بعد قليل.
3: يبدو أنك نسيتني.
1: البارحة فقط كنت في جولة واسعة مع بعبوت، وقد دعينا إلى بعض خيام البدو، وشربنا هناك القهوة وأكلنا التمر. إنهم يقدمون التمر بعد القهوة حتى يظل فم الضيف يشعر بالحلاوة بعد ذهابه.
3: لكن جدتك تقول بأنهم عدوانيون وأشرار.
1: أخلاق الناس وعاداتهم تتغير مع مرور الأيام والتجارب والظروف.
3: احذر يا ديف.
1: ليتك كنت معي يا صوفيا وشاركتني في الاستمتاع بالطبيعة هنا، إنها تختلف تماما عن أجوائنا وطبيعتنا. هدوء الصباح، الشواطئ الرملية بيضاء، الشمس الساطعة دائما، تستطيعين الصيد هنا بكل سهولة، البحر غني بالأسماك، تستطيعين أن تري بعينيك هنا أسماك الشارخة وسرطان البحر والأخطبوط. لقد خطرت على بالي فكرة يا صوفيا.
3: ما هي؟
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من السابعة والنصف وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
8: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروبها.

0: الأكارم في لقاء جديد من برنامجكم أسلوب حياة، حيث نؤمن بأن جودة الحياة لا تقاس بما نملكه، بل بالطريقة التي نعيش بها تفاصيل حياتنا وأيامنا ونعتني بها بأنفسنا وبمن حولنا.
1: لنعش اللحظة، فالأمس لا يعود، ولا نقيد أنفسنا بأثقال غير مرئية تمنعنا من الوصول إلى أهدافنا، ولنعيد ترتيب أولوياتنا، ولنعرف المعنى الحقيقي للسعادة.
0: في كل حلقة كما عودناكم مستمعين الأكارم، نفتح نافذة على قضية جديدة تمس حياتنا اليومية، تمس واقعنا، نناقشها أكيد مع الخبراء والمختصين هنا في استوديو أسلوب حياة.
1: مرحبا بكم في هذه الحلقة التي نصحبكم فيها كطاقم عمل، معكم في الإعداد تناظر بنت سالم الوهابي،
0: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي وواعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. أهلا بكم.

0: حديث اليوم.
1: في كل مجتمع طاقات وإبداعات تنتظر من يكتشفها ويمنحها المساحة لتنمو وتزدهر، ومن هنا جاءت فكرة نادي احتواء للفتيات ليكون بيئة ملهمة تحتضن المواهب وتنمي القدرات وتعزز الثقة بالنفس. ولمعرفة المزيد حول تفاصيل هذا النادي، يسعدنا أن نستضيف الدكتورة منى بن سعيد شكيلي، وهي استشاري أول طب نفسي وطب نفسي أطفال ويافعين. أهلا وسهلا بك دكتورة منى.
2: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافة.
1: بداية دكتورة، عرفينا بنادي احتواء للفتيات، متى تأسس وما هي أهم أهدافه وفكرته؟
2: طيب، نادي احتواء هو ما مكان مجرد أننا نجمع فيه البنات في الصيف عشان يقضوا وقت، لكن نحن اعتبرناه مساحة آمنة،
1: نعم،
2: حاضنة، تربوية ونفسية. صممناها يعني بطريقة على أساس أنه نتدرج في البنت من مراحل أنها هي تكون مترددة، خجولة، لين ما توصل فيها أنها تكون فاهمة نفسها،

0: واثقة من خطواتها، مستقرة نفسيا. الفكرة جات من الواقع اللي نحن نشوفه يوميا في العيادة. للأسف البنات في سن المراهقة يمروا بتغييرات هرمونية ونفسية كبيرة.
1: نعم.
0: واللي جالس يزيد عليهم الضغط النفسي والمقارنات اللي يشوفوها في التيك توك وإنستغرام وأي وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: من هنا حسينا إنه البنات في ذا العمر ما محتاجات بس حد يعني يجلس يوجههن ولا يخبرهم بعض النصايح، لكن محتاجين حد يفهمهن ويحتويهن، يعطيهم أدوات عملية، يعني مهارات خلينا نقول يتعاملن فيه بشكل يعني في حياتهم اليومية في العالم. فنحن الهدف الأساس أو رسالتنا في نادي احتواء أن تكون عندنا بنت عمانية صلبة نفسيا، تعرف نفسها، تعرف قيمتها، تعبر عن رأيها بأدب وثقة، لكن في نفس الوقت تقدر أنها تقود حياتها بثبات في مجتمع للأسف جالس يتغير بسرعة.
1: نعم دكتورة، ذكرتي ربما أبرز مشاكل الفتيات في هذا العمر أن الطرف الآخر يعني لا يستطيعون فهمهم بشكل جيد، أو فهم أفكارهم أو ما يدور في بالهم.
0: هي عشان كذا أستاذ فاطمة من الأهداف الأساسية اللي احنا سعينا فيها في هذا النادي أنها البنت تبدأ تتصالح مع نفسها، مع ذاتها، تفهم التغيرات الجسدية والنفسية بدون ما يكون في خوف، بدون ما يكون في إحراج، تبدأ تكسر حاجز الخوف، بحيث أننا احنا عملنا أنه ندرب البنات كيف ممكن تتكلم، لأنه في جزئية مثلا كان فيها كيف ممكن الوحدة تتكلم أمام الآخرين، كيف تواجه الناس، كيف تطرح فكرتها بدون ما تكون خايفة مرتجفة من أنه حد
1: تشعر بالخجل.
0: بالضبط، أو أنه حد ممكن ينتقدها أو يعلق عليها. كذلك من أهداف الأساسية لهذا النادي أنه التعامل مع الضغوطات والمشاعر الصعبة. نعم، نعلمهن طرق عملية وعلمية مبسطة كيف أنه ممكن يفهموا أول شيء الشعور، بعدين كيف ممكن يتعاملوا مع هذا الشعور. مثلا لو نتكلم عن توتر، كيف ممكن يهدوا نفسهم وقت التوتر، كيف مثلا وقت الاختبارات أو المشاكل مع الصديقات. كذلك حاولنا أن نحن نربط صحة الجسد بالمزاج عشان يفهموا كيف أنه الأكل المتوازن والنوم الصحي يأثر بشكل مباشر على نفسيتهم وعلى تركيزهم.
1: نعم، ما هي أهم الاحتياجات التي وجدتم أن النادي يلبيها يعني لهؤلاء الفتيات دكتورة منى؟
0: البنت في ذا العمر ما تدور على حد يخبرها وش المفروض هي تسوي، هي دائما تبحث عن شخص يلهمها، يفهم مشاعرها، يعطيها المفتاح وهي بنفسها اللي بتمشي وبتحل المشاكل. فاحنا محتاجين مكان بدون ما يكون فيه أحكام
1: الحكم.
0: بالضبط، مساحة تحس فيها البنت بالأمان، تتكلم عن مخاوفها وأخطائها بدون ما تخاف أنه حد يلومها أو أنه يضحك عليها ويتمسخر عليها. نفس الشيء أن نعلمهم مهارة كيف تقول لا بثقة. يعني إحنا عندنا نوعين من الأطفال، يا أما ما يعرفوا يقولوا لا أو يقولوا لا في كل شيء. فنحن حاولنا، أو واحد من الاحتياجات اللي كانت واجد واضحة أنه كيف بإمكانهم ينتقوا متى الوقت المناسب اللي هي تقول لا، وكيف تقوله بثقة. فنعلمها وش حدودها الشخصية، إيش أنواع الحدود، لأنه في أنواع مختلفة. علمناهم كل نوع من أنواع الحدود، ممكن الحدود النفسية، الحدود الاجتماعية، الحدود المالية، الحدود حتى المادية، وكيف ترفض الأشياء الخطأ أو الضغوطات اللي ممكن تيجي من زميلة أو حتى جيران أو أصحاب أو كذا، بأسلوب يكون راقي متزن وقوي في نفس الوقت. كذلك الشيء الأخير هو تغيير فكرتها عن الفشل، نعلمها أنه الغلط ما نهاية العالم، لكن هو خطوة نتعلم منها كيف لما نكبر ونصير أقوى، نصير أفهم، نصير عندنا قدرة حقيقة، تجاربنا هذه نستند عليها.
1: نعم، ماذا عن الجوانب الثقافية والاجتماعية والتطوعية ومختلف المهارات، كيف ممكن النادي يعززها لدى الفتيات؟
0: طبعا واحد من الأشياء مثلا احنا عملنا محاور مختلفة، تمام؟ مثلا محور الثقة بالنفس وتطوير الذات، حاولنا نشتغل أو هدفه أني أنا أحول كلمة ما أقدر إلى شيء إيجابي. يعني في الورشة عملنا تمارين مواجهة، اكتشاف نقاط القوة، عملنا لهم عملنا لهم مثل نشاط ان هي كيف تفهم اصلا. يعني انا لما اجي اسال مراهقه انت وش نقاط قوتك، بتعدد ليش 1 2 3، لكن لو جيت قلت لها انه ايش الاشياء السيئه والسلبيه اللي موجوده في حياتك، بتعدد لك مليون شيء. فنحن كنا نحاول في هذا النادي ان نعلمهم كيف فعلا يكتشفوا نقاط القوه مالهم، كيف بامكانهم انهم يفهموا مصادر هذه القوه، في مصادر اجتماعيه، في مصادر نفسيه، في مصادر حياتيه وهكذا. نفس الشيء من ضمن المحاور انه فن الالقاء والتحدث، علمناهم كيف ممكن تكون لغه جسدهم واثقه، كيف ممكن تكون نبره صوتهم متزنه، كيف ممكن انهم هم يواجهوا الجمهور. نفس كذلك علمناهم بعض المهارات الشخصية والاجتماعية مثل الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، كيف تتصرف في المواقف الصعبة. عملنا سيناريوهات واقعية، ويعني مثل رول بلاي، أو أنه الواحد يتكلم كيف يعبر عن نفسه بشكل مناسب. والمحور الأخير اللي كان هو التغذية والصحة المزاجية، وكيف أنه الأكل والأمعاء يأثر على العقل والمزاج. وعملنا أنشطة تفاعلية كثيرة، أنهم كيف بإمكانهم يختاروا الأكلات اللي هي تزيد الطاقة والتركيز، وكيف ممكن أنها هي تعدل من المزاج.
1: نعم، ما هي الفئات العمرية المشاركة يعني في النادي دكتورة؟ الفئة اللي تستهدفوها تحديدا بالنسبة للفتيات؟
0: هي من العمر من 8 سنوات إلى 16 سنة، كانت كبداية. بعدين فصلناهم، عملنا من 11 سنة إلى 16 سنة، بحيث أنه يكون هذيل اللي هم فترة المراهقة بشكل أوضح، لأن هذه الفترة هي الفترة الأساسية لتشكيل شخصية الطفل. عقلها أو عقل هذه البنت في ذا السن يكون مثل الإسفنجة، يمتص المهارات والقيم بشكل جيد. وأي مهارة نغرسها في البنت الحين بتثبت معها طول حياتها وبتصير نمط حياتها. يعني كان كثير يهمنا أن احنا ما مجرد نعطي محاضرات، يعني هي كانت اللي حلو فيها أن فيها ورش، فيها مهارات، فيها تدريب، فيها أنهم هم يقربوا يطلعوا. يعني لدرجة أن البنات لما خلصوا يقول نريد واحد ثاني، نريد مرة ثانية. هي كانت هي كانت على جلسات، فكانوا متمنين أن نرجع نعمل أشياء ثانية غيرها، لأن اللي كان حلو فيها أن ما كنا مجرد نتكلم، كان يتخلل الحديث أنشطة، مهارات هم يبتدوا أنهم يتعلموا.
1: نعم. وكم كانت مدة المبادرة هذا أو النشاط؟
0: شهر.
1: ممتاز. دكتورة، أكيد هناك في كثير من القصص الملهمة، يعني مثلا الفتاة دخلت بنقول بمزاج معين أو تحدي أو مشكلة معينة وخرجت بعد، يعني بعد المشاركة في هذا النادي يعني شكل مختلف. يعني ممكن لو تحكي لنا بعض الأمثلة.
0: يعني مثلا الحين في بنت في بالي، أذكر أنها في الجلسة الأولى كانت يعني حتى ما تسمعي صوتها، كانت خجولة بشكل كبير،
1: انطوائية.
0: نعم. بالضبط. مع الوقت بدأنا طبعا مع التمارين وكذا، مع الأشياء، المهارات، ما أقدر أقول أنه لأن إحنا الشهر ما يصير التغيير اللي هي 180 درجة. نعم. بس كانت على الأقل قادرة أنها مثلها مثل كل البنات وقفت على المنصة، تحدثت عن يعني إحنا خليناهم يختاروا موضوع هم يحبوا يتكلموا عنه، وقفت تحدثت عن الموضوع، ناقشت مع البقية، استقبلت. يعني مثلا الناس بدوا يقولوا لها مثلا انت ايش رايك تسوي كذا، كيف ممكن. يعني احنا علمناهم مهارتين في نفس اللحظة، مهارة اني انا كيف ابرز نفسي، وكيف اتقبل انه الشخص ممكن يقول لي انت ممكن تصلحي في الشيء الفلاني. فهي يعني شيئين في نفس الوقت، وكان هذا من الاشياء اللي يمكن انا بالنسبة لي ابرز الأشياء في الورشة، لأنه فعلا كان البنات متحمسين، وحتى اللي كانوا خجولين وما عندهم قدرة أنهم يتكلموا، الحمد لله يعني في آخر الأيام كان هذه أنهم هم بالعكس بدوا أنهم هم أنا أول، أنا أبتدي، أنا بتكلم. طيب عادي أعيد، يعني لما تحس نفسها أنه أوكي مثلا جاها أكثر من تعليق انزل أنا بعيد، مع أنه في البداية كنا نتوقع أنهم هم ممكن لا، أول ما يجي تعليق أنه لو عدلتي كذا، لو خليتك مثلا أبطأ في الحديث بدل ما يكون سريع، ممكن تيجي وتقول خلاص ما أريد. بس هم لا، كانوا متحمسين أنهم يظهروا بأفضل، لأن عملناها كمسابقة ومن اللي بتفوز منهم. فيعني كان الحمد لله شيء واجد حلو، كان مستمتعين بشكل كبير،
1: التفاعل كان إيجابي يعني الحمد لله.
0: بالضبط. أيوه. بالضبط.
1: دكتورة، يعني يبدو أنك اخترتي هذه الفترة بسبب الإجازة الصيفية، يعني بالضبط. عندك خطط يعني مستقبلية أنك مثلا تعيدي مثل هذه المبادرات مستقبلا أو في أوقات مختلفة أو إجازات؟ أيوة. مختلفة
0: بإذن الله، لأنها حقيقة يعني قدرت أني أنا أشوف لدرجة أن الأمهات رسلونا بعدين أنه هل بتعملوا نادي ثاني، هل بتعمل، يعني كان عندهم شغف حقيقي أنه مرة ثانية نعيد المبادرة ويبتدوا أنهم هم يعني يجيوا عندنا في النادي وكذا. فوعدناهم بإذن الله خلال الشهر القادم أن نحن نعمل ورشة ثانية للبنات.
1: نعم. دكتورة، بعد هذه المبادرة أو بعد يعني تأسيس هذا النادي، نادي احتواء، يعني ما كان عندك تصور مستقبلي إن ممكن هذه الفكرة تترجم يعني بطريقة إن يكون فيها ديمومة مثلاً، إن تكون مثلاً كمنهج في وزارة التنمية أو وزارة التعليم، منهج تدريبي معين ينقل للمراهقين بشكل عام يتعلموا فيها المهارات الحياتية؟
0: هذا من الأشياء الحلوة اللي الواحد إنه يطمح لها، يعني بالعكس ليش لا، لأنه فعلا يعني تقدر تشوف شيء ملموس أمامك. فهي كفكرة عامة ممكن أنها هي تنطرح يعني مع قادم الوقت، بالعكس هذا يعني شيء جميل.
1: نعم. في ختام حديثنا يعني شيق معك اليوم وتسليط الضوء على نادي احتواء وفكرة نادي احتواء للفتيات، الكلمة والرسالة والخطط المستقبلية وطموحك الشخصي في تطوير يعني هذه المبادرة وهذه الفعالية دكتورة؟
0: أقدر أقول أن كلمة احتواء ما مجرد اسم اخترناه للنادي، هي اسم العيادة واسم النادي واسم الأشياء أو الممارسات اللي احنا نعيشها في حياتنا.
1: نعم.
0: هي فلسفة عمل، هي أسلوب حياة.
1: أسلوب
0: احنا
1: حياة.
0: دايما نؤمن أنه أن كل بنت تحمل في داخلها طاقة كبيرة، قادرة على النجاح، قادرة أنها هي تكون قيادية، قادرة أنها هي تتميز، لكنها محتاجة بيئة آمنة اللي تفهمها، اللي تحتضن مخاوفها، اللي توجه طاقاتها بالطريقة الصح. بناتنا هم الاستثمار الحقيقي للمستقبل، ولما نزرع في البنت اليوم ثقة في نفسها وصلابة نفسية ووعي بذاتها ومشاعرها وأفكارها، نحن هنا ما نبدأ يعني ما نبني فرد واحد، نحن نبني أسر متزنة، نبني مجتمع واعي، نبني جيل قادر أنه هو يلهم ويمكن الناس من حوله. فشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الجميلة، نتمنى دائما أن نكون يعني الجسر اللي يعبر فيه بناتنا نحو مستقبل أفضل وأشرق وأكثر ثبات بإذن الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتورة، وعلى فكرة يعني هذه المبادرة اللي فعلا تخرج أفضل ما لدى الفتيات. يعني اليوم دائما أولياء الأمور والمربين يرون أن هذه الفئة فئة صعبة في التعامل معها، بل بالعكس اليوم أوضحتي أن إذا عرفنا يعني مكامن القوة ومكامن المهارات المدفونة لديهم وكيفية يعني استثمارها بالشكل الأمثل، فنحن راح نخرج بجيل متميز ومتمكن
0: بإذن الله.
1: نعم. خالص الشكر والتقدير لك دكتورة منى بنت سعيد الشكيلي، استشاري أول طب نفسي وطب نفسي أطفال ويافعين، شكرا لك.
2: أسلوب حياة
3: من أجلك.
1: في وقت أصبحت فيه الشاشات نافذتنا الأولى على العالم، لم تعد التكنولوجيا فقط وسيلة للتواصل أو التعلم، بل تحولت لدى البعض إلى أسلوب حياة. أحياناً قد يطغى على العلاقات الأسرية ويستنزف كل وقتنا ويأثر على صحتنا النفسية والجسدية، أو ما يعرف بالإدمان الرقمي.
4: نعم فاطمة، ولكن في المقابل التكنولوجيا هي أداة لخدمتنا لا وسيلة للسيطرة على حياتنا. كيف من الممكن أن نحن نحمي أنفسنا وأبنائنا من الوقوع في فخ الإدمان الرقمي؟ يسعدنا أن تكون معنا حول هذا الموضوع الأستاذة ابتسام بنت مسعود الحبسي، أخصائية نفسية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك ابتسام.
5: يا مرحبتين، مساكم الله بالخير جميعا.
1: بداية ابتسام، ما المقصود بالإدمان الرقمي، ومتى يتحول استخدام الأجهزة الذكية ووسائل التواصل من عادة يومية إلى إدمان فعلا يحتاج إلى تدخل؟
5: نعم، بداية مهم نفرق بين الاستخدام الطبيعي للتقنية وبين الإدمان الرقمي. اليوم التقنية أصبحت جزء من حياتنا، نستخدمها في الدراسة، العمل، التواصل، وهذا بحد ذاته ليس مشكلة. أما بالنسبة للإدمان الرقمي هو حالة يفقد فيها الشخص السيطرة على استخدام التقنية حيث تصبح هي المحور الأساسي في يومه ويستمر في استخدامها رغم معرفته بالأضرار اللي تسببها له. يعني الشخص ما عاد يستخدم الهاتف لأنه هو فعلا يحتاج الهاتف وإنما لأنه يشعر برغبة ملحة وصعوبة في التوقف، وإذا انقطع عن الاتصال بالشبكة قد يشعر بالتوتر. من الناحية العلمية المختصين ينظروا في العادة إلى مجموعة من المؤشرات مثل فقدان السيطرة، الانشغال الدائم بالتفكير في الجهاز، إهمال جوانب مهمة في الحياة مثل الدراسة، العمل، العلاقات الأسرية، قد تصير أحيانا اضطرابات في النوم، استمرار الاستخدام رغم ظهور هذه المشكلات أو وجود منطقة راحة معينة يصعب الفرد الخروج منها.
4: نعم.
5: وهذا يشترك مع الإدمانات السلوكية الأخرى في كثير من الخصائص منها قلة التحمل والانسحاب الاجتماعي.
4: نعم.
5: لذلك المختصين ما يقيسوا الإدمان بعدد الساعات فقط، قد يكون شخص استخدم الهاتف 10 ساعات متواصلة لكن بحكم عمله وبنفس الوقت هو متوازن، بينما شخص آخر يستخدم 4 ساعات فقط لكن فقد السيطرة، تأثرت حياته، أهمل جوانب مهمة في حياته، وهنا تصبح المشكلة الحقيقية.
4: نعم. أنت ذكرتي أهم الأسباب اللي أسهمت في انتشار الإدمان الرقمي، ننتقل أيضا لأهم الآثار النفسية والاجتماعية والأسرية للإدمان الرقمي، كيف ينعكس ذلك على العلاقات الأسرية والتحصيل الدراسي والإنتاجية؟
5: نعم، الإدمان الرقمي ما يأثر فقط على الشخص وإنما يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع مثل ما ذكرتي. من الناحية النفسية أول شيء نلاحظه هو أنه الشخص يتعود على الحصول على المتعة بشكل سريع وفوري، كل مقطع مرئي، كل إعجاب يعطي الدماغ دفعة من الدوبامين المسؤول عن الشعور بالمكافأة. مع الوقت يبدأ الدماغ يعتاد على هذا المستوى العالي من الإثارة والمتعة فتقل متعته بالأشياء الطبيعية مثل الجلسة الأسرية الهادئة، قراءة كتاب، المشي، الجلوس على البحر. ونسمع كثير من الأبناء قد يرددوا بعض الجمل مثلا أنا ملان، هذا ممل إذا كان ما في هاتف، ويبدأ يتذمر، وإذا أنه موجود في طلعة عائلية يبغى يرجع للبيت أو لمكان فيه اتصال بالشبكة. وهذا مش مجرد تذمر عادي أو عبارة قالت كذا وخلاص، إنما هذا تغير حقيقي في طريقة استجابة الدماغ للمثيرات اللي تقدمها التقنية. الأثر الثاني هو ضعف القدرة على التركيز. اليوم المحتوى الرقمي يعتمد على السرعة والانتقال من موضوع إلى آخر خلال ثواني بسيطة قد لا تتجاوز 10 ثواني. يعني إذا بتلاحظوا حتى الإعلانات اللي صارت تتسوى من قبل شركات عالمية أصبح مدة الإعلان ما تتجاوز ثواني معدودة، لأنهم عارفين لو طولوا ما حد راح يشوف الإعلان وراح ينتقل الشخص إلى محتوى اللي بعده على طول. هذه الثواني هي ثواني مدروسة وأصبحت هي هاي الثواني المدة اللي يقدر يركز فيها الإنسان في موضوع معين قبل ما يمل وينتقل لموضوع ثاني. ونلاحظ من خلال هذا الشيء أنه صار من الصعب اليوم الطفل أو الطالب أنه يجلس 20 دقيقة متواصلة يذاكر أو يقرأ أو يستمع إلى شرح بدون ما يشعر بالملل. نجي للجانب الانفعالي، نلاحظ أنه بعض الأطفال والمراهقين صاروا أكثر عصبية، أقل تحمل للإحباط، ما يقبل الهزيمة بروح رياضية. هذا كله لأن الجهاز أصبح وسيلة لتنظيم مشاعرهم وانفعالاتهم مش مجرد وسيلة للترفيه. الأثر الثاني قد يكون أثر أسري من خلال أنه كثرة استخدام الجهاز قل الحوار الأسري، ما في حوار أسري حقيقي، بدأ يقل ويمكن حتى مختفي. قد تجلس الأسرة كلها في صالة وحدة لكن كل شخص عايش عالم الافتراضي الخاص، الأب على الهاتف يشاهد محتوى تخص اهتماماته، الأم كذلك، والأبناء بنفس الطريقة، كل واحد على جهازه يشوف محتوى يناسب ميوله واهتماماته. يعني أصبحنا نرى تواجد الأجساد لكن غياب في العواطف والحوار، وهذا لا شك يضعف الترابط الأسري، يقلل فرص الحوار خصوصا لو كان أولياء الأمور وقتهم ضيق، أنت ما ممكن تكلمه وتستشيره إلا في أوقات محددة ولازم يكون مزاجه مش متعكر عشان أنت تقدر تتفاهم معه. بالتالي الخيار الأسهل للابن أنه هو مثلا يلجأ للذكاء الاصطناعي، طول الوقت موجود، أسهل وأسرع في الإجابة، ما يعصب ولا ينفعل. وهذا السلوك ما في شك أنه هو سلوك خاطئ تماما، لكن هذا الواقع اللي نحن نشوفه الحين. من الناحية الاجتماعية، الطفل يتعلم المهارات الاجتماعية من خلال الاحتكاك المباشر بالمجتمع، كيف ينتظر دوره في المحل، كيف يحل الخلاف، كيف يعتذر، كيف يقرأ تعابير الوجه ونبرة الصوت. لكن لما يقضي معظم وقته على الجهاز مع عالم افتراضي، كيف ممكن يسوي كل هذا؟ تقل لا شك هذه الخبرات الاجتماعية، وعلى المدى البعيد تشوف أنه عنده صعوبة في تكوين الصداقات والعلاقات، ما يقدر يتكيف مع البيئة اللي هو فيها، لأنه ما عنده هذا النوع من الذكاء. لذلك نحن ما نقول أن التقنية هي المشكلة، وإنما المشكلة عندما تغطي هذه التقنية مكان الأسرة، تغطي مكان الصديق، مكان اللعب الحر، مكان الحوار. هنا تبدأ الآثار النفسية والأسرية والاجتماعية تظهر بشكل واضح.
1: نعم. طيب ابتسام، حتى نعطي أيضا بعض الحلول العملية، ما هي أبرز أدوار الأسرة أو المؤسسات بشكل عام، المؤسسات المجتمعية، في نشر الوعي وتعزيز الاستخدام الآمن والمتوازن لهذه التقنية؟
5: نعم، الأسرة هي خط الدفاع الأول، لأن الوقاية تبدأ قبل ما تظهر المشكلة. وأول شيء نحب نأكد عليه أنه الأطفال ما يتعلموا من التعليمات المباشرة بقدر ما يتعلموا من الاقتداء والمحاكاة. فإذا كان الأب أو الأم يقضوا معظم الوقت على الهاتف، فمن الطبيعي أنه يعتبر الطفل هذا السلوك هو السلوك الطبيعي بالنسبة له. لذلك أول خطوة هي أنه يكون هناك نموذج صحي داخل البيت، بحيث يرى الطفل أن التقنية لها وقت محدد ولها هدف، وليست رفيقا دائما. الأمر الثاني، وجود قواعد أسرية واضحة ومتفق عليها، وليست عقوبات مفاجئة. مثلا تحديد أوقات لا يستخدم فيها الهاتف إطلاقا، كأوقات الوجبات، الجلسات الأسرية، الطلعات العائلية، قبل النوم بساعة على الأقل. هذه الأوقات ليست فقط لتقليل استخدام الشاشة، وإنما لإعادة بناء الحوار والترابط داخل الأسرة. هل الجهاز يدخل عند الغرفة وقت النوم مثلا؟ إيش المواقع المسموح اللي أدخلها؟ كم ساعة استخدام في اليوم؟ كل هذا لازم يكون متفق عليه مسبق قبل ما تفرض العقوبات. ثالثا، من المهم جدا ألا نعطي الطفل الجهاز فقط علشان هو يهدأ أو يتوقف من البكاء. وهذا خطأ شائع موجود في أغلب الأسر، أنه مثلا الأم علشان تكمل يومها أو واجباتها المنزلية بهدوء، مثل الطبخ والغسيل وغيره، تعطي الطفل الجهاز عشان يلتهي. لكن هنا الطفل في هذه الحالة يتعلم أن الهاتف هو الوسيلة الأساسية لتنظيم مشاعره، ومع الوقت كل ما شعره بالملل أو الحزن أو القلق بيلجأ مباشرة إلى الهاتف، بدل ما هو يتعلم كيف يتعامل مع هذا الملل، كيف يتعامل مع مشاعر بطريقة صحية وصحيحة. من الأخطاء الشائعة أيضا اليوم أنه بعض الأطفال أصبحوا ما يعرفوا كيف يشعروا بالملل، يعني ما يعرف إيش يعني شعور الملل. بينما في علم النفس الملل ما دائما هو شيء سلبي، هو على العكس تماما، هو الذي يدفع الطفل إلى التفكير، الابتكار، اللعب، اكتشاف هوايات جديدة. وأيضا ما نكتفي فقط بوضع الضوابط وتقليل وقت الاستخدام، بل يجب نستبدله بشيء أفضل، نخلي بدائل للطفل. وهنا يجي دور المؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، لأن الوقاية هي مسؤولية تكاملية، والوقاية من الإدمان الرقمي هي مش فقط مسؤولية الأسرة وحدها، إنما هي مسؤولية يشترك فيها الجميع. لأن الطفل ما يتربى فقط داخل البيت، وإنما يتأثر بكل البيئة المحيطة به، مثل المدرسة، المنطقة السكنية، المجمعات التجارية، المساجد. لذلك كل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها المنظومة الأسرية، لا شك هم شركاء ولهم أدوار محورية في الوقاية. فمثلا التخطيط العمراني له دور مهم جدا في تصميم مدن سكنية صديقة للأسرة والطفل. فيها حدائق ومسارات للمشي، ملاعب آمنة، مكتبات، مساحات للعب الحر وأنشطة مجتمعية. دورهم هو توفير بدائل حقيقية تشجع الأطفال على الخروج والتفاعل مع المجتمع بدل قضاء أوقاتهم أمام الشاشات. نجي للمدرسة مثلا، هي ليست فقط مكانا للتعليم الأكاديمي، إنما هي أفضل بيئة لبناء الشخصية، شخصية الطفل، استكشاف ميولهم وهواياتهم من خلال الأنشطة الطلابية اللي في المدارس. وعلى المدرسة تطوير هذه الأنشطة لتوائم وتواكب احتياجات الأطفال في هذا الزمن. أما بالنسبة للإعلام فله دور محوري لا شك في نشر الوعي من خلال تقديم رسائل علمية مبسطة، استضافة المختصين، تسليط الضوء على الممارسات الأسرية الناجحة، كذلك الأندية الرياضية والمراكز الثقافية لها دور لا يقل أهمية، لأنها توفر للشباب والأطفال بيئات جاذبة يقضوا فيها أوقاتهم بطريقة مفيدة. لذلك عندما نتحدث عن الوقاية من الإدمان الرقمي فنحن لا نتحدث عن تقليل ساعات استخدام الهاتف فقط، بل نتحدث عن بناء مجتمع يوفر بدائل حقيقية وبيئة جاذبة وثقافة رقمية واعية، وكل جهة لديها جزء من الحل، علشان نحن كلنا نتكامل وتتكامل هذه الأدوار ونصنع مجتمع أكثر توازن ونمنح أبنائنا فرصة ليعيشوا طفولتهم بصورة صحية.
4: جميل، إذن نتمنى فعلا أن هذا الموضوع رح يلامس شريحة كبيرة من المهتمين بموضوع الإدمان الرقمي وأهمية تجويد الحياة والتواصل الإنساني الحقيقي بين أفراد الأسرة وحتى في المجتمع ككل. شكرا لك ابتسام بنت مسعود الحبسي، أخصائية نفسية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.
2: أسلوب حياة،
3: صحة وحياة.
4: في صحة وحياة مستمعينا نناقش موضوع أهمية النشاط البدني. أكيد في خضم إيقاع الحياة المتسارع أصبح النشاط البدني ضرورة للحفاظ على صحة الإنسان وجودة حياته، وليس مجرد خيار أو وسيلة للترفيه. الحركة اليومية تسهم في تعزيز صحة القلب، تقوية العضلات، العظام، والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة. عشان نتعرف على فوائد النشاط البدني يسعدنا أن نرحب بالدكتورة هدى بنت خلفان السيابي، استشارية أولى في الصحة العامة بمكتب سعادة الدكتور وكيل الصحة للشؤون الصحية. أهلا وسهلا بك دكتورة هدى.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
4: بداية دكتورة هدى، نتعرف على المقصود بالنشاط البدني وفي ماذا تتمثل أهميته.
6: النشاط البدني في أبسط تعريف له هو كل حركة يقوم بها الجسم باستخدام العضلات، وهذه الحركة تتطلب إنفاق كمية من الطاقة. طبعا هذا التعريف يشمل كل الأنشطة اللي يقوم بها الإنسان أثناء العمل أو أثناء اللعب أو أثناء أداء المهام المنزلية أو أثناء القيام بالأنشطة الترفيهية. طبعا في مصطلحات ثانية الناس تستخدمها اللي هي عادة ما تكون للتعبير عن النشاط البدني أيضا، مثل مصطلح التمارين الرياضية اللي هي جزء لا يتجزأ من النشاط البدني لكن غالبا ما تكون منظمة ومتكررة. طبعا في عندنا مصطلح آخر اللي هو الألعاب الرياضية، هذه أيضا جزء من النشاط البدني وتشمل الرياضات التنافسية مثل كرة القدم أو السلة أو غيرها. والمصطلح الثالث اللي تصير لخبطة دائما بينه وبين النشاط البدني هو اللياقة البدنية. اللياقة البدنية هي مجموعة من الصفات مثل صفات القوة والتحمل والسرعة اللي يحصل عليها الإنسان عند ممارسة النشاط البدني. طبعا هي تعد أحد مخرجات النشاط البدني، لذلك فنحن نقول إن مصطلح النشاط البدني هو الأعم والمصطلحات الأخرى هي جزء من النشاط البدني.
4: نعم.
6: سألتيني ليش هو ضرورة اليوم، ليش نحن نتكلم عنه؟
4: نعم.
6: النشاط البدني، طبعا احنا اليوم نتكلم عن النشاط البدني لسببين. السبب الأول مثل ما تفضلتي في المقدمة إنه له دور كبير في المحافظة على الصحة وفي الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة. والسبب الثاني هو إنه عدم ممارسته له مخاطر كثيرة على الصحة. نعم. فلذلك نحن اليوم نسمي عدم ممارسة النشاط البدني أو عدم ممارسة القدر الكافي من النشاط البدني أو الخمول البدني، إحنا اليوم أصبحنا نسميه قضية من قضايا الصحة العامة.
4: طيب برأيك إيش سبب نفور بعض الأشخاص وعدم إقبالهم على ممارسة الرياضة؟ يعني دائما في كثير من الأشخاص يعطوا أعذار، قد تكون أعذار واهية أو قد تكون أعذار يعني عقلانية ومنطقية بأنه ما يستطيع ممارسة الرياضة.
6: شوفي، هو النشاط البدني سلوك، وفي العادة هناك مجموعة من العوامل اللي تأثر على ما يتخذه الأشخاص من خيارات سلوكية تؤثر على صحتهم. نعم. سواء كانت متعلقة بالتسوق أو متعلقة بالغذاء أو غيرها من السلوكيات. طبعا احنا حاولنا ان احنا نجمع هذه العوامل كلها اللي ذكرت في الدراسات، وركزنا على الأشياء اللي ذكرت في سلطنة عمان، وصنفنا هذه العوامل إلى مجموعة من العوامل، منها عوامل شخصية اللي هي واحد منهم اللي هو قلة الوعي بأهميته. يعني الناس ما عندها فكرة إنه هذا الشيء البسيط اللي هو نحن نسميه نشاط البدني ممكن يكون له دور كبير على الصحة. ثاني شيء ممكن يكون ضعف الحافز الشخصي إنه هو يعمل. طبعا دائما هناك الادعاء بعدم توفر الوقت، بالرغم من إن احنا نعرف إنه الإنسان ممكن يجلس على التليفون أو على أي جهاز آخر فترات طويلة، ومع ذلك هو يدعي بعدم توفر الوقت. هناك أيضا عوامل اجتماعية، يعني بعض الدراسات ذكرت التحديات اللي تواجه المرأة، مثلا عدم إعطاء أولوية لهذا الشيء. يعني لو أنت سألتي الإنسان أو سألتي أحد الأفراد إنه أفضل إنك تروح تقضي وقت تمارس فيه الرياضة أو أفضل إنك أنت تقضيه مثلا مع الأهل أو مع الأصدقاء في مقهى أو في مكان ثاني، طبعا رح يعطي الأولوية للمقهى أو للجلوس مع الأهل. أيضا الانشغال بمطالب الأسرة والأطفال خصوصا، هذا واحدة من الأسباب. الاعتماد الكبير على العمال والعاملات للقيام بالمهام المنزلية، وليس فقط بالنسبة للنساء، أيضا بالنسبة للرجال. نحن نعرف أنه أيضا الرجال ما بالرغم من أنهم مثلا يحبوا التشجير ويحبوا الزراعة، لكن ما يهتموا بهذه الأشياء، يجيبوا عامل ثاني عشان يهتم بها، بالرغم من أنها هي واحدة من يعني الأنشطة البدنية اللي نحن نوصي بها. هناك طبعا عوامل بيئية، الناس تكلمت كثير عن قلة الأماكن لممارسة النشاط البدني مثل قلة الحدائق والمماشي، عدم وجود مرافق ترفيهية بأسعار مناسبة، بيئة العمل اللي تتطلب الجلوس لساعات طويلة. أيضا ناس ذكروا الشعور بعدم الأمان عند الخروج ليلا مثلا، الخوف مثلا من حوادث السيارات أو غيره. عوامل طبعا المناخ والظروف الجوية دائما ملامة في كل أنحاء العالم، يعني نحن يمكن نتعذر بالحر لكن غيرنا يتعذر بالهواء أو غيرنا يتعذر بالثلج وغيره. فهذه تقريبا مجمل الأسباب اللي الناس ذكرتها ليش ما تمارس نشاط.
4: نعم، وانت ذكرتي من خلال حديثك يعني في أبسط الطرق، منها الاهتمام مثلا بالمزرعة الخارجية في المنزل قد يعتبر أحد الأنشطة الرياضية اللي ممكن تساهم في إنها هي تعطي الشخص صحة وجسد يعني نشيط. نتكلم في المقابل عن الفوائد الصحية والنفسية والاجتماعية للنشاط البدني، كيف ممكن ذلك ينعكس على جودة الحياة؟
6: بالضبط، هو ممارسة نشاط بدني منتظم يترافق مع مجموعة من الفوائد. طبعا أولها اللي احنا كثير نتكلم عنه اللي هو صحيا، ممارسة نشاط بدني يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكري النوع الثاني، خاصة سرطانات مثل القولون والثدي، يقلل الخرف والاكتئاب وحتى الكسور، كسور الورك خاصة. هذا بالنسبة للفوائد الصحية. أيضا يخفف آلام الظهر والتهاب المفاصل. أيضا له فوائد نفسية على الحالة النفسية، يحسن من الحالة النفسية، لأنه عادة الانتظام في ممارسة النشاط البدني الإنسان يعني يحصل على وزن أيضا جيد، يخفف من التوتر، انخراطه في خصوصا الألعاب الجماعية يساعد أيضا من تحسين الحالة النفسية. هناك أيضا فوائد اجتماعية، خصوصا لما يمارس الإنسان نشاط بدني مع أسرته أو مع جيرانه أو مع زملائه في العمل، هذا رح طبعا يزيد الشبكات الاجتماعية داخل وخارج الأسرة. أيضا من ضمن الفوائد اللي نحن نعول عليها هي الاستفادة من أوقات الفراغ بالنسبة للشباب. وهذا الشيء ما بس يحسن صحتهم، أيضا يبعدهم عن السلوكيات الخطرة مثل التدخين والمخدرات وغيرها من السلوكيات الخطرة. يعني في أحد الدراسات ذكرت أنه الناس المنخرطين في النشاطات أو الألعاب الرياضية خصوصا التنافسية يكونوا حريصين جدا هم يبتعدوا عن هذه الأشياء لسببين، واحد على أساس ما يخسروا المباريات، والشيء الثاني على أساس أيضا هناك في مراقبة وما يعني ما ما مثلا ما يطردوا من هذه التنافس أو غيره، فبالتالي يساعد يعني النشاط البدني في أنه الشباب يتجهوا إلى ملء أوقات فراغهم بأشياء مفيدة.
4: نعم.
6: أيضا من ضمن الأشياء اللي ممكن نقول عنها من الفوائد اللي هي فوائد على البيئة، فالناس لما تبدي تستخدم المشي وتقلل من استخدام السيارة هذا راح يقلل من الازدحام المروري، راح يقلل من التلوث والضوضاء وغيره. وطبعا اقتصاديا ما فقط اللي هو العبء يقلل من العبء الاقتصادي بسبب الوقاية من الأمراض، أيضا وجد أنه الناس لما تستخدم وسيلة المشي خاصة ممكن أنها هي تتسوق من البقالة المنتشرة في الحي، وهذه البقالة عادة أو مثلا الناس اللي يبيعوا الفواكه أو الخضار وعادة يكونوا هذيل من أهل الحي، فبالتالي أيضا ينتعش الجانب الاقتصادي للحي أو للقرية أو للمدينة.
4: نعم. طيب كيف ممكن نحن نغرس ثقافة النشاط البدني داخل الأسرة؟ ممكن هذه تكون أدوار تكاملية بين المدرسة وبيئة العمل والمجتمع. أيضا كيف ممكن نحن يعني داخل الأسرة، نعرف أن في كثير من الأعمار المختلفة، ممكن تكون الأم الأب الأطفال وأيضا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فكيف نعزز هذه الثقافة لدى كل هذه الأعمار؟
6: هو بالضبط نحن ذكرت أنا أن النشاط البدني سلوك، وطبعا هناك عوامل كثيرة تؤثر على هذا السلوك، فما في شيء واحد طبعا ممكن يخلي الدولة مثلا تعزز النشاط البدني للأفراد، فلذلك هناك مجموعة من الأشياء اللي أو مجموعة من المحاور أو مجموعة من الأماكن اللي المفروض نعزز فيها النشاط البدني. الجمعية العالمية للنشاط البدني والصحة أطلقت 8 استثمارات لتعزيز النشاط البدني، يعني أي دولة بغت تعزيز النشاط البدني فيها لازم تشتغل على هاي المحاور اللي ذكرتيها قبل شوية، اللي هي مثلا الأسرة، كيف أنه الأسرة تزرع هذه الثقافة من الصغر، أنه تخبرهم بأهمية النشاط البدني، تشترك معاهم في برامج رياضية وترفيهية وغيرها. بالنسبة للمدارس أيضا حصة التربية البدنية لازم يكون لها أهمية، لازم تتوفر البيئة المناسبة في المدرسة سواء كان للبنات أو للأولاد، لازم تكون هناك الأدوات المناسبة لممارسة النشاط البدني، لازم تكون هناك برامج شيقة ومحفزة على أساس الناس تستخدم يعني يحفز الطلبة إنها هي إنهم يمارسوا نشاط بدني ويحبوا هذه الممارسة. أيضا في أماكن العمل تقليل ساعات الجلوس، توفير البيئة الداعمة، يعني أصبحت كثير الحين من المؤسسات عندها صالات رياضية للموظفين، أيضا غرس ثقافة الرياضات التنافسية مثل الدوري وغيرها في أماكن العمل، الرياضات الجماعية أيضا. في هناك مجموعة من الأنشطة الأخرى اللي إحنا محتاجين مثلا التصميم الحضري، برامج رياضية للجميع، التنقل النشط، وأيضا حتى إدماج النشاط البدني في برامج الرعاية الصحية كذلك. فيعني هي مجموعة من الأشياء اللي تساهم أن الإنسان تصبح لديه هذه الثقافة، ثقافة ممارسة النشاط البدني.
4: نعم. طيب في الدقائق الأخيرة، طبعا نحن ذكرنا أهمية ممارسة النشاط البدني، وذكرنا أنه ممكن يعني الشخص حتى يبدأها بالمشي، ممكن أنه هو حتى يعني يستخدم المجمعات التجارية حتى مثلا يتسوق وأيضا يمارس الرياضة في آن واحد. نتكلم هكذا عن الأخطاء التي يقع فيها البعض عند ممارسة النشاط البدني خاصة في فصل الصيف، اللي هو حتى الأشخاص اللي يتوجهوا يعني الأماكن المفتوحة بعيدا عن المجمعات التجارية.
6: هو موضوع المجمعات التجارية طبعا هذا من الأشياء الجديدة اللي دخلت وتعتبر خيار مناسب للمشي خصوصا في الأجواء الحارة. ومجلس الصحة الخليجي مؤخرا بالتعاون مع الأمانة العامة لدول المجلس أطلق مبادرة اسمها المجمعات التجارية المعززة للصحة، ومن ضمنها محور اسمه تعزيز النشاط البدني من خلال توفير مسار محدد مع علامات محددة وأماكن الجلوس، وأيضا فتح المجمعات قبل موعد التسوق بساعتين تقريبا. فسلطنة أمان من ضمن الدول اللي شاركت، والحمد لله يمكن ثلاث مجمعات حصلت على المركز الماسي بسبب توفيرها لهذه الأشياء. طبعا هناك محاور أخرى منها التغذية ومنها الدفاع المدني وغيره من الأشياء. لكن بالنسبة للأخطاء اللي الناس تعملها وخصوصا في هذه الأجواء الحارة وخاصة لما تمارسها في الهواء الطلق، هي أول شيء عدم اختيار الوقت المناسب. يعني الإنسان لازم يتحين الوقت اللي ما تكون فيه الشمس عمودية، فبالتالي يعني أيضا يشرب كمية كافية من الماء. لاحظنا أنه كثير من اللي مارسوا إن شاء الله ينسيوا موضوع شرب الماء أو يشيلوا معاهم ماء. أيضا في بعض الممارسين يرتدوا ملابس غير مناسبة، ظنا منهم أنه لو لبسوا ملابس ثقيلة وتعرقوا كثير هذا رح يفقد طاقة، وطبعا هذا ما صحيح. في كثير من الناس اللي يمارسوا نشاط بدني يهملوا موضوع الإحماء والتهدئة، وهذا ضروري جدا. أيضا واحدة من الأخطاء اللي تصير أنه الإنسان لما يحس بتعب وإرهاق يعني يكمل وما يتوقف، وهذه تحصل فيها أيضا مضاعفات وضربات شمس وغيرها من الأشياء. هذه تقريبا الأخطاء اللي تصير خصوصا في الناس اللي يمارسوا في الهواء الطلق أو على الشاطئ وغيره.
4: إذن هذه أهم خلنا نقول النقاط المهمة اللي ممكن الشخص يركز عليها قبل ما يمارس أي نشاط بدني. الرياضة جدا يعني ممتازة للجسد والحفاظ أيضا على الطاقة والحيوية والصحة النفسية، ولكن الاهتمام بهذه النقاط قد يجنب الأشخاص المهتمين بأنهم يقعوا مثلا لربما ضربة شمس تصيبهم أو شيء آخر، يكونوا دائما حاطين في بالهم هذه النقاط المهمة. كلمة أخيرة حابة توجهيها دكتورة هدى بخصوص هذا الموضوع لمستمعينا.
6: شكرا جزيلا. يمكن هو في خبر حلو يعني أنا أريد أقوله للمستمعين. هو نحن في 2017 كان الخمول البدني عندنا 38.6 من 10. يمكن أنا هذا ذكرته في الكثير من اللقاءات. إحنا عملنا المسح الوطني الجديد اللي هو 2025، وتبين أن الخمول البدني نزل بنسبة تقريبا 10%، يعني صار اليوم 27.9 من 10. يعني معناته أنه نحن الحمد لله يعني ماشيين في الطريق الصحيح. صار هناك وعي كبير من الناس بممارسة النشاط البدني. أيضا صار هناك تدخلات كثيرة على مستوى الدولة، يعني على مستوى سواء كان توفير البيئة الداعمة أو البرامج وغيرها. صحيح نحن محتاجين نخفض هذه يعني هذه النسبة بعدنا أكثر، لكن يبدو أنه يمكن التدخلات اللي حصلت في السابق الحمد لله أتت ثمارها. فهذا يعني خبر حلو، أريد الناس كلها تستمر على هذا الشيء، يستمروا في ممارسة النشاط البدني. طبعا احنا دائما نقول أنه المشي من أفضل الأنشطة، لكن مش هو ليس الوحيد. يعني هناك في أنشطة أخرى، في سباحة، في ركوب دراجات، في تمارين قوة، في يوغا. فكل شخص يمارس النشاط اللي محبب إلى قلبه، اللي يناسب عمره، يناسب قدرته، يناسب حالته الصحية. فإحنا الفكرة إن نحن نقوم من الجلوس. يعني فكرة موضوع الجلوس بحد ذاته، فترات الجلوس الطويلة هو واحد من عوامل الخطر للإصابة بالأمراض. فنحن نريد الناس تقوم. كلما سويتي أكثر كلما كانت الفائدة أكثر. يعني منظمة الصحة العالمية تقول 30 دقيقة في اليوم بمعدل 150 إلى 300 في الأسبوع من النشاط البدني المتوسط. نحن نقول كلما زدت كلما كان أفضل. طبعا بالنسبة للي هم من 6 إلى 17 سنة المفروض يعملوا نشاط بدني ما يقل عن ساعة في اليوم.
4: نعم.
6: طلبة المدارس. يعني نصيحتي دائما للكل أن يمارس نشاط بدني على الأقل نص ساعة في اليوم بالطريقة اللي هو يشوفها مناسبة، سواء كانت ترفيهية أو عن طريق الأعمال المنزلية أو عن طريق المشي أو غيرها من الأشياء.
4: إذن نحن نتمنى الصحة والسلامة للجميع، وهي دعوة حقيقية لكل من يسمعنا الآن بأن يمارس الرياضة ويخصص ولو وقت بسيط في يومه حتى يمارس أي نوع من أنواع الرياضة، سواء كان في الهواء الطلق أو حتى في المجمعات التجارية. كل شيء متوفر، كل شيء متاح، ولكن فقط هي يعني خلنا نقول الانطلاقة والهمة هي اللي راح تجعلك عزيزي المستمع تحصل على صحة وجسد قادر على أنه هو يعطي أكثر. شكرا لك الدكتورة هدى بنت خلفان السيابي، استشارية أولى في الصحة العامة بمكتب سعادة الدكتور وكيل الصحة للشؤون الصحية.
6: شكرا جزيلا،
4: يعطيك العافية.
3: أسلوب حياة.
4: في الختام، دائما هناك تفاصيل صغيرة تصنع فرقا كبيرا، وكل يوم لنا في الحياة هو بداية جديدة.
1: شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا الأكارم على ما قدموه من معلومات وأفكار قيمة أكيد أثرت حوارنا لهذا اليوم.
4: حتى نلتقي لكم خالص الود من أسلوب حياة، كانت معكم في الإعداد تناظر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
4: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني.
1: حتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من أسلوب حياة، دمتم بخير،
4: إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار والتي تأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يختتم زيارته السامية لجمهورية أنغولا. جلالته حفظه الله ورعاه والرئيس الأنغولي يعقدان لقاءً ثنائياً وجلسة مباحثات رسمية بمقر القصر الرئاسي في العاصمة لواندا. جلالته وفخامة الرئيس الأنغولي يشهدان مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات. جلالة السلطان المعظم يؤكد على أن الاتفاقيات الموقعة تشكل ركيزة متينة وتتيح فرصا مستدامة بين البلدين. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بجمهورية أنغولا. وسلطنة عمان وجمهورية أنغولا تؤكدان ضرورة تعميق التعاون واستكشاف مجالات جديدة بين البلدين.

رئيس الوفد الرسمي العماني وصافح جلالة السلطان المودعين من الجانب الأنغولي. وقد بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس الأنغولي، أعرب فيه عن خالص شكره وامتنانه على ما حظي به والوفد المرافق من ترحيب حافل وضيافة كريمة، مشيدا بما حققته الزيارة من نتائج طيبة تتعلق بتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة على مختلف الأصعدة. وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا صباح اليوم، عقد لقاء ثنائيا بمقر القصر الرئاسي في العاصمة لواندا. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق المزيد من المنافع المتبادلة للشعبين الصديقين ومناقشة آخر المستجدات على الساحة الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما قدم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية ومعالي تيتي أنطوان وزير العلاقات الخارجية الأنغولي إيجازا عن العلاقات الثنائية بين البلدين. عقب ذلك عقدت جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور الوفد الرسمي العماني وعدد من المسؤولين من الجانب الأنغولي، جرى خلالها بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والطاقة النظيفة والموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي والثروة السمكية. وألقى فخامة الرئيس الأنغولي كلمة رحب فيها مجددا بجلالة السلطان المعظم ووفده الرسمي المرافق، راجيا أن تكلل هذه الزيارة بتحقيق المزيد من التطلعات والاستثمارات. مؤكد فخامة الرئيس على أن هذه الزيارة التاريخية تمثل مرحلة تنفيذية متقدمة لتوسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المشتركة، مشيرا إلى النتائج الإيجابية المباشرة للتعاون الثنائي والتي تجسدت في افتتاح البنك الإفريقي العماني بلواندا هذا العام ودخول الشركات العمانية في استثمارات مناجم المعادن بأنغولا، بجانب بحث آفاق التعاون المستقبلي لفرص الاستثمار الخاص في قطاعات الزراعة ومصائد الأسماك والموارد المعدنية والنفط والغاز وصناعة الأدوية. كما ألقى جلالة السلطان المعظم كلمة بهذه المناسبة فيما يأتي نصها: فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سرورنا أن نزور عاصمة بلدكم العريق لنعبر لكم عن خالص الامتنان والتقدير على ما لقيناه والوفد المرافق لنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما يطيب لنا أن نعبر عن عميق ارتياحنا لما تشهده العلاقات بين بلدينا من تطور وازدهار، وإننا لا نثمن عاليا ما أبديتموه من اهتمام شخصي وما بذلته حكومة بلادكم من جهود مخلصة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا. إن هذه الزيارة تهدف إلى مواصلة الحوار البناء وتلك المشاورات التي أجريناها مع فخامتكم خلال زيارتكم لسلطنة عمان. كما يسرنا أن نعرب عن ارتياحنا للمشاورات البناءة التي أجريناها معا والتي توجت بتدشين فصل جديد من الشراكة الاستراتيجية خلال تلك الزيارة. إن هذه الزيارة لا تؤكد مجددا التزامنا الراسخ ودعمنا التام للمواصلة في تطوير هذه العلاقات والتي شهدت في السنوات الأخيرة نماء ملحوظا في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ويرافقنا في هذه الزيارة عدد من الوزراء المعنيين بهذه القطاعات وهم حريصون على استكشاف المزيد من فرص التعاون. فخامة الرئيس، إننا نتطلع إلى تحقيق رؤيتنا المشتركة وإلى مضاعفة حجم التبادل التجاري في السنوات المقبلة، على الرغم من أنه لا يعكس في الوقت الراهن عمق شراكتنا الاقتصادية. وإن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال هذه الزيارة والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية مليارا ونصف مليار دولار أمريكي لا تشكل ركيزة متينة تتيح فرصا مستدامة لشعبينا. لذلك نحث المعنيين من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين على مواصلة جهودهم الحثيثة لاستكشاف فرص هذه الشراكة
وتمكين رجال الأعمال

هل من الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة بما يعود على البلدين بمزيد من الازدهار والأمن والرخاء؟ وإننا لنستشرف بتفاؤل واثق آفاقا رحبة وشراكة واعدة في قطاعات النفط والتعدين والأمن الغذائي والنقل البحري والجوي وغيرها من المجالات بما يسهم في ترسيخ دعائم التنويع الاقتصادي في كلا البلدين. وفي إطار التوقيع على اتفاقية برنامج التعاون الفني، فإننا نأمل أن تمتد نتائجها الطيبة إلى ما هو أبعد من هذا البرنامج وأن تعود بمنافع ملموسة على الشعب الأنغولي. فهذا البرنامج والمبادرات المماثلة من شأنها أن تسهم في بناء روابط وثيقة وراسخة بين شعبي بلدينا، بما يعكس استراتيجيتنا الأوسع في مجال التعاون الدولي. فخامة الرئيس، وإذ يطيب لنا أن نعرب لكم مرة أخرى عن خالص تقديرنا لما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فإننا نتطلع لمواصلة الزيارات المتبادلة والحوار البناء بما يوثق أواصر الصداقة بيننا ويعزز روح التعاون بين بلدينا. كما نود أن نعرب إلى الشعب الأنغولي الصديق أصدق تمنياتنا بدوام التقدم والرخاء والازدهار ولعلاقات بلدينا بمزيد من التطور والنماء، وشكرا لكم. وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا بالقصر الرئاسي بالعاصمة الأنغولية لواندا اليوم مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا. وقع البلدان الصديقان في إطار زيارة دولة يقوم بها جلالته ويده الله 5 اتفاقيات و8 مذكرات تفاهم، وتم عقد برنامج تنفيذي شمل عددا من المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. وتضمنت الاتفاقيات الإعفاء المتبادلة من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، والتعاون الفني بين حكومتي البلدين، وإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والنقل الجوي والبنود الرئيسة في قطاع الخدمات اللوجستية وصناعة الدفاع في جمهورية أنغولا. كما تضمنت مذكرات تفاهم في مجالات المشاورات السياسية والدراسات الدبلوماسية والتدريب وترويج الاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية، وبين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة أنغولا والطاقة بشأن الشراكة المحتملة في قطاعات المنبع والوسط والمصب في جمهورية أنغولا، والطاقة المتجددة لتطوير مشروع بقدرة 500 ميجاوات مزود بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات وفق نموذج منتجي الطاقة المستقل في جمهورية أنغولا، والتعاون المحتمل في خدمات وتقنيات حقول النفط. كما وقع البلدان برنامجا تنفيذيا لاتفاقية التعاون الفني، وتم عقد إعادة تأهيل وتحديث وتوسعة شبكة توزيع المياه في مقاطعة لواندا. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعين غير المقيم لدى جمهورية أنغولا، وأشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو، وقيس بن سعود الزكواني رئيس مجلس إدارة شركة معابر للاستثمار، وخالد بن سلطان الجنيبي الرئيس التنفيذي لشركة رمال الصحراء، فيما وقعها عن الجانب الأنغولي معالي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية، ومعالي إسحاق فرانسيسكو ماريا دوس أنجوس وزير الزراعة والغابات، ومعالي جواو بابتيستا بورجيس وزير الطاقة والمياه، وفينسنت فرانسيسكو سوريس رئيس غرفة تجارة وصناعة أنغولا، ولويس مانويل دافونيسكا رئيس مجلس إدارة شركة سيمبورتيسك، وسولانغ نادين غالامبا جويس رئيس مجلس إدارة شركة المياه العمومية إيبال، وفيليسيانو أنطونيو كاتيولو المدير التنفيذي لشركة المياه العمومية إيبال، وسيباستيانو غاسبار مارتينز الرئيس التنفيذي لشركة سونانغول.
هذا أجريت صباح اليوم مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بالقصر الرئاسي في العاصمة لواندا بمناسبة زيارة دولة يقوم بها جلالته إلى جمهورية أنغولا الصديقة. ولدى وصول جلالة السلطان يده الله إلى القصر الرئاسي كان في مقدمة مستقبلي جلالته فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، حيث رحب فخامته بجلالة السلطان والوفد الرسمي المرافق، معربا فخامته عن سروره البالغ بهذه الزيارة الكريمة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان المعظم. بعدها اعتلى جلالته وفخامة الرئيس منصة الشرف وعزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني الأنغولي. بعدها تفضل جلالة السلطان بتفقد حرس الشرف. عقب ذلك صافح جلالة السلطان كبار المستقبلين من الجانب الأنغولي، فيما صافح فخامة الرئيس الأنغولي الوفد الرسمي العماني. وأقام فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا مأدبة غداء رسمية ظهر اليوم بالقصر الرئاسي في العاصمة لواندا تكريما لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في إطار زيارة دولة يقوم بها جلالته والوفد الرسمي المرافق لجمهورية أنغولا الصديقة. وقبيل مأدبة الغداء تبادل عاهل البلاد المفدى أيده الله وفخامة الرئيس الأنغولي الهدايا التذكارية تعبيرا عن عمق الصداقة والعلاقات الطيبة بين البلدين. حضر المأدبة الوفدان الرسميان من الجانبين العماني والأنغولي. أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وجواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا على ضرورة تعميق التعاون، واتفقا على استكشاف مجالات جديدة له والعمل على تنفيذ المبادرات والمشروعات التي سيجري بلورتها في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالته لجمهورية أنغولا. وفيما يأتي نص البيان: تلبية لدعوة من فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية أنغولا يومي 17 و18 من سبتمبر لعام 2026 للميلاد، يرافقه وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة سلطنة عمان. جاءت الزيارة في إطار الرغبة المشتركة لقائدي البلدين وشعبيهما في تعزيز أواصر الصداقة والأخوة وتعميق التعاون بين البلدين في طيف واسع من المجالات على أساس المعاملة بالمثل والمصالح والمنافع المتبادلة. استقبل فخامة الرئيس جواو مانويل رئيس جمهورية أنغولا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في القصر الرئاسي، حيث عقد قائد البلدين لقاء خاصا أعقبته مباحثات بين وفدي البلدين. وسادت هذه اللقاءات أجواء ودية وأخوية عكست رغبتهما في تعزيز التعاون القائم على التكامل بين اقتصادي البلدين والارتقاء برفاه الشعبين الأنغولي والعماني. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم فخامة الرئيس الأنغولي بالذكرى 50 استقلال جمهورية أنغولا التي وافقت 11 من نوفمبر لعام 2025 للميلاد، كما رحب بالاحتفال بالذكرى 24 لإحلال السلام في أنغولا بوصفه محطة مهمة في تاريخ البلاد أنهت الحرب الأهلية الطويلة وأرست أسس المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي. من جانبه هنأ فخامة الرئيس جواو مانويل حضرة صاحب الجلالة السلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني العماني الذي سيحتفل به في 20 نوفمبر من هذا العام. تبادل قائدا البلدين وجهات النظر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وأكدا تقارب وجهات نظرهما إزاء مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك. جدد قائدا البلدين التأكيد على ضرورة تعميق التعاون، واتفقا على استكشاف مجالات جديدة له والعمل على تنفيذ المبادرات والمشروعات التي سيجري بلورتها في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الدبلوماسية والنفط والطاقة والثروات المعدنية والمالية والسياحة والزراعة والثروة السمكية والنقل والخدمات اللوجستية والإسكان.
وفي هذا السياق شهد القائدان تبادل عدد من الوثائق الموقعة بين البلدين الصديقين، شملت 10 وثائق قانونية للتعاون و3 مذكرات تفاهم بين الشركات الحكومية. واتفق قائدا البلدين على إجراء مشاورات سياسية ثنائية دورية لتقييم مدى تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بين البلدين. وفي هذا الإطار اتفقا على عقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية، وكذلك الدورة الأولى للجنة الثنائية في مسقط عاصمة سلطنة عمان في موعد يتفق عليه عبر القنوات الدبلوماسية. وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعالمية، أعرب قائدا البلدين عن قلقهما العميق إزاء النزاعات المستمرة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحثا الأطراف المعنية بهذه النزاعات على الانخراط في حوار سلمي يهدف إلى التوصل إلى حلول دائمة. وبشأن أزمة مضيق هرمز، أعرب فخامة الرئيس جواو مانويل عن تضامنه مع الدول المتضررة، ودعا إلى عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وأشاد بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان لخفض حدة التوتر ومواصلة الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع. وفيما يتعلق بدولة فلسطين، أكد القائدان دعمهما لمبدأ التعايش السلمي وحق الشعوب في تقرير مصيرها وقرارات الأمم المتحدة، وأدانا انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات العشوائية على السكان المدنيين. وفيما يتصل بالقضايا المطروحة على جدول الأعمال الدولي، أقر قائدا البلدين بأولوية الاحتكام إلى القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أعرب القائدان عن ارتياحهما لمستوى المباحثات ونتائج الزيارة التي تمثل محطة تاريخية في تعزيز الشراكة بين جمهورية أنغولا وسلطنة عمان. وفي ختام زيارة دولة، أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان عن بالغ شكره وامتنانه لفخامة الرئيس جواو مانويل رئيس جمهورية أنغولا وللشعب الأنغولي على ما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. جلالة السلطان المعظم يختتم زيارته السامية لجمهورية أنغولا. جلالته حفظه الله ورعاه والرئيس الأنغولي يعقدان لقاء ثنائيا وجلسة مباحثات رسمية بمقر القصر الرئاسي في العاصمة لواندا. جلالته وفخامة الرئيس الأنغولي يشهدان مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات. جلالة السلطان المعظم يؤكد على أن الاتفاقيات الموقعة تشكل ركيزة متينة وتتيح فرصا مستدامة بين البلدين. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بجمهورية أنغولا. سلطنة عمان وجمهورية أنغولا تؤكدان ضرورة تعميق التعاون واستكشاف مجالات جديدة بين البلدين. حرر لكم هذه النشرة غانم بن عيسى النبهاني، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بالسيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، لذلك الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان مباهج.
1: يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة، لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
2: من مرحلة الطفولة وصولاً للمراهقة وحتى النضج.
1: إذا ما أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
2: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلاً وعلى تفاعلهم في المجتمع.
1: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
2: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
1: مباهج.
2: مباهج.
1: في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
2: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
1: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
2: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
1: كيف يراها المختصون
2: وكيف يحققها المربون.
1: مباهج.
2: مباهج.
1: إعداد وتقديم
2: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.
3: مستمعينا الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج. كل أسبوع كما عودناكم مستمعين الأكارم نتناول إحدى الموضوعات التي تلامس الأجيال الصغيرة اليوم، تحديداً النشء، واليوم راح نركز على موضوع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مستمعين الأكارم لم يعد مجرد تقنية نسمع عنها في الأخبار أو نشاهدها، بل أصبح جزءاً كبيراً من تفاصيل حياتنا اليومية وحتى حياة أبنائنا. يستخدموه في موضوع التعليم، البحث، وحتى الترفيه وصناعة المحتوى. النشء اليوم هم الجيل الذي سيكبر في عالم تتسع فيه قدرات الذكاء الاصطناعي، أكيد يوماً بعد يوم. السؤال الأهم، كيف سيستخدم أبناؤنا الذكاء الاصطناعي؟ كل هذه التفاصيل وأكثر، وكيفية توجيه أبنائنا لاستخدام هذه التقنية، رح نعرفها من خلال ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد بن سعيد العريمي، وهو مدرب وخبير في الأمن السبراني. أهلاً وسهلاً بك أستاذ أحمد.
4: أهلا وسهلا أستاذ.
3: إذن بداية أستاذ أحمد، عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي مع الأطفال أو اليافعين، ما الذي يعني استخدام هذا الجيل للذكاء الاصطناعي؟
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أستاذ فاطمة نشكركم على هذه الدعوة الكريمة إلى هذا اللقاء الشيق حقيقة، وهذا موضوع جدا مهم بالنسبة لي، وموضوع دائما ما أتطرق إليه في الدورات التدريبية وحتى في حديثي مع أولياء الأمور والمربين، لأن الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح شيء جدا مهم، ما فقط للموظفين والمهنيين وكيف يمكن استخدامه في رفع الإنتاجية والكفاءة إلى آخره، بل أصبح مربي معنا خفي في المنزل. وما جديد أن التقنية تصبح جزء من العملية التربوية. طبعا الإنترنت كان موجود، صحيح. الإعلام كان موجود، هذه كلها أمور كانت موجودة سابقا، ولكن في فرق فيصلي ما بين هذه الأدوات الإعلامية والتقنية السابقة والذكاء الاصطناعي اليوم.
3: نعم، وفعلا كنت بسألك، يعني أدوات البحث موجودة، والجيل يستخدمها والأطفال يستخدمونها واليافعين والمراهقين، وبعض المراهقين أصلا هم صناع محتوى،
4: صحيح.
3: فما الفرق؟
4: الفرق أستاذة بين السابق، وخلنا نقول الأدوات الموجودة والإعلام والتقنيات، تلفزيون، إنترنت، إذاعة، أيا كان، هذه كانت تأثر على التربية، تأثر على الأطفال. أما اليوم الذكاء الاصطناعي مختلف تماما. أنت في السابق كطفل، كمراهق، كشاب، تسمع أو تأخذ المعلومة من هذه الأدوات، ما عندك احتكاك مباشر معها، أنت ما تغيرها. إذا سمعت مثلا حد قال لك إن رأيه في القضية الفلانية في المجتمع عن طريق الإعلام أو التلفزيون، أنت تسمع فقط، ما تقدر تسأل أوكي ليش، إيش السبب، إيش قصدك، عطينيها بطريقة مبسطة، فسرها أكثر، ما كان موجود.
3: أما في أخذ وعطاء،
4: الحين أخذ وعطاء. والمصيبة الأكبر إلا معظم الناس تغفل عنها، إن لازم أنت توعي الطفل أو توعي الشاب هذا أيا كان، إن الشيء اللي تتكلم معه، هذه التقنية اللي تتكلم معها عندها أجندة، والأجندة في هذه في هذا الزمان في هذه التقنية أوضح مرة كانت على مر العصور.
3: نعم.
4: لأن هناك الأجندة موجودة لكن ما تقدر مثلاً إذا ما وصلت للطفل أو المستمع ما تقدر تعيد محاولة تسوي محاولة أخرى عشان تؤثر عليه. لكن الحين إذا ما الطفل مثلاً يسأل لأنه ما مقتنع بسبب رأي المجتمع اللي هو مربي فيه الثقافة الدينية الثقافة المجتمعية يقاوم، لما يقاوم الاي اي يقدر يكسر هالمقاومة يعطيه حجة جديدة. ومعظم الأحيان يجب عليك تفهم الطفل إن هذا منتج غربي عنده ثقافة غربية يدافع عن القيم الغربية، صحيح عنده تقبل ممكن يظهر لك لكن في نهاية المطاف عنده تحيزات الشركة والناس اللي طوروا.
3: واضح.
4: فضروري الطفل يعلم هالشيء. للأسف الأهالي ما يعلموا هالشيء، فكيف الطفل بيعرف؟ ومن هنا يجي دورنا التوعوي.
3: رائع. إذا نحن بحاجة أن نوصل للنش أن موضوع الاستخدام الآمن لهذه التقنية.
4: بالضبط.
3: هل جينا اليوم سيمتلك الوعي الكافي لتمييز ما هو صحيح وما هو خاطئ؟ هل سيستخدموه لتطوير قدراتهم أم ليحل محل يعني تفكيرهم؟ يعني أيضا لا نريد جيل يعتمد على هذه التقنية اعتماد كلي. ما هو الدور بداية دور الأسرة ودور ربما أيضا بيئة المدرسة في رفع هذا الوعي؟
4: أول شيء لما نتكلم إحنا عن هذا الموضوع طبعا العامل الأساسي هو التوعية.
3: جميل.
4: والاستخدام المبني على أسس سليمة. لله الحمد اليوم في سلطنة عمان الحكومة الرشيدة أعنت عناية جدا كبيرة بخصوص توعية المهنيين باستخدام الذكاء الاصطناعي. وفي بعض المؤسسات اليوم بدون ما نذكر أسماءها لله الحمد بدت تدرب يعني جميع كافة الموظفين. صندوق الحماية الاجتماعية إحدى هذه المؤسسات، تدريب كامل تقريبا الصندوق حاليا جالس يجرى، استكملنا حدود 350 موظف. هذه العملية تدريب المهنيين هي الخطوة الأولى. ليش؟ لأن هؤلاء أيضا مربين، هؤلاء أيضا أولياء أمور.
3: صحيح.
4: وفي هذه الدورات إحنا نتكلم معاهم بدقة كيف الـ AI يفكر، كيف الـ AI يتخذ قرار، إيش العوامل اللي تأثر عليه، إيش اللي لازم أنت تحذر منه، وبهذا الحذر اللي هم يكتسبوه يقدروا ينقلوه إلى الأطفال.
3: جميل.
4: أيضا في المدارس
3: مهمة للمعلمين،
4: مهمة للمعلمين. والمعلمين يجب أن يؤهلوا أولا لأن ممكن تحصل ناس مستواهم في استخدام الذكاء الاصطناعي ما فقط متقدم جدا ولكن يغيب عنه ويسهى عن بعض الأمور الأساسية مثل الأجندات الموجودة في الـ AI، التحيزات الموجودة في الذكاء الاصطناعي. وإنت ماشي. فهذه هي المخاطر اللي احنا نتكلم عنها ودور التوعية على جميع المراحل، سواء المربين سواء المهنيين سواء في المدارس. يجب أن تكون في توعية. صحيح أداة مهمة، صحيح أداة قوية، ولا أحد ينكر أهميتها، ولكن لها مخاطر.
3: لا.
4: ومخاطرها ما كلها جلية. أنا اللي لاحظت أستاذة فاطمة إذا تسمحيني أكمل نقطتي، إن الناس مهتمين أكثر بفكرة إن الـ AI يجعلنا كسولين في التفكير.
3: نعم، وهذا كان الشق الثاني من السؤال.
4: أيوه، لكن الشق الأول أكثر أهمية. الشق الأول أكثر أهمية لأن الشق الثاني حقيقة ولو كان مهم، ما أقول إنه أقل أهمية، يعني أقول إنه ما مهم، لا، لكن يجب في البداية تتأكد إن هذا الـ AI أنت وأبنائك والناس اللي حواليك فاهمين إنه هو تراه ما بريء 100% وما يعطيك المعلومة بدون انحياز وما يعطيك إياها موضوعية تامة. هذا ضروري أول شيء نأسس له، بعدين ممكن إحنا ننتقل لنقطة النقاش الثانية اللي أنت تفضلت بها.
3: واحد أيضا من الأمور الأساسية عند استخدام هذه التقنية أن نعلم الجيل كيف يطوروا من قدراتهم من خلال هذه التقنية، ألا تحل هذه التقنية محل تفكيرهم.
4: أيوة، هذه نقطة جدا مهمة ولكن لازم نأخذها بعناية. لما ننظر لهذه النقطة ما نتعامل إياها كأنها شيء جديد تماما. خذوا معاي هالمثال البسيط. أنا شخص ما أتخذ قرار بدون ما مثلا أسأل زميلي ودائما أخليه هو يفكر معاي. في هذا الموقف ممكن حد من الخارج ينظر إليكم ويقول أنت يا أخي ما تفكر وحدك، أنت دائما مخلي حد يفكر عنك. فما شيء جديد إن إحنا اليوم مثلاً قاسين نستخدم الذكاء الاصطناعي في التفكير.
3: صح.
4: تبقى الكمية مرحلة اتخاذ القرار، هل تتخذها وحدك مع الـ AI؟
3: الطريقة؟
4: الطريقة، خليني أبدأ معاكم بالبداية. الطريقة المثلى لاستخدام الذكاء الاصطناعي اليوم إنك تنظر إليه كأداة مساعدة، ما تنظر لك شيء يساعدني أخلص فقط أسرع، أداة تشيل عني
3: الواجبات
4: تحل عني الواجبات لا لا لا لا، لازم تركز أن خذ أي مشكلة ناقشها مع الـ AI مبدئيا، ما مشكلة عادي طبيعي، لكن قيم أيضا حساسية السؤال، قيم حساسية الموضوع. إذا شفت موضوع جدا مهم ابدأ أساسا بعامل بشري، أخذ رأيه، مثلا رأي الوالد، رأي حد من الناس، رأي الأخوان، رأي الأصدقاء، بعدين ابدأ بالنقاش مع الذكاء الاصطناعي. ما دائما لازم تبدأ النقاش بالذكاء الاصطناعي، لا، ساعات ابدأ بشكل عادي، كمل مع الناس، خذ آراءهم، خذ الـ AI كمساعد، خليه يعطيك، خلنا نقول تحليل موضوعي، تحليل غير متحيز مثلا بالمشاعر، غير متأثر بالعواطف. شوف الموضوع من جميع الأبعاد، لأن هذا الـ AI اللي يساعدك فيه حقيقة هو أداة جدا ممتازة في التفكير، وتفتح لك آفاق. شفتوا الرؤية النفقية اللي احنا نتكلم عنها بالعادة؟
3: نعم.
4: هذه الرؤية النفقية إيش مشكلتها؟ إنه صعب تطلع منها، لكن لما تروح للـ AI وتعطيه السؤال بدون ما تعطي الحلول أو تعطي الأفكار اللي أنت أولا دي معاك، بتشوفه يفتح لك مجال للتفكير. بعد اكتمال هذه الخطوة تبقى خطوة جدا مهمة، أي شيء تشوفه من الـ AI يعجبك، تحسه مثير للاهتمام، لا تتخذ القرار مع الـ AI هناك أن أنت تسوي. مثلا تكلم عن دراسة، والله إيش أختار من تخصص، وتكلمت مع الـ AI قال لك كذا كذا كذا، أنا أقول هذا هو التخصص المناسب. لا تروح مباشرة تسجل تخصص وما تسأل أهلك.
3: نعم، ممكن يكون يعني يفتح آفاقك للتفكير، الحديث مع الأسرة، الحديث مع والديك، ولكن لا يتخذ قرار نيابي.
4: المشكلة في ناس تتخذ قرار، وكثير من الناس. ولازم هذا الطفل، خلنا نقول بالذات اللي في الثانوية، ممكن يساعدك تحدد تخصص، ممكن يساعدك يقول لك أي جامعة تدرس، ممكن يساعدك حتى يعني هنا تروح هنا تسوي تكتجه عام، لكن ركز على كلمة يساعد. في النهاية الـ AI أنت ما أعطته جميع أبعاد حياتك، ما ملم بكل تفصيل مهم مثل أهلك.
3: نعم.
4: الأم والأب يعرفوا جميع التفاصيل هذه، فلما أنت تطلب نصيحتهم هم يعطوك النصيحة أخذين في الاعتبار جميع هذه التفاصيل اللي أنت ما خبرتها أصلا للـ AI، فكيف تتوقع منه إجابة ممتازة؟ يساعد صح، لكن دائما اشرك عامل بشري معك.
3: نعم. في نقطة مهمة ذكرتها أستاذ أحمد بداية الحديث، أساسا نحن لسنا بعيدين عن التقنية ولا أبنائنا بعيدين عن التقنية، يعني التقنيات اختلفت. أساسا هل يدرك الأطفال اليوم أو المراهقين أن أصل بعض التطبيقات اللي يستخدمونها تعتمد على الذكاء الاصطناعي؟ يعني هو ليس بالشيء الجديد، يعني الذكاء الاصطناعي ليس أداة واحدة فقط تسألها أو توجه لها الأوامر والأسئلة، هذه التقنية أساسا تدخل في كثير من أمور حياتنا.
4: صحيح،
3: أعتقد أن هذه الثقافة بعد لازم نوصلها.
4: صحيح، وحتى إحنا لما ندرب دائما نبدأ وياهم بسؤال، نقولهم متى بدأ تطوير الذكاء الاصطناعي؟ فالإجابة دائما تفاجئ الحضور، خلنا نقول، لأن المعظم إيش يقول لك في التسعينات، كثير منهم يقول لك في 2022 مع تشات جي بي تي، لكن في الواقع التقنية كمصطلح طرح أول موجود. لأول مرة في عام 1955، تخيلي، وسنة تقريبا 66 كان عندنا أول برنامج ذكاء اصطناعي، فمن ذيك الفترة
3: موجود موجودة يطور
4: وشغالين فيه. نعم. وحتى احنا كلنا سامعين عن ايش اسمه الكمبيوتر اللي يلعب الشطرنج، ديب بلو. نعم. هذا موجود من سنة كم؟ 97. نفس الشيء نظام القيادة الذكي، هذا نفس الشيء ترى AI. إلكسا اللي كنا نتكلم إياها AI. نظام التوصية بالمحتوى في خلنا نقول البرامج اللي تبث أفلام ومسلسلات AI. التوصية بالمحتوى في السوشيال ميديا أيضا AI، هذا موجود من زمان. لكن ليش إحنا دائما نشوف إن الإنسان يقول إن AI حين صار حين طلع هذا مولود جديد؟ لأن أول تعامل مباشر مع AI صار مع تشات جي بي تي.
3: نعم.
4: تقريبا في إطلاقه في سنة 2022.
3: نعم. وتركيزنا تحديدا هنا مع الأطفال، إن أحيانا أو النش استخدامهم يعني غير موجه.
4: تراهن المشكلة.
3: نعم.
4: والسبب إيش؟ إنه ما في تأهيل أستاذ. إحنا حتى لما نتكلم مثلا عن التحول الرقمي، تعالوا نسأل بعض، من فينا أخذ كورس عن أساسيات استخدام الإنترنت؟ صحيح. من فينا خذ كورس مثلا او خذ خلينا نقول يعني حتى درس في مدرسة دراسة كاملة كذا يخبروه الجاهزي في الامن السيبراني، كيف تستخدم كلمات المرور، كيف تستخدم الانترنت،
3: كيف تحمي نفسك جهازك.
4: صحيح احنا ندرس هذه الامور ونحطها، لكن ما نركز عليها كفايه، وهي يوميا معانا. اليوم عندنا نفس المعضله، عندنا نفس القصه، كيف نستخدم الاي اي. لله الحمد مثل ما خبرتش استاذ، الحكومه عطت عنايه جدا كبيره بهذا الموضوع من قرابه تقريبا سنتين، ودائما في حين مثل ما تقولي اطلاع عند المجتمع، عند المهنيين كيف نستخدم الاي اي. وانا بشكل مثل ما تقولي غير مباشر ايضا اتطرق الى الممارسات السليمه عند استخدام الانترنت والجهازيه في الامن السيبراني. هذا لما يكون مع المهنيين، يكون مع اولياء الامور، ينتقل الى الاطفال. ويمكن برامج مثل هذا اللي احنا نقدمها استاذة ممكن ايضا
3: ترفع
4: ترفع الوعي، وايضا ناخذ منها اشكال اخرى للاطفال. لكن اتصور ان افضل طريقة انه يكون عندنا توعية على مستوى المدارس، يمكن حتى نحط بشكل اوسع انشطة امور تخلي الاطفال يعني يكون عندهم المام اكبر. لان استاذة شوفي في فرق ترى بين طفل يستخدم التقنية وبشكل ممتاز، والطفل يستخدم التقنية بدون وعي بالمخاطر. عادي تكون مستواك عالي لكن ما عندك ممارسات أمنية سليمة.
3: وكثير ما نسمع الآن للأسف عن قصص لمجرمين يستغلوا استغلال سيء هؤلاء الأطفال من خلال هذه التقنيات، ومن خلال يعني
4: من الألعاب، من الشاشة، المواقع، من السوشيال ميديا. نعم. لأن في النهاية غاب الوعي استاذ، وغابت غاب خلنا نقول التوجيه السليم مثل ما تفضلتي.
3: نعم.
4: أو ما بقول غاب كليا، لكن ما ركزنا عليه كفاية، لأن إحقاق للحق في جهود لكن نحتاج نكثف هذه الجهود عشان توصل للجميع.
3: نعم. مرة أخرى، كيف نعلم أبنائنا بأن استخدام تحديدا بين قوسين تشات جي بي تي، لأنه هو اليوم تركيز الحديث عليه، هو مساعد فقط وليس بديل لعقلهم. يعني هناك أطفال، وكنا نتحدث يعني أثناء التحضير للحلقة، هناك قصص مرعبة عن الاستخدام المفرط يعني لتشات جي بي تي لبعض الأطفال، يعني يدخلون معهم في حوارات وفي نقاشات يعني مخيفة.
4: صحيح صحيح.
3: فكيف نوعي، كيف نوعي الأهل حتى تصل هذه الفكرة لأطفالهم؟
4: أنا أول شيء ببدأ يمكن بالأساس إن ما من المفترض أصلا أن الطفل قبل سن معين يبدأ يستخدم الـ AI يعني ويتكلم إياه بشكل طبيعي،
3: دردشة
4: أيوة. لأن أساسا لما أنت تعطي، لو جاء طفل يحاول يسجل مثلا في هذه البرامج وحط عمره أو شيء، بيقول لا ما أقدر، أنت دون السن القانوني. كيف نقول لكن أن الطفل يستخدم الـ AI؟ لأنه يستخدم تلفون الوالد،
3: أجهزة أهل،
4: أجهزة أهله مثلا. نعم. فهناك الـ AI أساسا لما يسمعك بالذات في مسألة الصوتيات، هو ما يميز بينك انت وبين صوت مثلا طفل او شيء او شخص ثاني بالضروره. هو بالنسبه له هذا كله شخص قاعد يتكلم معي، تو صاحب الحساب هذا، وانا الحين لازم ارد عليه. فاهميني؟ ف انا اقول في البدايه، في المرحله العمريه، في الى مرحله عمريه معينه، انا ما بحددها حقيقه، اترك هذا الامر للمختصين، ولكن اشوف انه افضل ان انت لا تخلي الطفل يستخدم بشكل مباشر،
3: يناقش ويدردش ويسولف مع الاي،
4: لانه ممكن يسبب له خلينا نقول انعزال اجتماعي.
3: ممتاز.
4: يصير ما يبي يتكلم مع احد، والاي اي ترى الحلو فيه يماشيك،
3: يجاريك الى ابعاد حد.
4: يماشيك.
3: نعم.
4: وكطفل انت اوريدي تشوف كل من يقول لك لا لا لا لا،
3: وما فاضي.
4: ايوه بالضبط. ويجيك يقول لك واحد طول الوقت اهلا وسهلا.
3: أيوة.
4: خبرني.
3: أيوة.
4: كلمني.
3: صحيح. ممكن يشعر ان فعلا اخوه الكبيره واخته الكبيره. أيوة. ما فاضيين له، ابوه وامه مشغولين. لا، هذا مستمع جيد.
4: فهو الحين اساسا دور التربيه صار اهم من قبل. قبل مهم في غاية الأهمية، ولكن صار أهم وأهم وأهم. لازم أنت تقرب نفسك من الطفل، لازم الطفل يشعر بالراحة يسألك الأسئلة اللي هو يوجهها للإي آي. لأن تخيلوا مثلا طفل يسأل أسئلة خلنا نقول حرجة للإي آي، لأنه يستحي يسألها مثلا للوالد ويسألها للأم مثلا، ويحصل إجابات من هناك بدل يحصلها منك أنت. فيمكن علامة تكون الآن كاشفة أن طفلك ما يقاس يستشيرك أنت، أنه صار فيه صمت أكثر من العادة. فإذا شفت صامت زيادة من العادة، حاول تسأل عنه، تشوفه إيش يتكلم عن إيش. يمكن استبدل التربية بالإي آي للأسف، يعني هذا الشيء وارد.
3: نعم. بحكم أنك خبير في موضوع الأمن السيبراني أيضا أستاذ أحمد، ووجدنا هناك ميول لدى النشأ اليوم، نتحدث عن فئة شوية أكبر من الأطفال، هم اليافعين أو المراهقين، عندهم هذه الميول في استخدام التقنية، وفعلا هم شطار. ما هي النصيحة يعني كمختص كيف ممكن تنصح الأهل إن نستغل هذا الموضوع ونستثمر، أو نقول نستثمر هذا الموضوع بالطريقة الأمثل؟ ابنه أو بنته متفوقين في استخدام أجهزة الحاسب الآلي.
4: أول شيء نهنيهم اليافعين اللي مهتمين بهذا المجال، لأنه هو المستقبل. خلنا نقول التشجيع يجي من إيش؟ أول شيء التوعية. ضروري أنت كأب، أنت كأم توعي بمخاطر وأساسيات استخدام الـ AI والـ AI بشكل عام والتقنيات. من ثم لما أنت تفهم وتوعى، تبدأ بعدين أنت تشوف الطفل هو وين واصل. إيه لما تقول هو متميز، هو فاهم، شوف بالضبط هو إيش قادر يسوي الآن. ونصيحة للجميع، اتأكدوا أن الأولاد أو اليافعين اللي هم مهتمين بالأمن السيبراني ما يجروا اختراقات مثلا ولا اختبارات غير مصرح فيها، لأن كثير منهم يقعوا في هالمشكلة
3: للأسف.
4: يعني مثلا يتعلم في اليوتيوب عن طريقة معينة في تقييم الثغرات الأمنية للمواقع الإلكترونية، ويروح لأي موقع يسوي، لا لا لا، ترى ممكن يعرض للمساءلة، ممكن حتى يعني تصير عواقب جدا وخيمة. فأنت كأب قل زين ممتاز، خلينا نشوف أنت إيش قاسي تسوي تو، وشوف هل هذا يتماشى مع القانون ولا لا. وفي ترى منصات تدريبية ممتازة تخليهم تشترك فيها تقريبا حدود 40 ريال في السنة، يعطوهم مختبرات بالعشرات. المختبرات هذه بيئات آمنة تعلمهم تقنيات حقيقية في الاختراق وفي الدفاع الإلكتروني.
3: جميل.
4: أنا ما بسمي أي أدوات، بحثوا في الإنترنت عن اللي أنا ذكرته أو مع الذكاء الاصطناعي، وبيوصيلكم بعدة من الأدوات، اشتركوا في هذه، خليهم يشتغلوا في أماكن آمنة.
3: وأيضا في ربما أيضا دورات، شيء بشيء يذكر أحمد، دورات متعلقة أيضا بتعلم الذكاء الاصطناعي.
4: موجود، لكن للناس اللي مثلا خلنا نقول ما عندها إمكانية تسجل في هذه الدورات، أيضا يعني المواقع ذي رخيصة تعتبر. يعني هذا الموقع اللي نتكلم عنه أحدهم حدود 40 ريال، لكن تحصل أنت إيش؟ تحصل كمبيوتر 24 ساعة موجود معك، خلنا نقول بيئات افتراضية مجهزة أن أنت تختبرها، أسئلة مع الإجابات، شروحات. يعني تسأليني أنا أستاذة تريد الواقع، الدورات ممتازة تعطيك أمور خفاية أنت يمكن ما تخلي في بالك، لكن أنا أشوفها مرحلة متقدمة. مثلا شوف أنت مع الطفل، هل هي مثلا
3: خلنا نقول
4: هواية عابرة، هواية مؤقتة مثل ما تفضلت أستاذة، وبعدين بتمر، ولا أن هي فعلا رغبة حقيقية بتعلم شيء
3: ويطور نفسه
4: فيه، ويمكن يكون في مجال مهني معين. ونصيحة الآباء والأمهات، اشتروا للأطفال كمبيوترات صغيرة تكون مستعملة، هذه إذا بغوا يسوي مثل ما نقول مختبر في المنزل، يسموه باللغة الإنجليزية هوم لابس. الهوم لابس ما فقط اليافعين، لأي مهتم بالتقنية أفضل وسيلة إن أنت تتعلم الشبكات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي اليوم.
3: نعم.
4: والموضوع ما يأخذ كثير، الكمبيوترات هذه رخيصة ومتاحة، فشوف في السوق حصل، وإن شاء الله أنت أدعم الطفل بإهداء هذه الأمور.
3: ممتاز.
4: نعم.
3: طيب نرجع الآن لبيئة المدرسة.
4: نعم.
3: مع كثرة ربما نتكلم عن مراحل يعني عمرية وشوية متقدمة، ربما تكثر عنده الواجبات، البحوث، تعرف الآن استسهل إن موضوع يستخدم هذه الأدوات حتى ينجز أسرع. ما هي أيضا نصيحتك لهذه الفئة اللي تعتمد اعتماد كلي في المدرسة على هذه الأداة للأسف؟ كيف ممكن أنا أعلم ابني، سواء كنت مدرسة كنت أم في المنزل، إن حتى الإجابة اللي راح تحصل عليها شك فيها أيضا، لا تستقبل شيء جاهز فقط.
4: صحيح، هو في أكثر من بعد مفروض إحنا نركز عليه لما نشوف هذا، خلنا نقول الطرح. أول شيء إن الاعتماد مو الكلي، بقول الاعتماد الزائد المفرط. يعني أي اعتماد على الـ AI في أي مجال من المجالات يتخطى 70-30% واجد في أي مجال، سواء سوى عروض تقديمية، سواء تدرس، سواء تسترجع معلومة، سواء تكتب في خلنا نقول assignment أو شيء من ذا القبيل، أكثر من 30% لا وقف. 70% من الشغل لازم تسويه أنت، لازم، لأن هذه المرحلة، هذا الجهد اللي أنت توضعه، هذا جهد طيب، يسمونه الاحتكاك مع المعلومة، friction with knowledge. هذا الاحتكاك يساعدك ان انت تتعلم، يساعدك ان انت تطور حتى خلينا نقول وصلات عصبيه جديده في الدماغ. مثل الرياضيات، انتوا شايفين الاطفال دائما يقول لك ليش احنا نتعلم رياضيات، هي ساعات ما عشان ان انت تطبق الرياضيات هذه، ولكن انها تحفز العقل على اساس انه ينمو بطرق معينه تساعدك بعدين في اشياء ذهنيه اخرى. نفس الشيء إذا أنت أفرط في استخدام الـ AI بتشوف في عندك تراجع في التفكير النقدي، تراجع في الإبداع، تراجع في ذا، لكن بشرط أنك تفرط. أما في بالعكس في المقابل الاستخدام السليم للـ AI سوي يعني ما شاء الله عجائب. ذكر قصة عن مزارع استخدم الـ AI لأتمتة مزرعته بالكامل، قال أن استخدم تشات جي بي تي مع كمبيوترات بسيطة وقام شفت المحراث الكبير اللي يشتروه بالآلاف، جاب سيارة صغيرة ركب لها بعض القطع، برمج السيارة هذه مع القطع هذه وسوى محراث يمكن قيمته خلنا نقول عشر اللي كان ممكن يشتريه من السوق. هذا مزارع، تخيلوا، لا درس برمجة، لا درس شيء، لا أبدا ما عنده خلفية،
3: استثمر التقنية،
4: شاف إيش
3: طريقة مثلة
4: بالضبط. نعم. حد يقدر يقول لهذا الشخص أن أنت صار عندك تراجع في التفكير؟ لا والله،
3: لا. بالعكس. صحيح. بالعكس،
4: فإذا أنت استخدمته صح بياخذك إلى أماكن ما شاء الله، فضروري
3: تكون النتائج مميزة.
4: بالضبط، ضروري أنك تستخدمه بالشكل السليم. ونقطة أخيرة أنت ذكرتيها أستاذ، ضروري إحنا ننبه عليها.
3: نعم.
4: المعلومات اللي يعطيك إياها الـ AI لازم تراجع وراها. إذا أعطاك المصدر انقر على المصدر، روح شوف،
3: كثير اعمل مجهود.
4: كثير من الأحيان تكون الصفحة أصلاً ما موجودة يعني. ونقطة أخيرة في حوارنا، الذكاء الاصطناعي ما يعرف، يعني ما عنده معرفة حتمية بأي شيء، هو دائماً يتوقع. تسأله سؤال حتى ما اسمك مثلاً كنموذج، ما عنده إجابة جاهزة أنا اسمي كذا، لا، يتوقع، يشوف أوكي هذا السؤال في البيانات في التدريب، مرحلة التدريب اللي أنا تدربت عليها إيش كان المقابل لي، أو هذه الكلمة إيش اللي المفروض يجي بعدها. هذه طريقة عمل الـ AI، وضروري كلنا نعرف هالشيء أن الـ AI يتوقع بشكل ممتاز جدا لمرحلة خلينا نظن أنه بالفعل قاس يحاورنا.
3: نعم.
4: فاهم إيش ما يقول.
3: أثناء التحضير للحلقة أيضا أستاذ أحمد قلت لي أن أيضا في جعبتك بعض القصص وبعض الأمثلة اللي ممكن تفيد المستمعين في موضوع اللي هي الاستخدامات الخاطئة. ليش اليوم إحنا نقول لازم نرفع الوعي، نراقب أبنائنا أثناء استخدام هذه الأداة، نساعدهم ونحفزهم على أنهم يفكروا قبل ما يتلقوا هذه الإجابات وهذه المعلومات جاهزة.
4: ممتاز أستاذ، حين ذكرتيني أنت بقصة جدا جدا مهمة. لما نتكلم احنا على AI مثل ما ذكرت آنفا، لازم تفهم هو كيف يعمل. مثل ما قلنا هو آلة يعني تتوقع ما تعلم. أحد أولياء الأمور حقيقة كان يحل الواجب، واجب الرياضيات مع ابنه الصغير يمكن البالغ من العمر 8 سنوات، وهو يحل الواجب هذا الأب مهتم بالرياضيات، فلاحظ مسألة في هذه المسألة الرياضية اللي هو كان يحلها مع الطفل، وخطر على باله ليش ما سأل الـ AI عنها، بدأ الموضوع بسؤال بسيط، بعدين طال إلى محادثة استمرت ساعات مع الذكاء الاصطناعي، وقال له بعدين الـ AI إن أنت الآن اكتشفت اكتشاف ثوري بيغير المجتمع، بيأثر على الأمن الوطني، لازم تتواصل مع المؤسسات التعليمية والأمنية وتبلغهم بأهمية اكتشافك. وتصدق أستاذة إن الشخص ذا بالفعل تواصل مع الإذاعة وتواصل مع الجامعات، ولاقى صيت كبير أيضا وترحيب من بعض الإذاعات. الإذاعة الشخص الحاضر فيها هناك قد ما يكون مختص بالمقدار الكافي، يفهم إنه يمكن هذا الكلام غير صحيح، سمعوا به الناس، سمعوا به المختصين، تواصلوا معاهم، قالوا لهم يا فلان ترى اللي أنت اكتشفته مع الـ AI غير صحيح، غير سليم، كله هلوسة. تخيل الصدمة اللي شعر فيها هذا الشخص. وللعلم الشخص كان واعي، كان يقول للـ AI متأكد إن أنا اللي تعلمته صح، متأكد إن هذا اللي اكتشفناه فعلا صح حصل، قال له نعم موجود ومستمر.
3: وتخيل هذا الشيء ممكن يقع في الأطفال، في الأبناء، إحنا كبير في السن ووقع في هذا الهفوة.
4: بدأ الطفل يحب أفكاره، متعلق بأفكاره، عنده علاقة شخصية مع الأفكار. تخيل يحاول يقنع الـ AI إن فكرته صح. حتى برامج الذكاء الاصطناعي تنبه عليك، ويمكن هذه أهم نصيحة نأخذها من هذا الحوار.
3: لا.
4: المحادثات مع الذكاء الاصطناعي وزعها، لا تخلي جميع محادثاتك في محادثة واحدة عشان والله تختصر وقت تقول ما أروح شات ثاني، هذا غلط، هذا يلوث السياق للـ AI. وأيضا كل ما طالت المحادثة شيئين، خلص الليمت مالك أسرع، ثاني شيء المحادثة تطيح الجودة فيها، ومسألة الهلوسة تكثر وتكبر. ومن كذا دقيق مواقف أخرى أيضا صارت من إيش لما طول المحادثة الـ AI يتصرف بأشكال غير متوقعة. أنصحكم بحثوا في الإنترنت عن مايكروسوفت بينج وحادثته مع الصحفي، تصدمكم. أنا ما بتقرق لها لأن الوقت ضيق، لكن أنصحكم بحثوا عن هالحادثة.
3: موضوع هلوسة الـ AI إنه ممكن يعطي بيانات متضاربة، أو ممكن إذا غيرنا صيغة السؤال الجواب يكون مختلف، هذا موضوع موجود. هي. وهذا أيضا لازم ننبه يعني أبنائنا خاصة عندما يستخدموا هذه التقنية في أو للحصول على بعض المعلومات متعلقة بالمدرسة، لأن هذا الموضوع حاضر أستاذ أحمد من خلال خبرتك.
4: فالفكرة أستاذ دائما أن الذكاء الاصطناعي حسب أنت الأمر اللي تعطيه بيعطيك الإجابة. وأيضا في نقطة ثانية إحنا لازم
3: طريقة السؤال مهمة.
4: أي يعني إذا مهمة. يعني كيف أنت تعطي السؤال هو ممكن يعطيك الإجابة.
3: خالص الشكر والتقدير لك الأستاذ أحمد بن سعيد العريمي، مدرب وخبير في الأمن السيبراني. إذا مهمتنا كمربين ليس أن نبعد النشأ عن هذه التكنولوجيا ولا أن نتركهم أمامها بدون أي توجيه، وإنما لمنحهم أكيد الأدوات التي تجعلهم قادرين أكيد على استخدامها بكل وعي حتى لا يقعوا في فخ المعلومات المغلوطة أو المفبركة أو الهلوسة مثل ما ذكرت. شكرا لك.
4: العفو أستاذ، أشكركم.
3: حتى نلقاكم مستمعين الأكارم في حلقات جديدة. تقبلوا مني ومن المخرجة حنان المعمري كل الود والتقدير. إلى اللقاء.
1: مباهج.
0: مباهج.
1: إعداد وتقديم
2: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: ونعمل اختيار ونعمل اختيار. سهام ما شاء الله عليها بنت خلوقة وجميلة ومن عائلة محترمة، وأبوها يكون قاري عزان ونعمل رجال.
1: يعني أنت مسعود توافقني الاختيار؟
0: هو بدون تفكير. أنا لو حط البنات كلهن في موخل وانخلهن ما ألقى حال ولدي أحسن من سهام. البنت ما شاء الله متربية صح، عليها أخلاق، تصدقي أنها كل ما تشوفني تجي تسلم علي. تربية عزان.
1: سبحان الله سبحان الله، أول ما قاورونا طاحت عيني عليها وقلت عسى تكون من نصيب ولدي أحمد.
0: زين أنت يعني كلمتي أحمد؟
1: طبعا.
0: وإيش قال؟
1: يعني إيش بيقول بعد، الولد باغنها. هب الله عليك، وين بيحصل أحسن عن سهام بنتنا؟
0: وعسى بعد هي توافق عليه. يلا نقول الله يتمم الموضوع على خير.
1: مسعود عاد همتك، أنت تولى الأب ولا بتولى الأم؟
0: ولا يهمش أنت، الأب همتي. عزاني قدرني وهو يحترمني، وهو نفس الشيء دائما يذكر ولدي أحمد بالخير. أنا عاد أنا أستبعد أنه يمانع.
1: يا رب يا رب عسى يوافق.
0: عسى أقول نعيمة، أنت بعد شا تحسس الأم، يعني تحاول قس النبض كما يقولوا. يعني لو الأم موافقة إن شاء الله أنا بكلم الأب، والبنت أعتقد شورها من شور أمها وأبوها.
1: الأم لا تشيل همها أنت، بس أنا ما أقدر أروح أكلم الأم إلا بعد ما أطمن وتوصل لي موافقة الأب. تعرف أنت الكلمة الأولى والأخيرة كلمة أبوها. ما معقولة مسعود أروح أكلم الأم والأب ما أعرف إيش رأيه في الموضوع. تعرف يعني يمكن بترد علي الأم وبتقول البنت عندها أب، روحوا كلموا أبوها.
0: يعني تريدين أنا أروح أكلم الأب وانتي بعدين تكلمي الأم؟
1: أيوة بالضبط، انت افتح الموضوع معه، ولو اتضحنا ما عنده مانع أعطيني خبر وأنا ساعتها بكلم الأم.
0: إن شاء الله، خلاص أنا بكلم عزان.
1: الشيمة الشيمة مسعود، اتواحى عليه وكلمة في أسرع وقت، وكما يقال خير البر عاجله. من يدري يمكن لو تأخرنا يجي حد ويخطفها منا وهي تحت بيتنا، وساعتها ترى ما راح تفيد اللوامة.
0: والله صدقش، خلاص بكرة بصبح في بيته وبفتح معه الموضوع.
2: مسعود تبانا نتقهوى قبل ولا تكلمني في الموضوع اللي جاينا عشانه؟
0: أنا ما بتهنى القهوة إلا من أكلمك في الموضوع وأسمع جوابك.
2: يلا خلا عطاني موضوعك وبعدين بنتقهوى.
0: والله ما عارف أنا كيف أبدأ. بسم الله.
2: صبر صبر صبر مسعود، تو انت باغي تلقى محاضرة ولا باغي؟
0: عزان أسمي بالله، فيها شيء لما أسمي بالله؟ مالك تو انت، أنا وحدي متدهدر، لا تزيدني.
2: زين بسم الله، مالك ذاك متدهدر ومتوتر؟
0: الموضوع خاص وحساس شوية، عشان كذا التوتر يعني.
2: ما محتاجة توتر، ما محتاجة. عزان يا ابوي قول اللي عندك.
0: بقول انت بس خليني شوية التقط انفاسي. عزان طبعا احنا متجاورين من فترة طويلة،
2: ونعمل جار
0: والنعم فيك، وبعدين احنا يعني يمكن نعرف بعض اكثر حتى من اهلنا، يعني بحكم الصحبة والجيرة اللي تجمعنا.
2: كلامك صحيح.
0: والحمد لله ما يوم شكينا منكم، ولا انتوا بعد شكيتوا منا شيء.
2: لا والله ما شفنا منكم الا كل خير وتقدير واحترام وحسن جيرة.
0: الحمد لله الحمد لله. عزان ايش رايك نطور الجيرة اللي بيننا؟
2: كيف يعني هذه بعدني ما فهمتها؟
0: يعني ننتقل من مرحلة الجيرة إلى مرحلة أكثر أقرب وأكثر انسجام وأكثر.
2: مالك مالك
0: هاي لعنك يا الشيطان، الكلمة ما طايعة دقي. لحظة لحظة أنت بس تهيد شوية، بدقي بدقي إن شاء الله. أكثر قرب وأكثر انسجام وأكثر. يا أخي ما طايعة دقي الكلمة، سبحان الله قبل شوية كانت في بالي.
2: ايه قايل لك انك انت متوتر الله يرضى عليك.
0: صدقك صدقك نعم شوية، يعني هذا التوتر اللي انا فيه هو اللي نساني الكلمة. الله يلعنك يا الشيطان.
2: ما عليه، معذور، معذور من هذه الكلمة أبو بادقي، ما طاعة تطلع. هات اللي بعد الكلمة وما طاعة تطلع من عندي.
0: زين خلاص خلاص خلاص، تو تذكرتها، أكثر قرب وأكثر انسجام وأكثر ترابط.
2: إيه أكثر ترابط. إنزين هات اللي بعد أكثر ترابط.
0: يعني أقصد ودي مرحلة الجيرة تتطور وتصير مرحلة قرابة ونسب.
2: مسعود الله يهديك، بس ليش كل هذه المقدمة الطويلة؟ اختصر الموضوع وقول طالبين القرب.
0: فضيحة سامي، فضيحة، فضيحة منك كذا، منك والدرب هاجي وأقول لك طالبين القرب؟ نعم فضيحة. تو أنا جاي، ترى أنا ما جاي أشتري قاعدة عشان أقول لك كلمتين وأروح. لازم أعطي الموضوع قيمته وقدره، ولازم أعطيك مقدمة تليق بالموضوع اللي جاي علشانه.
2: إنزين المقدمة وصلت، والموضوع اللي جاي أنت علشانه يا مسعود أصلاً أنا عارف إنه، حتى قبل لا تدخل مع المجلس.
0: عارف إنه؟ مستحيل، وكيف عرفت؟
2: عن طريق وكالة الأنباء اللي معك في البيت.
0: قصدك زوجتي؟
2: ومن يكون غيرها؟ وكالة الأنباء اللي معك سربت الخبر حل وكالة الأنباء اللي معي، وأنا عرفت عن طريق
0: وهي لحقت عاد تخبر زوجتك. شوف مكره انت، تقول لي مستحيل أكلم أم البنت إلا من تروح تكلم أبوها، هتاريها الحرمة راحت من وراي وكلمت زوجتك.
2: بالضبط هذا اللي صار.
0: الله يسامحها، والله حطتني في ذا الموقف المحرج، وحدي مخجل منك.
2: ما تخجل، مختصر الكلام يا مسعود من ناحية المبدأ أنا حقيقة ما عندي مانع، أحمد ما يعيب الشيء وعرفه مثل ما أعرف والدي مازن، أخلاق ودين ومن عائلة طيبة. طبعا أنت الحين سمعت رأيي أنا، يتبقى نشوف رأي باقي الأطراف، وطبعا البنت في المقام الأول وبعدين.
0: الحمد لله، إن شاء الله إن شاء الله بيوافق الكل، بيوافق بإذن الله.
2: على العموم لو تمت الموافقة أنا بحدد موعد معك عشان تخبر أهلك وتقد خطب رسمي، ولو غير ذلك ترى كل شيء قسمه ونصيب، والمهم انك راح تظل جار وصاحب واخ عزيز. ها بنتي، مو قلتي؟
3: با انا رايي من رايكم وشوري من شوركم، الإنسان اللي تشوفه مناسب حالي أنا ما رح أعترض.
4: يعني نقدر نقول إنك أنت موافقة؟
3: هذا طبعاً يعني بعد موافقتك وموافقة أبوي، وطبعاً بعد موافقة حبوه معكم.
4: إذا أنت وأنا وأبوش موافقين أكيد حبوتش بتوافق.
5: وإذا قلت لش عاد إني أنا مو موافقة؟ ها هذا إذا يهمكم رأيي.
4: أكيد يهمنا رأيش، بس عمتي انت ليش ما موافقة؟
5: خديقة يا خديقة بنت السهام ما رخيصة علشان تتزوج ود مسعود.
2: استغفر الله العظيم، امي ايش هذا الكلام اللي اسمعه؟
5: عندكم ابوي ما شاء الله عليها دارسة ومتعلمة وعندها وظيفة كبيرة، تستاهل ياخذها واحد راعي خير، واحد ود عز ينغنغها ويدلعها.
4: عمتي بس احمد ود جيراننا ما شاء الله عليه ما ينقصه شيء.
5: خبريني عنه، أنا أعرفه، أعرف أكثر عنه يا خديقة، ولدي داوم في شركة على قد حاله.
2: أما أنت فكر بعدش، أنا أهم شيء عندي الأخلاق والدين وأحمد.
5: وليش ما يتزوج يا واحد راعي أخلاق ودين وفلوس ووظيفة؟ والله عزان عزان يا ولدي، بنتك ما مستعجلين على زواجها. هي نعم، ويوم ذيك اليوم تتزوج بياخذها إنسان يليق فيها. نعم سهام ذهب، والذهب يحتاج شخص يعرف كيف يقدره ويعتني فيه بعد.
4: يعني قصدش أحمد ما يعرف يعتني ببنتي؟
5: يا أبوي هذا اللي اسمه أحمد بتقوله عنه، ما قادر يعتني بنفسه إلهين يعتني ببنتنا، حتى بيت ما عنده.
4: إنزين مصيره يبني بيت؟
5: أبوي يوم ذيك اليوم يكون عنده بيت، ها سمعتيني، ساعته يفكر يجي يتقدم لها.
4: عزان الله يخليك، تفهم مع أمك، أنا رايحة عنكم.
2: ها سهام وش قلتي؟ خالد يكون ود عمتش، يعني منا وفينا وما غريب علينا، وما شاء الله ما ناقصنه شيء أبدا، وكل بنت تتمنى.
3: با إذا تشوفي يناسبني أنا ما أخالف رأيكم، أنا بنتك ومتأكدة إنك ما بتزوجني إلا الشخص المناسب ويكون مناسب حالي.
6: سهام حبيبتي، ود عمتش مهندس عود ما شاء الله عليه، وما ناقصنا غير واحدة أميرة مثل عشي. نعم، وأنا أقول يستاهلش وانتي تستاهلي بعد، وكما قال أبوش رجال منا وفينا وما غريب علينا، وترى القريب أولى من الغريب.
2: ها خديجة، الجماعة ينتظروا منا الرد، إذا الكل موافق بنخبرهم عشان يتقدموا رسمي. كيف سهام؟ نتوكل على الله؟ أريد أسمع رايش.
3: اللي تشوفه مناسب أبا.
2: ما يكفيني هذا الجواب، أريد أسمع الموافقة تطلع من لسانش.
3: موافقة؟
2: بالبركة بنتي، وأنا بعد موافق.
5: وأنا موافقة. قولوا لا لا لا، ليش؟
4: لا تزغرطي عمتي، لأني أنا أصلا ما موافقة.
2: خديجة ليش؟
4: الولد ساكن بعيد عنا، وأنا بصراحة ما يهجيني عن بنتي وما عندي غيرها، ما مستعدة زوج بنتي واحد ساكن اللي آخر الدنيا على مو. أريد بنتي با تكون قريبة مني.
1: با أنا بستأذن بروح غرفتي.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: ها عمتي، مو قلتي عاد نريد رايش؟
5: مو تقول سهام،
4: تعرفيها سهام رايها طبعا من راينا، اذا انا وانتي وابوها وافقنا اكيد البنت راح توافق.
5: بالصراحه انا سالت واحده من جاراتنا عن هذا الولد اللي اسمه محمود.
4: قصديش حمود؟
5: تولي باغي يخطب اسمه محمود ولا حمود؟
4: الولد اسمه يا عمتي حمود، ما محمود.
5: انزين ابوي هو هو هو حمود. حمود سألت عنه واحدة من جاراتي، تقول وين تعرفهم زين ما زين، ناس ما شاء الله عليهم عائلتهم معروفة ومعهم خير، وأهله كلهم عندهم مناصب ووظائف حلوة بعد. إيه والله
4: يعني موافقة.
5: إيه نعم موافقة. زين انت يعني مو يقول عزان؟
4: عزان اليوم بيعطيني رأيه، بس أكثر شيء واضح علي النبي وافق. تعرفي عاد عزان ما من نوع اللي يتشرط.
7: السلام عليكم.
5: عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله جابك يا عزان.
5: عزان أوين أم الولد؟ بو باغي يخطب سهام، تنتظر رد منكم عاد علشان يتقدموا عني رسمي له يعني شي نصيب.
2: خديجة مو تقول بنتش
4: تحيدها سهام، موافقتها مرتبطة بموافقتنا احنا، اعتبرها موافقة. لو كلنا موافقين طبيعي هي تكون موافقة.
5: حجب يلا نقول ان سهام موافقة.
4: وانا موافقة.
5: وانا موافقة.
2: وانا ما موافقة.
4: ما موافق؟
5: والدي ايش اللي صار؟ ليش بعد ما موافق؟
2: اعتقد اللي متقدم حال بنتي كان متزوج سابقا بعدين طلق.
4: أعرف إنه متزوج، بس زوجته السابقة هي السبب في المشاكل والطلاق، والولد عاد ما له ذنب.
2: والله أنا ما ملزوم أبحث عن أسباب الطلاق، اللي أعرفه إنه كان متزوج وطلق، واللي يطلق مرة ممكن يطلق مرة ثانية وثالثة. أنا ما أحب أجازف بالبنت وأزوجها.
1: خلاص ترى أنا تعقدت من شيء اسمه زواج. أرجوك أرجوك أي مخلوق يتقدم لي خبره أنه أنا ما لي رغبة نهائية في الزواج. ما لي رغبة في إيش في الزواج، وإنتوا السبب.
5: يا بنتي يا بنتي يا سهام، ما يصير هذا الكلام، أنت لازم تتزوجي حبيبتي.
1: حبوك اللي تقدموا لي ترى الحين متزوجين ومعاهم أسر وأولاد، وأنا ما زلت تحت رحمة الشروط. أنا خلاص كرهت شيء اسمه زواج.
8: الحارة

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: المستكشف الرقم.
3: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
2: غيرك.
3: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
2: المستكشف
3: الرقمي مع عبد الله البحران.
0: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
9: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
10: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
0: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
0: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
0: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: والذي يعيش طويلا
0: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب.
0: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
0: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
0: أجمل الكتب.
11: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
12: لو أن كتابا جميلا نشر في الهند، فهذا يعني أن الكتاب موجه إلى أكثر من 1,000,000,000 من البشر، ليس كلهم قراء بالطبع، لكنه كتاب يخص هذه الثقافة.
11: إذن موعدنا اليوم مع رواية هندية جميلة للكاتب الهندي المعروف أميتاب غوش، المولود في كلكتة في عام 1956 وعاش طفولته في دكة،
12: ورحل بين كولومبو في سريلانكا وطهران ثم داردون أسفل جبال الهيمالايا.
11: درس أميتاب غوش في جامعة أكسفورد في بريطانيا، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصوله على الدكتوراه.
12: في الولايات المتحدة قام أميتاب غوش بالتدريس في الجامعات الأمريكية.
11: نشر أميتاب غوش مجموعة من الروايات المهمة، منها رواية نيران البنغال عام 1987 ورواية سطور القتل عام 1990، وسوف نتحدث في هذه الحلقة عن رواية نيران البنغال.
12: وله رواية تحمل اسم خائن في مصر منشورة عام 1992.
11: إذن نحن أمام كاتب تربى في المدارس الهندية ودرس في جامعة دلهي وأيضا في جامعة الإسكندرية بمصر وجامعة أكسفورد في بريطانيا.
12: يعيش أميتاب غوش الآن في نيويورك مع زوجته الأمريكية ديبورا بيكر.
11: في عام 2009 حصل أميتاب غوش على الجائزة الملكية للأدب، وهي أعلى جائزة تمنح من خلال اتحاد الكومنولث البريطاني.
12: نحن أمام كاتب لم ينشر طوال ربع قرن سوى 7 روايات فقط، ابتداء من روايته الأولى دائرة المنطق عام 1986.
11: الرواية الثانية للكاتب الهندي أميتاب غوش حملت عنوان خطوط واهية عام 1968، أما روايته الثالثة فهي باسم كوموزومات كالكوتا.
12: في عام 2000 نشر غوش روايته ميدان الزجاج، ثم رواية الجوع الخفي عام 2005، وفي عام 2008 نشر رواية بحر الألعاب.
11: أما آخر رواية تنشر للكاتب الهندي أميتاب غوش فهي تحمل اسم نهر الدخان، نشرت في عام 2011.
12: إذا كان أميتاب غوش قد نشر 7 روايات فقط، فإنه نشر 8 كتب جمع فيها مقالاته.
11: وفي عام 1992 نشر كتابه في أرض قديمة، ثم نشر كتاب الرقص في كمبوديا باتساع بورما عام 1998.
12: في العام التالي نشر غوش كتابه وسط المدينة، ثم نشر كتاباً عن الحركة الإسلامية في الهند باسم الزمام والهندي عام 2002.
11: وفي عام 2006 نشر كتابه ظروف حارقة، وفي عام 2008 نشر كتاب المحيط الهندي وبعض اللغات المفقودة في العصر الوسيط.
12: نحن أمام كاتب حصلت رواياته على جوائز عديدة داخل الهند وخارجها، مثل رواية دائرة العقل التي فازت بجائزة ميديسيس للأدب المترجم في فرنسا.
11: أما رواية خطوط واهية فقد فازت بجائزة مرموقة في الهند.
12: ولأن روايته كروموزومات كالكوتا تنتمي إلى أدب الخيال العلمي، فقد فازت الرواية بجائزة آرثر كلار عام 1997.
11: وفازت روايته ميدان الزجاج بجائزة معرض فرانكفورت عام 2001.
12: أما رواية الجوع الخفي فقد حصلت على جائزة هوتش 2006، وفاز الكاتب أيضا بجائزة بوكر عام 2008 عن روايته بحر الألعاب.
11: هذه الرواية فازت بجوائز عديدة في نفس السنة.
12: كما أن أميتاب غوش فاز بجوائز أدبية أخرى، مثل جائزة دان ديفيد عام 2010.
11: في روايات الكاتب الهندي أميتاب غوش يمكن أن نرى مدى اهتمام الكاتب بالرحيل والسفر، ففي رواية نيران البنغال نقرأ قصة قزم يدعى آلو.
12: إنه يذهب بعد وفاة والدي في حادث سيارة إلى بيت عمه كي يعيش هناك. يذهب آلو، وهي كلمة تعني البطاطا، إلى العم.
11: يناديه الأطفال باسم آلو لأن رأسه تمتلئ ببقع مثل البطاطا، ويرى آلو أن مخ الإنسان هو الذي يصنع مصيره.
12: العم يدعى بالورام، إنه يؤمن بأن العالم يخضع لقوانين لا يمكن للإنسان أن يتدخل فيها من أجل جعلها في صورة أفضل.
11: يصبح الصغير آلو تلميذ العم بالورام، ويتلقى منه كافة القيم التي يراها صالحة كي تخدم هدفه، وهي سعادة الإنسان.
12: لا يود العم وابن أخيه أن يكون بمثابة دون كيخوتة وتابع سانشر، فهما لا يودان أن يصنعا الأشياء من الخيال.
11: لكنهما يؤمنان أنه لا توجد جدران يمكن أن تقف ضد رغبتهما في إسعاد البشر.
12: لقد كان العم عضواً في مؤسسة تطوير العلوم، وهو معجب بالعلماء الكبار في تاريخ البشرية مثل لوي باستور وماري كوري وألكسندر فليمينغ.
11: يحدث أن يموت العنبى لوران في انفجار، ويستكمل ابن أخيه المهمة فيعبر الهند ويتنقل بين البلاد حتى يصل إلى المملكة العربية السعودية،
12: ومن السعودية يصل إلى السواحل الأفريقية.
11: إنه يمر بأماكن عديدة، منها قرية لالبكور القريبة من كالكوتا، المدينة التي ولد بها المؤلف في عام 1956،
12: كما يصل إلى أحد الأحياء الشهيرة التي شهدت أحداثا دامية في العاصمة الجزائرية.
11: ما زلنا نتحدث أعزائنا عن الكاتب الهندي أميتاب غوش وعن روايته نيران البنغال، حيث يعطي لأبطال روايته أسماء ذات دلالات. هناك أسماء ذات معنى مثل سيب وعاطفة وأمور.
12: الآن سوف نحاول قراءة رواية أخرى للكاتب أميتاب غوش، وهي رواية أسطورة الظل أو خطوط واهية حسب بعض الترجمات. يتحدث الكاتب عن بعض الناس الذين لا ينعمون بوجود وطن ينتمون إليه. هؤلاء الأشخاص يعيشون بين الملجأ والمنفى،
11: إنهم يبحثون في ذاكرة كل منهم عن ماضيهم فلا يجدون أماكن ينتمون إليها.
12: هكذا يرى الرواية وهو يتكلم عن الأحداث التي نسجت فيما بينها وشكلت حياته. يتحدث عن ابن عمه ترديب الذي يحب اللعب بالكلمات.
11: هذا الشاب ترديب يحب السفر بين البلدان، إنه يسافر مثلما فعل أهله مع عمه، ثم قام بالسفر بين البلدان وحده.
12: هو هنا لا يحدد البلاد التي سافر إليها، بل يقوم بتجريد هذه البلاد من أسمائها، إنها بلاد ممزقة.
11: وتبدو الجدران في هذه الرواية بلا حدود، ومع ذلك يمكن للمرء أن يدرك أين توجد الجدران وأين توجد الحدود.
12: ما زلنا نتحدث عن الروائي الهندي المعروف أميتاب غوش، وهذه هي روايته التاريخية خائن في مصر.
11: الأحداث تدور هنا في القرن السابع الميلادي، حيث قام تاجر من عدن بإرسال خطاب إلى صديق له يدعى إبراهيم بن يوغي.
12: ومن وحي هذه الرسالة يقرر الكاتب أن يبحث عن عبد هندي يجهل حتى اسمه، وهذا العبد لديه معلومات عن هذا الخطاب التاريخي الذي أرسله التاجر إلى إبراهيم بن يوغي.
11: إنه رجل بيده جزء من التاريخ، والتاريخ هنا يدور بين مصر وعدن. إنها مغامرة استغرقت 10 سنوات من الكاتب لكتابتها،
12: إلى أن تم العثور على خطوط الخطاب في إحدى المكتبات. ويرى الكاتب أنه لولا السفر ما أمكنه التوصل إلى هذا الخطاب التاريخي.
11: وبمناسبة صدور رواية نيران البنغال، أجرت مجلة حدث الخميس الفرنسية حوارا مع الكاتب أميتاب غوش، أجاب فيه عن سبب قيامه بالكتابة باللغة الإنجليزية،
12: وأنه لم يكتب باللغة الهندية المحلية، فقال:
11: قد يبدو هذا أمرا غريبا فعلا، سواء عندما أواجه نفسي أو أتوجه إلى قارئي،
12: ولكن السبب بالغ البساطة، فليست هناك أي مدينة هندية اليوم أحادية اللغة.
11: ففي كالكوتا على سبيل المثال نحن نتكلم اللغة البنغالية والإنجليزية، وبالطبع اللغة الهندوسية.
12: ويقول أميتاب غوش في نفس الحديث إلى المجلة الفرنسية:
11: إذا أردت في روايتي أن أصف واقعا حواريا، فمن المستحيل أن أفعل ذلك بلغة هندية واحدة.
12: ليس هذا هو الواقع،
11: فنحن في الهند مضطرون إلى استخدام لغة أدبية واحدة قريبة من الناس، هي اللغة الإنجليزية.
12: فهذه اللغة هي الوحيدة التي يختارها الأدباء. وفي الحديث نفسه يقول الكاتب أميتاب غوش:
11: بدون الكتابة فأنا نصف حي وأنا بنغالي، ولن تجدني بنغاليا إلا من خلال الكتابة الروائية حتى ولو مرة واحدة في حياتي. رغم أن أميتاب غوش يعيش الآن في نيويورك مع أسرته، فإنه يتولى الإشراف على مركز دراسات العلوم الاجتماعية في كالكوتا بإقليم البنغال.
12: منذ عام 1959 وأميتاب غوش يقوم بالتدريس في 3 جامعات أمريكية، منها كوين كوليدج وجامعة مدينة نيويورك.
11: إنه يقوم بتدريس الأدب المقارن خاصة الأدب الهندي المقارن، كما أنه أستاذ زائر في إدارة الأدب الإنجليزي في جامعة هارفارد منذ عام 2005.
12: وفي الأعوام الأخيرة لوحظ أن أميتاب غوش قد قرر أن يقيم في بلاده أكثر شهور السنة،
11: وهو الآن مشغول بتأليف ثلاثية روائية تعاقد لنشرها لدى الناشر بينغوين فرع الهند.
12: يعتبر غوش أول من تكلم بالتفصيل عما يسميه حرب الأفيون في روايته بحر الألعاب التي عاد فيها من الاحتلال البريطاني للهند،
11: كما أنه اهتم بالأصولية التاريخية في رواياته.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
13: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
13: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
13: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
13: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
13: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
13: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
13: أجمل الكتب.
14: إذاعة سلطنة عمان.

بدية، رمال الشرقية الذهبية، ليال صافية، واحات وتلال زاهية، أصالة وموروثات بامتداد الأزمان باقية. استمعوا إلينا في ولاية بدية وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل

ساعة سلطنة عمان ينقل من أعالي جبال الحوراء إلى آثار التاريخ المعطاء رموز للمعالم والمنجزات شواهد ومكتسبات. استمعوا إلينا في ولاية ينقل وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 105.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن النمر العربي المنتشر في جنوب الجزيرة العربية، وسنتحدث اليوم بإذن الله عن دورة حياة النمر العربي ولماذا يعتبر النمر العربي مهدد بالانقراض. أولا بسبب أعداده القليلة بالتأكيد، لكن ثانيا أيضا دورة الحياة للنمر العربي بطيئة جدا وتعتمد على الظروف الغذاء والوفرة الموجودة في المنطقة. الحمل يستمر من 97 إلى 100 يوم وما يزيد قليلا على 3 أشهر، وفي أحدى الدراسات المتخصصة عن تكاثر النمر العربي حددت 97 يوم ونصف كمتوسط. عادة تلد الأنثى في مكان شديد الحماية مثل كهف صغير أو فجوة عميقة بين الصخور، وعدد الصغار قليل جدا، تلد الأنثى شبل واحد في الغالب، نادرا 3 أشبال. ولذلك فإن فقدان أنثى بالغة أو شبل له تأثير كبير جدا على المجموعة لا يتجاوز تعدادها العشرات. فإذا فقدت ذكر أو أنثى بالذات فأنت تتحدث عن كسر في سلاسل التوريد الحقيقية، إذا صح التعبير، في سلاسل الإنتاج في عالم النمور العربية. عندما نفقد أنثى مثلا يمكن أن أن تحمل وأن تلد أفراد جدد كل فترة أخرى لمجتمع عدد أفراده لا يتجاوز 120 فرد. لذلك الخسارة في النمور العربية إذا كان بالرأس الواحد خسارة كبيرة جدا، تتحدث عن 5% فقدان من إذا قتل نمر عربي واحد، تتحدث عن فقدان 5% من النمور العربية مثلا في العالم. تخيل إنه أنت موجود معك ممكن 100 فرد أو 120 فرد، فإذا قتل 2 أو 3 أو 4 أو 5 هذا أثر كبير جدا، وما خفي أعظم، اللي نعرفه قليل واللي ما نعرفه كثير. هذا القتل النمور العربي اللي يحدث في أحد الدول المجاورة وتحدث نوع من التفاخر بذلك، هذا موضوع مؤسف جدا، ويجب أن ينتشر ثقافة الوعي والحفاظ على هذه الأنواع، وأن تكون هذه الأنواع أيضا لها نفعية للمجتمعات المحلية، لأنه في بعض التجمعات لا تدرك أهمية الموضوع إلا إذا كان له مردود اقتصادي. وهذا أيضا حدث في السياحة البيئية في أفريقيا، عندما تم دعم المجتمعات المحلية لتوفير سياحة لاستكشاف والاطلاع على الفيلة، فأصبح الفيل محافظا على الناب، كثير السياحة، سياحة مستدامة، أصبح المجتمع المحلي يستفيد من حراسة الفيل، أصبح المجتمع المحلي يستفيد من نقل السياح إلى مواقع الفيل، أصبح المجتمع المحلي يستفيد من النقل، من السكن، من التغذية، من كل هذه البرامج المساحبة للسياحة البيئية للتفرج على النمور. وهذا ما يطلق عليه السياحة البيئية، نحافظ على الرأس المال البيئي كما هو، ويحدث أثر اقتصادي مهم للمجتمعات المحلية. فالآن عندما لا تشعر المجتمعات المحلية بهذه الأهمية، بأهمية النمر العربي بهذا المستوى، فلا لا يمكن أن يحدث التصالح الحقيقي للمحافظة عليه بشكل جيد أو بشكل مناسب. الشبل الصغير للنمور العربية يعتبر ضعيف وهزيل وعيونه مغلقة، يقال أن العيون تفتح بعد أسبوع تقريبا، وتعتمد هذه الأشبال اعتمادا كاملا على الأم خلال الأشهر الأولى. لذلك على الأم أن تصطاد كمية أكبر، أن يتوفر لها غذاء أكبر. إذا لم يتوفر الغذاء بما يكفي ستموت الأشبال، وربما تموت الأم أيضا، فتحدث الانهيار للنظم البيئية. لذلك الشبكات الغذائية أهم جزء وعنصر في حياة الكائنات الحية كلها بما فيهم الإنسان. الإنسان الآن إذا حدث خلل في أي شبكة غذائية، حدث خلل في أوكرانيا أو في سلاسل توريد القمح أو توريد مختلف أنواع الأغذية أو أثناء جائحة كورونا، كفأت الدول على نفسها وحاولت أن تجد ما يسد جوع الناس، لأنه انقطعت السبل وقطعت سلاسل التوريد حول العالم. هذا الإنسان الإنسان الذي تغطرس وتكبر وانتشر ويعني أصبح مسيطر بشكل كلي على كوكب الأرض وعلى الكائنات الحية الأخرى مع وجود فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة، توقفت سلاسل التوريد، وربما أثر هذا التأثير عميق إلى اليوم على المجتمعات البشرية. فكيف هو الحال بهذه الكائنات الحية الضعيفة التي لا تجد ما تطعم به صغارها؟ نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: سناو، السوق التاريخية النشطة، المعالم الأثرية الشامخة، ملتقى الحضارات تبدو مزدهرة. استمعوا إلينا في ولاية سناو وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

الحمراء، تنوع البيئة المتفردة، قمة جبل شمس الباردة، جمال المسفاة وهاط، وبلد سيت المدهشة. استمعوا إلينا في ولاية الحمراء وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.9 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب
2: ويتعلم من

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري الذي يأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأه بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يختتم زيارته السامية لجمهورية أنغولا. جلالته حفظه الله ورعاه والرئيس الأنغولي يعقدان لقاء ثنائيا وجلسة مباحثات رسمية بمقر القصر الرئاسي في العاصمة لواندا. جلالته وفخامة الرئيس الأنغولي يشهدان مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات. جلالة السلطان المعظم يؤكد على أن الاتفاقيات الموقعة تشكل ركيزة متينة وتتيح فرصا مستدامة بين البلدين. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بجمهورية أنغولا. سلطنة عمان وجمهورية أنغولا تؤكدان ضرورة تعميق التعاون واستكشاف مجالات جديدة بين البلدين. من العناوين وإلى التفاصيل، غادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم جمهورية أنغولا الصديقة بعد أن اختتم زيارة سامية استغرقت يومين. وقبل المغادرة توجه جلالته وفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا إلى منصة الشرف في ساحة القصر الرئاسي، حيث عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني الأنغولي، ثم تفقد جلالته حرس الشرف. بعدها صافح فخامة الرئيس الوفد الرسمي العماني وصافح جلالة السلطان المودعين من الجانب الأنغولي. وقد بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس الأنغولي، أعرب فيه عن خالص شكره وامتنانه على ما حظي به والوفد المرافق من ترحيب حافل وضيافة كريمة، مشيدا بما حققته الزيارة من نتائج طيبة تتعلق بتعزيز الشراكة والتعاون.

للمستجدات على الساحة الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما قدم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي تيتي أنطوان وزير العلاقات الخارجية الأنغولي إيجازا عن العلاقات الثنائية بين البلدين. عقب ذلك عقدت جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور الوفد الرسمي العماني وعدد من المسؤولين من الجانب الأنغولي، جرى خلالها بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والطاقة النظيفة والموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي والثروة السمكية. وألقى فخامة الرئيس الأنغولي كلمة رحب فيها مجددا بجلالة السلطان المعظم ووفده الرسمي المرافق، راجيا أن تكلل هذه الزيارة بتحقيق المزيد من التطلعات والاستثمارات. وأكد فخامة الرئيس على أن هذه الزيارة التاريخية تمثل مرحلة تنفيذية متقدمة لتوسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المشتركة، مشيرا إلى النتائج الإيجابية المباشرة للتعاون الثنائي والتي تجسدت في افتتاح البنك الإفريقي العماني بلواندا هذا العام ودخول الشركات العمانية في استثمارات مناجم المعادن بأنغولا، بجانب بحث آفاق التعاون المستقبلي لفرص الاستثمار الخاص في قطاعات الزراعة ومصائد الأسماك والموارد المعدنية والنفط والغاز وصناعة الأدوية. كما ألقى جلالة السلطان المعظم كلمة بهذه المناسبة فيما يأتي نصها: فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سرورنا أن نزور عاصمة بلدكم العريق لنعبر لكم عن خالص الامتنان والتقدير على ما لقيناه والوفد المرافق لنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما يطيب لنا أن نعبر عن عميق ارتياحنا لما تشهده العلاقات بين بلدينا من تطور وازدهار، وإننا لا نثمن عاليا ما أبديتموه من اهتمام شخصي وما بذلته حكومة بلادكم من جهود مخلصة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا. إن هذه الزيارة تهدف إلى مواصلة الحوار البناء وتلك المشاورات التي أجريناها مع فخامتكم خلال زيارتكم لسلطنة عمان. كما يسرنا أن نعرب عن ارتياحنا للمشاورات البناءة التي أجريناها معا والتي توجت بتدشين فصل جديد من الشراكة الاستراتيجية خلال تلك الزيارة. إن هذه الزيارة لا تؤكد مجددا التزامنا الراسخ ودعمنا التام للمواصلة في تطوير هذه العلاقات والتي شهدت في السنوات الأخيرة نماء ملحوظا في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ويرافقنا في هذه الزيارة عدد من الوزراء المعنيين بهذه القطاعات وهم حريصون على استكشاف المزيد من فرص التعاون. فخامة الرئيس، إننا نتطلع إلى تحقيق رؤيتنا المشتركة وإلى مضاعفة حجم التبادل التجاري في السنوات المقبلة، على الرغم من أنه لا يعكس في الوقت الراهن عمق شراكتنا الاقتصادية. وإن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال هذه الزيارة والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية مليارا ونصف مليار دولار أمريكي لا تشكل ركيزة متينة تتيح فرصا مستدامة لشعبينا. لذلك نحث المعنيين من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين على مواصلة جهودهم الحثيثة لاستكشاف فرص هذه الشراكة وتمكين رجال الأعمال من الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة بما يعود على البلدين بمزيد من الازدهار والأمن والرخاء. وإننا لنستشرف بتفاؤل واثق آفاقا رحبة وشراكة واعدة في قطاعات النفط والتعدين والأمن الغذائي والنقل البحري والجوي وغيرها من المجالات بما يسهم في ترسيخ دعائم التنويع الاقتصادي في كلا البلدين. وفي إطار التوقيع على اتفاقية برنامج التعاون الفني، فإننا نأمل أن تمتد نتائجها الطيبة إلى ما هو أبعد من هذا البرنامج وأن تعود بمنافع ملموسة على الشعب الأنغولي. فهذا البرنامج والمبادرات المماثلة من شأنها أن تسهم في بناء روابط وثيقة وراسخة بين شعبي بلدينا، بما يعكس استراتيجيتنا الأوسع في مجال التعاون الدولي. فخامة الرئيس، وإذ يطيب لنا أن نعرب لكم مرة أخرى عن خالص تقديرنا لما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة
فإننا نتطلع لمواصلة الزيارات

المتبادلة والحوار البناء بما يوثق أواصر الصداقة بيننا ويعزز روح التعاون بين بلدينا. كما نود أن نعرب إلى الشعب الأنغولي الصديق أصدق تمنياتنا بدوام التقدم والرخاء والازدهار ولعلاقات بلدينا بمزيد من التطور والنماء، وشكرا لكم. وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا بالقصر الرئاسي بالعاصمة الأنغولية لواندا اليوم مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا. وقع البلدان الصديقان في إطار زيارة دولة يقوم بها جلالته ويده الله 5 اتفاقيات و8 مذكرات تفاهم، وتم عقد برنامج تنفيذي شمل عددا من المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. وتضمنت الاتفاقيات الإعفاء المتبادلة من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، والتعاون الفني بين حكومتي البلدين، وإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والنقل الجوي والبنود الرئيسة في قطاع الخدمات اللوجستية وصناعة الدفاع في جمهورية أنغولا. كما تضمنت مذكرات تفاهم في مجالات المشاورات السياسية والدراسات الدبلوماسية والتدريب وترويج الاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية، وبين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة أنغولا والطاقة بشأن الشراكة المحتملة في قطاعات المنبع والوسط والمصب في جمهورية أنغولا والطاقة المتجددة لتطوير مشروع بقدرة 500 ميجاوات مزود بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات وفق نموذج منتج الطاقة المستقل في جمهورية أنغولا والتعاون المحتمل في خدمات وتقنيات حقول النفط. كما وقع البلدان برنامجا تنفيذيا لاتفاقية التعاون الفني، وتم عقد إعادة تأهيل وتحديث وتوسعة شبكة توزيع المياه في مقاطعة لواندا. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعين غير المقيم لدى جمهورية أنغولا، وأشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو، وقيس بن سعود الزكواني رئيس مجلس إدارة شركة معابر للاستثمار، وخالد بن سلطان الجنيبي الرئيس التنفيذي لشركة رمال الصحراء، فيما وقعها عن الجانب الأنغولي معالي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية، ومعالي إسحاق فرانسيسكو ماريا دوس أنجوس وزير الزراعة والغابات، ومعالي جواو بابتيستا بورجيس وزير الطاقة والمياه، وفينسنت فرانسيسكو سوريس رئيس غرفة تجارة وصناعة أنغولا، ولويس مانويل دافونسكا رئيس مجلس إدارة شركة سيمبورتسك، وسولانغ نادين غالامبا جويس رئيس مجلس إدارة شركة المياه العمومية إيبال، وفيليسيانو أنطونيو كاتيولو المدير التنفيذي لشركة المياه العمومية إيبال، وسيباستيانو غاسبار مارتينز الرئيس التنفيذي لشركة سونانغول. هذا أجريت صباح اليوم مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بالقصر الرئاسي في العاصمة لواندا بمناسبة زيارة دولة يقوم بها جلالته إلى جمهورية أنغولا الصديقة. ولدى وصول جلالة السلطان يده الله إلى القصر الرئاسي كان في مقدمة مستقبلي جلالته فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، حيث رحب فخامته بجلالة السلطان والوفد الرسمي المرافق، معربا فخامته عن سروره البالغ بهذه الزيارة الكريمة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان المعظم. بعدها اعتلى جلالته وفخامة الرئيس منصة الشرف وعزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني الأنغولي. بعدها تفضل جلالة السلطان بتفقد حرس الشرف. عقب ذلك صافح جلالة السلطان كبار المستقبلين من الجانب الأنغولي، فيما صافح فخامة الرئيس الأنغولي الوفد الرسمي العماني. وأقام فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا مأدبة غداء رسمية ظهر اليوم بالقصر الرئاسي في العاصمة لواندا تكريما لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه
في إطار زيارة دولة يقوم بها جلالته والوفد الرسمي المرافق لجمهورية أنغولا الصديقة. وقبيل مأدوبة الغداء تبادل عاهل البلاد المفدى أيده الله وفخامة الرئيس الأنغولي الهدايا التذكارية تعبيرا عن عمق الصداقة والعلاقات الطيبة بين البلدين. حضر المأدوبة الوفدان الرسميان من الجانبين العماني والأنغولي. أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وجواو مانويل أورينسو رئيس جمهورية أنغولا على ضرورة تعميق التعاون، واتفقا على استكشاف مجالات جديدة له والعمل على تنفيذ المبادرات والمشروعات التي سيجري بلورتها في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالته لجمهورية أنغولا. وفيما يأتي نص البيان: تلبية لدعوة من فخامة الرئيس جواو مانويل أورينسو رئيس جمهورية أنغولا، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية أنغولا يومي 17 و18 من سبتمبر لعام 2026 للميلاد، يرافقه وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة سلطنة عمان. جاءت الزيارة في إطار الرغبة المشتركة لقائدي البلدين وشعبيهما في تعزيز أواصر الصداقة والأخوة وتعميق التعاون بين البلدين في طيف واسع من المجالات على أساس المعاملة بالمثل والمصالح والمنافع المتبادلة. استقبل فخامة الرئيس جواو مانويل رئيس جمهورية أنغولا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في القصر الرئاسي، حيث عقد قائد البلدين لقاء خاصا أعقبته مباحثات بين وفدي البلدين. وسادت هذه اللقاءات أجواء ودية وأخوية عكست رغبتهما في تعزيز التعاون القائم على التكامل بين اقتصادي البلدين والارتقاء برفاه الشعبين الأنغولي والعماني. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم فخامة الرئيس الأنغولي بالذكرى 50 استقلال جمهورية أنغولا التي وافقت 11 من نوفمبر لعام 2025 للميلاد، كما رحب بالاحتفال بالذكرى 24 لإحلال السلام في أنغولا بوصفه محطة مهمة في تاريخ البلاد أنهت الحرب الأهلية الطويلة وأرست أسس المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي. من جانبه هنأ فخامة الرئيس جواو مانويل حضرة صاحب الجلالة السلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني العماني الذي سيحتفل به في 20 نوفمبر من هذا العام. تبادل قائدا البلدين وجهات النظر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وأكدا تقارب وجهات نظرهما إزاء مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك. جدد قائدا البلدين التأكيد على ضرورة تعميق التعاون، واتفقا على استكشاف مجالات جديدة له والعمل على تنفيذ المبادرات والمشروعات التي سيجري بلورتها في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الدبلوماسية والنفط والطاقة والثروات المعدنية والمالية والسياحة والزراعة والثروة السمكية والنقل والخدمات اللوجستية والإسكان. وفي هذا السياق شهد القائدان تبادل عدد من الوثائق الموقعة بين البلدين الصديقين، شملت 10 وثائق قانونية للتعاون و3 مذكرات تفاهم بين الشركات الحكومية. واتفق قائدا البلدين على إجراء مشاورات سياسية ثنائية دورية لتقييم مدى تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بين البلدين. وفي هذا الإطار اتفقا على عقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية، وكذلك الدورة الأولى للجنة الثنائية في مسقط عاصمة سلطنة عمان في موعد يتفق عليه عبر القنوات الدبلوماسية. وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعالمية، أعرب قائدا البلدين عن قلقهما العميق إزاء النزاعات المستمرة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحثا الأطراف المعنية بهذه النزاعات على الانخراط في حوار سلمي يهدف إلى التوصل إلى حلول دائمة. وبشأن أزمة مضيق هرمز، أعرب فخامة الرئيس جواو مانويل عن تضامنه مع الدول المتضررة ودعا إلى عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وأشاد بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان لخفض حدة التوتر ومواصلة الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع. وفيما يتعلق بدولة فلسطين، أكد القائدان دعمهما لمبدأ التعايش السلمي
وحق الشعوب في تقرير مصيرها وقرارات الأمم المتحدة، وأدان انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات العشوائية على السكان المدنيين. وفيما يتصل بالقضايا المطروحة على جدول الأعمال الدولي، أقر قائدا البلدين بأولوية الاحتكام إلى القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أعرب القائدان عن ارتياحهما لمستوى المباحثات ونتائج الزيارة التي تمثل محطة تاريخية في تعزيز الشراكة بين جمهورية أنغولا وسلطنة عمان. وفي ختام زيارة دولة، أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان عن بالغ شكره وامتنانه لفخامة الرئيس جواو مانويل رئيس جمهورية أنغولا وللشعب الأنغولي على ما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. جلالة السلطان المعظم يختتم زيارته السامية لجمهورية أنغولا. جلالته حفظه الله ورعاه والرئيس الأنغولي عقدان لقاء ثنائيا وجلسة مباحثات رسمية بمقر القصر الرئاسي في العاصمة لواندا. جلالته وفخامة الرئيس الأنغولي شهدان مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات. جلالة السلطان المعظم يؤكد على أن الاتفاقيات الموقعة تشكل ركيزة متينة وتتيح فرصا مستدامة بين البلدين. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بجمهورية أنغولا. سلطنة عمان وجمهورية أنغولا تؤكدان ضرورة تعميق التعاون واستكشاف مجالات جديدة بين البلدين. حرر لكم حصاد ليلى غانم بن عيسى النبهاني ونفذه على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة سلطنة عمان. رخيوت، إطلالة السحاب من أعالي شعت، جمال الخلجان والمرتفعات غير خفية، موطن النمر العربي. استمعوا إلينا في ولاية رخيوت وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 104.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: المستكشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي، تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: في جوهر الأحداث الثقافية،
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
7: دما والطائيين، السفوح النضرة، الأودية الخصبة، والتكونات الطبيعية المبهرة. استمعوا إلينا في ولاية دما والطائيين وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

منح، الشموخ بها في أوجه، الحاضر والتاريخ فيها مشهود، والفيقين والبلاد منها شهود. استمعوا إلينا في ولاية منح وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: اللغة العربية عرفت ظاهرة أجمل الكتب، بمعنى أن هناك أدباء عرب موهوبين كتبوا روايات جميلة طبعت إلى كتب وجذبت انتباه السينمائيين فحولوها إلى أفلام.
2: كاتب اليوم الذي اخترنا له رواية جميلة وجه كل نشاطه إلى كتابة السيناريو السينمائي، أما أنشطته الأدبية فكانت أقل عدداً من السيناريوهات السينمائية.
3: جاء على السينما المصرية فترة جذبت فيها أفلام الكتاب المرموقين لكتابة السيناريو السينمائي، سواء لرواياتهم أو لنصوص أخرى.
2: من أبرز الأدباء الذين كتبوا السيناريو هناك نجيب محفوظ، أمين يوسف غراب، وإحسان عبد القدوس، يوسف السباعي، ويوسف جوهر.
3: يوسف جوهر حالة مختلفة، فقد بدأ كاتب قصة قصيرة، وعندما تفرغ لكتابة النصوص الأدبية والسينمائية للسينما توقف عن الإبداع الأدبي.
2: لكن في مرحلة لاحقة وبعد أن صار يوسف جوهر كاتبا متفرغا في جريدة الأهرام، بدأ يعود مرة أخرى إلى كتابة الروايات، والغريب أن علاقته بكتابة السيناريوهات تقلصت في أواخر حياته، حيث توقف تماما عن الكتابة للسينما.
3: إنه سحر التأليف الأدبي جذب يوسف جوهر وحده إلى السينما. هذه الحالة حدثت أيضا لنجيب محفوظ وأمين يوسف غراب.
2: إنها علاقة ذات وجهين بين الأدب والسينما، وهي تشبه نفس العلاقة بين السينما والأدب في استوديوهات هوليوود. الرواية التي اخترناها للحديث عنها من بين أجمل الكتب في هذه الحلقة هي أمهات في المنفى للكاتب يوسف جوهر.
3: ينتمي يوسف جوهر إلى نفس الجيل الذي أنجب نجيب محفوظ وعبد الحميد جود السحار، والجميع عملوا في الكتابات السينمائية بالإضافة إلى نشاط كل منهم في الأدب.
2: كل منهم كتب الرواية، وإذا كان محفوظ والسحار من مواليد القاهرة الشعبية، فإن يوسف جوهر مولود في قوص بمحافظة قنا في الصعيد.
3: كان والد يوسف جوهر يعمل في الصعيد وهو من مدينة طنطا، وما لبثت الأسرة أن عادت إلى طنطا كي تنتقل إلى محافظات عديدة تبعا لوظيفة الأب في المساحة.
2: قرأ يوسف جوهر الصغير المزيد من الروايات والمسرحيات المترجمة، وشدته قصص جيدي موباسان القصيرة.
3: التحق يوسف جوهر بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ثم تخرج فيها عام 1935، وعاد مرة أخرى إلى طنطا وعمل محاميا، ووجد نفسه يجوب المحافظات من جديد.
2: تبعا لوظيفته كمحام كان عليه أن يلاحق القضايا من مكان لآخر، وقد مكنه السفر من القراءة بشكل مكثف.
3: بدأ يوسف جوهر يراسل الصحف والمجلات، فكان يراسل مجلة الرسالة لصاحبها أحمد حسن الزيات الذي نشر له أول قصة قصيرة.
2: كما أنه التقى نجيب محفوظ الذي ذهب به إلى مكتب الكاتب سلام موسى الذي نشر له المزيد من القصص القصيرة.
3: تعرف يوسف جوهر في تلك الآونة على المخرج هنري بركات الذي دفعه لتحويل إحدى قصصه القصيرة إلى فيلم.
2: كان الفيلم الأول ليوسف جوهر في السينما هو الطائشة، بطولة حسين صدقي، ووجد نفسه في كتابة السيناريو.
3: في البداية لم يتوقف المحامي الشاب عن عمله كمحامي، فظل يمارسه لفترة طويلة من الزمن، ثم جاءت المرحلة التالية وهي نشر المجموعات القصصية.
2: في عام 1948 صدرت المجموعة القصصية الشهيرة تحت عنوان سميرة هانم. في الوقت نفسه كان يكتب السيناريو والحوار لأفلام صديقه بركات.
3: استفاد يوسف جوهر كثيرا من دراسته للحقوق والقانون، فكانت الأفلام التي يكتبها مغلفة بأجواء الجريمة والقصص الغامضة.
2: لكن لم يلبث يوسف جوهر أن اتجه إلى القصص العاطفية التي كان يميل إليها بركات، فكتب له سيناريو فيلم دعاء الكروان عن رواية لطه حسين.
3: كما أن يوسف جوهر كتب سيناريو فيلم الرجل الثاني لعز الدين ذو الفقار، وهو سيناريو مليء بالغموض والدهشة.
2: ومن بين السيناريوهات التي أعدها أيضا فيلم يوم من عمري إخراج عاطف سالم بطولة عبد الحليم حافظ، وأعد سيناريو فيلم الحب الضائع أيضا عن طه حسين.
3: في تلك الفترة في منتصف السبعينيات ترك يوسف جوهر عالم المحاماة إلى الصحافة، وتم تعيينه كاتبا في جريدة الأهرام،
2: وأصبحت مهنته الجديدة كاتبا قصصيا في الأهرام، فعاد مجددا إلى الإبداع القصصي ووجد نفسه يكتب الروايات الطويلة.
3: من أشهر هذه الروايات أمهات في المنفى التي وجدت طريقها إلى السينما والتلفزيون.
2: يوسف جوهر عمل رئيسا لقسم السيناريو بمعهد السينما ووكيلا لجمعية الدراما، وكذلك مديرا للأرشيف القومي للسينما.
3: وتولى في منتصف السبعينيات من القرن العشرين رئاسة تحرير مجلة السينما والمسرح التي كانت تصدر عن وزارة الثقافة. مسيرة حياة عادية لكاتب ثقافي في الكتابة، هو كاتب تقليدي في الأطروحات التي يقدمها، لكن من الواضح أن السينما قد كانت مجاله المفضل.
2: إلا أن روايته أمهات في المنفى تعتبر عملا أدبيا متميزا ليوسف جوهر.
3: هذه الرواية تحولت أيضا إلى فيلم كتبه يوسف جوهر وأخرجه محمد راضي عام 1981 من بطولة عادل إمام وأمينة رزق وجلال الشرقاوي.
2: الرواية تتحدث عن حسونة، الموظف الشريف المستقيم الذي يعمل موظفا في الجمرك بالإسكندرية، والذي يثير القلق لرجال الأعمال حيث أنه صارم في تمرير البضائع إلى البلد.
3: أما شاهين رجل الأعمال فهو من الذين اعتادوا أن يقدموا الرشاوي لمأمور الجمرك حتى يمرر له ما يشاء من بضائع.
2: إلا أن حسونة لا يخضع، ويفكر شاهين في أن يبعد حسونة عن الجمرك، فيعرض عليه أن يعمل لديه في وظيفة كبيرة.
3: يرفض حسون هذا العرض، ولكن شاهين يؤمن أن لكل إنسان ثمن للإغراء، وأن من لا يرضى بالمال قد يتم إيقاعه بالنساء أو بإغراءات أخرى.
2: وبالفعل فإن حسون يجد نفسه وقد سقط في إغراء امرأة جاءت إليه من طرف رجل الأعمال وأوهمته أنها تحبه.
3: وصار حسون قريبا من رجل الأعمال الذي عرض عليه أن يشاركه إدارة شقة تدار للعب القمار وتحقق ربحا هائلا.
2: لقد نجحت مايسة من طرف شاهين أن تستدرج حسون إلى هذا العالم وتشده إلى عالمها وتسجل له شريطا يدينه.
3: سرعان ما تتعقد الأمور، حيث يدعي شاهين لحسون أن مايسة زوجته، ويبدأ في تهديده مقابل أن يسهل له عملياته في الجمرك. في رواية أمهات في المنفى يتم القبض على كمال زميل حسونة بتهمة الرشوة، وهو بريء من هذه التهمة.
2: وفي الحبس تصيب الكآبة كمال ويموت قبل محاكمته، ويدرك حسون أن هناك ضحايا للسلام مثلما هناك ضحايا للحروب التي شهدتها بلاده.
3: أما حسون فيحس أن القيود تقترب منه، فيقرر أن يورط معه شاهين لو تم القبض عليه.
2: تتعقد الأحداث، فهذه زوجة كمال الحامل تموت أثناء إجرائها عملية الإجهاض.
3: تعرف مايسا أن شاهين هو الذي يحرك الأحداث الإجرامية من حولهما، فتثور عليه وتقرر أن تبلغ الشرطة عن شاهين وجرائمه،
2: وأيضا عن عمليات الجمرك غير المشروعة التي يقوم بها، ويتم القبض على الجميع، ويطلق حسون زوجته التي ورطته في شقة القمار.
3: وهنا تظهر براءة كمال. أما اسم أمهات في المنفى، فالأم هنا هي صفية، المرأة العجوز التي بلغت سن 70.
2: في رواية أمهات في المنفى ليوسف جوهر تتعدد الشخصيات الروائية الكثيرة، وفي قمتها صفية، هي أم لثلاث بنات.
3: ترملت وهي في 30 من العمر، ومات الابن الوحيد في سن الصبا. أما ابنتها إيناس فقد هاجرت إلى الولايات المتحدة مع زوجها.
2: أما ابنتها الثانية قدرية فقد عاشت في القاهرة، بينما حكمت متزوجة من حسون الذي يعيش في الإسكندرية.
3: في هذا السن تجد صفية نفسها تنتقل بين مسكني ابنتيها، ويحاول أحدهما الاستيلاء على ما لديها من ميراث.
2: تكتشف الأم أن ابنتها حكمت حولت شقتها إلى وكر للقمار والسهرات، وأن ابنتها ترتدي الملابس المكشوفة للذين يأتون للعب القمار.
3: كما تكتشف أن هناك علاقة عشق بين حسون وميسا التي تدعي أنها زوجة لرجل الأعمال شاهين.
2: جاءت براعة هذه الرواية من تمكن المؤلف يوسف جوهر في تحريك هذه الشخصيات ليؤدي كل منهم دوره المرسوم له بدقة.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: الصورة المكتوبة.
6: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
7: والكلمة تصنع أروع الصور.
6: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
7: ترسم المكان والشخوص.
6: فالرسم بالكلمات،
7: والكتابة بالكاميرات.
5: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.
6: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
7: الإعداد الإذاعي
6: أحمد بن سعيد الأزكي.
7: التقديم
6: أحمد الكلباني
7: ومريم البداعية.
6: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.
7: إخراج مريم البلوشية.
8: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
9: عزيزي المستمع،
10: عزيزتي المستمعة،
9: توقفنا في حلقة الأمس عند الحديث عن السمات الإضافية للشخصية الدرامية، ووصلنا إلى سمة الجاذبية.
10: والجاذبية تعني جاذبية الشخصية كما كتبها الكاتب، وتلعب أساليب تفرد الشخصية دوراً مهماً في تحقيق الجاذبية إلى جوار سماتها الأخلاقية،
9: كما تلعب ردود أفعال الشخصية دوراً مهماً في ذلك، إذ يبدو عليها الإعجاب بما هو محبب ومحترم، كما يبدو عليها البغض والكره لما هو خلاف ذلك.
10: ويزيد من جاذبية الشخصية أن يكون أقرانها أو بعضهم على الأقل متمتعين أيضاً بقدر كبير من الجاذبية.
9: وقد يلجأ الكاتب إلى تحقيق الجاذبية للشخصية عن طريق العنف الشديد أو القسوة الشديدة، مع ما فيها من إثارة الرعب لدى المشاهد في بعض الأحيان، دون إعطاء الشخصية أي سمة محببة أو تصرف مقبول.
10: وقد يكون ذلك عاملاً مؤثراً في تحقيق الجاذبية لدى المشاهد الذي يرغب في مشاهدة هذا النوع من المواقف.
9: العلاقات مع الآخرين.
10: هذه العلاقات سواء أكانت من ناحية الكم أو النوع، نحتاج فيها إلى علاقات كافية مع الآخرين لإظهار سمات الشخصية والتعبير عن آمالها وآلامها،
9: وكذلك لتوضيح ما نريد توضيحه في المواقف والظروف المختلفة التي تسمح بها هذه العلاقات.
10: والبطل بنوع خاص يحتاج إلى المزيد من العلاقات المنوعة بالآخرين بحكم أهمية دوره ومساحته الزمنية الكبيرة وتشابك علاقاته.
9: ولا يكفي أن ننظر إلى هذه العلاقات من ناحية الكم والعدد فقط، ولكن يجب أن تشتمل على العناصر الدرامية الضرورية بما فيها من تأثير وتنوع وصراعات وأزمات تدفع بالحدث إلى الأمام.
10: الوضوح والمصداقية.
9: في كل ما سبق من السمات التي ذكرناها في الحلقات الماضية، يجب أن يتوخى الكاتب في رسم الشخصية بشكل واضح في العمل، وليس في ذهن الكاتب فقط، وعليه أن يراجع ذلك دائماً.
10: ويقصد بالمصداقية هنا مصداقية العمل والشخصية ومصداقية الحياة. ومن المفضل عند رسم الشخصيات أن تعطى قدراً كافياً من مشابهة الواقع، فهذا يقربها إلى سرعة الفهم والتقبل عند المشاهد.
8: الصورة المكتوبة.
11: السيناريست سيلفر ستالون. الجزء الثاني.
9: أيها الأصدقاء، عرفنا في حلقة الأمس أن ستالون شارك في كتابة سيناريوهات أفلام رامبو الخمسة،
10: ومن أجل ذلك السبب قدمناه على أساس أنه أحد كتاب السيناريو في العالم.
9: لم تكن تجربة أفلام رامبو هي الوحيدة في كتابة السيناريوهات بالنسبة لسيلفستر ستالون، بل لديه تجارب أخرى.
10: من تجاربه أيضاً في كتابة السيناريو أفلام روكي الشهيرة التي ذاع صيتها في العالم كله.
9: بعد الفاصل القصير سنعرف كيف ومتى كتب السيناريست سيلفستر ستالون فيلم روكي لأول مرة. كونوا معنا.

0: أيها الأصدقاء، بعض المواقف التي يمر بها السيناريست لن يتركها تضيع من بين يديه سدى، بل يستغلها استغلالاً حسناً، لا سيما إذا وجد فيها ما يمكن أن يصبح سيناريو سينمائي أو تلفزيوني.
1: كاتب السيناريو والروائي والشاعر وغيرهم من الأدباء يستغلون المواقف التي يمرون بها خير استغلال، فهي بالنسبة لهم فرص لا تعوض.
0: هذا ما حدث تقريباً مع سيلفستر ستالون السيناريست، وبعد مشاهدة مباراة ملاكمة بين محمد علي كلاي وتشاك ويبنر، كتب سيلفستر سيناريو فيلم روكي في 20 ساعة عمل متصلة، برغم أنه أنكر فيما بعد أن الملاكم تشاك ويبنر هو من استوحى منه القصة.
1: وعلى نفس الموضوع، قيل أنه عند عودته إلى المنزل بعد مشاهدته تلك المباراة في الملاكمة بين كلاي وخصمه ويبنر، لم يخرج ستالون من بيته لمدة 92 ساعة التالية.
0: كان هذا هو مقدار ما استغرقته كتابة السيناريو للفيلم عن الملاكم الذي لم يستسلم أبدا.
1: بعد ذلك نفى ستالون أن خسارة تشاك ويبنر ألهمته لخلق القصة التي جعلته مشهورا في جميع أنحاء العالم، على عكس روكي استلقى تشاك في الجولة 15 وخسر.
0: ترشح فيلم روكي لعشر جوائز أوسكار، نال منها سيلفستر ستالون 3، وهي أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل مونتاج.
1: حقق الفيلم لستالون شهرة عالمية، وأصبح منذ إذ أحد أنجح الأفراد في هوليوود على مدى 40 عاما التالية.
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست سيلفستر ستالون.
0: أيها الأصدقاء، قدم سيلفستر ستالون عدداً من الأفلام التي لم يكتب لها النجاح، لكن مع الإصرار استطاع تحويل ذلك الفشل المؤقت إلى نجاح نسبي تارة، وإلى نجاح كبير تارة أخرى.
1: من عام 2000 حتى عام 2006 قدم عدة أفلام تلقت تقديراً نقدياً سيئاً، ولم يكن بينها شيء جيد سوى دور مساعد في فيلم شيد عام 2003.
0: وفي عام 2006 قدم الجزء السادس من سلسلة روكي بعنوان روكي بالبوا، الذي كتبه وأخرجه وقام بالطبع بدور البطولة.
1: روكي بالبوا هو الفيلم السادس من سلسلة أفلام روكي، ويعود ستالون من خلال هذا الفيلم بعد 30 عاما من تقديمه لهذه الشخصية التي صنعت له الشهرة في كافة أنحاء العالم.
0: أصبح الفيلم ضربة تجارية ناجحة، وحقق تقديرا نقديا عاليا أيضا، كما حقق أداؤه فيه آراء نقدية إيجابية.
1: أصدقائنا، في هذا الجزء يكون روكي بالبوا جريحا وحزينا وأرملا، يعيش في جنوب فيلادلفيا، وقد سمى المطعم الذي يديره على اسم زوجته المتوفية أدريان.
0: روكي يشعر أيضا بالبعد عن ابنه روكي جونيور. روكي يشعر أيضا بالبعد عن ابنه روكي جونيور، والذي جسده نجم ميلو فينتيميليا، ويعيش وحيدا كنجم رياضي سابق تراجعت شهرته.
1: يبدأ يومه بزيارة قبر زوجته، وفي فترة بعد الظهيرة يذهب إلى سوق الخضار ليشتري البضاعة لمطعمه وينقلها بنفسه في شاحنته الصغيرة.
0: أما في المساء فيضع سترته الرياضية القديمة ويتجول بين البطولات، يلتقط له بعض زوار المطعم الصور التذكارية ويحدثهم عن ماضيه في الملاكمة.
1: وعندما يبلغ روكي عمره 60، تقوم إحدى الفضائيات بعرض محاكاة لمباراة ملاكمة بين روكي صغير افتراضي والبطل الحالي، وتظهر هذه المحاكاة بأن روكي يفوز.
0: هذا الأمر يحيي في الملاكم العجوز أحلاماً جديدة، فيبدأ تدريبه من جديد، ويسعى لمباراة بينه وبين البطل الحالي، وينجح في ترتيبها في لاس فيغاس.
1: ويتساءل الجميع، هل سيفوز روكي البطل العجوز على البطل الحالي، أم أن لكل شيء نهاية؟
0: أصدقائنا، في عام 2008 قدم سيلفستر ستالون الجزء الرابع من سلسلة رامبو الذي جمع إيرادات أكثر من ضعف ميزانيته، وقد شارك في كتابة سيناريو هذا الفيلم كما أشرنا بالأمس.
1: في عام 2010 قدم أحد أكثر أفلامه نجاحاً وهو The Expendables الذي كتبه وأخرجه ومثل فيه.
0: مع عدد كبير من نجوم الحركة البارزين مجتمعين مثل جيت لي، جيسون ستاثام، ميكي رورك، ودولف لاندغرن، وظهور شرفي من أرنولد شوارزينجر وبروس ويلس،
1: حقق الفيلم إيرادات أكثر من 3 أضعاف ميزانيته.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
3: الصورة المكتوبة
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
5: في الإعداد
4: وفي الإخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.

سور، حيث صدى رفرفة أشرعة الربابنة فوق الصواري ونداءات البحارة تملأ الأمكنة. استمعوا إلينا في ولاية سور وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 97.2 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يعود إلى أرض الوطن بعد أن اختتم زيارتي دولة لجمهوريتي بوتسوانا وأنغولا الصديقتين. جلالة السلطان المعظم يختتم زيارته السامية لجمهورية أنغولا. جلالته حفظه الله ورعاه والرئيس الأنغولي يعقدان لقاء ثنائيا وجلسة مباحثات رسمية بمقر القصر الرئاسي في العاصمة لواندا. جلالته وفخامة الرئيس الأنغولي يشهدان مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات. جلالة السلطان المعظم يؤكد على أن الاتفاقيات الموقعة تشكل ركيزة متينة وتتيح فرصا مستدامة بين البلدين. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بجمهورية أنغولا. سلطنة عمان وجمهورية أنغولا تؤكدان ضرورة تعميق التعاون واستكشاف مجالات جديدة بين البلدين. نهاية العناوين، شكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: كلاس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. كان الشيخ شارح الذي شارف 90 من عمره يجلس قرب صخور الشاطئ القريب من رأس مدركة، وهو يرنو إلى أمواج البحر ومراكب الصيادين الذين انطلقوا في الصباح الباكر.

0: من شروده صوت قدوم سيارة باعبود.
1: السلام عليكم يا شيخ شالح.
2: وعليكم السلام، أهلا باعبود، اجلس.
1: حمدا لله على سلامتك يا شيخ، كيف أصبحت الآن؟
2: الحمد لله، الحمد لله.
1: وماذا قال الطبيب؟
2: وماذا سيقول الأطباء لرجل قد تجاوز 80؟ تابع تناول الأدوية ولا تجهد نفسك، هكذا يكررون.
1: هذا صحيح يا شيخ.
2: لا أستطيع، لا أستطيع يا أبو عبود، جسمي لا يطيق بالراحة، أنا أحب العمل. قلت اليوم لحفيدي صقر بعد أن نصحني بالراحة: اطمئن، لن أموت قبل أن أزوج أولادك. لا أخفي عليك، أنا غير مرتاح.
1: خير إن شاء الله.
2: الوالي قالها بصراحة، رأس مدركة قادمة لها يد التطوير.
1: ومما أنت خائف يا شيخ؟
2: لست أخشى من التطوير، فهذه سنة الكون، وأنا ممن شجعوا عليه، لكن أخشى عليها من المتربصين الطامعين. الزوار الغرباء لا يتوقفون عن القدوم إلى الساحل الصخري الجميل. أنا خائف على هذه البلاد الجميلة. لا تنسى، لقد كافح أجدادي وصبروا حتى صارت كما هي. نحن أول من عمر هذه المنطقة.
1: أعرف ذلك يا شيخ، ولا ينكر ذلك إلا كل جاهل أو جاحد.
2: لم يكن أحد يجرؤ على القدوم إلى هنا أبدا. المنطقة كانت مهجورة تماما، والإشاعات السارية بين الناس تقول إن بها جنا وعفاريت تسكن الكهوف، تفتك بالبشر وتسحرهم إلى حجارة وتجذب السفن وتغرقها. لكن جدي سهيلا رحمه الله قد تحدى الجميع، هو أول من تجرأ على القدوم إلى هنا. قاد عائلته الصغيرة على الجمال من قرمحوت والخلوف، وحطوا رحالهم في هذه الأرض القفراء، وأبطل هذا السحر.
1: وكيف عاشوا في البداية؟
2: عاشوا على الرعي والصيد. البحر غني وكريم، لكنهم كانوا يأملون بقدوم إحدى السفن حتى يستفيدوا من خيراتها.
1: ومتى علقت أول سفينة؟
2: بعد عامين من قدومهم كما يروون. كانت عبارة، انتظروا حتى غادرها ركابها على متن القوارب إلى صور. حملوا في قواربهم ما وجدوه فيها من مواش وبراميل طحين وزيت جوز الهند وفاصوليا. وبعدها بأشهر علقت سفينة ثانية بأسنان الصخور، وكانت تحمل اللحوم والحبوب والأقمشة.
1: ألم تتدخل الحكومة بهذا الأمر؟
2: بلى بلى، لقد جاء الوالي يستقصي ويسأل عن وضع العبارة، لكن الجميع قد لاذ بالصمت. وأخيرا تكلم جدي وخاطب الوالي قائلا: احمد ربك يا شيخ، فنحن من أنقذنا الركاب، ولولانا لكانوا جميعا موتى مع السفينة في قاع البحر. أتعرف ماذا فعل جدي بالذهب الذي وجده في غرفة القبطان؟
1: ماذا؟
2: لقد هدم المصلى المقام من السعف، وبنى مكانه مسجدا من الطين والخشب، كما أنه اشترى ماشية وبعض قوارب الصيد.
1: وهل عاش جدك طويلا؟
2: لا للأسف لا، فقد مات شابا حين انزلق وهو يخطو فوق إحدى الصخور عند رأس خشايم. نعم، سقط وتفتت رأسه.
1: ومن خلفه؟
2: أبي غاسي رحمه الله. أستأذنكم يا شيخ.
1: أتمنى لكم الصحة وطول العمر إن شاء الله.
2: انتظر انتظر يا أبا عبود. ما هي أحوال المزرعة؟
1: الحمد لله، الأمور بخير.
2: لقد سمعت بأنك قد شاركت بريطانيا في مزرعة الروبيان.
1: صحيح، إنه المستر ديفيد.
2: مستر ديفيد،
1: صحتي لم تعد تسمح لي بإدارة هذه المزرعة الكبيرة. أنا أفكر أيضا في الذهاب.

0: إلى الخارج للعلاج.
1: هل أنت واثق منه؟
0: رأيته متحمسا للعمل ولديه الخبرة في زراعة الروبيان.
1: انتبه جيدا يا بعبود، انتبه، فالإنجليز لا يؤمن شرهم. الآن مع السلامة.

0: تحامل شالح على نفسه ومضى عائدا إلى القرية ورأسه يزدحم بالذكريات. تناهى إلى سمعه صوت حفيده صقر.
1: جدي
2: خير يا صقر؟
1: الوالي قد أرسل لك رسالة.
2: ماذا يريد؟
1: إنه يدعوك للمشاركة في احتفالات الدقم باليوم الوطني.
2: اسمح يا صقر، هذه هي المرة الخامسة التي يدعوني فيها الوالي للاحتفال. إياك أن تظن أنه يحبني.
1: لماذا يدعوك إذن يا جدي كل مرة؟
2: بسبب ما وصلت إليه من سمعة وهيبة وسط القبائل والأموال التي أملكها.
1: ألست سعيدا بذلك يا جدي؟
2: طبعا طبعا، لا أحد يكره الاهتمام والوجاهة، ولكن طموحي إذا أبقاني الله سبحانه وتعالى أكبر من ذلك بكثير.
1: إلى ما تطمح يا جدي؟
2: يا بني، أطمح أن تصبح رأس مدركة ولاية. نعم، ولاية إسوة بغيرها.
3: الله أكبر.
2: هيا بنا للصلاة يا بني.
1: ألن تستريح اليوم في البيت يا جدي؟ هكذا أمر الطبيب.
2: دعني من كلام الأطباء، ما دمت أستطيع الحركة فسوف أظل محافظا على إقامة الصلاة وسط القوم، ولو تطلب الأمر أن أجلس على كرسي، ولن أتخلى عن حل الخصومات وحضور ليالي الملكة والزفاف. سوف أشرب في الصباح حليب النوق، وأذبح كل يوم تيس، وأكل لحمه، وكل شهر قعود، وأكل سنامه، وأمسجه بالعسل الأسمر المجلوب من سلاو. لن أتوقف من كل هذا.
1: لن أتركك أبدا يا جدي،
2: ولن أحتاج أحدا من البشر ما دمت معي يا بني. هيا هيا.

0: أكمل ديفيد الشهر السادس منذ وصوله، وفي كل مساء كان يخرج دفتر مذكرات الجدة روز ويقرأها بإمعان، ثم يعيده إلى حقيبة خاصة بعد أن يقوم بقفلها. في كل مرة يكتشف أمرا جديدا، خصوصا بعد أن تعرف في تنقلاته على طبيعة المكان الذي كتبت عنه الجدة.
1: لحظة لحظة،
2: مساء الخير يا سيدي.
1: مساء النور.
2: لقد أحضرت لك أفخر سمك هنا، إنه البياح، وقد شويته لك على أغصان شجر السمر.
1: يا سلام يا سلام، شكرا رائع.
2: نعم يا سيدي، لا يحتاج إلى بهار، فقط القليل من الملح.
1: شكرا شكرا يا سيد كومار.
2: العفو يا سيدي، غدا سوف نقوم بوضع الفراخ الجديدة في الأحواض الغربية.
1: لا بأس لا بأس، سأوافيكم إلى هناك.
2: حسنا،
1: أعتقد أنها زوجتي على الخط.
2: حسنا، إذن تصبحون على خير يا سيدي.
1: أهلا يا صوفيا، الإرسال جيد اليوم، كنت سأتصل بك بعد قليل.
3: يبدو أنك نسيتني.
1: البارحة فقط كنت في جولة واسعة مع بعبوت، وقد دعينا إلى بعض خيام البدو، وشربنا هناك القهوة وأكلنا التمر. إنهم يقدمون التمر بعد القهوة حتى يظل فم الضيف يشعر بالحلاوة بعد ذهابه.
3: لكن جدتك تقول بأنهم عدوانيون وأشرار.
1: أخلاق الناس وعاداتهم تتغير مع مرور الأيام والتجارب والظروف.
3: احذر يا ديف.
1: ليتك كنت معي يا صوفيا وشاركتني في الاستمتاع بالطبيعة هنا، إنها تختلف تماما عن أجوائنا وطبيعتنا. هدوء الصباح، الشواطئ الرملية بيضاء، الشمس الساطعة دائما، تستطيعين الصيد هنا بكل سهولة، البحر غني بالأسماك، تستطيعين أن تري بعينيك هنا أسماك الشارخة وسرطان البحر والأخطبوط. لقد خطرت على بالي فكرة يا صوفيا.
3: ما هي؟
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعت الجادرجي.
4: فن العمارة خلي أسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي.
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران.
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي.
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
7: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
9: تحدق بصرك بشكل آثر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
10: البيئة. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن النمر العربي المنتشر في جنوب الجزيرة العربية، وسنتحدث اليوم بإذن الله عن دورة حياة النمر العربي ولماذا يعتبر النمر العربي مهدد بالانقراض. أولاً بسبب أعداده القليلة بالتأكيد، لكن ثانياً أيضاً دورة الحياة للنمر العربي بطيئة جداً وتعتمد على الظروف الغذاء والوفرة الموجودة في المنطقة. الحمل يستمر من 97 إلى 100 يوم وما يزيد قليلاً يعني على 3 أشهر. وفي أحدى الدراسات المتخصصة عن تكاثر النمر العربي يعني حددت 97 يوم ونصف كمتوسط. عادة تلد الأنثى في مكان شديد الحماية مثل كهف صغير أو فجوة عميقة بين الصخور، وعدد الصغار قليل جدا، يعني تلد الأنثى شبل واحد في الغالب، نادرا 3 أشبال. ولذلك فإن فقدان أنثى بالغة أو شبل له تأثير كبير جدا على المجموعة، لا يتجاوز تعدادها يعني العشرات. فإذا فقدت ذكر أو أنثى بالذات، فأنت تتحدث عن كسر في سلاسل التوريد الحقيقية، إذا صح التعبير، في سلاسل الإنتاج في عالم النمور العربية. عندما نفقد أنثى مثلا، يمكن أن يعني أن تحمل وأن تلد أفراد جدد كل فترة وأخرى لمجتمع عدد أفراده لا يتجاوز 120 فرد. لذلك يعني الخسارة في النمور العربية إذا كان بالرأس الواحد خسارة كبيرة جدا، يعني تتحدث عن 5% فقدان من، إذا قتل نمر عربي واحد تتحدث عن فقدان 5% من النمور العربية مثلا في العالم. تخيل إنه أنت موجود معك ممكن 100 فرد أو 120 فرد، ف فإذا قتل 2 أو 3 أو 4 أو 5 هذا أثر كبير جدا، وما خفي أعظم، يعني اللي نعرفه قليل واللي ما نعرفه كثير. يعني هذا القتل النمور العربي اللي يحدث في أحد الدول المجاورة وتحدث نوع من التفاخر بذلك، هذا موضوع يعني مؤسف جدا، ويجب أن ينتشر ثقافة الوعي والحفاظ على هذه الأنواع، وأن تكون هذه الأنواع أيضا لها نفعية للمجتمعات المحلية، لأنه في بعض التجمعات يعني لا تدرك أهمية الموضوع إلا إذا كان له مردود اقتصادي. وهذا أيضا حدث في السياحة البيئية في أفريقيا، عندما يعني تم دعم المجتمعات المحلية لتوفير سياحة لاستكشاف والاطلاع على الفيلة، فأصبح الفيل محافظا على الناب كثير السياحة، سياحة مستدامة، أصبح المجتمع المحلي يستفيد من حراسة الفيل، أصبح المجتمع المحلي يستفيد من نقل السياح إلى مواقع الفيل، أصبح المجتمع المحلي يستفيد من النقل، من السكن، من التغذية، من كل هذه البرامج المساحبة للسياحة البيئية للتفرج على النمور. وهذا ما يطلق عليه السياحة البيئية، نحافظ على الرأس المال البيئي كما هو، ويحدث أثر اقتصادي مهم للمجتمعات المحلية. فالآن عندما لا تشعر المجتمعات المحلية بهذه الأهمية، بأهمية النمر العربي بهذا المستوى، فلا يعني لا يمكن أن يحدث التصالح الحقيقي للمحافظة عليه بشكل جيد أو بشكل مناسب. الشبل الصغير للنمور العربية يعتبر ضعيف وهزيل وعيونه مغلقة، يعني يقال أن العيون تفتح بعد أسبوع تقريبا، وتعتمد هذه الأشبال اعتمادا كاملا على الأم خلال الأشهر الأولى، لذلك على الأم أن تصطاد كمية أكبر، أن يتوفر لها غذاء أكبر. إذا لم يتوفر الغذاء بما يكفي ستموت الأشبال، وربما تموت الأم أيضا، فتحدث الانهيار للنظم البيئية. لذلك الشبكات الغذائية أهم جزء وعنصر في حياة الكائنات الحية كلها بما فيهم الإنسان. الإنسان الآن إذا حدث خلل في أي شبكة غذائية، حدث خلل في أوكرانيا أو في سلاسل توريد القمح أو توريد مختلف أنواع الأغذية أو أثناء جائحة كورونا، كفأت الدول على نفسها وحاولت أن تجد ما يسد يعني جوع الناس، ما لأنه انقطعت السبل وقطعت سلاسل التوريد حول العالم. هذا الإنسان الذي تغطرس وتكبر وانتشر ويعني أصبح مسيطر بشكل كلي على كوكب الأرض وعلى الكائنات الحية الأخرى، مع وجود فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة، توقفت سلاسل التوريد، وربما أثر هذا التأثير عميق إلى اليوم على المجتمعات البشرية. فكيف هو الحال بهذه الكائنات الحية الضعيفة التي لا تجد ما تطعم به صغارها؟ نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
9: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
8: الحارة

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: نعمل اختيار ونعمل اختيار. سهام ما شاء الله عليها بنت خلوقة وجميلة ومن عائلة محترمة، وأبوها يكون قاري عزال ونعمل رجال.
1: يعني أنت مسعود توافقني الاختيار؟
0: هو بدون تفكير. أنا لو حط البنات كلهن في موخل وانخلهن ما ألقى حال ولدي أحسن من سهام. البنت ما شاء الله متربية صح، عليها أخلاق، تصدقي أنها كل ما تشوفني تجي تسلم علي. تربية عزال.
1: سبحان الله سبحان الله، أول ما قاورونا طاحت عيني عليها وقلت عسى تكون من نصيب ولدي أحمد.
0: زين أنت يعني كلمتي أحمد؟
1: طبعا.
0: وإيش قال؟
1: يعني إيش بيقول بعد، الولد باغنها. هب الله عليك، وين بيحصل أحسن عن سهام بنتنا؟
0: وعسى بعد هي توافق عليه. يلا نقول الله يتمم الموضوع على خير.
1: مسعود عاد همتك، أنت تولى الأب ولا بتولى الأم؟
0: ولا يهمش أنت، الأب همتي. عزاني قدرني ويحترمني، هو نفس الشيء دائما يذكر ولدي أحمد بالخير. أنا عاد أنا أستبعد أنه يمانع.
1: يا رب يا رب عسى يوافق.
0: عسى أقول نعيمة، أنت بعد تحسس الأم، يعني تحاول قس النبض كما يقولوا. يعني لو الأم موافقة إن شاء الله أنا بكلم الأب، والبنت أعتقد شورها من شور أمها وأبوها.
1: الأم لا تشيل همها أنت، بس أنا ما أقدر أروح أكلم الأم إلا بعد ما أطمن وتوصل لي موافقة الأب. تعرف أنت الكلمة الأولى والأخيرة كلمة أبوها. ما معقولة مسعود أروح أكلم الأم والأب ما أعرف إيش رأيه في الموضوع. تعرف يعني يمكن بترد علي الأم وبتقول البنت عندها أب، روحوا كلموا أبوها.
0: يعني تريدين أنا أروح أكلم الأب وانتي بعدين تكلم الأم؟
1: أيوة بالضبط، انت افتح الموضوع معه، ولو اتضحنا ما عنده مانع أعطيني خبر وأنا ساعتها بكلم الأم.
0: إن شاء الله، خلاص أنا بكلم عزان.
1: الشيمة الشيمة مسعود، اتواحى عليه وكلمة في أسرع وقت، وكما يقال خير البر عاجله. من يدري يمكن لو تأخرنا يجي حد ويخطفها منا وهي تحت بيتنا، وساعتها ترى ما راح تفيد اللوامة.
0: والله صدقش، خلاص بكرة بصبح في بيته وبفتح معاه الموضوع.
2: مسعود تبانا نتقهوى قبل ولا تكلمني في الموضوع اللي جاينا عشانه؟
0: أنا ما بتهنى القهوة إلا من أكلمك في الموضوع وأسمع جوابك.
2: يلا خلا عطاني موضوعك وبعدين بنتقهوى.
0: والله ما عارف أنا كيف أبدأ. بسم الله.
2: صبر صبر صبر مسعود، تو انت باغي تلقى محاضرة ولا باغي؟
0: عزان أسمي بالله، فيها شيء لما أسمي بالله؟ مالك تو انت، أنا وحدي متدهدر، لا تزيدني.
2: زين بسم الله، مالك ذاك متدهدر ومتوتر؟
0: الموضوع خاص وحساس شوية، عشان كذا التوتر يعني.
2: ما محتاجة توتر، ما محتاجة. عزان يا ابوي قول اللي عندك.
0: بقول انت بس خليني شوية التقط انفاسي. عزان طبعا احنا متجاورين من فترة طويلة.
2: ونعم الجار.
0: والنعم فيك، وبعدين احنا يعني يمكن نعرف بعض اكثر حتى من اهلنا، يعني بحكم الصحبة والجيرة اللي تجمعنا.
2: كلامك صحيح.
0: والحمد لله ما يوم شكينا منكم، ولا انتوا بعد شكيتوا منا شيء.
2: لا والله ما شفنا منكم الا كل خير وتقدير واحترام وحسن جيرة.
0: الحمد لله الحمد لله. عزان ايش رايك نطور الجيرة اللي بيننا؟
2: كيف يعني هذه؟ بعدني ما فهمتها.
0: يعني ننتقل من مرحلة الجيرة إلى مرحلة أكثر أقرب وأكثر انسجام وأكثر.
2: مالك مالك،
0: هاي لعنك يا الشيطان، الكلمة ما طايعة تجي. لحظة لحظة، أنت بس تريد شوية، بتجي إن شاء الله. أكثر قرب وأكثر انسجام وأكثر. يا أخي ما طايعة تجي الكلمة، سبحان الله قبل شوية كانت في بالي.
2: ايه قايل لك انك انت متوتر الله يرضى عليك.
0: صدقك صدقك، نعم شوية، يعني هذا التوتر اللي انا فيه هو اللي نساني الكلمة. الله يلعنك يا الشيطان.
2: ما عليه، معذور ما معذور من هذه الكلمة أبو بادقي ما طاعة تطلع. هات اللي بعد الكلمة وما طاعة تطلع من عندي.
0: زين خلاص خلاص خلاص. تو تذكرتها. أكثر قرب وأكثر انسجام وأكثر ترابط.
2: إيه أكثر ترابط. إنزين هات اللي بعد أكثر ترابط.
0: يعني أقصد ودي مرحلة الجيرة تتطور وتصير مرحلة قرابة ونسب.
2: مسعود الله يهديك، بس ليش كل هذه المقدمة الطويلة؟ اختصر الموضوع وقول طالبين القرب.
0: فضيحة عزام، فضيحة فضيحة منك كذا، منك والدرب هاجي وأقول لك طالبين القرب؟ نعم فضيحة. تو أنا جاي، ترى أنا ما جاي أشتري قاعدة عشان أقول لك كلمتين وأروح. لازم أعطي الموضوع قيمته وقدره، ولازم أعطيك مقدمة تليق بالموضوع اللي جاي علشانه.
2: إنزين المقدمة وصلت، والموضوع اللي جاي أنت علشانه يا مسعود أصلاً أنا عارفنه حتى قبل لا تدخل مع المجلس.
0: عارفنه؟ مستحيل. وكيف عرفت؟
2: عن طريق وكالة الأنباء اللي معك في البيت.
0: قصدك زوجتي؟
2: ومن يكون غيرها؟ وكالة الأنباء اللي معك سربت الخبر حل وكالة الأنباء اللي معي، وأنا عرفت عن طريق
0: وهي لحقت عاد تخبر زوجتك. شوف مكره انت، تقول لي مستحيل اكلم ام البنت الا من تروح تكلم ابوها. هتاريها الحرمة راحت من وراي وكلمت زوجتك.
2: بالضبط هذا اللي صار.
0: الله يسامحها، والله حطتني في ذا الموقف المحرج وحدي مخجل منك.
2: ما تخجل. مختصر الكلام يا مسعود، من ناحية المبدأ انا حقيقة ما عندي مانع. احمد ما يعيب الشيء وعرفه مثل ما اعرف ولدي مازن، اخلاق ودين ومن عائلة طيبة. طبعا انت الحين سمعت رايي انا، يتبقى نشوف راي باقي الاطراف، وطبعا البنت في المقام الاول وبعدين.
0: الحمد لله، ان شاء الله ان شاء الله بيوافق الكل، بيوافق باذن الله.
2: على العموم لو تمت الموافقة انا بحدد موعد معك عشان تخبر اهلك وتقد خطبه رسمي، ولو غير ذلك ترى كل شيء قسمه ونصيب، والمهم انك راح تظل جار وصاحب واخ عزيز. ها بنتي مو قلتي؟
3: با انا رايي من رايكم وشوري من شوركم. الإنسان اللي تشوفه مناسب حالي أنا ما رح أعترض.
4: يعني نقدر نقول إنك أنت موافقة؟
3: هذا طبعاً يعني بعد موافقتك وموافقة أبوي، وطبعاً بعد موافقة حبوه معكم.
4: إذا أنت وأنا وأبوش موافقين أكيد حبوتش بتوافق.
5: وإذا قلت لش عاد إني أنا مو موافقة؟ ها هذا إذا يهمكم رأيي.
4: أكيد يهمنا رأيش، بس عمتي انت ليش ما موافقه؟
5: خديجه يا خديجه بنت السهام ما رخيصه علشان تتزوج ود مسعود.
2: استغفر الله العظيم، امي ايش هذا الكلام اللي اسمعه؟
5: عندكم ابوي ما شاء الله عليها دارسه ومتعلمه وعندها وظيفه كبيره، تستاهل ياخذها واحد راعي خير، واحد ود عز ينغنغها ويدلعها.
4: عمتي بس احمد ود جيراننا ما شاء الله عليه ما ينقصه شيء.
5: خبريني عنه، أنا أعرف أعرف أكثر عنه يا خديجة. ولدي داوم في الشركة على قد حاله.
2: أما أنت فكر بعدش، أنا أهم شيء عندي الأخلاق والدين وأحمد.
5: وليش ما يتزوج يا واحد راعي أخلاق ودين وفلوس ووظيفة؟ والله عزان عزان يا ولدي بنتك ما مستعجلين على زواجها. هي نعم، ويوم ذيك اليوم تتزوج بياخذها إنسان يليق فيها. نعم سهام ذهب، والذهب يحتاج شخص يعرف كيف يقدره ويعتني فيه بعد.
4: يعني قصدش أحمد ما يعرف يعتني ببنتي؟
5: يا أبوي هذا اللي اسمه أحمد بتقوله عنه، ما قادر يعتني بنفسه إلين يعتني ببنتنا، حتى بيت ما عنده.
4: إنزين مصيره يبني بيت؟
5: أبوي يوم ذيك اليوم يكون عنده بيت، ها سمعتيني، ساعته يفكر يجي يتقدم له.
4: عزان الله يخليك تفهم مع أمك، أنا رايحة عنكم.
2: ها سهام وش قلتي؟ خالد يكون ود عمتش، يعني منا وفينا وما غريب علينا، وما شاء الله ما ناقصنه شيء ابدا، وكل بنت تتمنى.
3: با اذا تشوفه يناسبني انا ما اخالف رايكم، انا بنتك ومتاكده انك ما بتزوجني الا الشخص المناسب ويكون مناسب حالي.
5: سهام حبيبتي، ود عمتش مهندس عود ما شاء الله عليه، وما ناقصنا غير واحدة أميرة مثل 20 عام، وأنا أقول يستاهلش وانتي تستاهلي بعد، وكما قال أبوش رجال منا وفينا وما غريب علينا، وترى القريب أولى من الغريب.
2: ها خديجة، الجماعة ينتظروا منا الرد، إذا الكل موافق بنخبرهم عشان يتقدموا رسمي. كيف سهام؟ نتوكل على الله؟ أريد أسمع رايش.
3: اللي تشوفه مناسب أبا.
2: ما يكفيني هذا الجواب، أريد أسمع الموافقة تطلع من لسانش.
3: موافقة؟
2: بالبركة بنتي، وأنا بعد موافق.
5: وأنا موافقة. قولي لا لا لا، ليش؟
4: لا تزغرطي عمتي، لأني أنا أصلا ما موافقة.
2: خديجة ليش؟
4: الولد ساكن بعيد عنا، وأنا بصراحة ما يهجيني عن بنتي وما عندي غيرها، ما مستعدة زوج بنتي واحد ساكن لي آخر الدنيا على مو. أريد بنتي با تكون قريبة مني.
1: با أنا بستأذن بروح غرفتي.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: ها عمتي، مو قلتي عاد نريد رايش؟
5: مو تقول سهام،
4: تعرفيها سهام رايها طبعا من راينا، اذا انا وانتي وابوها وافقنا اكيد البنت راح توافق.
5: بالصراحه انا سالت واحده من جاراتنا عن هذا الولد اللي اسمه محمود.
4: قصديش حمود؟
5: تولي باغي يخطب اسمه محمود ولا حمود؟
4: الولد اسمه يا عمتي حمود، ما محمود.
5: انزين ابوي هو هو هو حمود. حمود سألت عنه واحدة من جاراتي، تقول وين تعرفهم زين ما زين، ناس ما شاء الله عليهم عائلتهم معروفة ومعهم خير، وأهله كلهم عندهم مناصب ووظائف حلوة بعد. إيه والله
4: يعني موافقة.
5: إيه نعم موافقة. انزين انت يعني مو يقول عزان؟
4: عزان اليوم بيعطيني رأيه، بس أكثر شيء واضح علي النبي وافق. تعرفي عاد عزان ما من نوع اللي يتشرط.
6: السلام عليكم.
5: عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله جابك يا عزان.
5: عزان أوين أم الولد؟ بو باغي يخطب سهام، تنتظر رد منكم عاد علشان يتقدموا عني رسمي له يعني شي نصيب.
2: خديجة مو تقول بنتش
4: تحيدها سهام، موافقتها مرتبطة بموافقتنا احنا، اعتبرها موافقة. لو كلنا موافقين طبيعية تكون موافقة.
5: حقب يلا نقول ان سهام موافقة.
4: وانا موافقة.
5: وانا موافقة.
2: وانا ما موافق.
4: ما موافق؟
5: والدي ايش اللي صار؟ ليش بعد ما موافق؟
2: اعتقد اللي متقدم حال بنتي كان متزوج سابقا بعدين طلق.
4: أعرف إنه متزوج، بس زوجته السابقة هي السبب في المشاكل والطلاق، والولد عاد ما له ذنب.
2: والله أنا ما ملزوم أبحث عن أسباب الطلاق، اللي أعرفه إنه كان متزوج وطلق، واللي يطلق مرة ممكن يطلق مرة ثانية وثالثة. أنا ما أحب أجازف بالبنت وأزوجها.
1: خلاص ترى أنا تعقدت من شيء اسمه زواج. أرجوك أرجوك أي مخلوق يتقدم لي خبره أنه أنا ما لي رغبة نهائية في الزواج. ما لي رغبة في إيش في الزواج، وإنتوا السبب.
5: يا بنتي يا بنتي يا سهام، ما يصير هذا الكلام، أنت لازم تتزوجي حبيبتي.
1: حبوك اللي تقدموني ترى الحين متزوجين ومعاهم أسر وأولاد، وأنا ما زلت تحت رحمة الشروط. أنا خلاص كرهت شيء اسمه زواج.
7: الحارة

0: مع مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية.
1: ملتقيات أدبية وفكرية.
2: قصص وروايات وتراث شعبي.
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية.
2: حوارات ونقاشات وآراء.
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصصها هذا الأسبوع لتغطية الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية الذي أقيم في جامعة السلطان قابوس في 13 من سبتمبر 2026 تحت شعار مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر، وذلك بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين. فأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من المشهد الثقافي.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. كما ذكرنا في مستهل الحلقة، فقد نظمت جامعة السلطان قابوس يوم الأحد 13 من سبتمبر 2026 الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية تحت شعار مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر، وذلك في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي في جامعة السلطان قابوس. شهد الملتقى 3 جلسات حوارية تناولت عددا من القضايا المرتبطة بمستقبل المعرفة والبحث العلمي، حيث ناقشت الجلسة الأولى الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، التطبيقات والأخلاقيات، وتناولت الجلسة الثانية النشر العلمي الرصين من اختيار المجلة إلى تعزيز الأثر البحثي، فيما ناقشت الجلسة الثالثة الاتجاهات الحديثة في مناهج البحث العلمي. صاحب أعمال الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية معرض متخصص تضمن عددا من المحطات، من أبرزها محطة المكتبة الرئيسية المسمى رحلة باحث التي استعرضت مراحل العملية البحثية، إضافة إلى محطات مركز الدراسات العمانية والجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات والمستودع البحثي العماني الذي يعرف اختصارا بشعاع ومجلة عمان الطبية، إلى جانب مشاركة عدد من الناشرين. عبر حلقة هذا الأسبوع من المشهد الثقافي نوثق جزءا من الأوراق والكلمات التي قدمت خلال جلسات الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية في جامعة السلطان قابوس، ونستهلها بكلمة الأستاذ الدكتور عدنان الأمين الباحث اللبناني في مجال العلوم التربوية المتحدث الرئيسي للملتقى.

هناك ضغوط على الباحث أكان أستاذا أو كان طالبا. أولا ضغوط المؤسسة الجامعة. هنا عندي أسئلة وليس عندي أجوبة لأنه صعب نعمم على نشبه أو نتصرف نتعامل مع الجامعة اللبنانية والجامعة الأمريكية وجامعة سلطان قابوس وجامعة القاهرة وجامعة الجامعة الأردنية بنفس الطريقة. السؤال هو أو الأسئلة هي التالي: إلى أي حد تشيع ثقافة التقصي في التعليم مقابل بالتعليم مقابل التلقين والمجاملة والأجوبة المسبقة؟

البحث عن تمويل ومشاركة مع الجامعات عبر العالم. إلى أي حد تخصص جامعة مواد لتقييم أحوال البحث فيها من الزوايا المحلية والإقليمية والعالمية بصورة دورية؟ إلى أي حد توفر الجامعة فرص الحراك أو التبادل الأفقي للهيئة التعليمية والطلاب مع بلدان أخرى عربية وأجنبية لفصل أو سنة دراسية؟ إلى أي حد تسير الجامعة بسرعتين، واحد للعلوم الطبيعية وأخرى للعلوم الجامعية؟ كل سؤال من هول ممكن أتوقف عنده مطولا ونبحث فيه، وهذه كمان موضوع بتصرفكم الأسئلة، بصرف أي باحث لا يعني فكر فيها. يعني نقول موضوع الأخير علوم الطبيعية وعلوم إنسانية، علوم الطبيعية يعني هذا سؤال جوهري يبدو الموضوع صعب ويحتاج لتداول. الضغط المؤسسي، مراكز الأبحاث، هل هناك مراكز أبحاث تابعة للجامعة متمحورة حول قضايا معينة وتشارك في مواردها هيئات أو منظمات أو الدولة، وكيف تعمل وكيف تدار؟ ما بكفي أنه في عنا مركز أبحاث بالجامعة اللبنانية أو بجامعة، فنشوف يعني كيف عم يشتغل هذا المركز، يعني شو محور اهتمامه وكيف عم تتطور المعرفة، عم يساهم فعلا بتطوير المعرفة. الضغط المؤسسي، الدوريات، نحن الباحثين كمان ضحايا دوريات. تجربة الدوريات العربية صار عن الجامعات في العالم العربي فاشلة عموما، لأن إدارة الدورية تكون جزءا من إدارة الجامعة، كأن يكون العميد الكلية هو رئيس تحرير المجلة، أو أن يكون أعضاء القسم هم أعضاء هيئة التحرير، أو يكون التحكيم من حواضر الكلية. تضارب مصالح، لن تفضي هذا النوع من النشر يفضي إلى فعلا يعني مساهمات جدية، أو على الأقل تشوب الكثير من الثغرات. التحكيم السطحي، إن 93% من 127 تقرير تحكيم اطلعت عليها في 27 دورية لم أتمكن، بعد أن قرأت التقارير التحكيم لم أتمكن من معرفة الموضوع البحث فيها. تقرير تحكيمي، أنت إذا بتقرأ حضرتك إذا قرأت هذا التقرير ما بتعرف شو الموضوع كان، لأن التعليقات تتعلق بالأمور الشكلية وبأحكام اعتباطية. يعني يجب أن تكون الجداول أوضح، يجب أن يكون كذا، الدراسة جيدة إجمالا الآخري، بس ما في مناقشة لصلب الموضوع، شو هي القضية وهل هو ناقش كل القضايا، هل شاف كل المراجع، هل ترى الدراسة الفلانية أو الدراسة هنا، ما هالشي كله مش موجود، كله نعم إن كذا وإن كذا وإن كذا، أو بحطوا علامات كمان 4-5 طالب، ما بتعرف أنت كقارئ إذا بدك تشوف. فالتحكيم فيه مشكلة قوية بالحقيقة. كمان لا يكفي وجود معايير النشر على غلاف المجلة الداخلي، ولا يكفي قولها عن نفسها أنها محكمة. هناك دوريات تجارية الدفع مقابل نشر، وهناك دوريات موجهة للتجارة. فهل تضافر العوامل الضغط المؤسسي على بنية المجلة وطريقة التحكيم وطريقة النشر فيها هي أيضا مساهمة في تخريب البحث في العلوم الاجتماعية؟ الضغط الاجتماعي، نحن محاطين بضغوط اجتماعية، يظهر الضغط بأربع أشكال. أولوية العائد الاجتماعي للبحث الظاهرة في السعي السريع للترقي في السلم المهني في الجامعة والسلم الاجتماعي عموما، والسعي نحو الشارة الاجتماعية والمجاملة، وهذه المصلحة أنه أنا بدي أعمل البحث بعدين بصير أقول عمل البحث، يعني مهتم كثير بالإيكو بالصدى لإنجاز البحث أكثر منه اهتم، مش أنه أكثر بس على الأقل هذا مهم كثير مثله، والرتبة والشارة والنم. اثنين، الحرص على المقبولية الاجتماعية لدى أهل السلطة ومتخذي القرارات ومراعاة التقاليد والأعراف والتبوهات الاجتماعية، والتجنب أي تجنب البحث في القضايا المثيرة الاجتماعية، وهذه هي الامتثالية كونفورميزم. توهم مخاطبة الجمهور الواسع والسلطة السياسية، مجرد ما بلش يكتب دغري يشعر نفسه انه هو هلا حيصير على المنبر وحيخاطب الجمهور الواسع وحيقول لهم شو لازم يصير بالدنيا. هذه الفكره هاي اللي هو الوهم هون او الوسواس سميته، اخذت الكلمه من ابن خلدون. توهم مخاطبه الجمهور الواسع والسلطه السياسيه عن طريق رفع التوصيات او عن طريق تقديم اعمال تقوم على الشرح او ما يشبه تقرير خرب او عن طريق المعايير الاجتماعيه، وهذا هو الوسواس. اربعه، كل هذه الضغوط الاجتماعية تدخل دون أن ندري في مزاجنا البحثي، في سلوكنا البحثي، اتخاذ إيديولوجيا معينة أو قيما معينة، دين، مذهب، جماعة، حزب، غيرها، مرجعية في فحص الواقع المدروسة بدلا من النظريات الاجتماعية، وهذا هو التورط الاجتماعي أو المعايير الاجتماعية. يعني هو يدخل الموضوع من زاوية

0: نظر إيديولوجي بالأصل، يعني مش زاوية نظر فرد يفكر ويقرأ ويكتب.
1: كان هذا الأستاذ الدكتور عدنان الأمين، الباحث اللبناني في مجال العلوم التربوية، المتحدث الرئيسي في الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية في جامعة السلطان قابوس. ونستمع في الوقت القادم إلى حديث الدكتور وائل منصور، المتخصص في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
0: بداية، الذكاء الاصطناعي أو Generative AI أو التوليدي أو حسب ما حضراتكم بتقوموا بترجمته، هو بيقوم بأن هو بينشئ النص من البداية، والنص ده أو المحتوى بمعنى أصح ينشئ محتوى. المحتوى ده ممكن يكون نصوص، صور، أو حتى الكودز بتاع الكمبيوتر. التكنولوجيا زي ما حضراتكم عارفين اللي ظهرت، زي مثلا التول المشهورة جدا وأول تول ظهرت لينا جميعا اللي هي الشات جي بي تي، دي مبنية على التكنولوجيا اللي بتسمى اللارج لانجويج مودلز أو الـ LLMs. النقطة الهامة جدا أنه من التعريف ده، وليه أنا حرصت أن أنا أذكر التعريف ده في البداية، أنه هو بينشئ محتوى بناء عن النصوص الموجودة واللي تم تدريبه عليها، يعني بيطلع على النصوص الموجودة وينشئ نص جديد أو محتوى جديد بناء على الموجود أولا. فبالتالي ده بيؤدي إلى أنه النصوص دي أو المحتوى ده ممكن يبقى غير صحيح، غير مكتمل، أو متحيز، لأنه حسب ما النصوص اللي موجودة من البداية. استخدام الـ AI زاد، طبعا احنا بنتكلم هنا على الباحثين في مجتمع البحث العلمي، وصل لـ 58% بيستخدموا حاليا الـ Gen AI، وده ارتفع من سنة 24 من 37% إلى 58% زي ما حضراتكم شايفين. لكن 45% من الباحثين شايفين أنه برضو مفيش تدريب كافي ومفيش حوكمة كافية خاصة بالذكاء الاصطناعي في المؤسسات بشكل عام. من ضمن برضو الأمور اللي هي موجودة في التقرير زي ما حضراتكم شايفين، أنه الباحثين بيستخدموه حوالي 61% في تلخيص البحوث، موضوع literature review 51%، تحليل البيانات 38%، وإنشاء proposals grant proposals 41%، ودرافت للresearch papers أو للمقالات 38%. إذن استخدام الباحثين للذكاء الاصطناعي أو الجينيريتيف اي اي في ازدياد بشكل كبير. طيب، هل يعني الموضوع وردي وان احنا نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل مفتوح؟ لا، في الحقيقة في تحفظات كتيرة على استخدام الذكاء الاصطناعي، وخاصة الأدوات اللي هي العامة الغير مخصصة للبحث العلمي. أولا، موضوع الـ inaccurate information والunreliable resources، هو بيعتمد على النصوص المقدمة لي، إذا كانت النصوص دي عبارة عن مواقع إنترنت عامة أو مقالات عامة غير محكمة أو ما إلى ذلك، فبالتالي إنشاء المحتوى اللي هينشئه الذكاء الاصطناعي هيكون مبني على هذا الأمر. أمور أخلاقية في البحث العلمي، يعني استخدام نصوص بدون إذن أو بدون يعني ليها كوبي رايت، أو عدم وجود شفافية في المحتوى المستخدم أو المتدرب عليه الأدوات بتاعة الـ AI. الجزء الخاص بالبيئة، احنا عارفين ان طبعا ان المراكز البيانات اللي بيعتمد عليها الذكاء الاصطناعي في الحقيقة بتحتاج طاقة كبيرة جدا، وده بيؤدي الى طبعا تأثير على انبعاثات الكربون واستخدام المياه وما الى ذلك. برضو من التحفظات في الحقيقة الـ lack of up-to-date information، برضو حسب النصوص المقدمة خاصة في البحث العلمي، لو بنتكلم على أن النصوص المقدمة أو اللي تم تدريب البحث الأداء عليها توقفت عند سنة 24 على سبيل المثال، فبالتالي النتائج اللي أنا هحصل عليها هتكون متأخرة بشكل كبير. مصطلح مهم جدا برضه لازم كباحثين ناخده في الاعتبار، وهو موضوع وبدأ يستخدم كتير، هي الـ Deskilling. الذكاء الاصطناعي هي أداة علشان تساعد الباحثين وليست علشان إنها تقوم بالبحث نيابة عنه. لو بدأنا نستخدم حتى في غير البحث العلمي، لو بدأنا نستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كامل بدون تفكير وبدون critical thinking وبدون نقد المحتوى، ده هيؤدي على انخفاض قدراتنا كباحثين أو مستخدمين للذكاء الاصطناعي بشكل عام، فبالتالي مش هنقدر إن احنا نقوم بالمهام بتاعتنا بشكل بكفاءة. برضو أحد الكونسيرنز المهمة جدا خاصة للأدوات العامة زي الشات جي بي تي، هي إنه لم يتم تدريبه على النصوص العلمية، المقالات المحكمة، الأمور اللي هي تم تحكيمها واللي هي الـ peer-reviewed journals أو ما إلى ذلك. طبعا بالتالي النتيجة اللي احنا قلنا في السلايد الأولانية، الكونتنت اللي هيطلع هينبني على نص غير علمي.

0: كان هذا دكتور وائل منصور متحدثا عن الاتجاهات الحديثة في استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي. ونستمع إلى حديث الدكتور وليد حسان الباحث المتخصص في البحث والتطوير والقيادة البحثية والابتكار ودعم المؤسسات الأكاديمية والبحثية في المنطقة.
1: في تولز، في آلات، في طرق، مثل ما زمان إذا كانوا بدهم يعملوا أي شيء بدهم يبلشوا بواحد اثنين ثلاثة ستيبس لنوصل لهيدا الشيء، ما هيك؟ اليوم البحث العلمي أو بالتطبيق ما عاش كلمة good، يعني عنوان كان البحث قلنا اليوم إنه good is not enough. صحيح ممكن تعمل شيء كتير حلو وكتير منيح بس يبقى مسكر عليه، ما يكون له أثر، ما يكون له impact بالمجتمع. يمكن يكون هذا الشيء عظيم ويبين الامباكت تعوله بعد سنين. يعني بعطيكم أمثلة بالأبحاث، تعرفوا بوهر اكتشف أو لما قاس الراديوس أو الشعاع للنيتروجين أو للهيدروجين أتوم، لذرة الهيدروجين اللي هي 0.65 انجستروم، هذا الشيء اكتشفه ببدايات القرن، يعني عم نحكي بوهر كتير عتيق. أهم استعمال لهذا الموضوع إجا بشو؟ إجا بعلم النانو تكنولوجيا مؤخرا، يعني بآخر سنين. طبعا بوهر صارت مثل ما بيقولوا باللبناني عظام ومكاحل، يعني وينه الأثر ما شافه هو، وكتير من العلماء اللي اكتشفوا إشياء الأثر ما بيشوفوه. فقد يكون الأثر، انتبهوا، ما بدنا نخلط إنه إذا ما شفنا الأثر مباشرة معناته ما في أثر، لا، قد يكون الأثر متأخر جدا. وهون هيدي يعتمد على قديش المجتمع، قديش البيئة العلمية، قديش البيئة البحثية، قديش البيئة الإنتاجية والصناعية متهيئة لمثل هيدا الاكتشاف. كرمال هيك حتى لي نعمل أثر بدنا نفكر قبل، يعني الأثر اليوم عم يبدأ من لحظة التخطيط للبحث، يعني عم نبدأ بالتفكير بالأثر من قبل والله ما نعمل بحث علمي ونجي نضيع لنا شي 4-5 سنين ونطلع نظريات حلوة وإشياء بتجنن وتطبيقات، وآخر شي ننزل على السوق ما حدا مهتم فيها. أو مثلا لما بتجي لباحث، كنت التقى بباحثين من المنطقة وكنت أيام حس بالأسى، يعني أنه واحد من الباحثين مرة كان عم يحكي لي بشغف عن موضوع كتير حلو عم يشتغل عليه وانه عم طور هيك شغله، واذا زبطت وبصير في عنا شيء خاصه بمعالجه الفاريز وكذا دوال الساقين يعني. وانا واقف وكنت قبل بنهار بس شايف برودكت بالسوق، شايف يعني انا برودكت كنت حاشتريه لهالموضوع لحدا بخصني. ف قلت له طب انت بتعرف انه في برودكت بالسوق هيك؟ حس بالصدمه، قال انا لا، ما انا عم بعمل ريسيرش خيي، ايه بس انه في برودكت بالسوق. طيب أو منيجي بنعمل بحث علمي 5-6 سنين ومنيجي بنقول يلا بدنا نروح to check for patentability، بدنا نشوف إذا فينا نعمل patent أو براءة اختراع، بيطلع أنه هو أنت أصلا ناشر عنه والعالم موجود، في 700 شركة موجودة بالسوق وعم بتبيع، فأنت ضيعت وبشوع على الفاضي. صحيح تعلمت يمكن حلوة، في ناس لك أنا بحب أتعلم، بس تعلمت بالطريقة المكلفة جدا والصعبة كتير. فكرمال هيك في تقنيات بتعملها المؤسسات اليوم باي ذا واي، او بالمناسبه عفوا، هاي التقنيات صارت كتير الاي اي يعني صار يساعدنا فيها كتير. يعني هيدا صارت كانت مكلفه قبل الاي اي، كانت مكلفه جدا، كانت حتى نون افوردبل، ما بيقدروا عليها، ما بيقدروها المؤسسات الصغيره. اليوم صارت بوجود الاي اي اسهل بكتير. أول شغلة بيسموها الهوريزون سكانينج، مسح الأفق. شو يعني مسح الأفق؟ إذا أنا شركة اليوم موجود أو مجتمع بحثي أو ما بدي أشوف وين الأفق تعولي، هيدا اللي أنا عم بشتغله، شو عامل غيري، شو مشتغل، شو بحاجة الناس، شو الشي اللي ممكن أقدمه اليوم. نحن بحاجة وخاصة بعالمنا العربي والشرق الأوسط تحديداً، وأنا بحب استعمل كلمة الشرق الأوسط، أحب استعمل كلمة غرب آسيا زل. أو حتى الجلوبال ساوث لو يكون الغرب الكبير. إذا تطلعوا شوي بتحسوا أنه نحن بحاجة لنبلش ننتج تطبيقات للمعرفة خصوصا بالمواد العلمية يعني أو المواد أو ما كل المواد العلمية عفوا مواد العلوم القاسية السيونس دور. بدي يعني بالعلوم الحياتية نحن بنستورد كتير ولو أنه عنا إنتاج نظري عالي جدا. ورح تتفاجئوا إذا بحط أرقام وأنا مش بهدف استعراض أرقام اليوم قديش نسبة الباحثين اللي هن من هاي المنطقة وموجودين برا وعم يطلعوا نظريات مش عم بحكي عم يستعملوا تطبيقات. فنحن عنا إنتاج فكري عظيم ولكن هاي ترجمة هيدا الإنتاج أو ترانسليشن ترجمته لتطبيقات ضعيفة كتير بعيدة.
0: كان هذا الدكتور وليد حسان الباحث المتخصص في البحث والتطوير والقيادة البحثية والابتكار متحدثا في الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية عن النشر العلمي وما يرتبط به من معايير تضمن جودة البحث وموثوقيته وانتشاره في الأوساط العلمية.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونواصل تغطية الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية الذي نظمته جامعة السلطان قابوس تحت شعار مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر. وننتقل الآن إلى الجلسات الحوارية التي تناولت عددا من القضايا المرتبطة بمستقبل المعرفة والبحث العلمي، ونستهلها بحديث الأستاذ الدكتور محمد بن زاهر العبري عميد كلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس في الجلسة الأولى التي حملت عنوان الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي التطبيقات والأخلاقيات.
1: طبعا أتوقع الجميع متشوق للذكاء الاصطناعي، والحديث عن الذكاء الاصطناعي هو حديث الساعة، يعني الكل يتكلم عن الذكاء الاصطناعي. ربما هذا يعني رجعنا إلى أكثر من 25 سنة لما الكل يتكلم عن الإنترنت وماذا ستفعل الإنترنت، وبعدها وصلنا إلى ويكيبيديا. فالذكاء الاصطناعي يعني بشكل عام أو بشكل خاص هو أداة من أدوات، مثل ما أسف الأستاذ الدكتور، وهو معين مثل أي برنامج أو أداة أخرى. يعني كنا نستخدم أكسل، نستخدم وورد، ربما بعد 5 سنوات ما حد راح يتكلم عن هذا لأنه بيكون خلاص يعني شيء تعودنا عليه وجزء من أعمالنا، مثل ما كل الأدوات الحالية اللي نستخدمها هي جزء منا. يعني أذكر قبل 30 سنة يخبرونا ما أنتم حظكم أنتم إنترنت، قدروا تطرقوا منها المراجع علشان تعرفوا تعملوا الدراسات السابقة وتكتبوا البحوث، وقبلها يعني متطلبات ومستجدات. فعموما الذكاء الاصطناعي يعني يحتم علينا جزء كبير من أن نكون مطلعين على كيفية استخدام هذا الأداة. فالجواب دائما سريع، السؤال صار هو أصعب. الحكمة في طبيعة السؤال أو ما يسمى برومبت، وبعد ذلك في الدقة في معرفة ما هو السمين من الغث. طبعا كنا دائما نخبر الطلبة استخدموا البرامج، استخدموا ويكيبيديا، استخدموا كل هذا الاطلاع، استخدموا الجرائد، لكن هذه لا يمكن أن يسمح بها كتوثيق علمي، والشيء نفسه حاليا يعني الذكاء الاصطناعي ممتاز فقط لتعزيز المعرفة. طبعا هذا من الاستخدام، ولكن أتمنى أنه في من هنا من الشباب والشابات من لديهم الرغبة أو من لديهم الخبرة في الإنتاج الذكاء الاصطناعي، لأنه تقريبا قبل 15 سنة كنا نتكلم عن تقنيات الحديثة، كان الكثير يتكلموا عن الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، إنترنت الأشياء، طباعة ثلاثية الأبعاد، ولكن كان نادر الحديث عن الذكاء الاصطناعي، بينما الذكاء الاصطناعي كان العمل عليه في أكثر من 30-40 سنة الجميع يشتغل عليه. فالموضوع موضوع يعني باختصار ولأنهي حديثي هو كيفية استخدامه بالطريقة التي تتناسب مع الغرض المنشود منه. ما حد يستخدم وورد للحسابات، ما حد يستخدم باوربوينت لكتابة بحث، ولهذا الأساس في هذا أنه تعلم الذكاء الاصطناعي يحتم معرفة الطريقة المثلى لاستخدامه في أي مجال من المجالات.
2: كيف يعني يمكن للباحث أن يستخدم الذكاء الاصطناعي بذكاء باختيار تطبيقات معينة؟
1: هو في الحقيقة يعني الاستخدام يعتمد على طبيعة العمل المطلوب وعلى طبيعة النتيجة المطلوبة. فأنا يعني من جانب علمي في البداية يعني، فموضوعنا يمكن أسهل بعض الشيء عن الجانب الإنساني أو الاجتماعي اللي الأستاذ الدكتور أيمن تكلم عنه. في الجانب العلمي نتكلم عن النمذجة نتكلم عن
2: محاكاة.
1: نعم، المحاكاة والنمذجة. فبعد هذه المراحل نحن لازم نكون في المختبر. الذكاء الاصطناعي ما يشتغل في المختبر، الذكاء الاصطناعي ممكن ربطه بالروبوتات وهي تشتغل فيما بعد. والحين لكن نتكلم عن مجموعة أجهزة متطورة يجب استخدامها لإكمال البحث. ولهذا الذكاء الاصطناعي جانبه جدا محدود ومعروف، وبالعكس يعني مفيد جدا للأعمال الموجودة. ولهذا طبيعة البرنامج مرة ثانية نتكلم عنه، سواء كان شات جي بي تي كلاود أو حتى ندخل في الاي بي اي للاما مثلا، او لاما موجود على سطح المكتب تقدر تستخدمه مباشره اوفلاين. فاستخدامه واضح، مكانه واضح، اكتشاف يمكن التزوير قد يكون اوضح بعض الاحيان ولو انه ما مضمون اكيد. وبالعكس هو معين. ولو تكلمنا يعني عن مرضها يعني عن أدوات طلاب المدارس المراحل الابتدائية يمنعهم من استخدام الحاسب الآلية، يتعلموا الرياضيات، بعدها يسمح لهم باستخدامها. أظن صار الوقت أنه يجب أصلاً، يعني هذا جزء الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من البحث العلمي. فمثل ما أسلفت سابقاً هي المسألة مسألة أين هو فكر الباحث، أين دوره، وفي الجانب المقابل ما هو الدور الذي سيعزز سيستخدم للذكاء الاصطناعي لتعزيز دور الباحث. أظن ذكرنا سابقا أنه هو مثل ما ذكر أحد الأخوة مساعد باحث الذكاء الاصطناعي وليس باحث، وهو لا يزال مساعد باحث. يمكنك كل برنامج له طبيعته، يعني صعب أن نذكر أعداد البرامج الذكاء الاصطناعي.
0: كان هذا الأستاذ الدكتور محمد بن زاهر العبري، عميد كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس، متحدثا في الجلسة الأولى للملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، التطبيقات والأخلاقيات. ونستمع في الوقت القادم إلى الأستاذ الدكتور أحمد بن سليمان الحراسي، نائب رئيس جامعة نزوة للبحث العلمي والدراسات العليا والابتكار، والذي تحدث في الجلسة الثانية التي حملت عنوان النشر العلمي الرصين، من اختيار المجلة إلى تعزيز الأثر البحثي.
2: الضغط الذي يواجهه الباحث، أنا أعتقد نعم في تقديري هناك ضغط واضح. هناك بيئة نحن خلقناها ربما في جامعاتنا أصبحت إلى حد كبير المجلة أو مستوى المجلة العلمية هي من يختار المشكلة العلمية للبحث، وهذه في حد ذاتها تحدي كبير جدا. لدينا عدد كبير من المشكلات هنا في سلطنة عمان على سبيل المثال، وفي كل منطقة بطبيعتها عندنا مشكلات ليست فقط في العلوم الإنسانية، ولكن ربما في العلوم الإنسانية يبدو ذلك الضغط بشكل أكبر، لكن حتى في المجالات العلمية والتطبيقية هذا الضغط أصبح موجود. وهناك كثير من الأمثلة ويبدو واضحا أكثر في الجامعات، ربما في المراكز البحثية إن وجدت أقل، لكن عند مشكلات الكل يعرفها، مشكلات تحديات بيئية، مشكلة التصحر، مشكلات ملوحة التربة، وعند مشكلات اجتماعية، مشكلات إدمان، إدمان إلكتروني، عند مشكلة طلاق، عند مشكلات تربوية هائلة. السؤال الآن مع الكم الهائل اللي البحوث التي خرجت من جامعاتنا والمشاريع التي تم تمويلها أو حتى أبحاث الطلبة، إلى أي مدى ساهمت هذه البحوث في إيجاد حل جذري لأحد هذه المشكلات؟ تقريبا بنسبة كم؟
1: نحن الآن يعني لسنا مبتدئين، يعني قطعنا لا بأس شوطا كبيرا في موضوع البحث العلمي، لكن أنا لا أجد حقيقة، وهذا ليس من محبط، لكن لا أجد أن ساهمنا بشكل واضح في إيجاد حل جذري لأحد هذه المشكلات. حتى المشكلات، خليك المشكلات العلمية ربما تكون أعقد، لكن حتى المشكلات الاجتماعية التربوية لماذا لا نجد حلولا ناجعة؟ إذا علينا هنا أن نعيد التفكير في موضوع البحوث، في تقديرنا لهذه البحوث، في فلسفة البحث العلمي بشكل كامل. ما يمنع أيضا أن نعيد النظر حتى في سياساتنا البحثية، في أولوياتنا البحثية. وأنا أعتقد أنه أيضا الدور يقع على هيئة البحث العلمي. اليوم نتحدث بجرأة، نتحدث بشفافية، لأن مصلحة عمان تهمنا جميعا. فأتوقع هناك فعلا في ضغوطات، إيجاد الحل المشكلة هو المعيار الأول، سيأتي النشر الرصين تلقائيا دون التركيز عليه من البداية. إذن علينا الآن أن يكون هدف البحث هو إيجاد حل المشكلة، ثم إضافة معرفة، ثم ترك أثر، وهذا الأهم. اليوم بعد كل هذه السنوات علينا أن يكون المعيار أو المقياس هو الأثر الذي نتركه أو الذي تتركه أبحاثنا، وليس النشر كغاية. فهذه تقريبا في عقال. ما أرجع للعلوم الإنسانية، العلوم الإنسانية أيضا في نفس الإطار. أنا أعتقد في نظام الترقيات علينا أن نحتفظ بالمدرس الجيد كما علينا أن نحتفظ بالباحث الجيد. فالأستاذ الجامعي المتمكن تدريسيا يجب أن يكون له مسار، لما لا؟ يعني لما لا يبقى هو في تدريسه ويبقى الباحث في بحثه، وإن جمع بين الاثنين فليكن. أما أني أضع هذه الضغوطات على حتى الذي لا يستطيع أن يقوم بالبحث، أو ربما أضع شروطا في تجديد عقده إن كان ممن يجدد عقده، فأعتقد هذه أتوقع ضغوطات لا مبرر لها في تقدير. كيف يمكن للباحث نشر أوراق علمية بمجلات محكمة رصينة؟ مرة أخرى أرجع إلى أصل المشكلة. البحث العلمي هو إيجاد حل لمشكلة، فأنا لا أرغب في أن تكون لQ1 أو لQ2 موجهة لي. أريد أن أنطلق أو أرغب أن أنطلق من أصل المشكلة. ولكن للإجابة على هذا السؤال، أعتقد أنه اختيار المشكلة ذات التأثير المهم. على سبيل المثال، لدينا في عمان كثير من المشكلات التي ذكرتها سابقا، فهذه أيضا لها دور. يعني المشكلات اللي موجودة في السلطنة لن تحل في بوسطن أو طوكيو أو واشنطن أو لندن أو غيرها. فإحنا عندنا بطبيعتنا مشكلات تخصنا نحن، فأعتقد أنه يتوقع منا أن نجد حلول لهذه المشكلات بأنفسنا. اختيار المجلة يأتي لاحقا بعد إيجاد حل لهذه المشكلة. فإذا كان استطعت أن أقدم حلا وأترك معرفة، سأستطيع أن أنشر في مجلة ذات معامل تأثير عالي، وتكون ضمن الكورتي الوان وتو.
0: كان هذا الأستاذ الدكتور أحمد بن سليمان الحراسي، نائب رئيس جامعة نزوة للبحث العلمي والدراسات العليا والابتكار، متحدثا في الجلسة الثانية للملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس عن النشر العلمي الرصين من اختيار المجلة إلى تعزيز الأثر البحثي. ونستمع في الوقت القادم إلى الدكتور نبهان بن حارث الحراسي، الأكاديمي العماني في جامعة السلطان قابوس، المتخصص في علم المكتبات ودراسات المعلومات، متحدثا في الجلسة الثالثة التي حملت عنوان الاتجاهات الحديثة في مناهج البحث العلمي.
3: ما هي أهمية مناهج البحث؟ لو نتحدث عن أهمية مناهج البحث، هي التي هذه المناهج التي هي عبارة عن خطوات علمية تم تنظيرها وتم يعني الاشتغال عليها لمئات السنوات من قبل باحثين ومفكرين، هي التي تفرق ما بين البحث العلمي وغيره من الإنتاج الفكري. اليوم لما نتكلم مثلاً عن الصحافة، هي إنتاج في النهاية، تقارير المؤسسات، مواقع الويب، هذه كلها إنتاج، أيضاً هو إنتاج يعني فكري في النهاية. لكنه ما الذي يميز البحث العلمي عن هذه المصادر؟ هو اتباعه لمناهج بحث معروفة وموثوقة. هذه المناهج حقيقة عمودها الفقري، أو خلينا نقول قلبها، هو فلسفة البحث العلمي. واضح كيف يستطيع الباحث الوصول إلى المعرفة، وكيف يحصل على هذه المعرفة، وكيف نستطيع أن نقول أن هذه المعرفة يعني نستطيع الاستناد إليها واعتبارها بالد. إلى أي درجة أيضا إنه الطرق التي اتبعها الباحث هي مناسبة للقضية التي يتناولها. فهذه كلها يعني يشرحها الباحث في فلسفة البحث، ثم تأتي بعد ذلك يعني خطوات علمية إجرائية معروفة أيضا في البحث العلمي. الخطوات العلمية هي التي جعلنا مثل ما أشاروا في الجلسات الماضية إنه نحاول إنه نقلل من إنه يعني الخطوات العلمية هي خطوات فقط يعني كأنها فنية أو ميكانيكية يتبعها الباحث، لأنه رأى من قبل مئات الباحثين يتبعون نفس الخطوات. هي مراحل فكرية، هي فيها جزء أيضا من الإبداع، فيها جزء من التحليل. أنت تتناول قضية تستطيع أن تبدع فيها، وأحياناً لا توجد يعني ترتيب معين لهذه الخطوات. في كثير من الأحيان يعني عندنا طلبة مثلاً نشرف عليهم في خضم تحليله للنتائج، وفي خضم مثلاً مناقشته للنتائج نطلب منه العودة مرة ثانية إلى تحليل الأدبيات، لأنه قد يكون توصل إلى معرفة معينة ونريد أن نقارنها بما قبلها مثلا من الأبحاث. فهي ليست عملية مرتبة هكذا 1 2 3، وإنما البحث العلمي هو يعني عملية فكرية متكاملة فيها جزء من الإبداع وفيها جزء من التكوين الفكري للوصول إلى المعرفة التي نستطيع أن نصل إليها. اليوم نستطيع أن نقول إنه كثير من الأبحاث أصبحت حقيقة تتداخل مع غيرها من التخصصات. هناك حقيقة تخصص نستطيع أن نقول أنه يعني تخصص بيني يأتي بالمعرفة من مختلف الجوانب. أنا أعتقد أيضا أن الذكاء الاصطناعي ساعد في النقطة هذه بشكل كبير، لأنه أحيانا خلفية الباحث لا تسعفه بشكل كبير أنه يتداخل في تخصص آخر، لكن يستطيع حقيقة اليوم يعني تطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تساعده في بعض الأفكار التي يمكن أن ينطلق منها. لكن هناك أيضا حقيقة أيضا توجهات حديثة جدا فيما يتعلق بمناهج البحث. اليوم نحن لا نستطيع حقيقة أن يعني نستبعدها مثلا من تدريس مقررات مناهج البحث. أهمها حقيقة العودة بشكل كبير جدا للنظريات والنماذج المستخدمة حديثا في البحث العلمي. هذه لها عودة كبيرة جدا في الوقت الحاضر، وقد رأيت بعض الجامعات حقيقة بدأت تدرس مقرر اللي هو النظريات والنماذج المستخدمة في البحث العلمي، غير عن مناهج البحث. مناهج البحث يهتم بالأساسيات، لكن لكثرة النظريات وتنوعها وكثرة النماذج وتنوعها يعني أسردوا لها مقرر خاص. أيضا من الأبحاث حقيقة الحديثة والمناهج الحديثة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة اللي هي البحوث التشاركية، وأيضا بحوث الفعل التي حقيقة عبارة عن فرق أحيانا بحثية، الميدان مع الباحث يتفق على فكرة، تبدأ من التأسيس، تبدأ من فكرة المشروع، يتم حقيقة سبر هذا المشروع من كافة الجوانب، وانتهاء بالتطبيق. يعني عندك صانع قرار يستطيع، لديه صلاحية التطبيق. هذه أيضا بدأت حقيقة يعني تنتشر بشكل واسع. أيضا من المناهج اللي هي المناهج الشمولية، بمعنى أنك أنت أيضا تستطيع أن تتناول قضية مرتبطة بمجتمع معين، ولكن في نفس الوقت تأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الثقافية في ذلك المجتمع، الاعتبارات السياسية، الاعتبارات الاقتصادية، كل هذه الاعتبارات تأخذها بعين الاعتبار في البحث العلمي. لماذا؟ لأنه حقيقة كل قضية بحثية هي متفردة بذاتها. يعني أنت شكل هذا البحث مثلا في بريطانيا لا تستطيع تطبيقه في عمان. لماذا؟ لأن كل الاعتبارات التي ذكرتها مختلفة. هذه الآن حقيقة فيها توجه كبير جدا. أنا لعلي يعني أشير إلى أحد المناهج كنت أبحث عنها مثلا في عام 2007-2008 بالكاد أني أتوصل إلى الكتاب الذي ألفه المنظر لهذه المنهجية وبعض الأوراق البسيطة جدا. لكن اليوم لما أبحث في جوجل سكولر أشوف انتشار كبير جدا لهذه المناهج الشمولية الكبيرة التي بدأت حقيقة يعني تنتشر في الجامعات.
0: كان هذا الدكتور نبهان بن حارث الحراسي الأكاديمي العماني في جامعة السلطان قابوس المتخصصة في علم المكتبات ودراسات المعلومات، وقد تحدث عن الاتجاهات الحديثة في مناهج البحث العلمي.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج المشهد الثقافي، وقد كانت حلقة خاصة عن الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية الذي أقيم في 13 سبتمبر 2026 في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس، وذلك تحت شعار مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر. حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتي سليمان بن علي المعمري وتحيات معد هذه الحلقة خلفان بن حمد الزيدي والمخرجة أمينة بنت ناصر العامري. وفي الأساس يغدو عقله.

0: ما أجمل هذه الموسيقى!
1: تحبين الموسيقى كثيراً يا ضحى؟
0: كيف لا؟ أولست من الطالبات المتفوقات في معهد الدراسات الموسيقية، وسيكون تخرجي أواخر هذه السنة بإذن الله.
1: بالنجاح والتوفيق. وليكن حديثنا اليوم إذن عن الموسيقى وعلم النغم.
0: أعرف أن لهذا العلم 5 أصناف.
1: صحيح. أما الأول منها فمعرفة النقرات وكيفية تألف الأصوات منها، وهي كالأسباب والأوتاد في علم العروض.
0: والثاني؟
1: الثاني علم الإيقاع، وهو تنزيل الأصوات والنغمات على الآلات وطرق الضرب.
0: والثالث؟
1: والثالث علم النسبة، وهي معرفة أن البوم مثلا إذا كان 60 طاقا يكون المثنى 48.
0: والرابع؟
1: علم تفكيك الدائرة وبيان ما بين المقلمات من النسب، مثل الركبة والرمل.
0: والخامس؟
1: علم التلحين، وهو رد الموشحات والأشعار الرقيقة إلى نغمة مخصوصة بطريق مخصوص، والقاعدة فيه راجعة إلى العروض في الحقيقة.

0: فعلاً، ما من غذاء للروح أفضل من الموسيقى. حتى إن الموسيقار بيتهوفن قال: الموسيقى هي أسمى من أي حكمة وأي فلسفة.
1: الشيء بالشيء يذكر يا ضحى، إذ إن الفيلسوف كونفوشيوس قال: على الحكومات أن تعلم الجميع آداب السلوك، والموسيقى الحسنة تهدي إلى الاستقامة.
0: أما أنا فأقول إن الموسيقى هي حديث الملائكة.
1: قولي ما تشائين يا ضحى، ولكن لنعد إلى واضع هذا الفن العظيم.
0: تقصد بيتاغور تلميذ سليمان عليه السلام؟
1: هذا ما اتفقت عليه الروايات. تقول الرواية إن بيتاغور قد رأى في المنام 3 أيام متوالية أن شخصا يقول له: قم واذهب إلى ساحل البحر الفلاني وحصل هناك علما غريبا. فذهب من غد كل ليلة من الليالي إليه، فلم يرى أحدا فيه، وعلم أنها رؤيا. وفي طريق عودته كان هناك جمع من الحدادين يضربون المطارق على التناسب، فتأمل ثم رجع وقصد أنواع مناسبات بين الأصوات. ولما حصل له ما قصده بتفكر كثير وفيض إلهامي، صنع آلة وشد عليها أوتارا وأنشد شعرا في التوحيد وترغيب الخلق في أمور الآخرة، فأعرض بذلك كثير من الخلائق عن الدنيا، وصارت تلك الآلة معززة بين الحكماء. وبعد مدة قليلة صار حكيما محققا بالغا في الرياضة بصفاء جوهره، واصلا إلى مأوى الأرواح وسعة السماوات. وقد قال بيتاغور: إني أسمع نغمات شهية وألحانا بهية من الحركات الفلكية، وتمكنت تلك النغمات في خيالي وضميري.

0: إذن وضع بيتاغور قواعد هذا العلم،
1: وأضاف بعده الحكماء مخترعاتهم إلى ما وضع بيتاغور، إلى أن وصل الدور إلى أرسطوطاليس الذي وضع الأرجون.
0: أوليست هذه الآلة المعروفة للعزف عند اليونانيين؟
1: بل هي كذلك.
0: حلقة اليوم كما أراها تدور في عالم الموسيقى بفلسفة ودراسة وعمق. فمثلا ندرس في المعاهد الموسيقية، والكل يعرفون أن العلامات الموسيقية سبعة، وهي على الترتيب: دو ري مي فا سول لا سي.
1: ماذا وراء هذه المقدمة يا ضحى؟
0: أتساءل، هل خطر لأحدنا أن يسأل نفسه لماذا سبعة؟ وما هو السبب الكامن وراء هذا التقسيم؟
1: إنه سبب علمي لا أكثر ولا أقل، وسأقتصر هنا على إخبارك والأصدقاء المستمعين عن السبب، أو بالأصح الأسباب التاريخية لهذا التقسيم.
0: أسباب تاريخية؟
1: أجل، دعيني أذكر أنه على مر التاريخ كان للرقم سبعة دلالته الخاصة وقيمته الكبيرة لدى الإنسان. وفي عودة إلى بيتاغور، وهو عالم عظيم للرياضيات، نسمعه يقول: يمر الإنسان بتسلسل سباعي، فتنبت أسنانه في شهره السابع، ويبدأ سن الفهم في السابعة، ويدرك الحلم في الرابعة عشرة من عمره، ويدرك الرجولة في سن 21. أما أرسطو فيقول إن هضبات الحكمة هي سبع، وهو نفس عدد الهضبات الواجب تسلقها حتى يبلغ الرجل الحكمة.
0: ومفارقة عجيبة أن تكون العلامات الموسيقية أيضا سبعة.

0: نعود من جديد إلى عالم الموسيقى وأسأل، مما يتألف التخت الشرقي؟
1: سؤال جميل يا ضحى. التخت الشرقي يتألف من آلة القانون،

0: وماذا عن آلة الكمان؟
1: لقد تمت إضافة آلة الكمان إليه لقدرتها على عزف أرباع الأصوات المستخدمة في الموسيقى الشرقية، كما تمت إضافة آلة التشيلو والعزف عليها بطريقة النقر، وذلك لتغطية مجال الأصوات الغليظة وإضفاء الأثر الجميل على الإيقاع أي الريتم للجمل الموسيقية. ولكن مع دخول الآلات الكهربائية بدأ تراجع التخت الشرقي، حتى إننا لم نعد نراه منذ قرابة 20 عاماً.

0: لقد أصبحت الموسيقى في يومنا هذا عالماً قائماً بحد ذاته، فقد انتقلت كتابة اللحن والتوزيع الموسيقي بواسطة الإشارات والمصطلحات الخاصة.
1: بل إن أول ما يفعله الموسيقي هو كتابة الإشارات للمعزوفة كاملة، وهي إشارات يستطيع قائد أي فرقة موسيقية قراءتها جميعها، ثم يقوم بإعادة توزيعها على أعضاء الفرقة. وبعد ذلك تقوم الفرقة بالتدريبات العديدة قبل الإقدام على العزف في احتفال عام.
0: زدنا أستاذ صالح في الشرح، فحديث الموسيقى والفن ممتع جدا.
1: حاضر يا ضحى، ولكن بعد سماع هذا المقطع من هذه الفرقة الموسيقية المشهورة والتي سميت بالفرقة الماسية.
2: دلوقتي زي الهوى، كتب كلماتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمد، وطبعا هتقولها معايا الفرقة الماسية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

0: هكذا تعزف المقدمة الموسيقية قبل الغناء، وتسمى اصطلاحاً بالدولاب، وذلك للتمهيد إلى سيطرة المقام أو النغم الذي سيبدأ منه الغناء.
1: ودون ما شك ترافق الفرقة الموسيقية المغني بالعزف الموسيقي أثناء غنائه، فتساعده وتزيد في قوة الأداء ورسوخ التأثير.
0: معلوماتك تكاد تفوق ما لدي من معلومات.
1: منكم نستفيد أستاذ صالح.
0: وماذا أيضاً؟
1: ويمكن للفرقة الموسيقية أيضاً إعادة بعض الجمل اللحنية بطريقة العزف الآلي، بالإضافة إلى عزف جمل التهيئة، وذلك من قبيل الزيادة في التطريب ولإطالة المدى التي يستغرقها الأداء بصورة عامة. هل تحدثنا عن الجمل الموسيقية المعروفة باللازمات؟
0: إنها جمل موسيقية خاصة تعرف باللازمات، ومفردها لازمة، وهي تعزف وحدها دون مرافقة الغناء، وذلك في مواضع متنوعة ومتعددة ضمن العمل الموسيقي. فمنها ما يعزف لتكملة المعنى اللحني أو الموسيقي الذي يأتي بعد عبارة لحنية غنائية، أو أن تكون بمثابة تمهيد لجملة لحنية غنائية تجيء بعدها، أي إنها تهيئ الاتصال بين شطرة غنائية وأخرى، أو بين جملة لحنية وجملة ثانية، وهي أيضا تمهد للدخول في الغناء أو بعد الانتهاء من غناء المذهب، وأيضا قبيل المباشرة في القفلة الغنائية النهائية. تكون هذه اللازمات الموسيقية الآلية قصيرة المدة ولا يستحسن إطالتها، وقد يلجأ بعض العازفين إلى عزف لحن المذهب بكامله بعد الانتهاء من غنائه.

زمان يا نغم. زمان يا نغم، أداء محمد إبراهيم، إيمان بيطار، إعداد رجاء ميقاتي، إخراج سليم الشمع.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالعراضة.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من السابعة والنصف وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
0: مباهج.
9: النصيحة اللي أقدمها للآباء إنه يتقبلون إن كل طفل متفرد عن غيره،
10: إن كثرة الأسئلة للأطفال هي أمر صحي،
9: ونقاط قوة ممكن إنك تحفزها.
11: حدث ألم يصيبكم هو يرفع من المناعة النفسية.
0: مباهج. مباهج برنامج أسبوعي من إذاعة سلطنة عمان، معني بالصحة النفسية للطفل. يستضيف نخبة من المختصين عبر طرح مختلف المشكلات النفسية التي قد تواجه الأطفال. مباهج. يأتيكم على أثير إذاعة سلطنة عمان كل يوم أحد في الساعة 11:10 صباحا. مباهج. إذاعة سلطنة عمان.
12: خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي على فضائل ذاتك وفواضل صفاتك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير خلقك وخاتم أنبيائك، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل وهم لا ينصرون. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد آية يقول الله فيها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، بعد أن تكلم في سبع آيات عن حال اليهود مع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وحين طالبهم بالتصديق بها إن كانوا مؤمنين بتوراتهم، لأن التوراة التي كانت بين أيديهم فيها نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك، بعد أن ذكر في سبع آيات ما ذكر، تكلم الحق إلى أن ينتهي إلى الآية 123، يتكلم فيها عن بني إسرائيل كلاما آخر غير كلام الإيمان بما جاء به محمد، وهي استعراض تاريخهم مع موسى. في 84 آية إلى قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يتكلم فيها عن كل الأحداث التي حدثت لبني إسرائيل، وحين يتكلم عن هذه الأحداث يستهلها بقوله: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم يسني: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وحين ينتهي من سرد كل ذلك يختم الكلام معهم بنفس الآية، وهي قوله سبحانه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. فكأنه استهل ذكر تاريخهم مع موسى وإنعام الله عليهم بأن نجاهم من فرعون، وإنعام الله عليهم في التيه، وإنعام الله عليهم بإنزال المن والسلوى، وإنعام الله عليهم قبل ذلك بفلق البحر لهم، وإنعام الله عليهم بأن ظلل عليهم الغمام، وإنعام الله عليهم بأن ضرب موسى الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، كل تلك، وإنعام الله عليهم في قصة البقرة، وإنعام الله عليهم بتصحيح أفهامهم فيما يشيعونه ويرجفون به من التشكيك في القرآن بأن توجد آية لتنسخ آية أخرى، كل ذلك تعرض له الكتاب في 84 آية. الدقة في أن الحق استهل هذا الكلام في هذا الموضوع بقوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يحذرهم ذلك التحذير إلا إذا كان يريد أن يتفضل عليهم بالنعم أولا، ثم يخوفهم بالرهبة والانتقام ثانيا، ليجمع بين الأمرين الرغب والرهب. إذن قوله اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يريد أن يخوفهم من اليوم ذاته، فلا يقول لهم اتقوا اتقوا شيء، اتقوا في ذلك اليوم أطيعوا الله، لأن هذا اليوم ليس يوم تكليف، اتقي في هذا اليوم، ده اليوم انتهى، هذا يوم الفصل، وما هو بالهزل، يوم لا تملك نفس لنفس شيء، الأمر كله لله، إذن فلا تكليف فيه. فحمل كلمة اتقوا على أن تطيعوا لا مدلول لها، لأن ذلك اليوم ليس محل تكليف، وإنما ذلك اليوم جزاء على من صدق في استقبال التكليف طاعة وامتثالا لأمر ربه. نمسك بقى: واتقوا يوما لا تجزي أي لا تغني، يوم لا يجزي والد عن إيه ولا مولود هو جاز ما يغنيش عنه، لأن الإنسان حيفر من إيه، من أمه وأبيه كله، لأن كل واحد كل امرئ منهم يومئذ إيه شأن يغنيه، وحد فاكر حد، فما بالك في يوم الإيه، في يوم القيامة. يبقى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هنا بقى عرفنا لا تجزي يعني لا تغني، ما تقدرش تدفع عنها ايه مكروه. هنا بيقول في ولا يؤخذ منها عدل، والتاني قال ولا يقبل منها عدل. العدل ده العدل الفدية يعني المقابل، يعني عملت يا رب ايه، نقدم لك يا ربي عدل او كفاء مع اللي حصل مني. طب هو انت تملك حاجة؟ انت تملك عدل دي حقا، وفي ملك ليك دلوقتي؟ ما فيش، يبقى كلام فاضي كله، ده على فرض ان يكون عندك، على فرض ان يكون عندك. نقول له طيب ايه العدل ده؟ قال لك العدل دي مره تيجي كلمه عدل بكسر العين، عدل وكلمه عدل، كلمه عدل مقابل الشيء من جنسه، مقابل الشيء قماش يبقى عدله ايه قماش، مثلا ذهب يبقى عدله ايه ذهب، يبقى مقابله من ايه من جنسه، يبقى ده اسمه ايه عدل، وان كان مقابله من غير جنسه يبقى اسمه ايه عدل، اسمه ايه عدل. ولذلك اقرا القران: فعدل ذلك صيامه ايه فعدل ذلك يعني المقابل لذلك او اللي كفر ذلك عدله ايه. والعدل معناه ايه؟ معناه الحق، مش كده؟ وبنقول عليه الانصاف، مش ده العدل؟ والعدل لا يكون الا بين ايه، في خصمين، مش كده ولا لا؟ طيب بقى يطلق مرة ويراد به الحق ويراد به الايه الانصاف، الحق والايه والانصاف، ده علام قوي. نيجي نقول له تعالى بقى تلاقي الثلاثه متفقين في المعنى ليه؟ قال لك لان لما اجي اقول عدل